0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا في رحلة شاعر مع الشاعر محسن داسي من توزر، ومعنا مباشرة على الخط. ألو سي محسن، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، السلام عليكم سيدي.
0: أهلا بك، تحية لك وإلى كافة مستمعينا في ربوع الجريد.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة والمكرمين، مرحبا سيدي.
0: إذن سي محسن، حبينا اليوم نوسع بالنا شوية هكا ونعمل شوية دردشة مش رسميات الحقيقة، لأنه هذا البرنامج هو برنامج توثيقي سيبقى دائما على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، لأنه من راحته دائما أن المشوار الشعبيين يبقوا دائما على الهامش وخارج دائرة الدراسة والبحث. لذلك هذا البرنامج أو هذه الحصة من بين برشا حصص باش تكون على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، من أجل أنه نأسوا مع بعضنا مدرسة نقدية للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي بتونس. سي محسن مجردا مرحبا بك، حابين نشكرك على قبولك للدعوة. سي محسن، للي ما يعرفش الشاعر الشعبي محسن داسي، كيفاش نجمو نعرفوه بمحسن داسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر محسن بن يوسف بن صلاح بن محمود بن عبد الله داسي أجموعي التوزري.
0: أيوة.
1: مولود بتوزر بمنطقة جبل جماعة بالهوادف من مواليد 1967.
0: ربي يطول في عمرك،
1: ياخذ بخاطرك يبارك فيك. صرت في دار فيها الشعر، وصرت في بلد فيه الشعر.
0: نعم.
1: كما كنت تذكر سيد أحمد، توزر بلاد أبو القاسم الشابي وبلاد حمار الرويسي. نعم. وغيرهم.
0: صح صح.
1: نشأت معناها في وترعرعت في بيت معناها فيه والدي شاعر. كي نقولوا
0: شاعر فصيح ولا شاعر شعبي؟
1: يعطيك الصحة، كي نقولوا شاعر توزري نمشي طول شاعر فصيح.
0: صح.
1: لأن توزر لم يعرف عليها معناها كونها مشت أشواط في الشعر الشعبي.
0: صحيح.
1: إلا النذر القليل كما ذكرت معناها حمار الرويسي، وسمى البعض من أسماء
0: ما تعرفتش على الساحة برشا
1: قديمة. ما تعرفتش ما تعرفتش على الساحة. وأنا معناها نرجح هذا لكون الشعر الشعبي طغى عليه الفصيح في توزر.
0: في توزر، لا كلامك معقول. وهذه فرصة سي محسن باش إذا كان أنت طبعا في فترة نشأتك أنك تذكرنا بعض الأسماء من الشعراء اللي لا نعرفوهم نحن ولا يعرفوهم في الساحة الشعرية، خلي يعرفوا الناس أن توزر مش فقط تنتج الشعر الفصيح، وإنما أيضا عنده شعراء شعبي. إذا كان نعرف بعض الأسماء ماذا بنا نذكرهم سي محسن؟
1: والله بالنسبة للأسماء في الشعر الشعبي، أنت طبيعي تحكي قاعد تحكي على الشعر الشعبي.
0: أكيد.
1: على حسب ما وصلني ثلاث أسماء عرفتهم أنايا، بن عون صليعي أما هذا يا أصيل نفطة.
0: أيوة.
1: وسمى امرأة معناها يقولوا حدي
0: اللي وصلني. هذه أصلها لمشية من قبيلة الممشة ومقيمة بنفطة.
1: يعطيك الصحة.
0: ثم حدي الزرقاء أو حدي الزرقي، على كل حال اللقب اختلفوا فيه شوي. أي
1: هذه يوصلني اسمها وبعض نبذات منا من شعرها اسمها الحفاظ اللي يحفظوا.
0: انشر لها محدين خريف، انشر لها في كتاب الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه، انشر لها بعض القصائد سي محسن.
1: أيوة. وكذلك حمار الرويسي اللي كنت تذكر فيه. حمار الرويسي ممكن عنده بعض معناها أشعار اللي تعرفت وخذت أصل معناها أي على نطاق قريب معناها وتحفظت بعض أشعار.
0: نعم.
1: كما كنت نقول لك نعوز هذا اللي خلينا نسموه طغيان الشعر الفصيح في توزر.
0: هذه مسؤولية عندك سي محسن بالنسبة للشعراء، ضوما تهتم توا خاصة توا ربما ولت المجالات مفتوحة باش للتجميع، هانو أمانة في رقبتك إذا كان عندك القدرة سي محسن أنك تجمع لهم الشعراء ضوما وتكون لهم معناها مجموعة شعرية بسميهم وسيكتبوا لك التاريخ يعني هذه التضحية.
1: والله يا سيد أحمد توجرنا أكيد الحديث وهوجرنا للموضوع هذا. هو أصلا بالنسبة لي أنا بداياتي راني شاعر فصيح.
0: نعرف.
1: معناها كما بلادي معناها كما تمشي في الشعر الفصيح. وصرت ونشأت في الشعر الفصيح من والدي الله يرحمه بابا يوسف الشاعر يوسف بن صالح مداسي، معروف عندنا شارع هنا يا سوق الرباع باسمه هو. شعر فصيح. وقت اللي جادت قريحتي جادت بالشعر الفصيح، ومش مشيت صوت وما
0: سي محسن بالله نحب بعد نخلي الرحله الشهريه نرجعوا لها نتوقفوا نرجعوا شوي الى خلينا نتموا مراحل حياتك ساعه ومن بعد نرجعوا الرحله الشهريه باش نجموا نتوسعوا فيها كما نحبوا. بعد ما ولدت وين مشيت سي؟ بعد ما انت ولدت في الهوادف؟
1: ولدت في القاضي جماعه بالهوادف.
0: النشأة نتاعك حتى لست سنين كانت في الهوادف؟
1: لا هو عمري الكل في الهوادف.
0: جميل جميل.
1: من الميزه اللي نتميز بها معناها حتى على البعض امس برك نذكر فيها الاخ واني انا ما خرجت حتى صيف من تزر. الناس ما تخرج تصيف معناها للطرافه قال ما خرجتش. والسبب في هذا هي خدمتي انا نخدم مصور سيد احمد.
0: نعم نعم.
1: وخدمه التصوير في الصيف هي خدمتنا وهي
0: الحركه نتاعنا موسم الكبار
1: نتاعنا يعطيك الصحه هو موسمنا.
0: جميل. حتى وصلت مرحله الدراسه
1: والدراسه انا خرجت بكري على بكري.
0: لا لا خلينا نمشي ساعه دخولك ساعه للتعليم.
1: دخلت المكتب الشابي مدرسه بقاسم الشابي اللي احنا نطلقوا عليه اسم المكتب الكبير. المكتب هذا من عهد فرنسا كما المكتب الكبير الموجود في قفصه.
0: عملت دخلت
1: والله تاريخها يغيب عني ولكن
0: 73 تقريبا دخلت.
1: اذا كان لا في بالي سالتني على تاريخ انا 73 دخلت.
0: 73 دخلت السنه الاولى.
1: في بالي سالتني على تاريخ المكتب.
0: نعم.
1: دخلت 73 قريت للسادسه ابتدائي.
0: سادسه.
1: اي قريت للسادسه ابتدائي
0: هو الوقت انا سنه 79 يعني. اي
1: خرجت
0: خليت سيزيام ولا
1: 79 80 تتسمى ما اعرفش السنه الدراسيه ذيك.
0: اي خذيت سيزيام؟
1: لا ما خذيتش السيزيام وهذا السبب. هو هذا السبب كما نقولوا بالدارجه لكيت في السيزيام خرجت. من ثم دخلت في الصنعه. في الصنعه الحق معناها ما كلمه حق نقولها على روحي.
0: نعم.
1: نحب الخدمه ديما. نعم. متشبث بالحانوت وديما قاعد في الحانوت معناها ما عنديش حتى
0: المهنه هذه سي محسن ورثتها على الوالد؟
1: لا تعلمتها صنعه من شخص هنايا دخلت نخدم معاه. كان السبب الاول مكتب التشغيل خرجت معناها من المدرسه هو باش تعرف كما المربين نتاعنا بكري خلينا نقولوا احنايا المعلم كما نقولوا احنا.
0: نعم.
1: المعلم كان بمثابه الاب وبمثابه المربي.
0: تحيه لكل المربين بالمناسبه.
1: تحيه لكل مربي ولكل معلم قرانا وعلمنا.
0: نعم.
1: انايا المعلمين نتاعي كانوا يحبوني ياسر. وكنت صغير معناها في حجمي وفي في شكلي
0: ضعيف يعني
1: يحبوني ويعزوني ياسر ولتو مازال حجمي عاد ما خلونيش وقت اللي خرجت من السجان.
0: نعم.
1: ثم معناها من المربين اللي اصر وهزني مكتب التشغيل ومن ثم دخلت من نهاري دخلت بديت نخدم في صناعه التصوير.
0: عملت تكوين يعني في مجال التصوير هكا؟
1: اي تكوين عملت. جميل. تكوين في مجال التصوير.
0: ما علاش في مهرجانات ما تغطيناش بالتصوير
1: لا نصور ساعات نصور حاجات كي نادوني نصور معناها ما عنديش حتى مانع. اي خدمتي وما حتى مانع.
0: جميل.
1: كي نادوني نصور انما ما يتابعوني كشاعر هكاهو.
0: معقول.
1: عاد
0: اذا قلنا خرجت بالسيزيام مشيت عملت تعلمت معناها
1: تعلمت التصوير الشمسي
0: في التكوين في مدرسه التكوين.
1: اي ومن ثم انطلقت خدمت معناها.
0: شنو هي الشهاده اللي خذيتها؟
1: كيفاش؟
0: الشهاده
1: خذيت الشهاده في نتاع التكوين خذيتها من مدنين. مشيت عقلت في مدنين.
0: ايوه
1: قلت انايا تعلمت هنا معناها عند عقلي وكي طلبوا علي الشهاده مشيت خذيتها من مركز تكوين من مدنين.
0: شو اسمها الشهاده هذه سي محسن؟
1: اي
0: شو اسمها الشهاده؟
1: فيها برشا.
0: لا شو اسمها؟
1: فيها شهادة كفاءة اسمها
0: واحد. شهادة كفاءة مهنية.
1: كفاءة مهنية.
0: جميل جميل.
1: ومن ثم انطلقت قعدت نخدم فترة من صار 86 حليت وحدي بنسأل وحدي من حليت وحدي لين عملت بروتوار ولين لباس الحمد لله.
0: طيب هذا بالنسبة للعمل والزواج.
1: الزواج تزوجت بكري. تزوجت على بكري. الدرجه معناها كانت وقت اللي تزوجت انا كانت تنجم تقول تسمى السن اللي تزوجت فيه شاز على الفتره هذيك.
0: ايوه
1: على الفتره اللي تزوجت فيها.
0: قديش عمرك تزوجت؟ قديش عمرك تزوجت؟
1: 87
0: يعني 20 سنه
1: يعني 20 سنه.
0: اي 67 87 20 سنه معناها.
1: والوقت هذاك في الثمانينات كان ولتوم أنا سن الزواج يتأخر ياسر لظروف الناس وظروف مادية
0: طبعا طبعا باه تزوج جبت صغيرات طبعا سي محسن
1: ما لا ما عطاش ربي في الصغار
0: يا خويا أنا نستمتع ببنات فكرك أنت ما ولدت ما عطاكش ربي الصغار عطاك ربي إبداعك وعطاك قصائدك ومبناتك وهانوا أبناء أبناءنا كلهم هم يعتبرون أولياء أبنائك سي محسن نحن نرضى بحكم الله طبعا وأنت نعرف
1: الحمد لله الحمد لله
0: قلبك مفعم بالإيمان مفعم بالإيمان
1: هاي المعطمة تربي وإحنا مقتنعين باللي عطاه لنا ربي
0: هذا هو إذا بطبيعة الحال وصلت حياتك بمدينة توزر لا جديد يعني في خرجت الخارج في حياتك يعني
1: لا وحتى كي خرجت الخارج خرجت هكا تجارية حواسة
0: نعم.
1: أنا مشيت لتركيا مشيت ليبيا مشيت لسوريا هذوما اللي مشيت لهم أنا ما همش في إطار كما نقولوا شاعر أو في إطار عمل
0: نعم.
1: لا لا لا
0: نعم.
1: خرجت عادية مواطن تونسي خارج للخارج لا أكثر
0: طيب إذا هات بعد ما كملنا تو طبعا إلى هذه اللحظة وين المقر تو سي محسن المقر وين؟ عنوان عنوان لا مقر العمل
1: مقر العمل اللي في نهج الحبيب بورقيبه في باب الهواء نقولوا حنايا
0: نعم
1: معروف باب الهواء هذا المقر نتاعي مقر حانوتي
0: يعني اللي يحب يزور سي محسن من زملائه ولا من اصحابه ومن اصدقائه يمشي باب الهواء يلقى سي محسن
1: لا ما هذا ما وخاصه مصور معروف عندي
0: نعم.
1: 30 سنه ما تقول محسن داسي مصور محسن مصور يقولوا لك تفضل
0: يا ربي طول في عمرك سي محسن
1: ياخذ بخاطرك
0: اذا هات نبدو السادة المستمعين يقول ما تقلقوناش برشا بالحديث نحب نسمع شويه شعر هات نسمع قصيده اولى من اقتراح سي محسن وبعد نرجع الى رحلتك مع الشعر
1: إيه
0: من اختيارك طبعا
1: شعب أي. شعبي
0: ها ضبط الحال ها نتكلم كان الشعر شعبي
1: اي فاهم هو انا كما تعرف معناها الشخص ديما في بداياته وكذا يحاول يفخر بنفسه ويعتز معناها به
0: وهذا من حقك
1: يعطيك الصحه
0: تفضل سمحت
1: هذا النص هذا نقوله فيه اعزاز نفس صرنا اخبارنا مرويه سنين عابره ومرئيه تنبيك عن معنى فرج ريديه تنبيك ارض جديده ينبيك شم من خيلها والوادي عن قمرها والشمس والصهادي وشده صفير رياحها الغربيه ينبيك عذب اللحن من انشادي وصوت القوافي رزم منها هي صوت الشهر لا تكلم ينبيك عن ماضي رشم وعلم تاريخ واضرب للمسلم علم بالفضل يوسف شهرة النحوية الشقراط سي الامام عنا سلم شيخ المشايخ بالعلوم فقهية الشباط رافع راية عالم رياضي فقيه من القراية باحث مؤرخ والبشر نسايا هندس مياه الواد روحة وجية بالعدل والقسطاس جاب الغاية من نبع راس العين شد ثنية الخضر شيخ الأزهر شيخ المشايخ من علومه يظهر حافظ علوم الدين فرع مزهر كرى نهل من ساقية نفطية درس درس الدين سمح المظهر علم الخطابة وحكم بالشرعية نسر القمم بالقاسم شامخ شموخ الشم رسم الراسم اسمع على فوق العوالي رسم لا تحلح زال رياح للرعدية سكن كنا بين السماك مواسم فوق السها والسهيل والقطبية عز المليحة تبقى عز الملاحة تبقى وعز السعادة في الشعور بالغبطة وفرحة بنادم يا بشر بسبطة ونميمتي فرض الجريد مطوية سوق الشعر باباي حلى وربطة جاب الفصل شركتها هي أنا ابن الجريد بذاك حسبي سليل أماجد وذوي صلاحي وأهل فصاحة ما قام داع ونودي في النهى أهل الرجاحي أرض الجريد ولادة سوق الأدب بمثال كما اعتاد خطت رسوم معالمة وعمادة ودقت وتد مقيوم للذرية عيون صافية للراحلة الورادة أهل النهاة تورد مياه نقية اللي يورد مياه الغرة أرض الجريد الشامخة والحرة لي بيت عظم لا يتعرى لي نوشة حس العطش للمية أرض التليد أكرامها يتقرى بر عفيفة طاهرة وسخية بر العفاف سيرتها والطير ما بين الملا رايتها على الأقطاب في شهرتها عند العجم والصين الاسيوية شدوا الرحايل ثابتة وجهتها وعلى الهوى لجل البيا خضرة وخمايل جنة والغيد حور مخضبة بالحنة وانهار عالم أموهات تتمنى تفني بقية العمر في عشوية بين السواقي والثرى تتغنى بنسامها سات المساوي الفية شط الجريدة وصافة تصعب على الفهام واللي شافة سر السراير موضعها وكنافة حير معاها بحوث جيولوجية تسبح رغاوي طاف حافظ فافة تمد البصر تحتار في البقية تمد البصر تدخلها عسكر نخيل محظب مجملها داير عليها هلال ومحفلها خضرة وعراجين الدقل ذهبية تيجان در مرصع خمايلها ترد الحياة للكاب جمية ترد الحياة للزاير في كنها شخص الدليل حاير يا هل ترى بلاد الجريد كي ساير باقي بلاد الله ولا شنية مشهد من الفردوس جاع الطاير ولا مع الفردوس متساوية نسمي على تربتنا أرض الشبوخ بتبع حاطة بعتنا القويفلة وكري زيد المر على الوديان يدقاشية ومهل تمغزة من قبل حياتنا وجانا سلام الحام العذرية باسم الإله ندخلها وباسم الإله نسلم على أهلها نعم البلاد ونعم من أهلها ونعمل دخلها بالصفة والنية تزر على الأبعاد بانولها دمعي جراسيل على خدية دمع السرور سبقني دمع السرور سبقني تبريحة هفف جراع النقني مسح دمعي حوم بقالة حقني رفرف كما الورشان طاير بيا لا تقط نصبر نصبر يقني حضن الحبيبة مراح ساكن فيا حضن الحبيبة يمة حضن الحبيبة يمة في ترابها وعند الرصيف نشمة في غابها وديانها وفي اللمة وفي كل طلعة شمسها الصيفية من ساسها لا لا حدود القمة وفي كل نسمة صبح ربانية ندخل ديار الصغرى أهل الكرمة أهل الوفاء والنغرة الكوفة جنان الود فاتح صغرى لحظانها نشمر على ذرعية قد شرقها نقيم الليالي النظرة مشتاقها وميل على الغربية نفط الأدب أنواع نفط الأدب أنواع مرتع شيوخ العلم والتباعة السني علي وبرهوم أهل الطاعة أهل الكرم إلى نواة الجية حزو الكرم والجود والشجاعة أساس الشهامة والفخر بدوية جود وكرم بلادي جود وكرم بلادي مزرع حديث الرايح مع الغادي لا كذب لا تفوليغ طقز نادي جبت الكلام موزون مية مية لا هو حديث الشاعر من لمقادي ولا هي غايات في نفس يعقوبية لا هو حديث الغاية ولا هي ملافظ خارجة على الراية شعر وقريحة مسرس باب معايا ما دام عيني والرويحة حية نمدح جريد العز هز الغاية على حبة ثرى جنوبية حياة أهلي وناسي ومدحت أرض جدود مسقط راسي سجل لي التاريخ محسن داسي الأب يوسف نسب تجمعية والأم زهرة أساسها من ساسي بنت الرخاء والعز مصغونية مسك الختام وضية أعززنا في الصرنة أخبارنا مروية سنين غابرة ومرئية تنبيك عن معنى الثرى جريدية.
0: جميل جميل برشا سي محسن الحقيقة.
1: الله يبارك لك.
0: انت عملت بنا جولة في توزر العذراء وعملت بنا جولة في ربوع الجريد الغناء الحقيقة كانت هي عبارة على بطاقة بريدية هديتها لنا في هذه الحصة
1: وتعريف.
0: سي محسن نعم هات نرجع إلى رحلتك مع بداياتك في الشعر الشعبي.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو كما حكينا خدمتي مصور وخدمة التصوير سيد أحمد لا تخلو من أفراح والعيال الملاح
0: صح صح
1: والفلكلور الشعبي كما تعرف أنا في شخصي عندي هك البذرة نتاع الشعر الفصيح هذيك وهك القواعد نتاع الشعر وهك الأوزان نحسن الإصغاء وكي نسمع منها الأغاني نفيق بالحاجات اللي هك في خفايا خفايا الأغنية أو خفايا اللحن ومنشم بدت كل الغريزة تتحرك وبديت مشواري بديت بعض هكا بديت المرة الأولى نكتب في أغاني على على أقربي على
0: قديش عمرك وانت بديت تكتب في أبيات أو قصائد حول الشعر الشعبي في الشعر
1: والله الشعب. هو تأخرت ياسر هو كتسل على قديش عمري يعتبر تأخرت ياسر هو بديت في 41 سنة
0: 41 سنة معقول
1: اي هو دايا بحكم قلت لك الخدم وكنت ملتزم ياسر بخدمتي ونخدم أنا ليل ونهار والحمد لله ما كنتش حاط اللي باش نكتب اصلا الشعر ما كانش السنين الاخيره معناها الالفينات 2001 عملت بورتوار وشديت معناها مخبر تاع تصوير شمسي هنا وليت ما عادش نتحرك كما كنت نخرج بكري كنت نخرج للمحافل ونخرج للسهرات وفي الليل ونخرج كذا وليت شاد اوردناتور وشاد ماكينه وقاعد هاك الجلسه هذيك وليت جابت ما عندي فرتبت معها القريحة كما نقوله
0: معقول
1: انطلقت معناها
0: باهي. يعني خذيتش او قريتش لبعض شعراء وقت اللي حبيت حطيت رجلك في الطريق، شكون فضلت انك تسمع له او تكون شكون استهواك باش تسمع من الشعراء الموجودين على الساحه ولا حتى اللي توفوا؟ يعني
1: هو بالنسبه لي انا كان يشدني ايقاع، يشدني ايقاع الكلمه، يشدني ايقاعها ووزنها قبل حتى ومن غير ما نعرف شكون هذا اللي قال الشعر ولا شكون كذا. اللفظه اللي في بلاصتها، بما اني حبيت او كرهت العربيه طاغيه عني، اني التقط وزني، التقط الكلمه قبل الشخص وقبل
0: هذا. شو اسماء استهوك يعني وتود لو انك تسمعهم؟ يعني
1: والله عندك في دوز معناها شعراء متميزين، عندك بشير عبد العظيم يشدني ياسر، خاصة في طريقة الإلقاء نتاعه، في تصويره يصور شعريا، يصور يشدني كذلك المولدي ربي بطريقة الشعر نتاعه، كما نقولوا معناها تدخل المستصاغ.
0: عفويه وتلقائيه،
1: معناها اي عفويه
0: شعر يسمي
1: هذا. معناها بعض الاسماء اللي عرفتهم اللي سمعتهم قبل ما ندخل الشعر.
0: اي نعم نعم،
1: هو الاسماء اللي سمعت المولدي هضب وسمعت البشير هذا قبل ما نبدا نكتب الشعبي. كنت الوقت هذاك عملت اغنيه ولا اثنين معناها حاجات من راسي، كاكا لا خزمه لا ميزان، بقينا امور مجدوده. كنت يشدوني هالاسماء هذوما. ثم شخص اخر زاد من دوز، الله نسيت اسمه، رجل كبير توفى. المهم وكي بديت معناها في بداياتي وحبيت ندخل من الباب الواسع، بديت كما تعمل الشعراء، بديت نعرف في الزهره مثلا، وبديت نعرف في حبيبي الزرع لي في ذمري غصه تاع البرغوثي. بديت نحاول معناها ان نمتحن في نفسي اصلا معناها ذاك العمالقه هذوكم، معناها نحاول نجاريهم المجارات هكا.
0: طيب
1: هكا العباره تسموها.
0: طيب تتذكرش يعني اول مره كانت لك مشاركه رسميه في تظاهره ثقافيه؟ ويكند.
1: والله المشاركات الرسميه يا سيدي احمد هذه ماساه، هذه ما رايته في الشعب في الفصيح وجدته في الشعب. توا باش ما نحولوهاش شكوى قال الاخر اللقاء.
0: لا لا لا، انا سؤال، انا وجهت لك سؤال، قلت لك اول مره انت خذيت المسدح وطلعت فوق رقح واختيش وين؟
1: لا خذيت المسدح ياسر هنا في تجر معناها في في في الفصيح وفي الشعبي.
0: أنا نحكي في الشعبي.
1: وعملت جمعيه معناها بمعيه صديق.
0: لا لا
1: عملنا
0: جوزنا جمعيه. تجاوزنا السؤال. انا حاجتي باول مره خذيت المسدح في تظاهره يعني ثقافية عامة، تتذكرش وقتاش وين؟
1: في تظاهرة ثقافية عامة، في تظاهرة ثقافية عامة في القصر، وما هيش بعيدة، ما هيش بعيدة معناها في
0: مهرجان مهرجان الوطن للشعر الشعبي.
1: يعطيك الصحة.
0: يعني ما استضافوكش
1: التظاهرة الرسمية اللي شاركت فيها اول مره.
0: ما استضافوكش في توزر يعني غادي ولا حاجه ولا في؟
1: والله في توزر ما عندناش احنا هيك كما قلت لك باع وزيراها في الشعر الشعبي.
0: لا لكن الفقرات موجوده.
1: لا استدعوني في مهرجان الواحات.
0: هاي
1: استدعوني في مهرجان الواحات مره لا اكثر لا اقل، وما نكذبش عليك سيد احمد استدعوني مش لاني شاعر، استدعوني 6 شهور هذا اللي رأيته وهذا اللي قرأته لا أكثر لا أقل، لأن ثم أشياء بصراحة اكتشفتها في الشعر الفصيح وفي الشعر الشعبي وكأنها قافلة الشعر قاعدة تسير ويمنع على أي شخص آخر يركب في أي محطة.
0: طبعا
1: معناها يلزمها تتجاوز المحطات، هذا اللي قاعد صاير
0: طبعا في الشعر الشعبي. هذا نحن مطالبين كل باش نحاربوه الشيء هذا.
1: والله
0: البقاء شوف البقاء للمبدع. إذا الفرق ما بين شاعر وشاعر هي النصوص، لا أكثر من المفروض هكا. أنا ما نقولكش راهو ما تسمعش
1: راهو النص باش تعطيه فرصة يا سيد أحمد وتسمعني أنايا. توا كيف أنايا 9 سنين نكتب فيهم في الشعر الشعبي.
0: أي.
1: وتيحت لي أول فرصة معناها في القصرية بعد 9 سنوات وثالثها معناها فرصة ثانية في قصة كنت جمعيتكم كانت هي اللي قامت بتأسيس المهرجان هذا الأخير في قصة.
0: نعم.
1: واستدعوني مشكورين. ثواب الله 9 سنوات هل ترى محسن ما حاولش يشارك؟ لا حاول يشارك. علاش ما قبلوش؟
0: لا هذيك تبقى شوف سي محسن خلينا نحبك تكون موضوعي. انت تبارك الله عليك مثقف تحب تكون موضوعي. شوف بالنسبه للمشاركات لانه احنا المفروض مش هذا موضوعنا نحب ناخذ مسيرتك ولكن خلينا ما نسالش هي المشاركات. الدعوات هي تبنى على سيره ذاتيه ومن لهم اقدميه ولهم باع وذراع في هذا المجال وكذا وربما البعض يرى ان محسن داسي مازال ما وصلش الى درجه انه يصبح شاعر متميز معروف انه واسمه اصبح يعني يملا كل مكان وانه يتفكر يقولوا لا لابد ان كان خير 10 شعراء خير من محسن داسي وربما البعض يرى ان محسن داسي مازال ما وصلش الى هذه الدرجه. الجانب الثاني جانب المشاركات. المشاركات هي تخضع الى قوانين وتخضع الى ضوابط. كيفاش؟ انه يتحدد موضوع يمشوا 100 قصيده من تونس وثم لجنه فرز عندها مقاييسها الموضوعيه ومقاييسها الضوابط اللي تعتمد عليه معايير تعتمد عليها ويقع فرز 20 من 100 ينجم يكون قصيد سي محسن ما وصلش الى عتبه التميز اللي في درجه ال 20 على 100 هذا زاد لابد ان نحترموه في رجال الفرز في المهرجانات. انا المرفت مش تفاجات ولكن بصراحه يعني كان لك نص محترم في المشاركه في القصرين كان ليك نص محترم ومش من الشعراء اللي يقع تناسيهم اذا توقع تظاهرات في تونس وخصوصا لابد من تمثيل يعني توزر هي قلعه نتاع شعر لابد انه زاد نشجعوا اذا كان نلقوا يعني مبادرات محترمه لابد ان يتم تشجيعها لانه حتى يوقع صقلها وكذا باش تحسن درجات عاليه. هذا بين قوسين يعني وضعيه المهرجانات والمشاركات وان شاء الله انت حاطيت رجلك سي محسن في هذه المراحل اللي ربما تدخلها من مراحل من ابواب واسعه.
1: سامحني
0: قد تمرنا هات خلينا نعمل ترتيحة سي محسن
1: هدو بالله عنك إذا كان تقول لي أنت رو يمشي بسيرة ذاتية أنا مش نعملها سيرة ذاتية إذا كان هو ما يستدعينيش.
0: لا لا هو انا قلت لك هو ما يميز شعر عن غيره هو النصوص نتاعه. اذا عندك زي وسائل الاعلام وعندك انك تطبع مثلا مجموعه شعريه لابد ان تتوزع في مختلف مناطق الجمهوريه وحتى خارج تونس
1: وعلى
0: ادوات التواصل اني اصبحت اليوم زاد كي تنشر فيها نصوصك لابد اني تلقى الاستجابه وتتحط زي في مراتبها اللي تحتاجها. هذا نعطيك في وسائل كيف يصل النص الى المتلقي او الى الادارات المنظمه او الهياكل المنظمه لمهرجانات الشعر. هات خلينا نعمل استراحه اخرى شعريه سي محسن. خلينا نسمع النص اللي شاركت به اذا كان متوفر عندك طبعا اللي شاركت به في المهرجان الوطني في اول مشاركه لك كمشاركه رسميه. خاطر هذا هام جدا باعتباري اول مشاركه رسميه هذا هام باش نسمعه هذا كان ممكن طبعا.
1: والله هو مش بحوزتي.
0: ايوه
1: عندي اللي شاركت به مؤخرا في قفصة.
0: تفضل.
1: هو اللي شاركت به في قفصة هو كان عبارة على رسالة شكوى في الموضوع اللي كنا نحكو فيه.
0: ايوه
1: هو هكا كان.
0: نعم.
1: بحكم بصراحة معناها عيت صبرت لا علينا. الشعر نكتب حسي ساعات لين في ساعات نقسي ولوم الحياة المرارة نسي نمسك عزاها الدهر في تلابيبة ونعافر يا احباب وين ترصي المكتوب من الخلاق نجه الغيبه بك الشعر بيه شعرت واكتمت ما عبرت لكني شفت الطميم ما غرت الشعر يبكي جهره نزلت دموعها على الوطن من القهره بعد الشموخ وعزته والوهره مشت هيبتك يا شعر وتبعثرت كل حد وش وجه جاء في زهره وتقطعت الاوصال وتناصرت ركبوا عليك يا شعر قبله وظهره ويتسوقوا بسيف الحفاد مجرات الشعر يبكي عني بين الخلايق لامت عني اللوم والدي الله يرحمه وحني في حبايلة لا شرت لا دبرت يوم لازمت الشعر ماشي مني لكنها شواطين فيها حلة شيطانهم قروم دارس فني يشور علي لاطني تكون خرط اللوم والدي خلاني ندخل معاه مع ناس تتحداني لا عرفتهم بالسمع لا عيناني لا انصرت منهم لا يمكن غبرت لكنهم يا صاحبي بنعاني ولكني تمددت ما وخرت دور علي يا صاحبي يلقاني حس العلو في محافلة صدرت صدرت رغم الغيبة رغم اللي نسمع كل يوم غريبة عن شعره شدد قفت لبيبة وشعار دارو ميليشيا تيسرت نصبوا فخاخ الشوك في محاريبة ولكن لي جنهان بها طوط جبت الفصيح وعامي بترتيبة نحت المعاني في الصخر صورت نصبوا فخاخ وسدوا ياسر منافذ على اللي صالب قدو دارو الولايم للرفاقة ودوا يا داخل يسقسوك من شاورت سفسف لقف حبلين ليه تمدوا يلي عليك العين ما تطورت حشو السقال وعرق لوت عدوا لكن لي ذرعان.

0: ور بابا وقد ما ضرب سيار ما تأثرت بحر القوافي نسبتي عن بابا وارض الجريدة وطاه وين ما زرت ارض الجريدة وكاره هي شواطي الشهر هي مضمارة هي واحدة مصدر سنة وافكارة لا طلس مثل اقلام ودهشرت هي الملاسي قبلته وفنارة الى غاز بيك البحر وتوعرت منبع اصول الشعر والسنفارة وهي جلوته والطور لا استفسرت هي جلوته وهي طورة هي العاملة بحبه والمشهورة بلغت سهاه وفاقدة وبدورة مهما على بكشان وتطورت هنا وين سجل التاريخ حضورة هنا وين باح الشعر قال شهرت هنا منبتة ومشت الهوى وبدورة ربع خصيب وهات ما حضرت هنا وين دار شعر هنا وين سهل الممتنع الواعر هنا وين نارة واللي هي بالساعر قبل الطوفان بعهد ما استحضرت هنا وين طيب انسانة يا شاعر بلسم شبال الروح لا دورت بحرة ومدادة والسماء والواعر ونجوم في عرض المدى سامرت بلسم شفاوي داوي لا كذب لطفولي غهاك اللاوي لا استحضر مولاه جاب الجاوي هلفت ضرب كلمات قالك برت لا هو من الشواج جن مخاوي مهما ضربتك ساكسك بخرت هنا وين ترسب والقريحة تساوي فوق ما خطر على البال وتصورت فوق ما خطر عن بالك معنى وقوافي بالصور تحلالك وعلام علو براج علو هالك وين ما عطابك جهد وتصورت تاريخ ضارب في القدم مقبالك تراث نفخر به وين ما حضرت ساس الحضارة والحداثة بنالك يا تارك الموروث ما تحضرت تراثنا وواحتنا ورمالنا ومواهنا سنتنا ومعمارنا تاريخ لحضارتنا ناس الكرم والجود وتفاخرت برض الجديد الطاهرة تربطنا عنها بلاد الشام ما خيرت والبدر طبع جدو والبر طبع جدو ده وسطنا إلى هنا تحضرك يا فتاة عورت أرضي تل ده غرة وناسي تراهم والوفا يتقرى والصدق والإخلاص والمسرة وسوق الأدب يرفاح عنا صرت لا خنت عهد ولا نويت مضرة لا زرعت شوك ولا بحبيب غدرت باري قليل الأصل وقت العرة وأصحاب نسات الحن لست جرت أصحاب نسات الفزة ساعة الشدايد والرخاء والكزة الخل يحمل صاحبه ويهزة وعز الرفاقة صاح لست حضرت عز الرفاقة صاح لست انصرت وأما الخسيس يدعفرك في الحزة ولا ضاق بحال قال اغفرت لا ينفعك في الضيق لا في اللذة ساري فيك السو ما خيرت ضاق بيك تحول بعد الرخاء شدات حالك الأول وياك تطمع في الخسيس تعول محال يسقي الشهد مهما دهت يا صاحبي جار البلا لا غول لسكنت يما لا قداها انظرت عز النفس مهما شقاها طول كاس الحمد ترياق بيه سكرت راهي الحياة صعيبة وسوق الأدب والشعر في تركيبة مسكو حطب عرعار ودواليبة حد البلا لا شفت لتنظرت من طامة لستين ألف مصيبة لعدة غرايب شفتها استغفرت كوه صاحبة ميبة ومشي الحفا به شيء ما صورت وياك تمشي حافي في بر فيه الشوك تحت السافي راهي المواجع من الرقيق الخافي والجرح تتفاداه لا تحذرت وجرح الصديق محاينا بالوفي مهما دريت اساه وتصبرت والجمر من المحارق ويطافي لا لوم عنا الجحر لا كررت جرح الصديق يوجع تكتم اساه في القلب ولا رجع عقب الليالي بمحنته تتفجع مظيوم في ساعة الصفات كدرت وفي محنتك سهران باتي نجع خان عشرتك خاب الرجاء وغفرت مكلوم من حر المرارة تسجع مكوي على جمر الغضب صومرت خاب الرجاء والعشرة في جبرهم يا صاح ولد قشرة يرحم زمان مصباح يرحم بشرة ويسعد مهند بالتي عاصرت عشر وغسيل أحبابهم في الدشرة يلي وتاك الكل ما قصرت كتبوا عليك الشعر واخر نسخة ولا يعجلك بين الحضور حضرت لا يعجل مسامينا ولا قبالنا ولا صد لنواحينا وسوق الشعر من يحكم بيمينا يقفل ببانا تصد ما تحيرت يغور مدادة يحصن تراكينا يعمل عليها سوار ما استنكرت يصعد عليه بن يوسف بجنحينا ويحلف يمين الله ما حدرت شكرا.
1: إذا شكرا سي محسن على هذا القصيد اللي تناول جانب الشعر.
0: هي شكوى.
1: نعم. طيب سي محسن مازالون تقريبا 8 دقائق نحبوا هات الأغراض اللي كتب فيهم محسن داسي الشعر الشعبي.
0: كتبت أي عديد الأغراض
1: نسموهم مسارش سي
0: هو اللي طاغي علي أنا التسميات نتاعي في الفصيح أكيد التسميات نتاع الشعبي الحق ما زلت ما نخوضش فيها
1: يسرش
0: يقول لك الأخضر ويقول لك
1: ما يسرش نقول غزل نقول غزل
0: يعطيك الصحة يقول لك أكيد التسميات هذيك أنا قعدت عندي تسميات ما نتاعي تاع الغزل كي نكتب شعر نقول غزل
1: إذا كتبت في الغزل
0: كتبت في الغزل.

0: نحكي طبعا في الشعر الشعبي. اي شنو شنو شنو الاغراض الاخرى كتبت فيها؟
1: كيفاش سيد احمد؟
0: فخر كتبت في فخر؟
1: كتبت لك وهاني نفخ
0: نعم يعني نعم نعم استمعنا القصيده الاولى والقصيده الثانيه فيها شنو هذا؟ يعني هناك اغراض اخرى مثلا في الغربه، في مثلا في الاجتماعيات، في مثلا الرثاء، في
1: الحكمه. عندي الحكمة. عندي عندي
0: هات اغراض. هات نبدو بالحكمه. ترى شنو كتب محسن الدسي في الحكمه؟
1: وش يقول في عنتر بن شداد؟
0: أيوة.
1: يقول واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نقول غزل الطرف عن جارتك لا طلت، فوق الحياة دير الأدب قداها، ولزم حدود الله وإن ما هلت، واحشم وراعي جيرتك ورعاها. احشم وراعي جيرة واحفظ لجارك هيبة وتقديرة، راعي شعورة وعف عن تقصيرة، واستر مساوي الجار وتعداها. راهي الحياة لعبة ورق قصيرة، وفي عزها يحوز الخوام ولاها، يحوز الخوام يتعدى، ما يرحل فسوف حدود المدة، كلا جرى لكان مولى بد. النفس العزيزة، النفس العزيزة الموت يتغشاها، والروح صاعد مضربة ويشدها، ساعة القضايا روح رنداها. راعي سابع جارك واستسمح بالود في مشوارك، لا تبيته على الغيظ باستحقارك، تحفظ وصية للنبي خلاها، وما هو بنادم في الخوا يختارك، والنفس أمين للذي خواها. احشم وراعي جارك لا تغيره بالسو، لا تتعارك واحمل معاها الظلم، حملة شارك وفرح تهنيه وتلقاها. زن صحتك بالبكر يوم ما زارك، محال يجهد وقفتك ينساها، محال ينسى الوقفة، يشهد خصايا الجار لمه لقفة، سترة وغطاه ومفرشاه وسقفة، يوم الحياة يصدم عليها بلاها، وساعة القضاك تحل بيها النقفة، تنزل دموع أحيار من بلواها، تنزل دموع الحرة منكود من صعد الزمن وضرة، مصعب فراق الولف يا ما مرة، هانت عليه الروح بعد شقاها، هوم على الأحباب بات البرة، مرزل شقا الأيام يا موطاها. احشم وراء أحلالة، حرم الديارة وعيلته وعياله، أرودهم دون الملا عن جالة، كون العظيم اللي وقف معاها، دنيا الخلايق سايرة من قالة، ولا ثانية يا فاحزة يخراها. ثواني الحياة معدودة، والعمر مهما طال لها حدودة، وارشم على المتسلفة مردودة، والنفس من بعد السبق مجراها، وابكي على بنادم لطم خدودة، من بعد فوت الكائن اتمناها. صوم جارتك وتعفف، كان سلمت رد السلام وخفف، رد السلام وحل ليك تطفف، بعد ثلاث كلمات رد غطاها. لا يطول بيك حديث لا تتسفف، وفهم معاني القول قولتي وطغاها، افهم كلامي وقده، حافظ على طبع الجدود ورده، عيش زي ما عاش وسنين موده، طهر وعفاف وحن وترجاها، من الستر حسن العاقبة تتعدى، بيك الحياة نسلم المولاها. عيش زي جدي وجدك، رزق الحلال وكل ثمرة كدك، باريك زرع الناس وجبد يدك، لا تآمرت بالسو غير عصاها، النفس الردية تروم غير تهدك، عافريها وياك تشرب ماها، عافريها وسقيانا، موت العطش أهون على رويانا، بنادم عليه بغلته وبستانا، ومن داس زرع الناس دارت فاها، وكل من ركب عن داب غير أحسانة يدور على الكبوات من تلاها. لا تركب ولا تسوقة جمل القدام ولاه ما تعروقة، لا في دخلت للربع لا في مروقة، ولا تشيعة بالعين لا بسواها، ويا ما دوابه في الخلا مطلوقة، أهل النهى والمراس تتفاداها. كل من عليها راحل، هي الحياة أشواط بعد مراحل، واحد لها بشوطين فيهم واحد واخر على الدجويت وتعداها، واللي لعب للحظ غافل داخل جد فرصة، شمر ركز مركاها، شمر ركز وهدف، وين يسكن الشيطان جاب مصدف، واخر معاه الريح عوضة جدف، جد في الفلي يدور رقص وراها. لعبة قدر يا صاحبي لا تحدث، كان شاهية وتبغيك تو تلقاها. كل من عليها فاني، ماكل ما كتب للثاني، يمكن عطاك وهزلك واعطاني، ويمكن حياتك بالفرح عداها، ليه العوض والحمد في خسراني، والشكر ليه كساي ما نرضاها. لن طولوها الهدرة، بنادم عليه يصون عرضه وقدره، من الصارها مبين طبيخ القدرة، كراشاتهم ولا رغاوي رداها، وكان هب ريح وجاب نسمة خدرة، قل على الحياة الله يتولاها.
0: قول على حياة الله يتولاها. يعطيك الصحة سي محسن الحقيقة، الوقت معك قصير، وأكيد بشرة باش تكون لنا مصافحات أخرى ناخذوها حصة شعرية كاملة معك سي محسن، أكيد أنه عندك رصيد يعني لا بأس به. خذينا فكرة على السيرة الذاتية للشاعر محسن داسي، وكذلك أيضا البعض من أمثلة القصائد والأغراض اللي كتب فيها محسن داسي. حبيت نشكرك سي محسن على قبولك للدعوة، ومن المؤكد أنا سأدعوك سي محسن إلى أنه باش نسجلوا معك حصة حول تحاول تهتم بمحمد الرويسي التوزري، نحاولوا تجمع لنا بعض الأشعار، ونحبوك أنت تتكفلنا بس نسجلوا معك حصة على محمد الرويسي التوزري
1: إن شاء الله. ربي بارك المصادر. لسيد أحمد وبارك الله فيكم. نعم. أنتم على اللفتة هذه والاهتمام هذا في أحمد،
0: هذا واجبنا سي محسن، وأكيد باش كنا لمصافحات أخرى إن شاء الله،
1: وكما كنا نذكر في أول كذلك هذا أول لقاء منا يعتبر خاص منا إذاعي.
0: لا أنت تستاهل كل خير، والحقيقة والله شعرك في مستوى راقي، وأنت حمل مسؤوليتي في كلامي، وأنت شاعر مثقف أيضا، ما أحوجنا إلى شعراء مثقفين، أكيد ستجمعنا بك لقاءات أخرى سي محسن. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا سيدي.
0: إذن أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقتنا مع الشاعر محسن داسي، في انتظار رحلات أخرى. شكرا لكم جميعا على حسن الانتباه وحسن استماع إلى هذه الرحلة، حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. نقول لكم إلى اللقاء، وفلتبقوا مع هذا النغم.

شق يحمل الذل ومهم دافلاص

0: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: الايام حاذت زهوها وطربها، قداش وصلت ملع على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار العمل على استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق ولاية قفصة، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس بكلفة جملية تقدر بحوالي 4.7 مليون دينار إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض. ويشمل المشروع إنجاز شبكة هامة من قنوات التزويد، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا على أن تنطلق الأشغال قريبا وفق ما أوردته صفحة الولاية. نظمت الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة الثلاثاء بمقر الولاية ندوة جهوية علمية تحت عنوان المرأة في الإسلام بين التكريم الإلهي والرسالة الحضارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة وفي إطار إبراز مكانة المرأة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة والمجتمع والتعريف بإسهاماتها في العلم والثقافة والحضارة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا بالقصرينة، وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة التجهيزات بنحو 15 مليون دينار. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا الثلاثاء في وقت كانت فيه فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف مصدرها خلال اليومين الماضيين. أخيرا نقلت وكالة فارس عن الناطق باسم الحرس الثوري قوله إنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. في أمان الله.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار لوزير.

تعديت ساعة ولا أكثر وما شفت حتى شيء. كل شيء نشوف فيه من هنا حتى المحلة والعسكر اللي يحسوا فوق الربوات الأخرين. خليني نتكى شوية، ما عادش نجم السخانة.

0: عجب راقد يا ملوك مملوك قوم قوم.
1: شنو اش وقع؟ شكونك انت
0: راقد؟ شنو هذا؟ كيفاش ترقد في نقطة عصا؟ اي برا خذ حسابك من عند الباش مملوك.
1: اش بيه الباش مملوك؟ هو اللي بعثني لهنا
0: وبعثني باش ناديلك على خطر الفارس اللي يستنى فيه جاء وانت راقد.
1: جاء وقتاش؟
0: قول للباش مملوك وقتاش.
1: ظهر لي فيها النار مش باش تعدى على خير. هذه غلطة غلطة كبيرة. إن شاء الله الباش مملوك نوصلهاش لمولانا حمودة بيه.

0: إيجا إيجا الهوني، إيجا يا مدلل، إيجا يا اللي تعرف تقرأ وتكتب. اليوم نهارك، اليوم يوفى عليك كل شيء. اقرب لي هوني واقف مسوي، ما تعملش روحك نادم. تعرف شعملت؟ تعرف شنو العقاب اللي يستنى فيك؟ اليوم مش أنا باش نعاقبك، لا اتهنى، العقاب متاعي يجي من بعد.
1: والله يا باش
0: اسكت، تعمل عملتك وتزيد صحح رقتك. ها قل لي، بعثك الغادي باش قوم مهمة ولا باش ترقد؟ باهي هذه، مملوك يعس على سيدنا ويرقد؟ يا فرحة سيدنا بيك اليوم. اغزروله يا جماعة، اغزروله يسردك علينا كل يوم. اغزروله كيفاش ذليل، كيفاش حقير. عارف اللي عملته كيف القطران. تعرف باش نخليك اليوم تتعذب من الخوف، باش نشكي بيك لسيدنا وقت اللي يتفاضى شوية. لو كان تعرف شنو العقاب ما كنتش ترقد.
1: العفو يا
0: اخف يا... استقيم يا مملوك، حطوه في مربة الزويل مع لحصنة والجمال والأبغال. خليه يونس خوجة الكوري متاع سيدنا، هذيك هي بقعته الحقيقية. وغادي يا يوسف يا مملوك، نجم ترقد على طول النهار، برا استنى سيدنا حتى يناديلك. ما تحب تشوفه، ما تحب تخدمه، تتكلم معاه. هاي سيدي، أجاتك الفرصة
1: يا باش مملوك.
0: هزوه

0: شنو يا يوسف؟ تشبيك يا ولد؟ ما لقيت ما تعمل اليوم يا أخي، من عادتك ترقد في القايلة وانت في محلة؟
1: ضاع كل شيء يا مالي، والسبب هو البش مملوك. ولاش مدخلني أنا في العسة؟ مو ثم العسكري اللي لاهي بالأمور هذية؟ أنا بقعتي مش غادي، أنا بقعتي مع المماليك اللي مع سيدنا، هو السبب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عمل ماسة الحق. ليلو كان يسمع سيدنا البي، تعرف يوسف يقطعك تروف.
1: علاش؟ إيش صار؟ يا أخي سرقت ولا اختفت؟
0: كيف؟ تصور لو كان جاء واحد غريب من هاك البقعة وتخل بالسرقة للمحلة وقتل سيدنا البي، أش يكون العمل وقتها؟ مش كيف اللي أنت قتلت سيدنا؟
1: لكن أنا منش عساس، منش عسكري، أنا
0: أنت في المحلة متاع سيدنا كيما العسكري ولا أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا يوسف، ربي يسترك يا وليدي.
1: ضاعت مني الفرصة يا عمالي، ضاعت. كنت ناوي نظهر ديما قدام سيدنا بمظهر الشجاع المستقيم المخلص اللي يقذ. يا أخي هاني باش نقابله وأنا مذنب وذليل وكتفي طايحة. مانيش خايف من العقاب يا عمالي، لا، أنا حزين على خطر حصلت حصلة سهلة وما حسبتش أن غمضة عين تعمل فيها هكا.
0: أي يزي يزينا يوسف، إن شاء الله ما ثم كان الخير، ما تخافش. مولانا حمودة رجل به ياسر، وهك شفت بعينيك وين يمشي يلقى القبول والناس الكل تحبه. نقول لك حاجة.
1: شنو يا مالي؟
0: بيني وبينك، الناس يحبوا سيدي حمودة ويستناه وقتاش عليه باش يموت، باش يولي هو البي الكبير، على خاطر سيدنا حمودة راجل وعليه الكلام، قلبه كبير ويحب المسكين ويعاون الفقير، وعمره ما خرج في محلة وخلى وراه الناس تدعي بيه ولا غاضبين عليه. يحب الحق والعدل والاستقامة، ويحب زاد رجاله برشا ويدللهم. انت هكا تشوف العسكر متاعه والمماليك والخدام كيفاش عايشين معاه، كلهم تبارك الله في خير ونعمة، واللي يحب يقابله، واللي يحب يشكيله ما يلقى منه كان الخير. ونزيد مبشرك يا يوسف، راهو سيدنا حمودة ما يحبش يعاقب وما يحبش الضرب ويكره القتل.
1: اما علاش قلتي لو كان يسمع سيدنا لما يقطعك تروف؟ تخوفي يا عمالي.
0: ماني نعمل لك في قلب يا راجل ونشوف فيك تخاف ولا لا. يا اخي لقيتك صيد، قولي تعشيت ولا لا؟
1: كيفاش نتعشى وانا نشم في رث الحصنة وقاعد في الظلام؟
0: ربي يفك غلبك غدوة وسامحك سيدنا، واش كان يعرف بالك شي فيها خير، وتولي تشوف سيدي حمودة كل يوم. اما اسمع، اعرف كيفاش تكلم سيدنا واحترم الباش مملوك واطلب السماح وبوسط يده.
1: ابدا
0: لا،
1: على خاطر هو صاحب العملة يعقبني سيدنا وما نكبش على يد هاك الجريج اللي عامل روحه مسلم وهو مازال يعبد في ال...
0: اسكت علينا، تحب تفضحنا وترصيلك في حل وربط.
1: هكاو يا عمالي، فديت من ريحة الحصنة.
0: الحصنة يا يوسف مستنس بيهم ويا مرقت في وسطهم. أنا باش نرتاح، بلكش ندبو غدوة للكاف، مازال قدامنا طريق طويل وطويل. هيا تصبح على خير وإن شاء الله تمنع منها غدوة.
1: تصبح على خير يا عمالي.

0: قوم قوم قداش مغروم بالنوم، قوم بدل الحوايج المسخين، البعش مملوك يناديلك. هيا اليوم يومك يا مملوك، دار فيه يحبك برشا. ها شد خوذ.
1: هنا نبدل حوايجي في الوسخ.
2: صباح الخير يا يوسف.
1: صباح الخير يا عمالي. شفت حتى هذا القى فيها باي، ولا يؤمر ويرميلي في الحواجي متاعي ويسخر مني، شامت فيا.
2: شبيك يا ولد، ماك مملوك كيف كيف، واللي يجرى عليه اليوم يجرى عليك قدوة.
0: ما قتلوا شيء يا عم علي.
2: اي برا على نفسك برا، طوال هزوا الخيمة متاعي بدل فيها حواجه. شنو بطل باش مملوك مش باش يشكي بيها؟
0: لا ما بطلش، قال لي برا هزوا حواج ونظاف وقل له حظ روحه الملاقات سيدنا الباي.
2: هذه جديدة يا لندراش في راس الباش مملوك. نعرفه راهو ذيب وما يتمنش. هاي يوسف، هاي معي.
1: عمالي، كيفاش واحد باش يتعاقب يلبسوه حوايج نظاف؟
2: على خاطر انت مملوك لسيدنا ويلزمك ديما نظيف حتى لو كان عملت شنع.
1: عمالي إيه ندرى اشكون جاي من تونس؟ شوف معايا.
2: هذا الشيخ حمودة بن عبد العزيز. ما شفتوش انت من قبل؟
1: شفته لكن ما نعرفش شكونه بالضبط.
2: هذا يا سيدي عالم وفقيه معتبر، هو مستشار سيدنا علي باشا بي الحسيني والد أميرنا حمودة. هذا يا يوسف راجل خدم الحسينيين بكل إخلاص، بالخصوص مع سيدنا علي باشا اللي بعثوا سفير للقسنطينية وللجزائر برشا مرات، وبعد خلاه مع أميرنا حمودة باشا يقريه ويوريه ويحفظ القرآن وعلم التاريخ والنحو والصرف، يعني رباه وقراه حتى ولا راجل وعليه الكلام.
1: ايه وشنو الشيء اللي جابه حتى لهوني في هالسخانة؟ راجل كبير كيفه مازال ينجم يسافر ويتحمل هالشقاء والتعب؟
2: تقريب جاب أوراق وجوابات لسيدنا حمودة باش يطبعها بخاتمه.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

أنا وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

جرحتك بالحوار وجرحت نفسي حين ألقيت الزجاج على حقول الجلنار. إني مدرك إني انتحرت بخنجري وكسرت مصباح النهار. فإذا ارتكبت حماقتي فلأنني لا أتقن التمثيل من خلف الستار. أنا وأنت وأنت والليل والليل. الحب لا يحتاج إلى التمثيل. الحب وردة عروقها الإخلاص وريقاتها من زجاج لا تتحمل سوى التقبيل.

0: حبيبتي، أنا خائف من آلة التسجيل، من صوتي ومن لغتي، من سفري ومن نثري، فما جدوى كلامي وأنا أضعت ذاكرتي؟ أنا أحتق في كل الوجوه، في العيون فلا أرى أحدا أمامي، أنا أحتق في يديك فلا أرى قطنا ولا عسلا ولا ما قيل عن ريش النعام، وأنا أحتق في ملايات السرير فلا أرى إلا حطامي وآلامي.
1: حبيبي
2: حبيبي
1: حبيبي
3: حياتي.

صوتي وضحكاتي لا تستطيع أن تهرب منها، هي سر وجودك وحياتك. صوتي في أعماقك، في آهاتك، في سكناتك، في لحظات سهرك. صوتي يخترق كل الحدود، لا قوة تردع، يخترق الحواجز. صوتي يميل هنا وهناك، يدخل أعماقك، يغوص ويتعمق في سفيرك، في أنفاسك. إنه صوتي، صوت الحب.

لنبتعد قليلا. إذن هذا هو تأريخنا، هذا هو التأريخ يذبحنا، فكيف نفر من سيف العصور؟ إسبانيا سقطت، فلا ورد ولا آس ولا ماء يغني في نوافير القصور. ما عاد يمكن أن أعيد قصائدي الأولى وأرقص فوق موسيقى البحور. ما عاد يمكن أن أعيد لنهدك المسحوق أيام الشجاعة والتمرد والغرور. فعقارب الأيام، عقارب الأيام يا سيدتي تدور وتدور، ومواقفي وعواطفي أيضا معها تدور ثم تدور.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: فرشاة الأسنان، من غصن شجرة إلى اختراع سجين. هل فكرت يوما متى بدأ الإنسان في تنظيف أسنانه؟
1: البداية كانت في بلاد الرافدين عام 3500 قبل الميلاد، حيث استخدم البابليون أغصان الأراك كفرشاة أسنان طبيعية، وهي أغصان صغيرة يتم مضغ أحد طرفيها حتى يصبح مثل الفرشاة، بينما اعتمد المصريون القدماء مساحيق من رمل البحر ورماد النباتات لتنظيف أسنانهم.
0: في الهند كان يستخدم غصن شجرة النيم لما له من خصائص مضادة.

0: لاحظ أن المساجين ينظفون أسنانهم باستخدام قطع قماش مغموسة في رماد الفحم، ففكر في اختراع شيء أفضل، فاستخدم عظمة صغيرة من وجبة العشاء وحفر فيها ثقوبا صغيرة، ثم ربط فيها شعيرات الخنزير، وهكذا ولدت أول فرشاة أسنان حديثة في العالم.
1: بعد خروجه من السجن أسس شركة أدس لصناعة فرش الأسنان، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم تحت اسم ويزدوم لفرش الأسنان. وبحلول عام 1840 أصبحت فرشاته تباع في جميع أنحاء أوروبا، على الرغم من أن الشعيرات كانت خشنة وتسبب نزيف اللثة.
0: بقيت فرش الأسنان تصنع من شعيرات الحيوانات حتى القرن العشرين، على الرغم من وجود مشكلة أن الفرشاة تتحول مع مرور الوقت إلى بيئة خصبة للبكتيريا، حتى شهد عام 1938 ابتكار العلماء في شركة دوبونت أول شعيرات صناعية مصنوعة من النايلون، وكان الابتكار ثورة لأنه جعل الفرشاة أكثر نظافة وأقل قسوة على اللثة.
1: أسهمت شركة جونسون أند جونسون في زيادة انتشار فرشاة الأسنان عالمياً عندما أضافت الفلورايد إلى معجون الأسنان، ما زاد من أهمية الفرشاة في الوقاية من التسوس.
0: وفي عام 1950 أطلقت شركة أورال بي أول فرشاة أسنان داكرون بشعيرات متدرجة الطول لتنظيف أفضل، ثم اخترع طبيب أسنان سويسري يدعى فيليب جاي أوج أول فرشاة كهربائية عام 1954، وكانت مخصصة في البداية للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحريك أيديهم.
1: واليوم يستهلك البشر أكثر من 3.5 مليار فرشاة أسنان سنوياً حول العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. والبداية كانت بغصن شجرة، تبعتها فكرة سجين، قبل أن تصل في أيامنا إلى فرشاة أسنان تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحلل طريقة تنظيفك للأسنان وترشدك عبر تطبيق ذكي. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار العمل على استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق ولاية قفصة، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس بكلفة جملية تقدر بحوالي 4.7 مليون دينار، إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض. ويشمل المشروع إنجاز شبكة هامة من قنوات التزويد، وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا على أن تنطلق الأشغال قريبا وفق ما أوردته صفحة الولاية. نظمت الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة الثلاثاء بمقر الولاية ندوة جهوية علمية تحت عنوان المرأة في الإسلام بين التكريم الإلهي والرسالة الحضارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة وفي إطار إبراز مكانة المرأة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة والمجتمع والتعريف بإسهاماتها في العلم والثقافة والحضارة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا بالقصرين، وتقدر كلفة بناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة التجهيزات بنحو 15 مليون دينار. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. سمع صوت انفجار جديد داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا الثلاثاء في وقت كانت فيه فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة حريق ضخم اندلع في مجمع المصفات إثر استهدافها بمسيرات لم يعرف مصدرها خلال اليومين الماضيين. أخيرا، نقلت وكالة فارس عن الناطق باسم الحرس الثوري قوله إنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. في أمان الله.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقتاد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.

0: يا معشر الأوس،
1: ماذا تريد يا كعب؟
0: هل سمعتم ماذا يقول الخزرج؟
2: ماذا قالوا؟
0: يقولون إنهم أعز منكم نفرا وأوفروا عدة، وإنهم كانوا يقتلونكم في كل مناسبة لولا أنكم تولوا الأدبار فرارا وخوفا منهم.
1: أزعموا ذلك؟
0: أجل والله، زعموا أمامي وأنا أعلم أنهم لكاذبون.
2: هل تسكتون على هذا يا معشر الأوس؟
0: لا لا لا لا. يا معشر الخزرج، يا معشر الخزرج،
3: ماذا تريد يا كعب؟
0: هل سمعتم ماذا يقول الأوس عن محمد؟
4: ماذا يقولون؟
0: يزعمون أنهم أسيادكم، ويقولون إنهم حين قتلوكم يوم بعاث كادوا يأتون عليكم لولا أن أجاركم سعد بن معاذ.
3: هل زعموا ذلك حقا؟
0: أجل والله، وأمن سعد على قولهم.
4: لم يحدث ذلك.
0: أتقولون ذلك وأنا أعلم أنهم كاذبون؟
3: والله إن شاء الحرب عدنا إلى مثلها. أتسكتون على هذا يا معشر الخزرج؟
0: لا لا لا
5: لا لا لا نسكت.
3: قوموا للسيوف، هيا.
6: وأفلح اليهود في الوقيعة بين المسلمين، فنهض كل فريق إلى سلاحه يسعى إلى الحرب والقتال. وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وذكرهم بما ألف الإسلام بين قلوبهم وبأخوتهم في الله، وما زال بهم حتى بكوا ونهضوا يعانق بعضهم بعضا ويستغفرون الله.
7: من الطارق؟
0: أنا كعب بن الأشرف.
7: ماذا تريد أيها اليهودي؟ إن كنت جئت تطلب دينك فارجع وعد في يوم غير هذا.
0: لم آتي لهذا يا ابن أبي، فافتح الباب.
7: حدثني إذن، لماذا جئت؟
0: أريد أن أسألك سؤالا.
7: سل ما شئت.
0: هل بايعتم محمدا على أن تمنعوه وتنصروه إذا اعتدى عليه أحد في مدينتكم، أم بايعتموه على أن تنصروه ولو كان معتديا خارجها؟
7: لم أحضر هذه البيعة وما رضيت عنها، ولكن يعلم أنهم بايعوه ما بقي بيثرب.
0: قلت هذا فكذبوني.
7: ماذا حدث؟
0: سوف يجبركم محمد على قتال العرب جميعا.
7: ماذا حدث؟
0: لقد أرسل محمد جماعة من رجاله ليس فيهم من أنصاري واحد، على رأسهم عبد الله بن جحش، حتى أتوا مكانا بالقرب من مكة ورفع أحدهم قوسه وصوبه إلى صدر عمرو بن الخضرمي فقتله، وأسر أصحاب محمد رجلين آخرين من قريش.
7: هل فعلوا ذلك؟
0: فعلوه وشرفك. وقد نهضت قريش تستنفر العرب على محمد، فهل تمنعونه بعد هذا الذي فعل؟
7: لا والله،
0: إن سعد بن معاذ يرى غير رأيك، ولم أعلم ليثرب سيدا غيرك. والله أن يكون محمد قد رفع الرقيق إلى مرتبة الأسياد.
7: والله لن يكون هذا أبدا يا كعب.
0: ألا فاعلم أن سعدا يروم السيادة على يثرب، وهو لهذا ينصر محمدا.
7: أيروم السيادة وأنا حي؟
0: والله ما نرضى سيدا غيرك على يثرب، فلم أرى رجلا مثلك اجتمعت حوله قلوب الناس. سأرحل حتى لا يظن بي الظنون.
7: السلام عليك يا سعد.
8: وعليك السلام يا ابن أبي.
7: هل رأيت ماذا فعل صاحبك؟
8: أي صاحب تعني؟
7: محمد.
8: إن محمدا رسول الله.
7: بلغني أن أصحابه قتلوا رجلا من قريش في الشهر الحرام بظاهر مكة، فهل بايعتموه على مثل هذا؟
8: لقد بايعناه على حرب الأحمر والأسود من الناس، والله لا نخذله أبدا، ونحن نؤمن أنه رسول الله، وأن ما يأتيه إنما يأتيه من عند رب العالمين.
7: هذا رأيك؟ لقد واضح الأمر.
8: أي أمر؟
7: تريد أن تنصر صاحبك ظالما، لست الأمر أن يروم السيادة ويريد أن يعز بمحمد وأصحابه؟ لن يكون هذا وأنا حي. يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، هلموا هيا هيا هيا.
6: وأقبل الأوس والخزرج على نداء عبد الله بن أبي في البوق الذي ينفخ فيه اليهود لينشر عن طريقه الفرقة والتردد والهزيمة في صفوف المسلمين المتراصة المؤمنة.
5: ماذا تريد يا عبد الله بن أبي؟
7: يزعم سعد بن معاذ أنكم بايعتم محمدا على أن تنصروه.
9: أنحن فعلنا هذا؟
7: إنه يزعم هذا. ويزعم أنكم بايعتموه على أن تخرجوا معه إلى قتال العرب إذا أراد قتالهم.
9: لم نبايعه على هذا.
7: إذن فاعلموا أن أصحاب محمد خرجوا إلى مكة فقتلوا عمرو بن الخضرمي وأسروا رجلين من قريش.
9: متى؟
7: في الشهر الحرام.
8: يا ابن أبي،
7: ماذا تريد يا سعد بعد أن قالت الأوس والخزرج كلمتها؟
8: والله ما أرى حولك إلا بعض المشركين واليهود، ولن نسمح لهم أن يتحدثوا باسمنا أبدا. والله ما كان محمد معتديا، وهو الذي جاء بالحق والهدى والسلام، وما كان بادئا بقتال.
7: فماذا تقول في قتل عمرو بن الخضرمي في الشهر الحرام؟ ألم يأمر محمد بقتله؟
8: كذبت يا ابن أبي، إن محمدا لم يأمر بقتل أحد، وقد كنت حاضرا ساعة أقبل عبد الله بن جحش بالأسيرين وخبر بمقتل عمرو، وسمعته يقول لهم: ما أمرتكم بقتال أحد في الشهر الحرام.
7: لكن ماذا يجدي الندم الآن؟ إذا نهضت العرب تريد أن تنال ممن قتل في الشهر الحرام، ماذا نصنع؟ أنقاتل في سبيل نصرته أم ندعه لهم؟ تكلم يا سعد.
8: أنا أعرف الأمر الذي تدور حوله يا ابن أبي، ألا فاعلم أن الناس يقاتلون في كل مكان وزمان، لا يقاتلون لأسباب ما أنزل الله بها من سلطان، ولكننا سنقاتل الشرك والوثنية، نقاتل الذين أخرجوا الآمنين من ديارهم، نقاتل الذين عذبوا المؤمنين ويريدون أن يصدوهم عن دين الإسلام، نقاتل من أجل حرية الإنسان في أن يعتقد ما يشاء وأن يقول ما يريد. ولم تخلق قضية أشرف ولا أنبل من هذه القضية ليقاتل من أجلها الناس.
7: فلنحتكم إلى أخواننا يا سعد بن معاذ، فإني أراك على ضلال كبير.
8: والله إنك لمنافق يا ابن أبي، أسلمت وتثمر الكيد للمسلمين؟
7: هل سمعتم يا معشر الخزرج كيف يسب كبيركم؟
10: مرنا بما تشاء يا ابن أبي، فإننا طوع أمرك، والله لا نقيم ببلد نسب فيه ويسكت الناس على من سبك.
8: فلتهنأ يا ابن أبي بحليفك الجديد كعب بن الأشرف.
10: أجل، أنا كعب بن الأشرف ومن ورائي كل اليهود.
8: فلتهنأ بحليفك يا ابن أبي. استمع إلى صوت بلال يا ابن أبي.
11: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار والمهاجرين، يقول لكم رسول الله: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها.
12: لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. هيا يا معشر الأنصار إلى العير. لبيك يا رسول الله.
13: Thank you. قريش وصقورها. خذوا حذركم، إن العير تقترب من يثرب، وقد علمتم كيف قصدكم أصحاب محمد في رحلتكم الأولى إلى الشام. ولا شك أنهم لنا بالمرصاد. تذكروا أنكم تحرسون 1000 بعير تحمل بضاعة ثمينة، وأن كل من في مكة له فيها نصيب.
14: نحن بالسيوف لكل من يحاول الاقتراب منها. لا تقف يا أبا سفيان.
13: إنهم يرون أن تجارتكم حلال لهم بعد أن أخرجتموهم من ديارهم وأخذتم أموالهم.
14: الموت لكل من يقترب من عين الجيش.
15: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
16: فرحات جديد، محمد المصمودي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، سلاح العمدوني، إكرام عزوز، فتحي ميلاد، رمزي بن رحومة، حسونة ناجي، عامر المثلوثي، وجهاد اليحياوي.
15: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي، إخراج محمد المختار الوزير.
17: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. من أكبر النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق هي نعمة البيان، أي الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر جحودها. وينبغي أن يسأل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وزن الكلام إذا نطقته، ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. مستمع الكريم، من أجل الحكم التي تنير العقل وتحفظ الإنسان من مواقف السوء ما قيل: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك منه الوزر، ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك، أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.

الكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم، وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر. لا تنطقن بمقالة في مجلس تخشى عواقبها، وكن ذا مصدق، واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. رحم الله عبدا تكلم بخير فغنم، أو سكت فسلم. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نور الله صباحكم بالخير والعافية.

يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا وما فيها. هنا إشارة كريمة للنعمة الكبرى التي يصبح عليها الإنسان، فلا خير في الحياة إلا مع الصحة، وأطيب الأشياء العافية، فقل الحمد لله على العافية، واشكر المولى تبارك وتعالى، ولا تكن من الجاحدين. فكم من واحد الآن يتمنى ولو لحين عافية البدن.

ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية.

بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. مستمع الكريم، يكون الرقي والتقدم في تفضيل التعب والمشقة على الراحة المملة والتقاعس المستنكر. سأل سائل: ما هي حقيقة الكسل؟ أجابه ظريف من الظرفاء: الكسل هو أن تطلب الراحة قبل أن تتعب.

مستمعي الأفاضل، قبل أن أودعكم أهمس إليكم بهذه الكلمات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله. وتعرف حماقة الرجل في ثلاث: كلامه فيما لا يعنيه، وجوابه عما لا يسأل عنه، وتهوره في الأمور. قال أحدهم: لا تعادوا نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مستمعي الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

الأقلام والحب، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. أنعم الله صباحكم سادة المستمعين سيدات المستمعات، وبارك يومكم، حياكم وبياكم وأيدكم وآواكم. موعد اليوم في برنامجكم الصبح إذا تنفس مع خلق رفيع. من تحلى به رفعه الله، ومن تعالى عنه قسمه الله. هو خلق التواضع. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. لو تذكر الإنسان كما يقول أحد الحكماء أنه تنتنه العرقة وتقتله الشرقة، وأنه خلق من تراب، وأنه يدفن تحت التراب، وأنه يبعث من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لو تذكر ذلك لما تكبر ولما تجبر ولما تعاظم ولا تخايل. ومن القصص الجميلة في نبذ التكبر والحث على التواضع قصة المطرف ابن عبد الله. نهار من نهارات شاف راجل اسمه المهلب. الراجل هذا يزهو بنفسه، عجبته روحه، يتبختر في المشية متاعه، ولابس جبة متاع خز عليه الوهرة والريشة كما نقوله، ريشة الملوك والأمراء. كيراه كاك يمشي في مشية متاع خويا لا أش قال له. قال: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. أجاوبها الراجل هذا، جاوبها بلغة فيها تهديد وتوعد وحيرة. قال: ويحك، ألا تعرفني؟ مشيك عارف مع شكون تحكي؟ قال له: بلى أعرفك، كيفك أي إنسان، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. الكلمات هذه أثرت فيه، كان عندها وقع في النفس متاعه، ومضى هذا المتكبر منكسرا خاسئا ذليلا. تقول الرواية: ترك من يومها مشية التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول قائل: زعم التكبر نوع واحد، وعلاش الإنسان يزمه يترك التكبر؟ التكبر ينجم يكون لجمال الإنسان الأخاذ، ينجم يكون السبب متاعه هو ماله الوفير، أملاكه التي لا حد لها. ينجم زاد يتكبر خاطر المنصب متاعه، خاطر وجاهته بين الناس، وتلقاها يتعامل مع الناس بأسلوب السخرية والتهكم، ويحس اللي هو أفضل منهم ويتنمر عليهم. ويظهر هذا مش في مشي تبرك، يظهر حتى في نظرته، حتى في طريقة المعاملة متاعه. ولا تلقاها إنسان مشهور برشا ما يحبش يظهر في الأماكن العامة. ومن أغرب أنواع التكبر تكبر بعض الفقراء وأهل الخصاصة. شنو اللي يصير؟ يتحول عندهم كل المشكل وكل عقدة متاع النقص، العقدة تولي متاع تفوق متاع استعلاء. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: شيخ زان، قد المفروض هو شيخ تجاوز المرحلة هذه، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل هنا هو الفقير، وذلك علاش في الآية المباركة: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. والتكبر مستمعين الأكارم خصيصة ربانية لا تنبغي لأحد من خلقه. يقول قائل هاو ربي من أسماء الحسنى المتكبر، إذا من المفروض احنا نتأسوا بها نقتدوا بها. ايش نقول لهنا؟ التكبر عند الله فضيلة وعند الإنسان رذيلة. ربي كي يتكبر يتكبر على الطغاة والمفسدين والمتجبرين في الأرض، أما أنت لو كنت تتكبر وعلى خاطر النفس متاعك الضعيفة وخاصة الغرائز اللي عندك، التكبر متاعك تيولي رذيلة ويولي فيه مضرة للعباد وزهو بالنفس. وذك علاش في الحديث القدسي الجليل يقول ربي عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، صيغة مجازية لبستي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من الكبر والمتكبرين، وزيننا وإياكم بتواضع المؤمنين، وأدامنا وأدامكم سالمين غانمين.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه أو الذي نريد نسيانه، ولكن ألا يكفي أن تذكرنا بأجمل ما فيها، بأنها ما زالت باقية فينا وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا.

يقال كما تذوب الأحجار في الأحماض هكذا تتلاشى الذكريات في الأيام والمسافات، والذكريات الجميلة أصبحت تأتي على هيئة وجع. حبيب

فكم نحتاج مستمعينا إلى تلك الذكريات حينما تأتي من بعيد بعد وقت طويل، من يذكرنا بها ويسترجعها معنا، ومن يرمز إليها، ومن يقول لنا اطمئن فلست وحدك الباقي على الود، ولست وحدك من يتذكر اللحظات الجميلة والمواقف الجميلة ويحن إليها ويتمنى استرجاعها معك.

مستمعينا، ما أجمل الحياة عندما تكتسب أصدقاء أوفياء لا يجيدون التصنع ولا يتلاعبون بالأقنعة، فتبقى ذكرياتنا معهم رمزا لكل شيء جميل. قد نتذكر كيف كنا نذهب إلى المدرسة مبكرا، نضحك في الفصل، نحاول أن نزعج العالم في ذهابنا وإيابنا، نشاغب جدا في القسم ونحاول لفت الانتباه، نأكل في الحصة، نحاول مساعدة بعضنا البعض في الامتحانات، نحاول تكوين العصابات ومبدأ الشلة في القسم. ربما هي كلها صور جميلة تبقى في الذاكرة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحيين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نشوفوا دلالات العجز عند الملكة في خلية النحل. ملكة النحل هي أم الخلية وعندها دور بارز في الحفاظ على استمرارية السلالة من خلال وضعها للبيض ونقلها للسمات الوراثية للأجيال اللاحقة. وما يقفش دور الملكة في الحاجة هذه، الملكة هي مصدر الانتظام في خلايا النحل، وزاد كونها نقطة الارتكاز في عملية التطريد والتكاثر الطبيعي لخلايا النحل. تعيش الملكات من عامين حتى الخمس سنين وتتغذى بالغذاء الملكي طول حياتها، بداية من ساعات حضانتها الأولى. تكون ذروة نشاط الملكة وأوج عطائها في العامين الأولانين من عمرها. هذاك علاش يلزم على النحال مراقبة نشاط الملكة وما يتغفلش على الشيء هذا لضمان إنتاجية جيدة. ومن الدلالات اللي ترشد للنحال إلى عجز الملكة وضعفها، عندنا الخلية يتراجع نحلها بشكل مستمر، الخلية زادت تولي جامدة لا تقدم ولا تتراجع، نوجد مخزون كبير من العسل وحبوب اللقاح مع بداية الموسم، ويقابله صغر في مساحة الحضنة في الأقراص. الحضنة تكون متفرقة في الأقراص يعني في شكل موزايك، ونلاحظ حركة متباطئة للنحل على مدخل الخلية في أوقات النشاط. كذلك نلاحظ عدم التجاوب مع التغذية اللي يلتجي لها النحال مع بداية الموسم لتحريك النحل. زاد الخلية تولي تميل للشراسة أكثر من الهدوء وتولي مضطربة أثناء عملية الكشف. نلاحظ زاد تآكل البر اللي يغطي جسم الملكة وتثقل في حركتها في الأقراص. زاد تولي عندنا وجود حضنة متفرقة من الذكور في الأقراص مع وجود أثر للأقماع ملكية غير مكتمل أو لا متلفة في أماكن مختلفة من الخلية. متوا نبقى لك نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار الأول لصباح الأربعاء. بولاية قرصة تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب معتمدي توم العرايس بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار. المشروع ينجز على امتداد 12 شهرا ويشمل إنجاز شبكة من قنوات التزويد بهدف تعزيز قدرات شبكات توزيع المياه. انطلق أمس تحيين سجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تماغز من ولاية توزر وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأعلنت أن موعد الاقتراع حدد يوم 27 من الشهر المقبل. انطلقت مندوبية الفلاحة بقبلي بالتعاون مع المركز الفني للتمور في تنظيم سلسلة من الأيام العالمية حول حماية الصبا من دودة التمر وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة بعد الجني. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، ودعا الطلبة إلى متابعة صفحته الرسمية باستمرار الاطلاع على آخر المستجدات. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة يوم أمس الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر جاهزية. في العالم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. أبلغ قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم براد كوبر ممثلي قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام أن بلادهم ملتزمة بالنقاط 15 ضمن اتفاق قطاع غزة، رغم تصريحات الكيان المحتل بأنه غير ملزم بهذه النقاط. نهاية هذا الموعد الإخباري للساعة السادسة، نلتقي من جديد.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
8: ستة وخمسة دقائق اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، أهلا وسهلا في الاستماع لإذاعة قفصة من توا حتى للتسعة ونص مع بعضنا في نسائم صباح. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، إن شاء الله يوم كله خير وكله بركة. مرحبا بكم على الموعد الأول المباشر لليوم، إن شاء الله مع الفقرات القارة اللي تعودتوا عليها، مع المتابعات الاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم. بطبيعة مرحبا بكم، مرحبا بكل مساجاتكم اللي توصلنا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، تابعونا بطبيعة على الانترنت كلكم بعد شوية على الانترنت على www.radiogafsa.in، وتابعونا على موجة FM. يرافقني اليوم في الجانب التقني كامل عبادي، وفي الجانب الرقمي عبد المبي مولا، بس مع ماري من أمام الميكروفون. تحية كبيرة لكم وين ما كنتم، إن شاء الله برزق الحلال للجميع، توفيق. عنا برشا زوار اليوم في مدينة قفصة، عنا السوق الأسبوعية، يجونا من ولايات مجاورة ويجونا من مختلف المعتمديات. مرحبا بكم، سيس رواحكم كيكم في الثنية، إن شاء الله طريقة سليمة للجميع. نتلقوا بالأغاني التونسية الحقيقة، الغنية هي اللي بها كراولي تناديني وناديك، لكن نسمعها بصوت أيد غنوجة.

26 دقيقة. صباح الخير لكم كل مستمعينا. إذا اليوم هو 12/4/2026 الموافق ل 28 من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحل لمدينة قفصة وما جاورها. صبح كان 4:08 دقائق، شروق 5:41 دقيقة، ظهر نصف النهار و37 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:20 دقيقة، والعشاء باش نكون إن شاء الله 8:51 دقيقة. اللهم في هذا اليوم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج ومن كل دعاء قبول واستجابة. آمين يا رب العالمين.

خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

الأجندة الإذاعية. صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، شاء نهاركم زين، نهاركم مبروك. خلينا نعطيكم فكره على المواعيد الاذاعيه المباشره بالنسبه لليوم الاربعاء 12/2026 بعد نسيم الصباح. يجيكم احمد العقوني في المرايه من 10 حتى نصف النهار مع المتابعات. اليوم باش يكون ثم متابعه للكسوف الجزئي للشمس بتونس، تفاصيل عن الكسوف والمشهد العالمي للظاهره مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. بالنسبة للبرنامج كالعادة فيه فقرة صوت المواطن وميكروفون الشارع حاضر. الجهات اللي بيشكون المجلس المحلي بالمجلس الجهوي بسيدي بوزيد. بالنسبة للمشغل اليوم الحديث عن المرصد الوطني للمرأة والأرقام الخاصة بالنساء، معناها العازبات نجم نقوله، اللي تقريبا رقم كبير بالنسبة لهذا الموضوع. باش يكون الحديث بأكثر تفاصيل حول هذا الإشكال، ما حقيقة الرقم هذا، وكل التفاصيل باش تكون مع الأستاذ جمال عكرمي. في الخدمات والتكوين تحدثوا على بعض المؤسسات مع الخبير نوفل كرو للحديث عن إنجاز ودراسة المشاريع وبقية المتابعات في برنامج المراية. المسابقات مع فتن هنجيري، خليك الرابح، أجواء الجوائز والمسابقات من نهار الماضي ساعة من الماضي ساعة لثلاثة، عيش الفن مع فتن خليفة، ونمشوا لصيفك على كيفك بشكون مع إنس حمادي ورياض دبوبي، وبش يكون ثم متابعات متنوعة، جوائز ومسابقات. الفقرات القارة باراسول، أيام الطفل المبدع بسيد علي بن عون، مهرجان نوارة من أجل التنمية والمساواة بيدوز. كذلك في المصائف فوج المحلي بأم العرايس مع القائد محمد المبروكي. فرشيكا مع كوتش باسم النفطي، عاشق مغروم مع رياضة الملاكمة ورسم معاتي. بالنسبة لضيف الصيف لليوم بش يكون الحكواتي منتصر العميري الحائز على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان المغرب للحكايات، وبقية المتابعات في برنامج صيفك على كيفك. باش نمشوا للسهرية لليلة مع نهاد الدلي، لمة الأحباب باش تكون مع الممثلة المسرحية عواطف مبارك ومجموعة من المسرحيين والضيوف اللي بيش يكونوا حاضرين. أجواء الفن والمسرح الليلة في لمة الأحباب من 10 حتى نصف الليلة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

يعني هذا فاضل شيكر 46 دقيقة. وين ما كنت مرحبا بكم، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 12 أوت 2026. يتميز باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر يكون قليل اضطراب عامة ويصبح تدريجي المتموج بمنطقة سرات. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، مرتفعات بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور جهلي محليا. في انتظار أكثر تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذن باش نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم الأربعاء 12 أوت 2026 موافق 28 من صفر 1448 هجري. خلينا نتحدث على الكسوف بالنسبة لليوم. الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، بل هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لتذكيره بقدرته وعظمته. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بالنسبة للكواكب، الشمس والقمر وعطارد والمشتري في الأسد دخل المريخ لبرج السرطان، وهو يحرك كل ما هو علاقة بالمياه الحارة والمعادن الحارة والحرائق الحمامية والزلازل والهزات الأرضية. إن شاء الله نأمل السلامة للجميع ولجميع الدول. كذلك المشتري وعطارد في برج الأسد، أي إنسان يحب يبدأ مشروع وقيت لإنجاز المشاريع أو البداية في مشاريع لأنها تنجح على المدى البعيد. بالنسبة للتجميل، نتجاوز أيام 11 و12 و13 أوت. ولادة القمر في الأسد هو البيت الخامس. الأسد هو البيت الخامس، بيت الأولاد والبنات، بيت الفن والمشاهير والحكام. المريخ ينتقل إلى السرطان، تضج القنوات الإخبارية بأخبار مهمة وهو مؤشر حرب. كذلك انكشاف لحقائق واختراقات لتطبيقات وتسريبات عن شخصيات هامة، تزيد الوضع الوفيات والحوادث مع انتقال المريخ. وبطبيعة تقريبا أغلب الناس وأغلب الأبراج باش تحس بخمول، توتر، عصبية، لكن كل الأبراج تتحرر وتتحرر من أمور سلبية. خلينا نتلقوا بالحمل، تغير في علاقة عاطفية يا انفصال أو زواج، عندك سفر مفيد وحاجة مهنية تتغير لصالحك، الثور حاجة تخص بيت عقار، فرص كبيرة للسفر، انتبه لسلوكك يا ثور بعد عن عصبية خاطر ممكن تضيع لك حقك. الجوزاء مصالحة مع ناس، امضاء عقد شراء سيارة، مكاسب مالية، تتعلم مهارات جديدة، تصريح بحب، هذا كل حد وكيفاش حياته، مناسبة حلوة للأخوات اللي هما أصغر منك. السرطان تسديد ديون، حلول لمشاكل مالية، عندك مسؤوليات ومهام جديدة، وفرة ورزق، ميراث، حلول لأمور قضائية، بطبيعة كل حد وحسب الحالة متاعه. الأسد طريق جديد، شكل جديد، عادات جديدة، مسار جديد، أقوى وأفضل ليك يا أسد، استغل الفرص ووضوح الرؤية في عدة مجالات. بالنسبة للعذراء، عندك وعي أكبر، تنظر الأمور بطريقة أكثر نضج، اكتشفت أعدائك وتتخلص منهم، نفسيتك متوترة شوية وتعب لأنه الوعي اللي أصبحت فيه يتعبك ربما لاكتشاف بعض الأشخاص. الميزان، عندك شراكة مالية ومهنية، عندك أفاق جديدة، تصلح من نفسك، تتخلص من كل ما هو غير مفيد وتلوج على كل ما هو مفيد ليك يا ميزان. بالنسبة للعقرب في البيت العاشر، عندك ظهور، شهرة، مراكز ومناصب، مسؤوليات تجيب لك حسد وعين، وهذا يخليك تحس بالقلق والانزعاج والتعب. اثبت نفسك يا عقرب وجدارتك رغم الضغوطات، عندك تعويضات. القوس، رزق واسع وفرص كثيرة، أسفار، فرص للخطوبة والزواج، أموال بعملة أجنبية ليك يا قوس، علاقات ونجاحات لمدة 6 أشهر حتى الآخر 2026. الجدي، دخلك يزيد أو دخل الشريك يزيد، بيع، عندك بيع شراء، عندك عقارات، يعني كل المعاملات المالية تنجح فيها، عندك نضج روحي، حدث متاعك عالي برشا والحلم يتحقق يا جدي. بالنسبة للدلو، شراكة، خطوبة، زواج، ثم حلول معناها بعد ديتوكس لاختيار خاطئ، ثم مصالحات مع أفراد العائلة، تسكر صفحات قديمة وتبدأ في صفحات جديدة يا دلو. بالنسبة للحوت، عندك أمور خاصة بالصحة، قاعدة تراجع في صحتك، علاجات صحية، تغير في شكلك، تغير في روتينك، تغير في مجال العمل، عندك شركاء مهنيين جدد، تطور وتحسن في طريقة العمل متاعك، طاقتك أحسن وحلوة يا حوت. شفتوا تقريبا كل الأبراج عندهم بدايات جديدة لأنه هذا الكسوف بشي يسكر صفحات قديمة ويحل صفحات جديدة أفضل وخير.

0: ظاهرة الكسوف الجزئي في تونس، أسباب تأخر سن زواج المرأة في تونس، كيفية إنجاز دراسات مشاريع بعث المؤسسات. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السابعة صباحا، أهلا بالجميع. في هذا الموجز الإخباري، من المنتظر تنطلق أشغال توسعة المستشفى المحلي بالكتار بولاية قفصة ضمن القسط الثاني في غرة سبتمبر المقبل، بعد إسناد الصفقة وإمضائها بتاريخ 25 من نوفمبر الماضي بكلفة جملية تفوق 5 ملايين دينار. ستنطلق السنة التكوينية الجديدة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر من خلال استقبال مختلف مراكز التكوين ل 721 متكونا في 9 اختصاصات. في توزر انتظمت أمس الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلادي، التي تم خلالها توزيع إشعارات ضمن برنامج جي رائدات وصامدة، وإدراج مشروع المجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنسائي في الريف. وعلى هامش الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تم أيضا أمس توزيع إشعارات بمشاريع لفئة 17 إمرأة بولاية قبيلي ضمن مشاريع مختلفة بكلفة فاقت 170 ألف دينار. انتظمت أمس فعاليات الدورة الرابعة مبادرة ناجحات بلادي بمختلف جهات البلاد احتفاء بعيد المرأة التونسية، حيث تم تكريم النساء المتميزات في مختلف المجالات. تستثمر 400 مؤسسة صناعية كبرى بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاع الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، وهي ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد إثر استهدافها بطائرة مسيرة. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بشروط إيران لإنهاء الحرب. الملتقى يتجدد في تمام 8 صباحا.
0: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: سبعة وخمسة دقائق. مرحبا بكم اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. مرحبا بكم في النشرة الجوية لليوم وأحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيام الجاية. حاضر معايا سيبيليل يحيوي من المعهد الوطني لرصد الجو. صباح الورد سيبيليل، مرحبا بك.
1: صباح النور أخت بسمة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسامي إذا أتكفت.
0: إذن شنية الأحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيام الجاية سيبيليل إن شاء الله؟
1: باهي ان شاء الله. بالنسبه لليوم والايام القادمه، بالنسبه لليوم وغدوه تقريبا باش يتواصل الطقس في استقرار، معناتها طقس صاف الى قليل سحب على اغلب المناطق. ما فيش اليوم صباح سجلنا معناتها ظهور ضباب محلي كان نسبيا خفيف خاصه بولايه صفاقس، مع ذلك معناتها الطقس كان السماء كان صافي الى قليل سحب على اغلب المناطق، وتتواصل ليله اليوم معناتها صافي الى قليل السحب مع هبوب رياح. اليوم باش يكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي باش يكون في مناطق الوسط والجنوب، وعام من سرعتها باش تكون ضعيفه المعتدله ما تجاوز 30-35 كيلومتر في الساعه، لكن تتقوى نسبيا خاصه في فتره من بعد الظهر خاصه قرب السواحل بالجنوب. حاره البحر اليوم يكون قليل الاضطراب على كافه السواحل نتاعنا، ثم يكون محليا مضطرب خاصه في فتره بعد الظهر بمنطقه سيرات. ودرجات الحراره المرتقبه صار اليوم باش تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة تكون بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. متوقعين اليوم في قفصة تقريبا في حدود 41 درجة، وتكون بمعادلات بين 41 إلى 43 درجة خاصة بمناطق الجنوب الغربي. يوم غد الخميس إن شاء الله 13 أوت طقس عامة كيف قليل السحب، ثم مغيب جزئيا يكون بأغلب المناطق مع هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون بمناطق الشمال والوسط، وكذلك من القطاع الشرقي خاصة على منطقة الجنوب. عموم سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات، أقل شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات اللي بتكون بين 32 و 37 درجة، وفي نفس المعادلات بالنسبه لبقيه الجهات بين 38 الى حدود 43 درجه، كذلك مع امكانيه ظهور الشيلي محليا. والايامات القادمه خاصه يومي الجمعه والسبت نشهد ان شاء الله معناتها من توقعاتنا ثم خلايا رعديه اللي بتكون موجوده خاصه في فتره ما بعد الظهر، تكون بالمرتفعات الغربيه والمناطق الغربيه للشمال الوسط، وكذلك محليا الجنوب تكون مصحوبه ببعض الامطار مع انخفاض نسبي في درجه الحراره خاصه يوم الجمعه، وتعود من جديد مع نفس المستويات خلال يوم السبت ويوم الاحد ان شاء الله.
0: ان شاء الله اليوم سيبيلي عندكم متابعه خاصه للكسوف الجزئي للشمس ان شاء الله في زوز مناطق كولا من بلاد.
1: هو تقريبا معناتها اليوم بالنسبه للمعهد الوطني للجو ينظم معناتها عملية رصد الكسوف اللي باش يكون جزئي في البلاد التونسية ابتداء من الساعة 6:30 مساء إن شاء الله. عملية رصد الكسوف تكون مفتوحة للعموم، وتكون في خمسة أقاليم ليست معناتها في زوز. التقليم الأول يكون بولاية الكيف في محطة الرصد الجوي بالكيف، وين باش تكون معناتها نسبة الكسوف في حدود 57%. الأقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية للعلوم الفلك، وين تكون نسبة الكسوف تقريبا في حدود 46.5%. الإقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان تقريبا نسبة الكسوف في حدود 41.89%. الإقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، ويكون نسبة الكسوف في حدود 45.66%. والإقليم الخامس يكون بولاية مدين بسيدي جمور من جزيرة جربة، وين معناتها أقل نسبة للكسوف باش تكون معناتها العباد في حدود 25.18%.
0: بالطبيعة نوصوا الناس الكل أنه يحاولوا يتجنبوا معناها أنهم يشوفوا الشمس أو السماء في اللقاءات هذه، ولا سي بليل؟
1: بالنسبة للرؤية
0: معناتها
1: بالنسبة للرؤية بتاع الشمس ولا قرش الشمس معناتها أثناء الكسوف تقريبا معناتها ثم النظارات اللي هي معناتها تكون خاصة في عملية الرصد، ولمشاهدة الحدث معناتها من المستحسن معناتها مشاهدته باستعمال النظارات.
0: واضح. شكرا سي بليل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، يومك سعيد والى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

هذا حسام حبيب. وصلنا لسبعة وستين دقيقة. نعطيكم بعض المواعيد الثقافية، الأيام الثقافية بحامة جريد تحت إشراف المندوبية الجهوية شؤون الثقافية بتوزر. تنظم الأيام الثقافية من 11 حتى 16 أوت 2026 في موعد ثقافي فني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الفنية والمسرحية. عرض مسرحي للأطفال بتكون ثم حاضرة ورد الغضبان، سماح جلول، وريان يوسف، وعرض فرقة الفنون الشعبية الليبية. باش نمشوا لجمنة ومهرجان جمنة الثقافي لسنة الواحة من 11 حتى 16 أوت 2026 مع عروض متنوعة. في المسرح عنا بسيلي جعفر الجسمي، وفي الفن عنا الفنان الشعبي وليد الصالحي. نمشوا لدقيش، دار ثقافة دقيش تنظم مجموعة من الفقرات الثقافية والفنية اليوم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية. بشكون ثم شريط وثائقي حول اليوم الوطني للمرأة التونسية، ورشة فنون تشكيلية، مهارات يدوية، وألعاب ومسابقات. إذن هذا بالنسبة لدار ثقافة بدقيش. موصلين معكم بطبيعة حتى 9:30. مرحبا بكم مع الإيقاعات والمتابعات.

عاد كبير كملنا القرايه وفرحنا لنجاح صغيراتنا، توا هانا نحضروا في العوده المدرسيه والقي ظهر لي باش نبدو نشوفوا في الكرارس وفي الكتب وتحضيرات مختلفه، معناها العوده المدرسيه ربي يعين الاولياء الكل ان شاء الله، ان شاء الله تكون سنه دراسيه ان شاء الله موفقه للجميع، كلها نجاح وتوفيق وخير ان شاء الله. وزاره التربيه تطلق منظومه رقميه جديده وشامله تحمل اسم منظومه الحياه المدرسيه، منظومه واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقمي موحد لكل الأسرة التربوية، على كل تلميذ، على كل ولي، على كل ولي تلميذ أنه يبادر ويدخل المنظومة هذه، يعمل حساب خاص به حتى يكون جاهز فور الأعلان عن انطلاق التسجيل باش يسجل أبنائه دون تأخير. معناه توا باش تعمل كونت متاعك، وقت الوزارة تعلن عن انطلاق بداية انطلاق التسجيل تكون أنت حاضر، وهكا تسجل صغيراتك عندك viscolaire.education.in. منظومة الحياة المدرسية جسد الرقم جديد في خدمة المدرسة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل صغيراتنا.

حلمة وغدوة أحلى 7:25 دقيقة وين ما كنت مش نهاركم زين نهاركم مبروك أمس وليمت اللي تعدوا وخسن هادين اللي تعدوا شفنا خسن أمس شفنا تصويرة قاعدة تدور برشا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي خسن الفيسبوك تصويرة للحق ما تعجبش بالكل بالكل اللي هي الفضلات اللي متكدسة أمام المركز الجهوي اللي تبرع بالدم بقفصة لكن يوم أمس فجأتنا مصلحة النظافة ببلدية قفصة بتدخل دخولات ميدانية في عدد من الأحياء شملت بالقرب من بنك الدم الدولي قرب المسلخ البلدي حي القوافل قرب العقار التابع لوزارة التجهيز والإسكان وتتقدم بلدية قفصة باعتذار هذه المواطنين عن بعض الاضطرابات والتأخير الحاصل في نسق تدخلات وهذا نتيجة وجود أعطاب فنية بعدد من المعدات والآليات وتأكد البلدية حرصها على معالجة بهذه الأعطاب ذي إن شاء الله في أقرب الأجال واستئناف نسق التدخلات العادي وتكثيف الجهود لتأمين خدمات النظافة بمختلف أحياء الجمهورية بمختلف أحياء المدينة وإن شاء الله تكون النظافة في مختلف أحياء الجمهورية. الفيسبوك فضاح لغالب معناها تصوير هكا الدور في مختلف المواقع وأغلب الناس بارتاجت تصويرها هذية لغالب هذك هو الواقع ونتمنى أنه يكون ثم تحرك معناها من البلدية في عدة مناطق مش كان في المنطقة هذوما خطر بالحق وشوفوا في تكدس الفضلات في برشا بلايس في قفصة. مواصلين معاكم بعد شوية بشيجيكم فوزي نسيب بشيعطيكم آخر أخبار الرياضة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بك في هذا الموعد الرياضي. بلاغ من الهيئة المديرة للأمل الرياضي الخضراء بسبيتلا تعلم فيه أنه تقرر انعقاد الجلسة العامة التقييمية السادسة للموسم الرياضي 2025-2026 يوم السبت 29 أوت 2026 على الساعة 5 مساء بمركب الطفولة حي الخضراء سبيتلا. نجم فريانا يعلن عن عودة التمارين للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 يوم الأحد القادم على الساعة 6 مساء بالملعب البلدي بالفريانة، والدعوة مفتوحة وموجهة لكافة اللاعبين صنفي الأكابر والأواسط. نادي نفط الكتب العام يعلن أنه يعلن فيه كافة الأحبان وتقرر عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي يوم السبت 22 أوت الجاري على الساعة 5 بعد الزوال بقاعة الاجتماعات ببلدية نفطة. المنتخب الوطني التونسي للفتيات ينهزم في الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة طائرة صنف فتيات أقل من 18 سنة بنتيجة 3-0. الرابطة المحترفة الأولى والموسم الرياضي الجديد لكرة القدم باش ينطلق يوم السبت بمباراة 22 أوت بمباريات الملعب التونسي. النادي الصفاقسي أمل الرياضي محمد سوسة، الاتحاد المنستيري، تقدم ساقيت الدير، شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، نادي حمام لنف، ويوم الأحد 23 أوت الترجي، النجم الساحلي، النادي الرياضي البنزرتي مع المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الفريقي، ترجي جرجيس، الأولمبي الباجي. كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30. دوري نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم للسيدات اليوم الجزائر على الساعة 6 مع الملاوي بالملعب الأولمبي بالرباط، وفي 9 الكاميرون مع المغرب في ملعب المولاي حسن بالرباط. بالنسبة لزوز مباريات باش يدور يوم الخميس، الكوت ديفوار مع غانا بملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، وجنوب أفريقيا مع نيجيريا في الملعب العربي الزوالي في الدار البيضاء. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب. إلى اللقاء.

0: إذا رغب علامة وصلنا لسبعة 41 دقيقة، مازلنا معكم حتى لتسعة ونص في نسيم الصباح. معكم توا مع الفقرة الخاصة بالسلامة المرورية، طريقة سلامة وين ما كنتم تسمعوا فينا، إن شاء الله ثنية زينة لكم، مرحبا بكم. إذن الفقرة الخاصة بكل مستعملي الطريق اليوم مش ركزوا على موضوع البنايات الايله للسقوط، نتحدثوا كذلك على البنايات والجدران الايله للسقوط، وكذلك بقايا الاعمال معناها نتاع ربما اللي تكون على الطرقات وتبقى يبقى الوسخ، يبقى معناها التراب موجود على الارصفه ولا على الطريق. هذا موضوعنا بالنسبه لليوم. حاضر معي عبر الهاتف السيد ماهر صغير، خبير في السلامه المروريه. صباح الورد سي ماهر، مرحبا بك.
1: صباح النور اخت بسمه، تحيه لي كل مستمعي راديو دوف.
0: إذن معناها للأسف ما زلنا قاعدين نشوفه في معناها الأشغال اللي تبقى الأثار متاعها موجودة على الطرقات وعلى الأرصفة، ثم بناءات زادة إلى السقوط اللي تنجم تضر مستعملي طريقة. سي ماهر
1: صحيح أخت بسمة، احنا نلاحظوا على طرقاتنا تقريبا في عدة أنهج في كامل معتمديات الجمهورية هو أن هناك فواضى البناء من الرمال وحصائر اللي هي موجودة على الأرصفة، واللي هي تعيق بالأساس تنقل مستعملي الطريق خاصة بالطبع المترجلين، وفي بعض الأحيان تحدث ضيق بالطرقات المعبدة وما تمثله من خطورة خاصة ليلا عندما تكون موجودة في طرقات مظلمة، وهذا يمثل خطر على سلامة مستعملي الطريق. تخضع عملية استغلال الملك العام إلى قانون يحدد حتى التعريفة، معنى هناك مبلغ مالي يقوم بخلاصه الشخص اللي هو يقوم بوضع تلك المواد أمام منزله، لكن إلى فترة معينة هناك تحدد يعني بمقابل لمدة مثلا شهر أو شهرين، بعد ذلك هو يعتبر مخالف ولا بد من إزالة تلك الفضلات. احنا ما نراه على طرقاتنا تنتهي الأشغال وتبقى الرمال والحصى بالأشهر وبالسنوات في بعض الأحيان. أنا عندنا وضعيات اللي تقريبا يبقى المكان الرصيف هو مكان لتكدس تلك الرمال يحتفظ بها لسنتين وثلاث سنوات، وحاجة طبيعية جدا. وتلك الطرقات ونحن على أبواب عودة مدرسية تقريبا أربع أسابيع، فتلك الأماكن تكون هي مكان لمرور التلامذة من وإلى

0: بعض الجدران انت ان كنت تذكري اخت، بس ما سقوطها على بعض السيارات معناها لواج في جاب
1: اي
0: سنوات مضت، يعني سنية البي اللي هي فضاء يعود الى وزارة الشباب والرياضة، سقط جدار يعني وادى الى وفاة اشخاص، لان هناك باعة يعني ينتصبون يوم الاحد، لان السوق اسبوعي معروف في جابس، ينتصبون تحت ذلك الجدار، وسقط الجدار وادى الى وفاة عدد من الاشخاص. يعني اليوم الجدران أي للسقوط والبناءات هي تمثل خطر، ليست معناها حاجة واهية، يعني موجودة واقع نلمسه يوميا. ولذلك صدر قانون عدد 33 لسنة 24 المؤرخ 28 جوان، اللي هو بالطبع صادق عليه مجلس النواب، ونصت فيه وزارة التجهيز والإسكان على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية مستعملي الطريق والمواطنين من خطر البناءات الآلية للسقوط. وتضمن هذا القانون تقريبا 40 فصل، وأهم فصوله هي الفصل عدد 8، اللي هو يلزم البلدية بمعاينة البناءات الآلية للسقوط في أجل أقصى 7 أيام من تاريخ تحرير محضر معين. وهذا المحضر أخت بسمة يتم تسليمه إلى المحكمة المختصة لتعيين خبير، وهو أيضا يعد تقرير، وبناء على تقرير الخبير فإن إذا كان ثبت وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، فإنه هذا القرار يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من طرف البلدية ويقع تنفيذا. والفصل أيضا 16 أكد على أنه رئيس البلدية اللي هو الكاتب العام حاليا في ظل عدم وجود مجالس بلدية، ففي صورة خطر معناه وشيك مؤكد، فإنه وبناء على الفصل 6 و 8، فإنه لابد من تنفيذ قرار الهدم بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية والاستعانة بالقوى العامة عند الاقتضاء. يتعلل بعض الكتاب العامين البلديات أنه عدم وجود المالكين بتلك المساكن، لذلك لم يتسنى البلدية معناها القيام بعملية الهدم. فاليوم الفصل 17 ينص على أنه حتى في صورة عدم وجود مالكين وعدم التعرف على بعض المالكين لبعض المساكن، لأن في بعض الأحيان احنا عندنا مساكن أصحابها يهجروا لمنطقة أخرى، معناها ينسحوا إلى منطقة أخرى ويتركوا المنزل لسنوات يعني مغلق ولا نتعرف على مالكهم ولا يمكن التواصل معه. فيحق هنا الفصل 17 ينص على أنه يمكن للبلدية اتخاذ إجراءات الهدم وتحل محل المالك وتثقل على المالك معناها المصاريف متاع الهدم ونقل تلك الأتربة إلى مكان اللي هو يقع فيه معناها وضع الفضلات. يعني اليوم ما على البلديات إلا تكون بواجبة. الحقيقة احنا
1: أي
0: نشوفه في تقصير في هذا الإطار، وإحنا نعاين عديد البناءات الآلية للسقوط. أولا لأن البلديات يكلف معناها تتكلف عليها عملية تعيين خبير ومعاينة وكذا، وهي تتهرب من تلك المصاريف، لكن هي حياة الإنسان لا تقدر بثمن. فعلى
1: أي
0: السادة الولاة المسؤولين على الأمن العام وسلامة مستعملي الطريق بكل مرجع نظره بكل ولاية، الحرص على تطبيق القانون عدد 33 الصادر سنة 2024 في 28 جوان، انه يطبقوا هذا القانون، خاصة ونحن على ابواب عودة مدرسية لحماية ابنائنا وكل مستعملي الطريق، خاصة المترجلين من خطر سقوط البناءات الآلية للسقوط، وخاصة ونحن على موعد ان شاء الله الخريف هذا باش تكون هناك امطار حسب توقعات المعهد الوطني
1: اي
0: للرصد الجوي، وما يمكن ان يؤثر ذلك على حالة هذه الجدران هذه البناءات
1: باش يكون خريف وشتاء صعيب شويه. لهنا
0: ان شاء
1: بربي
0: الله هذا
1: سيمية فرصه باش نذكروا زاد المؤسسات التربويه والمندوبيات الجهويه للتربيه لصيانه ربما المدارس ولا معاد. شفنا شنو صار في سيدي بوزيد عم ناول، الله لا يعيدها ان شاء الله، يعني على كل حتى المجتمع المدني يكون شريك زاد في هذا.
0: اي هو الحقيقه بس ما انا لاحظت نقلت في عده مناطق، ثم عمل كبير تقوم به وزاره التربيه. الحقيقه على الاقل نشهد على مستوى ولايه جابس نتحدث على 20 او 25 مؤسسه تربويه الان تحدث اشغال بالمليارات معناها. ثم عمل كبير من طرف وزاره التربيه، ثم صيانه ابار معناها للسياج الخارجي، وما كما قلت ما يمثله من خطوره بناء على ما حدث السنوات الفارطة تقريبا عديد وعديد المؤسسات بالنسبة للسياج الخارجي إذا ابتهئت عديد المدارس ووحدات صحية وغيرها. الحقيقة هذا موجود، وهذا أنا نحكي لك على ولايتي على الأقل فما أكثر من 20 مشروع، وهذا نتمنوه لوزارة التربية
1: بطبيعة. أكيد ثم مجهودات ودعوة معناها مصرة يعني على التسيين الخاصة بالمدارس والمعاهد، خاصة كما الجدران هذه الآلة للسقوط اللي تنجم تتسبب في حوادث على قدر. وكنا حكينا زادة على تأثيرها على مستعملي الطريق اللي تنجم تسبب

زاد في حوادث الجدران والأعمال والأشغال اللي تصير على طرقاتنا، وتبقى البقايا متاعها والأثار والأمور هذه كلها موجودة على شوارعنا وعلى الأرصفة متاعنا، وهذا يتسبب زاد في حوادث الله لا قدر. شكرا سي ماهر صغير، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت بطبيعة لكل الولايات وكتاب البلديات اللي عندهم دور كبير فيما يخص هذا الموضوع في البنايات والجدران الآيلة للسقوط. سمير صغير، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: إشهار.
1: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كنجي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفهاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
0: إشهار. ظاهرة الكسوف الجزئي في تونس، أسباب تأخر سن زواج المرأة في تونس، كيفية إنجاز دراسات مشاريع بعث المؤسسات. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الثامنة صباحا مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. في هذا الموعد الأخباري تتابعون من أبرز العناوين: تخصيص نحو 19 مليون دينار لإنجاز أشغال صيانة وتهيئة للمؤسسة التربوية بقفصة استعدادا للعودة المدرسية. توزيع إشعارات بالموافقة على تمويل المشاريع النسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. مواقف متباينة بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز على وقع تصريحات بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الأخبار هذا الصباح. انتظمت يوم أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027. وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بأنه تم استكمال مختلف التحضيرات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، وأكد بأن أشغال الصيانة والتهيئة لعشرات المؤسسات التربوية متواصلة في مراحلها الأخيرة، حيث من المنتظر استكمال أشغال 17 مؤسسة قبل العودة المدرسية، بينما خصصت وزارة التربية لمجمل الأشغال هذه السنة نحو 19 مليون دينار.
4: مندوبية التربية ووزارة التربية على تم الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في افتتاح السنة الدراسية 26-27. جهة قفصة تحتوي الآن على 45 مشروع بصدد الإنجاز، في حدود 17 مشروع باش يكونوا جاهزين في منطلق السنة الدراسية، تابع الصيانة، جاهزية قاعات للتدريس، وحدات صحية، وكذلك مؤسسات برمتها تم إعادتها عن الوادي الأرطب المتلوي، ربما تتأخر شوية على بداية السنة الدراسية. عنا العقيلة قفصة باش تكون جاهزة إن شاء الله لاستقبال أبنائنا التلاميذ في حلة جديدة. على مستوى الموارد البشرية، تقريبا هذه سنة من سنوات عديدة أول مرة تخرج حركات مقل بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في هذا الوقت المبكر. خرجت تقريبا مختلف الحركات، بقيت فقط الحركات الإنسانية، وهذا باش يساعدنا على أن تكون مؤسساتنا التربوية متوفرة على كل إطارها التدريسي. المنطلق سيكون دون شغلات باش نوفروا المدرسين لكل أبنائنا التلاميذ. احنا في تواصل دائم مع شركة نقل القوافل، إن شاء الله الخطوط التي تعودنا على أنها تكون موجودة باش تكون موجودة، وسيتم دعمها حسب ما وعدتنا به إن شاء الله شركة نقل القوافل. المسألة الأمنية عندنا بعض النقاط السوداء، إن شاء الله في المجلس الجهوي للأمن اللي باش نحضر فيه كطرف باش نأكدوا على ضرورة وجود بعض الدوريات الأمنية في مناطق نعتبرها احنا سوداء، أحيانا نتعرض فيها أبنائنا التلاميذ لبعض الإشكاليات.
3: من جهته أفاد الكاتب العام لجامعة قفصة رضا بلطيفة بأنه تم فتح أكثر من 4000 خطة للناجحين في البكالوريا 2026، وتم خلال الدورة الأولى توجيه 2443 طالب في انتظار صدور نتائج الدورة الثانية ودورة إعادة التوجيه. كما أشار إلى وجود تأخير في استكمال بعض مقاولات البناء من خلال التأخر في أشغال عدد من المؤسسات من بينها المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة، ما أدى إلى تراجع عدد الطلبة الموجهين للمؤسسة. وأشار في هذا السياق إلى أن عدد الطلبة الإجمالي للسنة الجامعية الجديدة يفوق 9700 طالب.
5: في إطار استعداد العودة الجامعية 2026-2027 تم فتح ما يقارب على 4200 فتة لبيت ناشحين في شهادة البكالوريا. خلال الدورة الأولى تم توجيه 2443 طالب بانتظار بقية نتاج الدورة الثانية ودورة إعادة التوجيه. بالنسبة لعدد إطار تدريس يحدد ب 750 إطار تدريس في جامعة قفصة. يعني انطلقنا في الاستعدادات الجيدة لانطلاق السنة الجامعية المقبلة بتوجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات العناية بالمحيط الداخلي والخارجي والصيانة. بالنسبة للإشكاليات اللي تمر بها جامعة قفصة خاصة في علاقة بالبناءات، عنا الفضاءات اللي متواجدة بكلية العلوم بقفصة فما تأخير في تسلمها، وضع اللي خلى أنه المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة شهدت خلال هذه السنة نقص في عدد الطلبة الموجهين لها، فما تأخير في بناء مقر المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وتأخير في بناء مقر المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة. الأسباب هي في علاقة بالمقاولات، الأغلبية مشاريع يعني وطنية تم تنسيق مع الإدارة الجهوية ومع السلطة الوطنية لتذليل هذه الصعوبات. بالنسبة للتداعيات هي تخلي أنه القابلية نتاع توجيه لجامعة قفصة تنقص. لكن نحكم على معهد عالي للفنون والحرف يشتغل في فضاء ما هوش مخصص للتكوين، يعني ذا خصوصية للتكوين في الفنون، أثر على عدد الطلبة الموجهين للمؤسسة هذه وخلنا أنه في بعض الوضعيات أنه شعب ممكن غلقها خلال السنة المقبلة، نظرا أنه فما قرار من وزارة التعليم العالي أنه وقت يكون عدد الموجهين أو عدد المسجلين فعليين بشعبة جامعية يقل عن 20 طالب يتم يعني إعادة توجيه الطلبة الموجهين جدد في شعب أخرى. بالنسبة للمسالك اللي عنا أثناء تم فتح يعني مسالك جديدة يقاد عدد المسالك جمليا بجامعة قفصة 60 مسلك. بالنسبة لعدد الطلبة سيشهد ارتفاع طفيف يقدر ما بين 9700 طالب إلى حدود 10000 طالب. في جامعة قفصة فيها 11 مؤسسة جامعية، 10 بولاية قفصة ومؤسسة واحدة بولاية توصل.
3: في السياق التربوي أيضا تنطلق السنة التكوينية الجديدة بقفصة يوم 17 من سبتمبر المقبل من خلال استقبال مختلف مراكز التكوين ل 721 متكونا في 9 اختصاصات. وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة فأنه تم إحداث اختصاصين، 2 في اللحام الصحي وصيانة أجهزة التبريد والتكييف باعتبار تزايد العروض لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمالة المستقلة الدولية بشأن هذين الاختصاصين.
6: الاستعدادات الجارية تتمثل خاصة في تهيئة الظروف البيداغوجية، ظروف الإعاشة، ظروف النقل، ظروف الإقامة بفائدة المتكونين، وخاصة جاري الاستعداد دي هو تكثيف عدد التربصات ومواطن التربص بالنسبة للمتكونين اللي باش يكونوا بتاريخ 17 سبتمبر إن شاء الله تاريخ العودة في حدود 721 ما بين وافد جديد على المركز في اختصاصات 9 معروضة على التكوين وما بين مواصلين للتكوين، ليكون العدد الجملي للمتكونين في حدود 721. هذا رقم يعتبر مؤشر إيجابي لأنه تم بعنوان السنة الفارطة تم إحداث وتركيز زوز اختصاصات جديدة في مستويات واعدة في اختصاص الصدور وفي اختصاص تقني سامي في صيانة أجهزة التبريد والتكييف. هذوما عندهم طلبات خاصة على مستوى سوق الشغل الوطنية وكذلك حتى على مستوى سوق الشغل الدولي، لأنه تم عروض كبرى تورد على الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الدولية اللي تتلقى تباعا عروض للانتداب والتوظيف بالخارج. يهم أبنائنا أنه يتكونوا في الاختصاص هذا اللي يعني يلقى رواج على مستوى سوق الشغل خاصة الدولي.
3: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية تم أمس بمقر ولاية قبلي توزيع 17 شعارا بالموافقة لتمويل مشاريع نسائية في مجالات عدة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وفق تصريح المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري.
7: توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز المشاريع في إطار برنامج رائدات لفائدة 17 منتفعة للبرنامج هذايا. المشاريع متنوعة مختلفة، عندنا مشروع فلاحي بيوت محمية، مشروع بيع الورد الطبيعي، مشاريع خدمات محضنة أطفال ورياض أطفال، ومشاريع ذات صبغة تجارية خياطة، كذلك مشاريع التجميل قيمة 23000 دينار. الجملة لكل المشاريع ال 17 هذوما 173 دينار و 850. المشاريع هذه بتساهم في تقوية التماسك الاجتماعي للمنتفعات البرنامج لهم هم ولعائلاتهم. ربما هي مشاريع تبدأ صغيرة وبسيطة، لكن كل المشاريع الكبيرة تبدأ صغيرة، حتى القدرة التشغيلية إذا ما كانتش قوية ياسر إن شاء الله بنجاحهم بمثابرتهم يكبر المشروع وتكبر القدرة التشغيلية نتاعها. وهذه الغاية، أن تكون المشاريع المحدثة في إطار برنامج رائدات تساهم في بناء نسيج اقتصادي بالجهة وتساهم في اقتصاد الجهوي من خلالها تثمين القدرة الحرفية والذكاء لدى فتيات ونساء ولاية قبلي. مشاريع مختلفة إن شاء الله تساهم في بناء نسيج اقتصادي كبير. هذه الدفعة الأولى من المشاريع، وإن شاء الله باش تواصل الجلسات. عندنا جلسة في آخر شهر أوت، المجموعة أخرى من المنتفعات تقريبا توا المشاريع اللي أنجزت في إطار برنامج رائدات من انطلاقه نهزت 200 مشروع، القيمة متاعهم تقريبا فقط 2 مليار، قدرة تشغيلية كبيرة تقريبا أكثر من 800 موطن شغل. هذا يساهم في دفع إنتاج الجهوي ومسك الإدارة والوزارة والدولة بالمشاريع هذه اللي تساهم في الجانب الاجتماعي بصفة كبيرة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة.
3: وفي هذا السياق أيضا افتتحت مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد يوم أمس معرضة للحرفيات. أمامة عبدولي كهيئة مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية بسيدي بوزيد وأكثر تفاصيل.
8: معرض هيش للنساء الحرفيات، نساء اللي هم ينتموا لجمع التنموية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، النساء المدفعات ببرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، برنامج رائدات أو برامج التمكين الاقتصادي. أنا مجموعة أخرى من النساء صاحبة المشاريع كذلك يشاركوا معنا في المعرض. المعرض هو تضم الهدف متاعه مساعدة النساء على تسويق وترويج المنتوج متاعهم، وإن شاء الله في السياق هذا بصدد إطلاق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منصة التسويق لفئة النساء كيف اللي هو صاحبة المشاريع على ولاية سيدي بوزيد، باش يتم مساعدة 3 نساء بعد انعقاد جلسة عمل على مستوى جهوي ولا مركزي، اللي هما زوز على مستوى الحرفيات وواحدة على مستوى المشروع على المجامع التنموية، باش يتم مساعدتهم على ترويج منتوجهم عبر منصة التسويق منصة رقمية اللي تشلع على بسبب إطلاقها في أقرب الأجيال على مستوى وطني.
3: عدد من الحرفيات تحدثنا للإذاعة عن المشاركة في هذا المعرض.
9: في دار سيدي بوزيد حرفية في التزويق على جميع المحامل والرسم والكونكريت. أول مرة الحقيقة نشارك في المعرض، حبيت نعرف المنتوج أكثر ونشجع كل واحدة تشارك في المعرض خاطر فيها برشا حاجات باهية للحرفيين، تنجم تكبر مشروعك أكثر وتتعرف أكثر في العبيد وفي العادة الروج في الفيسبوك، مبادرة باهية.
10: مبروك عبيدي، حرفية وصاحبة مجمع ننتجوا العولة وما تبعها، وعندي خدمات أخرين تابعين التعليب طورت فيه. يعني جينا للمعرض هذا باش نسوقوا منتوجاتنا باش نعرفوا بهم، خاطر نحنا كل مره رانا نطوروا في المنتوج. وحيده ربعاوي من في البوزيد الحرفيه في تقطير الازهار والنباتات واستخلاص الزيوت، جبت منتوجات ما كثرتش برشا بحكم الصيف والسخانه، جبت شويه كلمحة اشهريه باش نتعرفوا باش نوزع شويه كارت بزيت ونخدم على راحتي ان شاء الله. شاركت في برشا معارض، في معرض الدولي بتاع جابس، في معرض الساحلين، في معرض هنا في بوزيد 6 معارض، خديت تكريم من المندوبيه.
3: في الأخبار الوطنية، تم يوم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتداخلين لاستكمال موسم صيفي أكثر أمنا وجاهزية. وتم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وتحين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة. تستأثر 400 مؤسسة صناعية كبرى بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أكده مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. وبين هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأة نفط سنويا، مشيرا أن برامج تدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. إلى الأخبار العالمية في نشرة الثامنة، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم أنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمدينة الزاوية غربية العاصمة الليبية طرابلس، حيث ثاني أكبر مصفات للنفط في البلاد إثر استهداف بطائرة مسيرة. وتزامنت عمليات الإطفاء مع تبريد الخزانات المحيطة وتأمين المنشآت القريبة في محاولة لمنع انتقال الحرائق إلى أجزاء أخرى من المدينة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكد الطهران المضيق سيظل مغلقا وتحت سيطرتها ما لم تقبل واشنطن بشروطها. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. أوضح أن هذه الشروط تتمثل في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وأنهاء الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة. في ختام نشرة الثامنة هذا الصباح نذكركم بالعناوين: تخصيص نحو 19 مليون دينار لإنجاز أشغال صيانة وتهيئة للمؤسسات التربوية بقفصة استعدادا للعودة المدرسية. توزيع إشعارات بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. مواقف متباينة بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز على وقع تصريحات بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين. نلتقي من جديد بإذن الله.

0: أحوال الطقس.
1: إن شاء الله بالنسبة اليوم والأيام القادمة، بالنسبة اليوم وغدوة تقريبا باش يتواصل الطقس في استقرار، معناتها طقس صافي إلى قليل صحب على أغلب المناطق. ما فيش اليوم صباح سجلنا معناتها ظهور ضباب محلي كان نسبيا خفيف خاصة بولاية صفاقس، مع ذلك معناتها الطقس كان السماء كان صافي إلى قليل صحب على أغلب المناطق، وتتواصل ليلة اليوم معناتها صافي إلى قليل الصحب مع هبوب رياح. اليوم شكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي بشكون في مناطق الوسط والجنوب، وعموما سرعتها بشكون ضعيفة المعتاد لا متجاوز 30-35 كيلومتر في الساعة، لكن تتقوى نسبيا خاصة في فترة من بعد الظهر خاصة قرب السواحل بالجنوب. حارة البحر اليوم يكون قليل الاضطراب على كافة السواحل بتاعنا، ثم يكون محليا مضطرب خاصة في فترة بعد الظهر بمنطقة سيرات. درجات الحرارة المرتقبة إن شاء الله اليوم باش تتراوح القصوى بين 33-38 درجة تكون بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. متوقعين اليوم في كفصة تقريبا في حدود 41 درجة، وتكون بمعدلات بين 41 إلى 43 درجة خاصة بمناطق الجنوب الغربي. يوم غد الخميس إن شاء الله 13 أوت طقس عامة كيف قليل السحب، ثم مغيب جزئيا يكون بأغلب المناطق مع هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون بمناطق الشمال والوسط، وكذلك من القطاع الشرقي خاصة على منطقة الجنوب، وعموم سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات، أقل شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات اللي بتكون بين 32-37 درجة، وفي نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات بين 38 إلى حدود 43 درجة، كذلك مع إمكانية ظهور الشيلي محليا. والأيامات القادمة خاصة يومي الجمعة والسبت نشهد إن شاء الله معناتها من توقعات ثم خلايا رعدية اللي بتكون موجودة خاصة في الفترة ما بعد الظهر، تكون بالمرتفعات الغربية والمناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك محليا الجنوب تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع انخفاض نسبي في درجة الحرارة خاصة يوم الجمعة، وتعود من جديد مع نفس المستويات خلال يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله اليوم سبيل الله عندكم متابعة خاصة لكسوف الجزء للشمس إن شاء الله في زوز مناطق كولا من البلاد.
1: هو تقريبا معناتها اليوم بالنسبة لمعهد الوطن الجوي نظم معناتها عملية رصد الكسوف اللي بشكل جزئي في البلاد التونسية ابتداء من الساعة 6:30 مساء إن شاء الله. عملية رصد الكسوف تكون مفتوحة للعموم، وتكون في 5 أقاليم ليست معناتها في زوز. القسم الأول يكون بولاية الكيف في محطة الرصد الجوي بالكيف، وين باش تكون معناتها نسبة الكسوف في حدود 57%. الأقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية للعلوم الفلك، وين تكون نسبة الكسوف تقريبا في حدود 40.5%. الأقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان تقريبا نسبة الكسوف في حدود 41.9%. الأقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، ويكون نسبة الكسوف في حدود 45.66%. والأقليم الخامس يكون بولاية مدين بسيدي جمور من جزيرة جربة، وين معناتها أقل نسبة للكسوف باش تكون معناتها العباد في حدود 25.18%.
0: بالطبيعة نوصوا الناس الكل أنه يحاولوا يتجنبوا معناها أنهم يشوفوا الشمس أو السماء في الأوقات هذيك، ولا سي بلال؟
1: بالنسبة للرؤية
0: معناتها
1: بالنسبة للرؤية نتاع الشمس ولا قش الشمس معناتها أثناء الكسوف تقريبا معناتها ثم النظارات اللي هي معناتها تكون خاصة في عملية الرصد، ولمشاهدة الحدث معناتها من المستحسن معناتها مشاهدته باستعمال النظر.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 8:23 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم، مازلنا معكم حتى للتسعة ونص، وين ما كنتم موجودين تسمعونا على موجة الاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم زادة الابليكاسيون لإذاعة تونسية. ووصلنا لساعتنا الثالثة في فقرة صحتك بين ايديك. اليوم باش تحثوا على الأغذية المصنعة، الأطعمة المصنعة، ربما ثم بعض الأطعمة مع عندها حتى علاقة بالطعام، ولكن المتوفر الموجودة حاليا والتأثيرات والمضار متاعها نشوفوا في برشة أمراض العصر. نتحدث بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع الخبير في التغذية سيدة الغرب. صباح الورد، مرحبا بك ستار.
2: صباح خير ليك، ونقول كذلك صباح خير لكل مستمع الجاهوية بقفصة هذا الصباح.
1: مرحبا بك. إذن ستار، نشوفوا في الأمراض، نشوفوا في الأمراض المناعية، الأمراض السرطانية، نشوفوا في توحد، تشتت، برشا حاجات قاعدة تكثر نهار بعد نهار في العالم متاعنا، ودراسات وبحوث تأكد تأثير الأطعمة المصنعة على الأمور هذه الكل.
2: وشكرا لما قلت ما نحن هناك دراسات، يعني دراسات مؤكدة ثابتة علمية وطبية في كل أنحاء العالم.
1: أيوة.
2: وتعد يعني بالمئات الدراسات، مش بالدراسة أو اثنين، دراسات دولية أكدت يعني خطورة من ما يسمى بالأغذية أو الأطعمة المصنعة أو المعالجة. يعني احنا نذكر على سبيل المثال كل المشروبات الغازية بكل تسمياتها وأنواعها، كل كذلك العصائر، وكذلك ما نساوش معناها الشيبس اللي يتناولوا فيه الصغار معناها يوميا، كذلك يعني البيتزا.
1: أي.
2: والقائمة والقائمة تطول
1: السلامي هكا ولا
2: القائمة.
1: أي.
2: نعم
1: السلامي سي طاهر، برشا أطعمة مصنعة قاعدين نستهلكوا فيها للأسف،
2: وفما كذلك يعني طعام مصنع أصبح يعني الثاني يلقاه معنا عند العطار، مش فقط في الـ يعني الـ في المغازات الكبرى، لا حتى عصار الحومة كما يقولوا، يعني كما الأندومي مقرونة جاهزة. والقائمة كما قلت معناها تطول. شنو يعني علاش كما يقولوا الخطورة؟ أولا في مستوى تركيبة الأغذية هذه المصنعة نلقاها فقيرة جدا بالألياف الغذائية، كذلك حتى في مستوى التركيبة فيها نسبة هامة من الملونات
1: والإضافات
2: الغذائية يعني الصناعية اللي عندها تأثير معناها سلبي جدا، كذلك غنية جدا معناها بالسكريات،
1: الملح، السكر،
2: الماء يعني السكر والملح، وكذلك نوع من الدهنيات المصنعة اللي فيها معناها مضرة كبيرة ياسر بالنسبة للجسم تاني. يعني
1: المواد الحافظة زادا،
2: المواد الحافظة الصناعية، يعني نقول احنا التركيبة متاعها غير صحية بالمرة، وهذا يكون عنده تأثير. ونوعية الأكلات والأطعمة هذه اللي قاعد نستهلك فيها يوميا وخاصة أطفالنا لها سنة مباشرة بأمراض العصر، الأمراض المزمنة، وهي تعد معناها توا في الآلاف. يعني نقول احنا نفهم مرض السكري نوع ثاني، نفهم كذلك أنواع السرطان، ارتفاع ضغط الدم، يعني كل أمراض العصر اللي الناس ما بها ولكن عايشينها، هي مرض الأكلات الصناعية كذلك يعني تأثيراتها، حتى يعني ناخذوا الأطفال يعني تنشوفوا، فما بعض الأطفال عندهم كل احنا نشاط غير
1: فرط
2: عادي،
1: فرط نشاط، هاي فرط حركة،
2: فرط نشاط،
1: أي
2: فرط حركة. من بين
1: تشتت
2: الأسباب
1: توحد،
2: يعني بالضبط يعني
1: هاي
2: نلقاو اللي الطعام أو الغذاء اللي نتناولوه الصناعي عنده صلة، ويكون سبب كذلك رئيسي في تواجد نوعية الأمراض هذه. الحل هو الحل سهل، ولكن لابد، لأن الغذاء احنا نتغذاه يوميا طوال حياتنا ومسؤولين عن اختياراتنا الغذائية، فلابد من الرجوع إلى الطبيعة. لما نستهلك يعني خضر يعني طازة،
1: ثم
2: كذلك
1: عادات غذائية جيدة سي طاهر، احنا معناها كبرنا
2: هو
1: عليها والأجيال السابقة زادة، معناها كما البسيسة في فطور الصباح، معناها ثم عادات موجودة في مختلف جهات البلاد تكون عادات
2: بالضبط
1: باهية.
2: هذا هو المطلوب، لأن كنت ذكرت الفيفا
1: أي
2: ما نخليهوش، لأن هناك يعني مهرجان كامل باسم على الفيفا في السويد. فلابد تكون عاداتنا الغذائية الطيبة يعني سلوك غذائي، يترجم إلى سلوك غذائي يومي. سواء الفيفا، وأنا قلت مثلا الخضار في الموسم نتاعها، في الفصل نتاعها،
1: أي
2: لأن لما تكون في كل شيء نستهلكه في الفصل نتاعه في فائدة غذائية، وكذلك في منفعة منافع صحية.
1: واللي يكون حاضر
2: أحنا
1: مش في وقته سي طاهر، ثم معناها إضافة، ثم مواد كيميائية، ثم حاجات تكون ربما موجودة في الغلة
2: هي حاجة
1: ولا في الخضرة.
2: مؤكدة، حاجة مؤكدة، لأن حتى في الطعم اللي نتحصل عليه طعم معناها مصطنع، يخليك المستهلك هذاك يزيد يستهلك أكثر ما يمكن، مثل المواد اللي ذكرناها وغيرها، وقلت من القائمة تطول. ومن بين احنا كمستهلكين نتعود على قراءة يعني ما يسمى بال
1: الاتيكيت معناها
2: الزيتيكات
1: موجود،
2: الموجودة
1: اي
2: على كل معناها
1: المكونات
2: معالجات
1: الموجودة في كل المواد
2: مكونات
1: المصنعة، اي
2: بالضبط، لأن لابد من معرفتها. ويعني لما نعرف معناها المكونات معناها نجتنب معناها البعض منها، ويعني يروا الشيء هذا أصبح معناها مشكلة يعني عالمية،
1: عالمية
2: يعني
1: للأسف. هاي
2: عالمية. فهذا هو المطلوب، هو ما يدينا أن نقلل أكثر ما يمكن من الأغذية المصنعة، ونقرب أكثر إلى عادات أجدادنا
1: وللطبيعة،
2: في إلى الطبيعة، يعني
1: أي
2: نفصلوا يعني نقرب أكثر، لأن ارتباط يعني الغذاء
1: اي
2: كما قلت مسؤولين
1: اي
2: على اختيارات غذائية،
1: مهم.
2: والاختيارات هذه تتحدد نوعية الأمراض اللي باش
1: بالطبيعة
2: نتعالجوها.
1: نشوفوا في السمنة، ونشوفوا في السكري، ونشوفوا في الدم وشحم في الدم الكبد الدهني في أعمار صغار، معناها مش حتى كبار، يعني بخلاف الأمراض الأخرى، معناها الأمراض يعني المناعية الموجودة والسرطانات اللي قاعدة تكثر، هذا كله من الغذاء متاعنا سي طاهر.
2: هذا هو أكيد، لأن الغذاء كما ذكرت مرتبط بصفة مؤكدة بصفة رئيسية
1: أي
2: يعني بالأمراض العصر.
1: أيوة
2: وكل ما قربنا إلى الطبيعة كل ما يعني نعمل حماية
1: منعنا
2: ووقاية،
1: أرواحنا من برشا مشاكل صحية.
2: منعنا أرواحنا
1: أي
2: ومنعنا أبنائنا وأطفالنا،
1: أيوة
2: و أبناء وأطفالنا راهو يصبح معناها مجتمع
1: أي
2: يعني في صحة جيدة، لأن
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: واضح
2: وانا
1: سي طاهر، هو للاسف راهو تو اللي يسمعوا فينا راهم عارفين الشيء هذا، ورغم هذا وقت اللي دخلوا معناها المغازات كبرى نشوفوا في الناس شنو قاعده تشري في لك الحلويات وكشكاليت معناها المعلبات والعصائر بكميه كبيره، ولمجه الصغار وفطور الصغار، رغم ان راهم ناس واعيه وناس مثقفه وناس قاريه وتعرف ربما هذاك علاش راهو يلزم تكون ثم اراده وثم معناها قرار يكون من المستهلك.
2: هذا هو،
1: اي
2: لان توا قلت معناها حاجه هامه،
1: اي
2: مش فقط معناها في البيت، لان كل المؤسسات من رياض الاطفال واحنا تعين لابد المسؤولين عليهم
1: اي
2: يكون كذلك عندهم
1: حريصين على
2: ثقافه
1: اللمجه تكون طبيعيه وتكون صحيه.
2: وهم يراقبوا الشيء اللي يدخل الروضه،
1: اي
2: او يعني لان العمل اللي نبداو العمل نتاعنا الحقيقي منذ الصغر لدى الأطفال،
1: وأكيد
2: نعطيهم عادات
1: صحية وثقافة صحية جيدة.
2: صحية، وبالتالي يعني يكونوا في صحة مناعية جيدة.
1: إن شاء الله
2: هذا
1: بإذن
2: هو
1: الله.
2: المطلوب.
1: واضح، شكرا سي طاهر الغربي خبير في التغذية، يعطيك الصحة على النصائح هذه بطبيعة، وكما كنت تحكي المستهلك راهو مسؤول على صحته وعلى شنو ياكل وينتبه، معناه خاصة حتى إذا كان يشري أطعمة مصنعة ينتبه للمكونات الموجودة، الإضافات الموجودة، المواد الحافظة، كله يبدأ مكتوب، راهو على الأقل نختاروا حاجات ما فيهاش حاجة ربما تؤدي إلى أمراض خيبة كما مرض السرطان. شكرا سي طاهر الغربي، يعطيك الصحة، يومك سعيد، وإلى اللقاء، إن شاء الله صحة دائمة لكم الكل والسامعين.

0: ضيف الصباح 48 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية كبيرة لكم. ترى برشا ناس خذت كونجيات ومشت صيفت وعملت جو وتفردت وبدلت الروتين، كسرت الروتين تاع الخدمة، لكن ثم برشا ناس زادة مازالت تخدم والخدمة يعني في تنبكة كما نقولوا، خاصة لكل ما يتعلق بالجامعة. ونعرف انه معناها التوجيه الجامعي وباش يبدا حكايه السكن والمنح والقروض ومعناها المطاعم الجامعيه وغيره، وثم زاد معناها خدمه خاصه بالمدارس والمعاهد والجامعات فيما يخص الصيانه والتهيئه وغيره. اليوم باش تحثوا على الخدمات الجامعيه، وحاضر معايا سيد الازهر العرجي المدير الجهوي للخدمات الجامعيه بقفصه. صباح الورد، مرحبا بك سيد الازهر.
1: صباح النور مدام بسمة، شكرا على الاستضافة، شكرا لإدارة قفصة على هذه العادة السنوية الحميدة اللي من خلالها نصافحوا الجمهور لإدارة قفصة ونبلغهم استعدادات الخدمة الجامعية السنوية.
0: إذا باش ناخذ فكرة معاك ربما على الاستعدادات للعودة الجامعية قريبا، ما عادش برشا معناها، شنو محضرين سي الأزهر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد شكري لإدارة قفصة على الاستضافة اللي هي سنوية، وأصبح من خلالها منبر نبلغ فيه مستمعي إذاعة قفصة ومتابعيها واللي يهمهم الشأن التربوي والتعليمي بالجهة. بالنسبة للخدمات الجامعية،
0: حاول خلي الميكرو مقابلك بالضبط هكاك صحيت.
1: بالنسبة للخدمات الجامعية بقفصة، خدمات جامعية عندنا سكن، عندنا الإطعام، عندنا المنح والقروض، عندنا النشاط الثقافي والرياضي، وعندنا النشاط الصحية والنفسية. هذه المهام الرئيسية للخدمات الجامعية بالجهة واللي قدمها الديوان بالجهة. بداية ديما نحكوا على السكن أول حاجة، هي بعد ديما نتابع عملية التوجيه وعملية إعادة التوجيه والحصر العدد الجملي للطلبة، بعد من جهة المطالب. ديوان الخدمات الجامعية انطلق بالسداد بداية من شهر أبريل باعتماد الاحصائيات السنويه سنه 25-26 وبالتقديرات وزاره التربيه في خصوص عدد الناجحين. نعم، تقديراتنا السنه كان عدد المتوقع لطالبي السكن

0: الدراسة نبقى في متابعة إلى 30 أكتوبر تقريبا باش ما نخلوش حتى ثغرة مابقاش الطالب غير سكن. وإذا توفرت في العكس بعض الشغورات يتم فتح بلاغ ونقبلوا الطلبة على الأقل بصورة استثنائية طلبات الحالات الاجتماعية.
1: بعض الأرقام سي لازهر عندك شيكة بالنسبة
0: الأرقام هو لسنة. السنة عندنا منتظر يكون عندنا 3423 مطلب سكن. ديما نشوفوا طاقة استيعاب متوفرة هي 1281 سرير. اللب والبقية اللي هي 2142 سرير عن طريق مبيتات الخاصة بالتعارف.
1: مثل ماشي جديد فيما يخص المبيتات معناه. تقريبا نفسهم تعقل.
0: المبيتات احنا سنويا المبيتات عندنا طاقة استيعاب عمومية يميز قفصها وعندنا حتى في جهة قابس. عندنا مبيتات خاصة برشا وتم اعتمادها في فترة سابقة ممكن حتى في حدود 60% وأكثر شوية تتم المبيتات. عندنا مشاريع لكن ما زالت تاخذ وقت. عندنا مبيت جديد في المركب الجامعي بطاقة استيعاب 644 سرير في مرحلة المناولة المناظرة المعمارية. عندنا زيادة في المخطط 2016-2020 التوسع على الحي الجامعي في قفصة 200 سرير ما زالت تاخذ وقت. وعندنا للأسف عندنا أجزاء جامعية في صدد دراسات في الحي الجامعي بيت جامعي أسرة غير مستغلة لكن ما زالت دراساتها متعطلة شوية ما زلنا ما استغلناهاش. أما ديما عندنا الحل ناخذوا مبيتات خاصة باش ما نخلوش طلبة بدون سكن.
1: شنو تقول الطلبة ربما اللي عندهم الحق في سكن جامعي وقتاش باش يبدو كيفاش؟
0: احنا عندنا احنا بالنسبة الجديدة طلبة السنة ديما الخدمة الجامعية ثم بوابة جديدة تعملت السنة منصات توكلها
1: بالرقمنة
0: منتظر يوم الجمعة تكون لابورتي معناها تكون مفتوحة للعموم. معها عندنا منظمة عندنا منظومة سكن كيف كيف هي موجودة لكن زاد تم تحيين تاعها وفيها أكثر رقم. أنا قبل كانت الرقم أنا كنا نقبل مطالب مستوى درجة هوية وفي المؤسسات نقبل وثائق توا حتى على المستوى المبيتات تتم أغلب الوثائق تكون تتم مرقمنة وبعد كيف يجي الطالب في المبيت نجم نقبل عليها معناها وثائق جديد. التحيين متاع المنظومة والبوابة يقيل فيها كل ما يهم الطالب وحتى معناها غير الطالب. بالنسبة للطالب انتراكتيف معناها تفاعلية في سكن وكذلك زاد البورس كيف كيف زاد تم تحيينها باش توفر تكون سهل العمل على معناها سهل الولوج لها ومعناها تقديم الخدمة للطالب. هذا بالنسبة
1: للسكن.
0: بالنسبة للسكن بعده يجي احنا الاطعام الاطعام الجامعي. احنا مطعم جامعي بن عرفه وعندنا مطعم جامعي بن رشد وعندنا مطعم الحي الجامعي بقفصة. احنا عندنا شويه سنه جزئيه صغيره متعود مطعم جامعي بن عرفه يحل مع شنو هما ثم العوده الجامعيه ثم 1 سبتمبر ليزيزات معاه العوده التكنولوجيه معاه تحضير السنه
1: هذه
0: والاخرون يجوا بعدين متعود مطعم بن عرفه نحل معهم هما باش نوفروا الخدمه. سنه مطعم بن عرفه وبصوره استثنائيه عندنا فيه عدد من المشاريع مش تعجيه بتجربة كهربائية وعندنا مشروع على الدول عنوان الثاني دول الخدمات الجامعية فيها تهذيب
1: سيانة
0: كذا ومبلغها مهم 360 ألف دينار يكون جاهز في 1 أكتوبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: الفترة الأولى اللي هي تم التحقوا المطعم الجامعي ابن رشد مش نوفر أكلة للناس كل هو جاهز حاليا
1: المطعم عارف إشغال من 1 سبتمبر معناها عادي ولا من بعد شوي
0: المطعم ابن رشد ينجم يستجيب لطلبة مع تحضير مع ليزيت في أول سبتمبر.
1: أي إن شاء الله.
0: المطعم ابن عرفة في الأقل في أول أكتوبر يكون جاهز.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: وفي حلة جديدة إن شاء الله فيها أشغال كبيرة وفيها مدعم في حتى دعم تجهيزات في إطار معناها دعم
1: موارد بشرية ولا تجهيزات وكذا.
0: موارد بشرية المعضلة هيك الموارد البشرية راهو ما فماش عندنا عم نول خذينا تقريبا كذا بيت 6 أعوان إثنين أعطونا 7 الإجراءات تاعهم ممكن منتظر جام في يلتحقوا أما كيف توزعهم ما يكفوش
1: على
0: كبير انتدابات
1: يصير ضغط كبير ليلة. عليهم مشى في
0: واللي ضعف صراحة. الجهد مضاعف
1: مع طلب قاعدة تزيد كل عام قاعدة تزيد صراحة
0: جهد مضاعف باش نوفروا أكلة في ظروف إيكيليبري وظروف صحية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. المنح والقروض
0: المنح والقروض بعدين يصير كالوندري فيها قبول المطالب وبعدين كالوندري وقت الشيء ما خلصوا ديما ساعة احنا ركزوا على السكن والإطعام اللي هو حل وبعدين يجي بتبيعته المنح تفتح منصة وطلبة تقدم مطالب تاعهم وبطبيعة تدرس على مستوى الجهوي اللي هنا في قفصة اللي يقروا في قفصة ويتوزر. وبالنسبة لي البقية اللي هما أنشطة الأخرين التنشيط الثقافي والرياضي تجيب تبيعتها مع انطلاق السنة الجامعية يكون تنظيم للطالب الجديد وبتعمل
1: بطبيعة نشاط ثقافي والرياضي والإحاطة نفسية وصحية ديما هضمهم
0: إحاطة نفسية احنا معنى جديد من عم نول في آخر العام نول عنا ما كانش عندنا اخصائيه نفسيه تولت عندنا اخصائيه نفسيه
1: شكون
0: يثرب بيحي جديده
1: انا الحمد لله
0: عندها
1: مهم برشا التواصل مع طلبه
0: كنا في فرصة الفوجي نخدموا فيه.

0: درجة وصحة مشكورة تمارس الطب المدرسي والجامعي درجة وصحة خاصة الطب المدرسي والجامعي عاونينا برشا.
1: تو
0: عندنا مختصة اللي هي مختصة في الصحة النفسية على الأقل حاطة بالطلبة في ظروف معينة.
1: أمس كانت عندكم جلسة في الولاية نتاع قفصة، شنو مخرجات الجلسة؟ شنو ثم معناها؟
0: مخرجات هي نفس عرضنا استعدادات القطاعات الكل، هي مقطاعات كلها متداخلة، معناها مش تعليم واحد يخدم وحده ولا صحة واحد يخدم، معناها حضروا المتداخلين الكل. الجلسة معناها متميزة. بالنسبة للتعليم العالي احنا ما عندناش كليات كبيرة، مؤسسة خاصة هي عندها ميزانيات، عندها تعمل تدخلاتها في الإبان خاصة بالنسبة للصيانة. عندنا صيانة تتم على مستوى التيتر تيتر آن العنوان الأول في المؤسسات كلها، وعندنا معناها صيانة تتم على مستوى تيتر دو اللي هو العنوان الثاني دول الخدمة الجمعية. وعندنا مشاريع جهوية تنفذها لنا أسطورة الملاهي الإدارة الجهوية من خلالها المجلس الجهوي. معناها استعداداتنا عادة معناها تتعاود كل عام نحاول نتأقلم مع ثماش متغيرات. الحمد لله كانت انطباعات جيدة.
1: إن شاء الله على كل تكون الأمور يعني مسهلة بالنسبة للطلب، خاصة مع الأمور الرقمية والمنصات الرقمية اللي معناها تقلل شوية الضغط عليكم، وينجموا هما يسجلوا عن طريق المنصات الرقمية اللي بشكون ابتداء من نهار الجمعة تقريبا مفتوحة للجميع بالنسبة للتسجيل في سكن الجامعي.
0: المنظومة تكون مفتوحة نهار الجمعة إن شاء الله، والمتوقع أنه 21 شهر هذا
1: أوت
0: ينجموا ينطلقوا في عملية تسجيل السكن الجامعي الجدد والمجددات. معنا عندنا طالبات سنة أولى وسنة ثانية، وعندنا طلبة ذكور سنة أولى. نبدأ نقبل المطالب في الأول، نعطوا لجماعة ليزات وجماعة بريبا لافيكتاسيون تاعهم، تبقى المطالب بعدين
1: يتحقوا. إن شاء الله بالتوفيق لكم وكامل الفريق اللي معاك في الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية سي الأزهر، وإن شاء الله سنة جامعية موفقة لكل الطلبة بإذن الله بالنجاح وتوفيق الجميع. شكرا سي الأزهر، يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيكم، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله سنة جامعية موفقة للجميع وللجهة ككل.
1: ربي يعينكم، شكرا.

0: إذاعة قفصة في الكتار على 87.8. ظاهرة الكسوف الجزئي في تونس، أسباب تأخر سن زواج المرأة في تونس، كيفية إنجاز دراسات مشاريع بعث المؤسسات. اليوم في المراية بالعشرة نص نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار موجز الساعة 9 صباحا. بولاية قفصة تم سند صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدي توم العرايس بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار. المشروع ينجز على امتداد 12 شهرا ويشمل إنجاز شبكة هامة من قنوات التزود بهدف تعزيز قدرات الشبكة والحد من القطعات المتكررة في شبكة المياه. انطلق مستحيل سجل الانتخاب استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات التي أعلنت أن موعد الاقتراع سيكون يوم 27 من الشهر المقبل. خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة تم الاتفاق على تفعيل نظام انذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي خاصة بعد تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الأسابيع الفارطة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه سيتم اليوم بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي تعرفه تونس تنظيم عملية رصد هذا الكسوف بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ومن بينها توزر. العالم أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمدينة الزاوية غربي ليبيا، وإثر ذلك تم احتراق بمحطة تحويل الكهرباء جنوب المدينة بالكامل وخروج عن الخدمة إثر هجوم بطائرة مسيرة أخرى. تواصل القوات الأمريكية فرض الحصار البحري على إيران إذ أعلنت أنها هاجمت سفينة في خليج عمان تحمل علم بنما بعد أن تجاهلت هذه السفينة التحذيرات المتكررة بالتوقف. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تسعة وستة دقائق. مرحبا بكم، نهاركم زين إن شاء الله، يوم كله خير كله بركة. مازال معكم في نسيم الصباح، وباش نمشي لفقرتنا القارة تيك إكسبريس، يقدم لنا فيها اليوم الدكتور سامي حدوري توضيح ومعلومات عن البطاقة البنكية.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم البطاقة البنكية، كيفاش بإمكان الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني دون الوقوع في فخ الاحتيال أو سرقة البيانات؟ كيفاش نتصرف بوعي عند استخدام بطاقتي البنكية؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: بك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قبصة. موضوعنا اليوم مهم للناس كلها، خاطر الناس كلها ولا تستعمل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية. احنا باش نعطوا نصايح للناس كلها باش يحافظوا على الوسائل الدفع هذه، ما يصيرش الاحتيال وما تصيرش سرقة البيانات. باش نحكوا قبل الدفع وأثناء الدفع ومن بعد الدفع. قبل الدفع لازم نتأكدوا من أن المواقع ولا التطبيقات اللي باش ندخلوها المعلومات نتاعنا تكون موثوقة وتكون معروفة، معناها إذا باش نشري يكون الموقع ذاك رسمي، يكون موثوق فيه. نتحقوا زادة من وجود الرمز القفل هذاك على التطبيقة وإلا على السيت ويب ولا الموقع الإلكتروني اللي باش نشروا منه. كيف لازم عنوان الموقع يبدأ HTTPS مش HTTP كهوة، مي HTTPS يعني يكون مؤمن. نتجنبوا شراء من الروابط اللي هي توصلك عن طريق رسائل مجهولة وإلا مواقع مشبوهة. هذا قبل الدفع. أثناء الدفع احنا كيف ندخل المعلومات نتاعنا؟ الرقم البطاقة نتاعنا وإلا الرمز السر يكبين وإلا رمز التحقق CVV اللي موجودة في البطاقة من الخلف، ما نعطوهاش حتى الواحد، ما نبعثوهاش بار ميساج، ما نكتبوهاش في أي ورقة، نخلوها ديما سرية. ما نعطوش رمز التحقق OTP ليوصلك عبر رسالة نصية حتى لو ادعى المتصل أنه من البنك. يعني إذا أنت وصلك رمز باش تأكد به عملية الشراء، هذاك ما تعطيهش حتى الواحد. تجنب إجراء عملية الدفع عند استخدام شبكة واي فاي عامة ومفتوحة للعموم، خاطر نجم يصير الاختراق وقتها، تنجم المعلومات نتاعك والبيانات نتاعك ولا تسرق. في الختام بعد الدفع لازمنا نراجع قيمة العملية قبل التأكد، معناها قبل ما نعمل كونفيرماسيون ولا التأكيد نهائي للعملية، نشوف المونطون يعني المبلغ المالي. نجم يكون المبلغ المالي كاتب لك 250 دينار وهو باش يقص أكثر. لازم نتأكدوا من أن المعلومة من القيمة المالية. نحتفظوا بك الإشعار والإيصال نتاع العملية. نراقبوا كشف الحساب البنكي بانتظام للتأكد من عدم وجود عمليات غير معروفة. إذا شككت في وجود عملية احتيال نتصلوا بالبنك فورا، نطلب منه إيقاف البطاقة وتجميدها مؤقتا، نغير كلمة المرور لحسابات المرتبطة بالبطاقات البنكية. في الختام معلومة هامة اللي هي ما يلزمناش نشاركوا بيانات البطاقة نتاعنا وإلا رمز التحقق مع أي شخص، حتى كيف يكون من أقرب الناس لنا باش نحمو البيانات نتاعنا البنكية. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذن فكرة عن حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 12 أوت 2026، موافق لي 28 من صفر 1448 هجري. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، بل هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لتذكيره بقدرته وعظمته. نتحدث على الكسوف بالنسبة لليوم: الشمس والقمر وعطارد والمشتري في برج الأسد، ادخل المريخ لبرج السرطان، يحرك كل ما هو علاقة بالمياه الحارة والمعادن الحارة والحرائق الحمامية والزلازل والهزات الأرضية. نأمل السلامة للجميع ولجميع الدول. بطبيعة فترة اقتران المشتري وعطارد يشجع على المشاريع، وأي عمل يكون في الفترة هذه ينجح على المدى البعيد. نتجاوز أيام 11 و12 و13 أوت ثم ندخل لفترة التجميل. ولادة القمر في برج الأسد هو البيت الخامس. برج الأسد هو بيت الأولاد والبنات، بيت الفن والمشاهير والحكام والمريخ. عندما ينتقل وانتقل إلى برج السرطان، تضج القنوات الإخبارية بأخبار مهمة، وهو مؤشر للحرب. كذلك انكشاف لحقائق واختراقات لتطبيقات وتسريبات عن شخصيات هامة، تزيد الوفيات والحوادث مع انتقال المريخ. وبطبيعة تقريبا الأغلبية يحس بخمول، توتر، عصبية، لكن كل الأبراج تتحرر من أمور سلبية وتستفيد من الحركة الخاصة بالكواكب. ننطلق بالأبراج. بالنسبة للحمل، تغيير في علاقة عاطفية بانفصال أو زواج، عندك سفر مفيد وحاجة مهنية تتغير لصالحك. الثور حاجة تخص بيت، عقار، فرصة كبيرة للسفر، وانتبه بعد عن عصبية يا ثور، ممكن ضيع لك حقك. الجوزاء مصالحة مع ناس وإمضاء عقود، شراء سيارة، مكاسب مالية، تتعلم مهارات جديدة. بطبيعة كل حسب حياته، تصريح بحب ومناسبة حلوة خاصة بالأخوة الصغار يا الجوزاء. السرطان تسديد الديون، حلول لمشاكل مالية، عندك مسؤوليات ومهام جديدة ووفرة رزق ميراث. هذوما كل حسب حياته بطبيعة باش تكون ثم كذلك حلول لأمور قضائية. الأسد اللي يعني تتواجد عنده تقريبا هيمنة كبيرة بالنسبة للكواكب، طريق جديد، شكل جديد، عادات جديدة، مسار جديد أقوى وأفضل ليك يا أسد. استغل الفرص ووضوح الرؤية بشكون في عدة مجالات. العذراء وعي أكبر، تنظر الأمور بطريقة أكثر نضج يا عذراء، تكتشف أعدائك وتتخلص منهم. نفسيتك متوترة شوية وتعب شوية، لأن الوعي اللي أصبح عندك يتعبك ربما لاكتشاف بعض الأشخاص. الميزان، شراكة مالية أو مهنية، عندك أفاق جديدة، تصلح من نفسك، تتخلص كل ما هو غير مفيد وتلوج على كل ما هو مفيد يا ميزان. بالنسبة للعقرب، البيت العاشر لبرج العقرب، ظهور، شهرة، مراكز، مناصب، مسؤوليات، تجيب لك ربما بعض الحسد والعين. هذا يخليك تحس بالقلق والانزعاج والتعب. أثبت نفسك وجدارتك يا عقرب رغم الضغوطات، عندك تعويضات. القوس، كل ما يهم الأمور المالية، الفرص كثيرة بالنسبة للقوس، أسفار، فرص لخطوبة أو زواج، أموال تجيك بعمل أجنبية، علاقات ونجاحات لمدة 6 أشهر حسب حركة الكواكب بالنسبة لك، تدعمك برشا، وجود يدعمك وجود المشتري في برج الأسد. الجدي، دخلك يزيد أو دخل الشريك يا جدي، ثم بيع وشراء عقارات، كل ما يخص المعاملات المالية، وعندك نضج روحي، الحدث نتاعك يقوى برشا والحلم يتحقق يا برج الأسد. الدلو، شراكة، خطوبة، زواج، ثم حلول بعد ديتوكس لاختيار خاطئ منك كان يا أسد، مصالحات مع أفراد العائلة، تسكر صفحات جديدة وتبدأ في صفحات، تسكر تقفل صفحات قديمة وتبدأ في صفحات جديدة. الحوت، يهتم بصحته، علاجات صحية، تغير من شكلك، تغير من روتينك، تغير في المجال العمل، أو يكون عندك شركاء مهنيين جدد، تطور وتحسن في طريقة عمل متاعك، طاقتك أحسن وحلوة يا برج الحوت.

كانت هذه هي إليسا، توقيتنا 9:23. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا. تحية زادة للناس اللي تزور قفصة اليوم في السوق الأسبوعية، جايين من مختلف المعتمديات والولايات المجاورة. إن شاء الله تقضوا مصالحكم الكل، إن شاء الله إن شاء الله برزق الحلال للجميع. حبيت نذكر بالمرية إن شاء الله بعد من 10 حتى نصف النهار مع أحمد العجوني. اليوم باش يتحدث على الكسوف الجزئي للشمس، اليوم تفاصيل عن الكسوف والمشهد العالمي للظاهرة ونصائح للرصد الآمن لكسوف الجزئي للشمس اليوم. كذلك صوت المواطن ديما حاضر في المرية اليوم. المجلس بيكون بسيدي بوزيد وحديث عن أرقام خاصة بالنساء بدون زواج. حقيقة الرقم هذا اللي أعطاهونا المرصد الوطني للمرأة كان حكاية على رقم مفزع صراحة، وتفاصيل حول هذا الموضوع بشكون مع الأستاذ جمال العكرمي، كذلك مع الخبير في بعث المؤسسات السيد نوف الكرو باش نحكوا على إنجاز ودراسة المشاريع وبقية المتابعات. بشكون إن شاء الله في المرية من 10 حتى النصف النهار مع أحمد العكوني.

وين ما كنتم مسافرين طريقة سلامة لكم. نختم بالمعرض الوطني اللي باش يكون اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة. تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع باش يعرضوا منتوجات نتاعهم. وبالطبيعة باش يتم تنظيم 24 معرض بمختلف ولايات الجمهورية. أثناء المعارض الجهوية تنتظم من 11 حتى 13 أوت في مختلف ولايات الجمهورية. حتى في قفصة موجود عندنا معرض للحرفيات القفصيات. المعرض الوطني باش يكون من 12 حتى 16 اوت بطبيعه باش يكون بقاعه الاخبار بالعاصمه. المعارض هذه تساهم في دعم المنتوجات المحليه، تسويقها وتشجيع المبادرات الاقتصاديه النسائيه. فرصه بطبيعه باش نسلموا على كل النساء الحرفيات في مختلف ولايات الجمهوريه. وصلنا لختام لقائنا لليوم. تحيه ليكم من كامل فريق البرنامج. وقبلها نحب نشكر كل الناس اللي يشجعوا فينا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، يصبحوا علينا، يكتبونا كلمات طيبة. شكرا لكم الناس الكل، وبطبيعة الكل من تبعنا منذ بداية البرنامج. تحية تجيكم من كمال عبادي في الجانب التقني، عبد ميمولة في الجانب الرقمي، وسامي حراثي تستقبل تليفوناتكم، بس مع مالي في الأعداد والتقديم. وكذلك تحية تجيكم من زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. نهاركم سعيد مبارك وإلى اللقاء.

0: يسيبك على كيفك اليوم أيام الطفل المبدع بسيدي علي بن عون. مهرجان نوارة من أجل التنمية والمساواة بيدوز. رسم معاتي عاشق مغروم برياضة الملاكمة. الحكواتي منتصر العميري الحائز على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان مغرب الحكايات. سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة. معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. المصبرات مواد استهلاكية موجودة تقريبا في كل بيت، لكن حفظها بطريقة خاطئة قد يحولها إلى خطر صحي. كيفاش نحافظوا على المصبرات بعد فتحها؟ هل يمكن تخزينها داخل علبها الأصلية؟ متى تصبح المصبرات غير صالحة للاستهلاك؟
2: والليلة نستهلك برشا مصبرات كما الطن والسردينة والطماطم والهريسة، والمواد هذه حساسة ويلزمها نحفظها بطريقة صحيحة. الحكة اللي تتحل نفرغوها طول في معون بلار ولا بلاستيك غذائي يسكر مليح وما يعديش الهواء، ونحطها في الثلاجة في أبرد بلاصة. وراهي المصبرات لا تبدل لونها ولا ريحتها، راهي تعتبر فاسدة ومعدتش صالحة للاستهلاك.
1: التخزين السليم للمصبرات يضمن غذاء آمن وصحي. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
5: نسمة تسير.
0: موعدنا من 5 ل 8 على الموجة اللي تحبها.
6: أنا نحكي أنا نحكي وأنت تسمع وأنت تسمع. حكاية الصغار.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء رزان جمودي وحنين نكوع. حلقة جديدة شيقة، سنكتشف معا ما تخفيه من قيم جميلة ورسائل هادفة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنصغي جميعا.
8: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
9: يا أحبائي الأطفال، إنه الشتاء وكان الثلج يكسو الأشجار والأرض، وقد اختفت السناجب والقنافذ في منازلهما الشتوية الدافئة للنوم بعيدا عن الأشهر الباردة الداكنة. الكل اختبأ لانتظار الربيع، كانت الغابات والحقول صامتة وخالية، فقط الغراب الكبير الأسود كان يبحث عن وجبة المساء. كان الغراب يتنقل كل يوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا، ولا حتى فأرا صغيرا أو قطعة من الغداء المتبقي لشخص ما، لدرجة أنه صار متعبا وجائعا، وأخذ يكلم نفسه:
5: يبدو أني سأنام من دون عشاء هذه الليلة.
9: ظل يطير في عملية بحث يائسة، وكان على وشك العودة عندما رأى عمودا من الدخان قادم في السماء، فقال في فرح:
5: الدخان يعني نارا، والنار يعني الطبخ والطهي، وهذا يعني الطعام.
9: فكر الغراب وطار بأسرع ما يستطيع نحو الدخان، ووجد الدخان يخرج من مدخنة مزرعة كبيرة حيث زوجة المزارع تطبخ العشاء.
5: ما ألذ رائحة الطعام، وما أجمل رائحة أرغفة الخبز الطازج، وما أجمل منظر قطع الجبن في الصحون على الطاولة.
9: رأى الغراب قطعة الجبن من النافذة المفتوحة وهي تلمع جميلة، طار إلى النافذة وخطف قطعة الجبن في منقاره الأسود الكبير، وطار حيث زوجة المزارع مشغولة بتحريك العشاء. كان الغراب سعيدا جدا ويقول في نفسه:
5: لا شيء ألذ من قطعة الجبن في هذا اليوم البارد من فصل الشتاء.
9: ثم طار الغراب نحو الأشجار الطويلة ووقف على فرع عال للاستمتاع بوجبته، وكان الثعلب الماكر يكمن مختبئا بين الشجيرات، وكان يجوب الغابة والحقول طوال اليوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا يتناوله، وأخذ يقول في نفسه:
10: سوف أضطر إلى المبيت دون عشاء الليلة.
9: فإذا به وهو عائد يرى الغراب على فرع عال مع قطعة من الجبن في منقاره. فكر الثعلب في حيلة للحصول على قطعة الجبن من الغراب، ذهب يتمشى أمام الشجرة أمام الغراب ثم ناداه:
10: مساء الخير صديقي الغراب، تبدو جيدا هذا اليوم.
9: نظر الغراب إلى الأسفل متفاجئا، فلم يكن قد سمع الثعلب يتكلم بأدب من قبل، واستمر الثعلب:
10: كم أنت وسيم وجميل يا صديقي الغراب، ما أجمل ريشك الأسود الناعم. حقا أنا لم أرى مثل هذا الريش من قبل.
9: كان الغراب يسمع كلام الثعلب مندهشا، فلم يصفه أحد بالجمال من قبل، واستمر الثعلب قائلا:
10: ما هذا القوام الرشيق، فأنت تطير إلى أعلى أكثر من النسر.
9: أعجب الغراب بثناء الثعلب عليه ومدحه إياه، واستمر الثعلب في المدح:
10: لم أرى مخالبا مثل مخالبك، يا لها من مخالب جميلة، وين روعتك. كل شيء فيك جميل.
9: ابتسم الثعلب سرا، فقد رأى أثر مدحه للغراب، وقال وهو يتطلع بإعجاب إلى الغراب:
10: عزيزي الغراب، أنا لم أسمع صوتك، فلا بد أن يكون أحلى صوت في العالم. لا بد أن يكون جميلا مثلك. هل من الممكن أن تغني لي؟
9: كان الإغراء بالإطراء هذه المرة، وكانت جميع الطيور الأخرى قد أخبرته بأن صوته فظيعا. وهنا بدأ الثعلب في التسول له أن يغني له، وأخذ الغراب نفسا عميقا وفتح منقاره بصوت عال وصاح. سقطت قطعة الجبن فانقض عليها الثعلب واختفى بين الأشجار، وترك الغراب متحسرا يشعر بالغباء. كيف يقتنع بكلام سخيف جعله يفقد عشاءه اللذيذ ويعود إلى المنزل جائعا؟ هل رأيتم يا أصدقائي؟ هنا تنتهي قصتنا. أقول لكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
8: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
7: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
11: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. سأقدم لكم العبرة المستخلصة من قصة الغراب والثعلب. العبرة الأولى: الغرور باب الخسارة. إذ انخدع الغراب بالمدح وأضاع ما كسبه بجهده، فالإعجاب المفرط بالنفس يعمي عن رؤية الحقيقة ويجعل صاحبه فريسة سهلة لكل ماكر.
7: العبرة الثانية، تفضلي رزان.
11: العبرة الثانية: التمييز بين المدح الصادق والإطراء الكاذب. فلا يمتحك أحد بغير سبب في غير وقته إلا وفي نفسه شيء يريده منك. فمتى سمعت ثناء مبالغا فيه فتوقف وتأمل. العبرة الثالثة: فتح الغراب منقاره دون تفكير فدفع الثمن غاليا، والعاقل من يزن عواقب أفعاله قبل الإقدام عليها. العبرة الرابعة: الثعلب لم يقوى على الغراب بالقوة، فلجأ إلى العقل، وفي ذلك تذكير بأن الحيلة قد تتغلب على القوة وأن الذكاء سلاح. وختاما العبرة الخامسة: الحفاظ على ما اكتسبته بجهدك، فقد بذل الغراب وقته وطاقته في البحث عن الطعام ثم أضاعه في لحظة غفلة، فما بني بالجد لا ينبغي أن يهدر باللهو والغرور.
7: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
12: مرحبا بك ومرحبا بكم يا أصدقاء الصغار. الآن سننطلق للفكرة الرئيسية لهذه القصة. تروي قصة الغراب والثعلب حكاية بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل معاني عميقة تتجاوز أحداثها المباشرة. فقد كان الغراب جائعا فاغتنم فرصة حصوله على قطعة الجبن وذهب ليأكلها بعيدا، غير أن ثعلبا جائعا رآه وأدرك أن

0: بين الصدق والخداع، أما الثعلب فهو يرمز إلى الأشخاص الماكرين الذين يستغلون ضعف الآخرين لتحقيق أهدافهم، أما قطعة الجبن فهي ترمز إلى النعم التي يمكن للإنسان أن يخسرها جراء سذاجته وانخداعه. والآن يا أصدقائي سنقدم لكم العبرة المستخلصة من القصة، تؤكد القصة أن الحكمة وحسن التقدير هي وسائل أساسية لحماية الإنسان من الوقوع ضحية المخادعين، وأن الكلام الجميل ليس دائما دليلا على حسن النية. وللختام نستنتج خلاصة القول أنه في عصر التواصل الاجتماعي تبدو هذه القصة أكثر راهنية من أي وقت مضى، إذ قد يتعرض الأفراد للتأثير من خلال الإشادة المبالغ فيها أو محاولات الاستغلال التي تعتمد على مخاطبة العواطف ونقاط الضعف. فبرأيكم يا أصدقائي، هل ما زلنا نقع اليوم في فخ المديح الكاذب كما وقع الغراب في فخ الثعلب؟ وهل تغيرت أساليب الخداع أم بقيت الفكرة بأشكال جديدة؟
1: شكرا رزان، شكرا حنين. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم أصدقاء الأطفال على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى. إلى اللقاء.

0: نمة الأحباب في ضيافة المسرحية عواطف مبارك مع مجموعة من الضيوف في الفن والحرف والمسرح. نمة الأحباب الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: 10 صباحا، أهلا بالجميع. من المنتظر أن تنطلق أشغال توسيعة المستشفى المحلي بالقطار بولاية قفصة ضمن القسط الثاني في الشهر المقبل بعد إسناد الصفقة وإمضائها بكلفة جملية تفوق 5 ملايين دينار. وتنطلق السنة التكوينية الجديدة بقفصة يوم 17 من سبتمبر المقبل، وتستقبل مختلف مراكز التكوين أكثر من 720 متكون في عديد الاختصاصات. بتوزر انتظمت أمس الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلاد التي تم خلالها توزيع إشعارات ضمن برنامج هي رائدات وصامدة، مع إدراج مشروع للمجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي. وعلى هامش الاحتفال بعيد المرأة تم بولاية قبيلة توزيع إشعارات بمشاريع لفائدة 17 امرأة بكلفة فاقت 170 ألف دينار. ينطلق بداية من اليوم المعرض الوطني بقاعة الأخبار الذي تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع من مختلف جهات البلاد لعرض منتوجاتهن والتعريف بإبداعات الحرفية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه سيتم اليوم بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي تنظيم عملية رصد لهذه الظاهرة بعدد من المواقع بالبلاد ومن بينها جهة توزر. ذكر التقرير أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أوروبا قد ينخفض بنحو 10 ميجاوات خلال الكسوف الشمسي الكلي اليوم، بما يعادل إنتاج محطتين وثلاث محطات نووية. وتوقعت المفوضية الأوروبية تأثيرا إضافيا على عمل منظومة الطاقة الأوروبية بسبب ظاهرة الكسوف. قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه حلق لمسافة تجاوزت 700 كيلومتر. إلى الملتقى بإذن الله.
0: معاك تضوى مرايتنا. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المرايا الأربعاء 12/2026. من الآن إلى منتصف النهار نرافقكم في عدد من الفقرات، بعد قليل أخبار الـ 24 ساعة، ثم نتحدث على الظاهرة الفلكية اليوم اللي باش تكون قبل الغروب، الكسوف الجزئي بتونس، ظاهرة فلكية بين العلم والمشاهدة. يكون معنا السيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. ومن الملفات التنموية المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية، أبرز الأولويات والملفات التنموية. يكون معنا عضو المجلس المحلي السيد بلقاسم عمري. ومن مواضيعنا الاجتماعية، هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سببا في العزوف عن الزواج وكثرة الطلاق؟ يكون معنا الباحث والأستاذ جمال عكرمي. ونوصل في المواضيع اللي انطلقنا في تنفيذها منذ أيام الخاصة ببعث المشاريع، اليوم تحدوا على أهمية دراسة المشاريع في بعث المؤسسات. يكون معنا خبير في بعث المؤسسات نوفل كيرو. هذه أبرز فقراتنا، أجمل تحيات كامل الفريق، نزار الرويسي، عبد النبي مولا، وأحمد العقوني.

0: لمرايه.
1: أولى فقرتنا نبدوها بالأخبار وأهم الأخبار، ونبدأ الأخبار بأحوال الطقس. يتميز طقس اليوم الأربعاء 12 باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي ستشهده بلادنا اليوم. يعلم المعهد الوطني للرصد الجوي العموم أنه سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، وتم تقسيمها إلى 5 أقاليم. الإقليم الأول باش يكون في ولاية الكاف، الإقليم الثاني ولاية نابل، الإقليم الثالث ولاية القيروان، الإقليم الرابع ولاية توزر وتحديدا بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية مدنين، وأيضا في طار حرص مدينة العلوم بتونس على تمكين عموم المواطنين من متابعة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس في أفضل الظروف. تعلم المدينة العموم أنه سيتم توزيع نظرات خاصة وأهمنة لمتابعة الكسوف الجزئي بصفة مجانية، وذلك بمكان الرصد المخصص بسيدي مشرق سجنان من ولاية بنزرت. من أخبارنا أيضا، وفي إطار الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم الغد الخميس، انتظم بمركز إليف بتوزر بإشراف والي الجهة، انتظمت فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلادي اللي تضمنت فقرات منها تكريم 13 نمرات، توزيع إشعارات ضمن برنامج رائدات، توزيع إشعارات ضمن برنامج صامدة، إسناد مشروع للمجمع النسائي التحدي، وإذا عدد من الفقرات. ونختم بالخبر في ليبيا، احتراق محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الليبية بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر هجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب البلاد. بعد قليل نتحدث على الكسوف الجزئي للشمس، ظاهرة فلكية بين العلم والمشاهد. يكون معنا السيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك.

0: المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
1: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية، نتحدث اليوم على الظاهرة الفلكية اليوم، الكسوف الجزئي للشمس بين العلم والمشاهدة. معنا عبر الهاتف أستاذ التأثير بمدينة العلوم السيد هشام بن يحيى. سي هشام أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير، تحية لك وتحية كل المستمعين إذاعة كفصة.
1: شكرا لك سي هشام. اليوم تقريبا ثم تركيز على هذه الظاهرة الفلكية، اليوم نجم نعتبر هذه الظاهرة هي ظاهرة فلكية نادرة سي هشام؟
2: نعم، هي ظاهرة نادرة ومهيش نادرة، لأنه تصير من مرتين إلى ثلاثة مرات في العام، ولكن تنجم تصير في أي مكان، وفما أماكن ما تصير فيهم كل، يعني هذه صدفة يعني، ما ولكن يعني نجم نفسه ونعرفه بكل دقة المكان والزمان اللي يصير فيه
1: الكسوف
2: الظاهرة الكسوف. نذكروا ظاهرة الكسوف هي ظاهرة تصير عند التقاء الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، وتتغطى الشمس نهائيا أو جزئيا عن الأرض أو جزء من الأرض. وهذه يعني عادية نعيشها ديما ونحاول نتابعها من أي مكان في العالم. واليوم تونس مش يهمها الكسوف هذايا، على علم أن الكسوف الكل يمشي يهم فقط إيسلندا، جرينلاند، جزء من إسبانيا، وأيضا الشمال المغرب العربي، شمال المغرب العربي اللي مش يكون فيه جزئي كما تونس مثال من 45% إلى 60%. كنقولوا 45% أو 60% يعني تتخطى تقريبا النص الشمس، وعنده خاصية الكسوف هذا إنه مش يصير عند الغروب عند الأفق، وهذا شي يخلي النسيم مش أي مكان يكون مكان للرصد بتاعه، لأنه يعني الشمس عند مش تكون عند الغروب، والقمرة كذلك مش عند الغروب، وقتها مش يصير المحاق ما يسمى لانوبيليون القمر الجديد، ويكون عند الغروب تقريبا 6 درجات ارتفاع. ذاك علاش ديما نختاروا مكان مكان قريب من
1: الأفق،
2: قريب من يعني الأفق، فيه الأفق الغربي، شمال غربي ما مكشوف في الأساس، يعني فما مناطق كما قصة فيها جبال لازم يعني تكون عائق الجبال هذه، مش انك تمطرش من كترة الكسوف. لذلك يعني مهم جدا انه اختيار يعني مناطق يعني اللي الكسوف نتاعها ما نقولش ساحليه، ولكن ديما المحبط انه يكون ساحليه، لانه الافق الغربي الافق الغربي يكون لان سواء يعني الشمال الغربي ديما يكون مكشوف فيها بالنسبه للسواحل نتاعنا. مدينه العلوم بهذه المناسبه تمثل تنظم التظاهره نتاعها في سيدي مشرق، اخترناها مكان جميل ومنطقه للسياحه الداخليه للمواطنين مش يتنقلوا الى المناطق هذه ويشوفوا المناطق هذه. سيدي مشرق تقريبا في مواطن دي سجنان، المنطقه هذه مش يصير فيها تظاهره جماهيريه مفتوحه للعموم بالمجان، باش يتم فيها ايضا توزيع النظارات مجانا على المواطنين. كذلك مش يتم فيها يعني رصد الكسوف بالنظارات الشمسيه وبالتلسكوبات، وايضا يعني مش يتم فما محاضره اثر نهايه الكسوف وقت الكسوف يوفى بغروب الشمس تقريبا 7:45 من 46 دقيقه الى 7:11 دقيقه. الكسوف الشمس مش تغرب يعني مكسوفه الظاهره هذه. نعم
1: سي هشام، فقط خلينا نزيد نحوصل وربما ثم أسئلة باش نسألوها، يعني ظاهرة الكسوف اليوم هي اقتران الأرض والشمس والقمر في نفس الخط، ما يعني
2: بالضبط
1: ما يؤدي إلى حجب القمر للشمس بنسب تختلف من 45 إلى 60% هك ربما اذا كان 60% هي الاكثر نسبه حجب للقرص الشمس، تقريبا وين باش تصير في تونس
2: اقصى حد مش يكون الحجب نتاعها الى 60% في الشمال، يعني قد ما نمشي
1: الشمال
2: قد مثل نمشيو لطبرقه، نمشيو لاندراهم، ديما نمشيو، ولكن ديما نبقاو فوق الشرط هذاك اللي هو لازم يكون الشمال، افق الشمال الغربي مكشوف.
1: وانتنزل شوية نحو الجنوب ربما يتقلص نسبة تغطية القمر.
2: بالضبط، كمثال نهدت مثال الجربة،
1: اي
2: مثال تقل الرؤية وتقل نسبة الابسيراسيون او الحجب الى 45%.
1: يعني في قفصة، في قفصة حوالي تقريبا قداش في قفصة تقريبا حجب
2: 45%، ولكن كما قلنا انه الجبال الجبال هي اللي تحرمنا من رؤية البحر. إذا كان يعني إنه واحد يلقى مكان ارتفاع روغ قصير صغير برشا، ساعات كيقول لك الشمس مثال ولا الهلال ما يتراش ولكن موجود، لأنه الارتفاع نتاعو ضئيل جدا بالنسبة للأفق، يعني 6 درجات، يعني يجب يكون شرط مهم جدا في رصد الكسوف هذا، يعني الارتفاع هذا ارتفاع نتاع الشمس عند الغروب هو يعني مهم جدا، يعني انك تكون في مكان مكشوف.
1: اي هو التوقيت تقريبا اذا كان نحاولوا نحدوا للناس اللي يتنجم
2: 46 دقيقه
1: بدايه من السادس
2: على جل 46 دقيقه 7:04
1: ويتوصل الى
2: 7:11 دقيقه غروب الشمس.
1: معناها يعني يختفوا القمر والشمس تقريبا في نفس الوقت.
2: بالضبط.
1: أي ولهنا ربما ذكرت سيادتك منذ قليل من ظهور القمر الجديد. القمر الجديد عادة يظهر تقريبا ذاك اليوم عملية الاقتران، يعني نجمه القمر الجديد يظهر غد ولا بعد غد؟
2: هو الكسوف، الكسوف هو عملية اقتران.
1: أي
2: اقتران بارفي، يعني ستون أليمون بارفي، يعني استحالة رؤية الهلال الليلة اليوم. وبالتالي يعني ربيع الأولى مش غدوة، يعني هذا يخص بالملاحظات نتاعي، من احنا محالا نحطوا على الكسوف. ولكن يعني من غدوه ينجم يطلع لك الهلال، وينجم يكون بعد غدوه بدايه ربيع الاولى ان شاء الله. ديما نقولوا انه صلوحيات بدايه الاشهر القمريه من صلوحيات سماحه مفتي الجمهوريه.
1: واضح. هو اماكن مشاهده الكسوف كما ذكرت سيادتك هي لابد ان يكون اماكن فيها افق مفتوح امامك حتى يتم مشاهده الكسوف بشكل جيد. وشرط الى انه مدينه العلوم باش توزع نظارات مجانيه على الراغبين في متابعه الظاهره. اي هو ربما يسال فينا المواطن يقول لك في الوقت هذاك تكون الشمس حدتها خفت شويه، وخاصه انه نسبه تغطيتها مغطية تقريبا حوالي 45%، يعني ورغم ذلك تكون معناها غير آمن النظر إليها.
2: هو بالنسبة تتقلق العينين، ديما نقوله تتقلق العينين شيخ، هو عند غروب الشمس يعني تنقص حدة الشمس مش كما في القائلة، حدة الشمس تنقص. هذاك علاش نزيد ونوصيه كمان، مش واحد من التمين ما يثبتش برشا ما يخدقش لأنه تقلق العينين.
1: هذي
2: نحن نبحثوا على الأمن نتاع المواطنين نتاعنا.
1: نعم هو مدينة العوم باش تنظم يعني كما ذكرت سيادتك أماكن لمتابعة الكسوف، وأيضا المعهد الوطني للرصد الجوي أيضا لحد تقريبا 5 مناطق في 5 أقاليم لمتابعة ظاهرة الكسوف. هشام بن يحيى أستاذ تأطير بمدينة العلوم، إذا كان عندك أي إضافة يخص هذه الظاهرة.
2: بارك الله فيكم. جست نفكر اللي الكسوف جزء مهوش مهم برشا، كان ما عندكش نظارات مش لازم تحدق في الشمس أو تحاول تشوف.
1: واضح.
2: بارك الله فيكم ومرحبا بالجميع في
1: شكرا للسيد هشام بن يحيى أستاذ تأطير بمدينة العلوم بتونس.

المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج للمرايه، ونتحدث الان عن التنميه في جهاتنا، ونفتح او ابرز الملفات التنمويه اليوم باش نمشوا للمجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقيه. ما هي ابرز الاولويات والملفات التنمويه مع عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقيه السيد بلقاسم عمري؟ سيد بلقاسم اهلا وسهلا، صباح النور.
1: طبعا نور، مرحبا بك ومرحبا جديد كل مستمعي إذاعة قفصة في مختلف ولايات الجمهورية.
0: شكرا لك سيدي القاسم. لما نتحدث على المجالس المحلية نتحدث على المسألة التنموية وعلى عمل المجلس وعمل أعضائه، وأيضا نسأل عن أبرز الأولويات والملفات اللي يشتغل عليها المجلس. سيدي القاسم،
1: والله عملنا يومي في أحمد الحقيقة يمكن ما يظهرش هذا برشا المواطنين، رغم انتظارات المواطنين كثيرة الحقيقة في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية اللي ديما نسموها هي معتمدية التناقضات، يعني هي تتميز عندها عديد نقاط القوة، لكن زاد معتمدية سيدي بوزيد الشرقية فيها عديد النقائص الكثيرة، وهذا يجي نتيجة حتى الجانب الجغرافي أحمد، اللي هي أنه معتمدية سيدي بوزيد الشرقية هي أحد أكبر معتمديات ولاية سيدي بوزيد من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان. أنا اليوم تقريبا نحكيه على 70,000 ساكن في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، يعني واحدة من أكبر المعتمديات، وهي معتمدية حدودية على حدود ولاية القيروان، يعني عديد التناقضات والجانب الجغرافي يعني الصعب في معتمدية، هناك حتى عديد الانجازات اللي تتحقق في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية يمكن ما تظهرش بالعين المجردة ولا ما تظهرش بسهولة للمواطن نتيجة كما قلت المساحة الكبيرة والطلبات الكثيرة، وهي زادة معتمدية يميزها الطابع الفلاحي، يعني رانا كي نحكيو على مثلا انتاج العلوش حتى على المستوى الوطني، عندنا مع عمادة بنور في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية تقريبا هي تتميز وتحتل المراكز الاولى على المستوى الوطني في انتاج العلوش، كذلك في انتاج الخضروات، يعني عندنا عديد العمادات اللي اصبحت تتميز اليوم على المستوى الجهوي في انتاج الخضروات، الحقيقه معتمديه كبيره. عملنا كمجلس محلي يكاد يكون يومي، يمكن جلسات هي الحقيقه اسبوعيه تحمد، حتى على مستوى طريقه العمل جلساتنا اسبوعيه تكون استثنائيه عندما تكون ثم بعض الطلبات الخاصه ولا ثم موضوع استثنائي، ولكن العمل يكاد يكون يومي حتى على مستوى تواصلنا بين الزملاء ومع الادارات الجهويه.
0: لا سيدي بلقاسم، قلت انه ثم المقومات للتنميه، وربما ركزت شويه على المقومات الفلاحيه في معتمديه سيدي بوزيد الشرقيه، وايضا تحدثت على جمله من النقائص، اذا كان نحدوها ونحدوا ما شنو عملتوا انتم ربما لتجاوز الاشكاليات هذه، وخاصه النقائص اللي موجودة في المعتمدية وربما يطالب بها المواطن، وأنتم كمجلس محلي اليوم صوت المواطن.
1: وشكرا على السؤال، لأنه خليني نوضح لي من خلال إذاعة قفصة أحمد، رو نحن طلبات المواطنين رانا كمجلس محلي، رو معناش فلوس ولا معناش كاسة ولا معناش طبالة متاع الفلوس باش نغيره ولا ننزو، صحيح عملنا برنامج انتخابي كل واحد فينا ركز على أولوية العمادة وذيك النخدم عليه، رانا نحن قلت في إذاعة قفصة ونعاود كل مرة، رانا معتمدية سيدي بوزيد الشرقية عنا زوز عناوين أساسية نخدم عليها مختلف الممثلي العمادات، اللي هما المسالك الفلاحية والماء الصالح للشراب، هذوما زوز نقائص الأبرز، لو يتوفروا هذوما تتحل برشا مشاكل في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، هذوما زوز نقاط اللي نركزوا عليهم ونخدموا عليهم تقريبا منذ بداية العمل. الحقيقة طلبات المواطن كثيرة وماذا به يرى حاجة على أرض الواقع. شو العمل نحن عملنا أن التواصل اليومي مع السلطة الجهوية سواء معتمدية سيدي بوزيد الشرقية سواء مختلف الإدارات في تسهيل التواصل، يعني كل واحد منا ياخذ المشاغل نتاع العمادة نتاعو ويوصلها للإدارات الجهوية، ومشكورين بالمناسبة راهو أنا نقرأ وديما نتابع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنه صوت المجالس المحلية غير مسموع، الحقيقة احنا في سيدي بوزيد الشرقية كل ما قصدنا إدارة إلا ولقينا الأبواب مفتوحة، وكذلك مع السلطة الجهوية ممثلة في ولاية الجهة كانت عندنا جلسة كنا حكينا عليها سابقا نهار 23 جانفي 2025، طرحنا فيها عدد من المشاغل تم تمديد سيدي بوزيد الشرقية فيها ما هو أنجز، والحقيقة كان سقف طموحاتنا أكثر، ويعني رانا كي نحكيو على إنجاز المشاريع المعطلة، احنا مشكلتنا في سيدي بوزيد الشرقية هي المشاريع المعطلة، وكان نحكيو تو أنا حتى في التنسيق مع كامس وصلت مع مختلف زملائي في مختلف العمادات وأخذت أهم النقاط اللي اليوم لو تخدم عليها السلطة المحلية والسلطة الجهوية في مختلف العمادات أحمد، يعتبر انجاز كبير. ما اعرفش كان ثم
0: اي
1: امكانيه نذكر بعض الاولويات في مختلف العمادات.
0: اي سريعا سي بلقاسم، فقط وانت قلت انه ثم تفاعل وربما ثم تنسيق ما بينكم انتم كمجالس محليه والسلطه المحليه والسلطه الجهويه في سيدي بوزيد، وهذا جيد. وربما ركزت شويه على مساله المسالك الفلاحيه، هذه اشكاليات عالقه، وايضا مساله نقص الماء الصالح للشرب في عديد الجهات. في الواقع هذه ان شاء الله تكون من ما عادش تطرح المشاكل هذه، وربما نمر الى المشاريع المعطله اللي هي من شانها ان تغير الوجه التنموي للمنطقه. اي
1: بالضبط.
0: اي اذا كان سريعا تذكر لي بعض الاولويات في عدد من المعتمدين.
1: انا خذيت نقطه سنين في كل عماده، مثلا كي نحكيو على عماده عين رباو اللي هي ري عندها خصوصيه، ترى كي نحكيو على عين رباو سيد احمد نحكيو على العين نتاع الماء الطبيعيه الموجوده في عين رباو، اللي في فتره معينه كنا نحكيو على منتجع يعني سياحي كان ينجم يكون يغير وجه العماده هذه. الماء الصالح للشرب في دوار الحفينيه او الحفونيه والتجمع السكني يا اولاد بوضيف، مجموعه مير هربي والعيد مرات، المسالك الفلاحيه المطلقه اولاد بوضيف، في بنور النقل المدرسي تم مشكله كبيره على مستوى النقل المدرسي واحنا قادمين على العوده المدرسيه، يعني اشكاليه النقل المدرسي مشكله كبيره في مختلف العمادات، وكذلك المؤسسات التربويه تنعرض عليها بسرعه. في بنور تعطل اشغال الطريق المؤدي لمدرسه المورد، يعني المقاول تم طلب عروض تم قبولها من المقاول لكن المشروع معطل. في الحانية طريق فايد الحانية بزيدة ذي تقريبا على مسافة 7 كيلومتر وضعيته صعيبة. في لسودة الماء الصالح للشرب روى على فكرة بالليل هنا في لسودة وفي في الأحويز ودوما صادق عليهم مجلس محلي كانت اعتمادات مرصودة من وزارة التخطيط، كانت اعتمادات مرصودة صدقنا على كمجلس محلي الاعتمادات مرصودة التجمعات السكانية في الأحويز وفي لسودة صدقنا عليها منذ شهر أكتوبر الفارط، ولكن حتى التوى بتقدم حتى شيء في الموضوع هذايا. كذلك مطالبة وكالة التهذيب العمراني بمواصلة تهذيب بعض الأحياء في لسودة. راهو سيد أحمد كي نحكيو على لسودة هي مشروع المدينة الجديدة في ولاية سيدي بوزيد، يعني تجمع مدينة جديدة، مدرسة ابتدائية وضعف الماء كذلك في منطقة الذريع. في المكارم وضعية صعيبة للنقل المدرسي خاصة في الطوالبية والجريدية، مشكلة النقل المدرسي وكذلك مشكلة الطرقات في أولاد سلمة وفي الماء الصالح للشرب الجمعية المائية في المكارم. في المكارم الشرقية مشكلة الجمعية المائية منصور سعيد وتعبيد الطريق، إعادة تعبيد الطريق الرابط بين قرية المكارم ومدرسة أولاد فرحان. بسرعة نواصل مع بعض العمادات الأخرى. في الأحويز ثم مشكلة في الأحويز على مستوى طريق صالح زميتة، مطالبة بتعبيد الطريق هذايا وكذلك طريق الرابط من دار الأزهر بالمفتاح إلى البير العميقة القديمة. تجمعات سكانية كنا زادة كما ذكرت في لسودة صدقنا على تزويدها بالماء صالح الشرب من اعتمادية رصدتها وزارة التخطيط، ولكن من شهر أكتوبر ما تقدمش المشروع هذايا. في العقلة المسالك الفلاحية والنقل المدرسي وخاصة متابعة وضعية المدرسة الرميدية ومدرسة مارس ومدرسة المطعم المدرسي في فايد وفي لسودة، هذوما مطاعم مدرسية في مناطق فلاحية مناطق ريفية مغلقين أستاذ أحمد، هذوما ماذا بينا لفت لهم. مدرسة ولاد فرحان كذلك وضعيتها صعيبة. مدرسة المكارم مشروع معطل، يعني مدرسة الصغيرات يقرأوا منذ موسم ونصف في مدارس بري فابريكي يعني قاعات بري فابريكي والمشروع معطل اليوم. سيجارة حديد الجمعية المائية انطلقت بتزويد 400 تقريبا 20 عائلة، اليوم وصلت 1200 عائلة، الماء أصبح ضعيف، ماذا بينا تتحسن الوضعية ذي. وكذلك سيجارة حديد تم مشكل على مستوى دورات المياه في الجمعية أو مدرسة الزيتونة. في العامرة وهنا باش نركز على العامرة سيد أحمد، راهو عندنا في منطقة أو في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية عندنا مشروع نموذجي قيمته 10 مليارات في تزويد 1200 عائلة بالماء الصالح للشراب في عمادات العامرة والمكارم. المشروع هذايا نموذجي، المقاول يعني أتم المشروع لكن تم تعطيلات على مستوى الشركة التونسية لتوزيع أو السيك يعني اتمام الأشغال. تصور أن المشروع هذايا يزود 1200 عائلة في زوز عمادات، مشروع يعني نموذجي، حتى العدادات هي نموذجية، أول مرة تدخل لتونس. للأسف المشروع هذايا معطل تقريبا من 8 أو 10 أشهر بسبب اتمام المشروع والمتابعة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. في فايد مشروع المسلخ البلدي والمنطقة السقوية في العويسة والدوار الدويحية والكديتسة والدويلي، هذوما زاده مناطق محرومه من الماء الصالح للشرب.

0: تابعت المشاريع المعطلة، مشروع المقاول بعجيلة اللي معطل لدي في 3 معتمديات، في 3 عمادات اللي هي العامرة، المكارم وابو النور، وكذلك التنوير يعني على مستوى بعض التجمعات السكانية. هذا مشروع تخدم ومعطل في عدد من العمادات. هذا مشروع تابع بلدية فايد. بربي نقطة، ثم
1: اي
0: مبادرة طرحها المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية، وأختم بها. احنا كمجلس محلي بسيدي بوزيد الشرقية عندنا مشكلة على مستوى المسالك الفلاحية، فاقترحنا أنه اقتناء آلة ماسحة تكون خاصة ببلدية لسودة وبلدية فايد بنور. مشكوره بلديه الاسود الحقيقه مشات معانا في المبادره هذه ورصدت اعتمادات في ميزانيه 2027 باش تكون اله ماسحه خاصه بزوز بلديات، ومن هنا دعوتنا لبلديه فايد بالنور ان تمشي معانا في المبادره هذه، لانه المشكله هذا احنا في سيدي بوزيد وسيدي بوزيد الغربيه والشرقيه وسوق جديد والهشريه 4 معتمديات يشاركوا على مستوى اله ماسحه وحيده على مستوى
1: أمم
0: اداره التجهيز. اليوم لا تكون عندنا اله ماسحه خاصه بمعتمديه سيدي بوزيد الشرقيه باش تحل برشا مشاكل على مستوى المسالك الفلاحيه في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
1: سي بالقاسم عمري، عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية، طبعا تحية للأخوين المستمعين في كل العمادات اللي ذكرتها تابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، ولكل المستمعين في أي مكان. أنت أشرت إلى تقريبا هي ملفات، ومهم جدا أن الملفات تبقى مطروحة على طاولة المسؤول، ولكن تقريبا أغلبها تتعلق بمعالجة إشكاليات عالقة قديمة، وربما هذه هي أولويات بالنسبة للمواطن. لكن ربما خليني نسألك أنا سي بالقاسم على مشاريع كبرى تغير الواقع التنموي في جهة سيدي بوزيد. ربما نسأل حتى على ماشي مشاريع كبيرة أنتم طالبتم بها في المخطط التنموي 26-30 تغير الواقع التنموي، مشاريع كبيرة. إذا كان نتحدث معامل، مصانع، من شيء من هذا القبيل، ربما تتعلق بالقطاع الفلاحي ولا حاجة هكا، حتى تغير الواقع التنموي في سيدي بوزيد.
0: لو يعني نحن حتى في النقاش في الموضوع هذا يزيد نطالب بتهيئة الموجود، لأنه
1: أي.
0: ما يخفيش عليك بعد اللي راز معتمدين سيدي بوزيد
1: أي نعرف،
0: الشرقية
1: وأنا قلت هذه أولويات
0: معتمد.
1: بالنسبة للمواطن اليوم، لكن ربما نسأل أيضا على مشاريع كبيرة تغير الواقع التنموي.
0: هي مشاريع كبيرة، مناطق صناعية. رانا نحن في سيدي بوزيد الشرقية عندنا زوز مناطق صناعية كبيرة. لو اليوم طلبنا بأنه ما يعني المناطق الصناعية ذي تم تهيئتها، لو اليوم
1: أي
0: تم تهيئة وصيانة ومتابعة المنطقة الصناعية في لسودة والمنطقة الصناعية في
1: أي
0: سيدي بوزيد الشرقية يعني على مستوى مدخل مدينة سيدي بوزيد،
1: أي
0: رغم ذوما باش يحلوا برشا مشاكل. احنا طلبنا بالوضعية ذي، طلبنا كذلك
1: أي.
0: لو اليوم
1: شنو
0: نحكي على
1: وضعيتهم سي بالقاسم المناطق الصناعية هذه؟
0: والله بالنسبة للمنطقة الصناعية في لسودة على مستوى يعني تقريبا نسبة كبيرة منها غير مستغلة للأسف، يعني ما زالت غير مستغلة.
1: أي
0: وكان نفس الوضعية زادت في سيدي بوزيد الشرقية على مستوى مدخل مدينة سيدي بوزيد، زاد المنطقة الصناعية ما غير مستغلين. يعني يدوم لو يتم تطوير الخدمات وتوفير تسهيلات للباعثين على مستوى المناطق الصناعية دي باش يغير تقريبا الوجه على مستوى حتى الطاقة التشغيلية. لو بنحكوا على زوز مناطق صناعية
1: أي
0: باش يغيروا برشا لو تكون بعض المشاريع الكبيرة. كذلك رونا اليوم زاد رانا كنحكيو على سيدي بوزيد الشرقية، هذه نقطة إيجابية وسلبية. رانا اليوم نحكي على أهم المرافق الأساسية
1: أي
0: في ولاية سيدي بوزيد، نحكي على مستوى ولاية سيدي بوزيد، كي نحكيو على المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ومختلف الإدارات الجوية، هي مرجع نظر معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
1: أي
0: خدمنا على النقطة هذه، تطوير الخدمات فيها على مستوى المؤسسات الصحية الكبيرة. كذلك طلبنا عدد المؤسسات الصحية وتطويرها سواء في المكارم ولا في الأسودة، هذوما بعض النقاط الكبيرة اللي نجموا يغيروا. كذلك على مستوى الفلاحي، يعني كان هو مشروع قديم وطلبنا بتجديده اللي هو يكون سوق إنتاج
1: أي
0: يعني من المنتج إلى المستهلك في منطقة الأسودة، في تحديدا بين الأسودة وفايد. طلبنا أنه تكون يعني سوق موجهة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، حبينا نخدم عليها وحطيناها. هذوما النقاط هذوما الكل
1: أي
0: حطيناها في
1: أي
0: مخطط التنمية 2026-2030، وأملنا كبير. أنا دخلت معك سابقا قلنا
1: أي
0: أنه عن خيبة أمل، لكن نستنيه وإن شاء الله أنه مخطط التنمية يكون ناجح على مستوى مطالب معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
1: هو عدد من المشاريع، ربما تحط حتى على سوق السيارات بلسد اللي ولا تقريبا معروف، وينجم يدخل حتى فلوس للبلدية وغيره، مثلا من المشاريع اللي نشوف فيها الآن قاعدة تكبر في سيدي بوزيد.
0: نموذجية
1: أي أي
0: بالضبط
1: أي
0: بالنسبة لسوق السيارات بلسد، هو مشروع نموذجي على مستوى معتمدية سيدي بوزيد الشرقية. اليوم راه كنا نحكي على سوق السيارات بلسد، أستاذ أحمد أصبح يعني معروف على مستوى الوطني. اليوم راه كي تمشي نهار الجمعة لسوق سيارات بلسودة، تلقى يعني أصحاب سيارات

0: من مختلف ولايات الساحل، من تونس العاصمه، من الجنوب. هذه النقاط اللي خدمنا عليها. كما قلت نخدم على الترويج على المستوى الفلاحي. رانا اليوم عندنا عديد المشاكل على مستوى التسويق في
1: اي
0: الجانب الفلاحي. اليوم عندنا مشاكل على مستوى يعني الدلاع مثلا، اللي ما يعني ما الانتاج نتاعو ما ياخذش برشا وقت على مستوى التسويق نتاعو. اليوم الفلاح يلقوا مشكل كبير على مستوى التسويق، الدلاع اللي معتمدين سيدي بوزيد الشرقيه يعني معروفه فيه، طماطم كذلك الفلفل. اليوم ماذا بينا تكون وحطيناه هذا في مخطط التنميه على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحيه الخاصه بمعتمدين سيدي بوزيد الشرقيه.
1: شرقي. هو سي بن قاسم ايضا ربما نتحدث على الاسواق، هو كان ثم مشروع لسوق كبير في سوق الوسط، ما نعرفش نذكرش الاسم بالضبط، لكن المشروع هذا تقريبا معطل ايضا.
0: هو منصة سوق الإنتاج بأم
1: اي
0: العظام، هذا
1: اي
0: في يعني على حدود معتمدية سيدي بوزيد الشرقية. المشروع هذا للأسف هو تحط في مخطط التنمية 2026-2030، لكن راهو للأسف المشروع هذا حقيقة عديد نقاط الاستفهام. احنا حتى نطرح فيه على مستوى الجهوي، حقيقة المشروع هذا معطل على مستوى التمويل وعلى مستوى
1: وعندنا مدة،
0: الجانب
1: عندنا
0: التجاري.
1: سنوات تقريبا نتحدث عليه، ولكن ظل معطلا هذا المشروع
0: تقريبا
1: لم يرى
0: سنوات
1: النور.
0: كيف مباشرة، هو المشاريع اللي تخدم عليها بعد الثورة، وانا حتى على مستوى الاعلامي تابعته في اكثر من مرة، كان يتقدم تغيرت الادارة نتاعو اكثر من مرة.
1: اي صحيح
0: يعني تقريبا عديد الاجتماعات اللي كانت ممولين يعني الخليجيين كانوا تحولوا، حتى على عملوا جلسة على مستوى تونس العاصمة، وحتى عملوا زيارة للمقر هذا. لكن للاسف هذه نقاط استفهام، وانت طرحت النقطة هذه نقاط استفهام كبيرة. هو عندنا 3 4 نقاط نجموا يغيروا حتى على مستوى معتمدين سيدي بوزيد الشرقية، اللي هي سوق الانتاج او منصة سوق الانتاج بأم العظام.
1: أي.
0: هذايا لو المشروع هذايا يرى النور باش يغير برشا وجهة سيدي بوزيد الشرقية، لأنه قريب
1: نعم
0: برشا من معتمدين سيدي بوزيد الشرقية. وكذلك الطريق السيارة تونس جلمة، اللي
1: أي
0: هو على يعني حدود ويا معتمدين سيدي بوزيد الشرقية، هذايا زاد باش يسهل برشا التنقل. وراو كي نحكيو على سيدي بوزيد الشرقية، راو هي منطقة عبور، كي نحكيو على الأسودة تقريبا هي منصة العبور من الشمال إلى الجنوب، يعني
1: نعم
0: منطقة عبور هامة جدا. هذه تقريبا أهم النقاط.
1: نعم
0: وبربي قبل ما ننسى عديد النقاط راو زاد طرحناها في مخطط التنمية، خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية. تحية لممثل ذوي الاحتياجات الخصوصية في تركي تومي، اللي يسهر يعني جاهدا على إيصال مشاغل ذوي الاحتياجات الخصوصية. وطرحنا يعني منطقة خاصة بالإنتاج في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية تكون مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية. النقطة دي طرحناها في مخطط التنمية، وإن شاء الله ترى النور.
1: نعم، شكرا لك يا سيد بلقاسم عمري عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية على كل النقاط اللي طرحتها في المسألة التنموية اللي تخص سيدي بوزيد الشرقية، الملفات التنموية.
0: هو استاذ احمد
1: هاي
0: باختصار يعني ملخص المداخله، عندنا عديد المشاريع المعطله اللي ذكرتها توا، ماذا بينا يتم حل حلتها. نحن عديد المشاريع الكبيره طرحناها في مخطط التنميه ونتمنوا ان ترى النور، لكن ثم مشاريع معطله وثم يعني نقاط اجتهاد، ما تطلبش برشا فلوس وما تطلبش برشا امكانيات، اللي هي بالاساس المشاريع المعطله على مستوى الطرقات، على مستوى المصالح للشرب. رانا كي نحكيو على 1200 عائله يوما، لو تتحل مشكله جمعيه العامره يتحل مشكلة بتاع تزويد 1200 عائلة يطالبوا بمصالح الشباب، وهي موضوع جوهري وكبير.
1: نعم
0: مؤسسة تربوية، رانا للأسف عندنا عديد المؤسسات التربوية في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية تعاني نقص في مستوى المصالح للشرب، وكذلك في دورات المياه، وكذلك النقل المدرسي. يا ريت تصير لفة
1: نعم
0: حل مشكلة النقل المدرسي في معتمدية سيدي بوزيد الشرقية. هالأربع ولا 5 نقاط هذوما لو السلطة الجهوية تنكب معانا اليوم على مستوى المحلي ولا الجهوي حل حلتها، المواطن باش يحس أنه تم تغيير واضح وملموس على
1: نعم
0: مستوى حياته اليومي.
1: واضح. شكرا لك السيد بن قاسم عمري عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية. بعد قليل، بعد أخبار 11 صباحا، نسأل هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سببا في العزوف عن الزواج وكثرة الطلاق، مع الباحث والأستاذ جمال عكرمي.
2: وعيونها برود تكوي كي، ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هواني.

0: 11 صباحا. الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة أسندوا صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح لشرابة بمعتمدية من العرائسة وبكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار، وسينجز هذا المشروع على امتداد 12 شهرا. رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتوجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي سامي شلغوم يفيد بأن الأيام الإعلامية التي انطلقت مؤخرا وستشمل مختلف معتمدية الجهة تتضمن تقديما لحزمة فنية لازمة للوقاية من دودة التمر التي تصيب أيضا بعض أنواع الأشجار المثمرة وخاصة منها الرمان في واحة الجهة. بولاية توزر انطلق أمس تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تامغزام وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، مما سيتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر. الديوان بيّن أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج إليها وكيفية التسجيل، وذلك في إطار رقمنة الخدمات الجامعية. خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة أمس تم الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. أخيرا وفي العالم، رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يعرب عن إدانة البرلمان العربي أعلان كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان السوري المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولية واستخفافا غير مقبول بقرارات الشرعية الدولية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
3: المراية
4: المراية.
3: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية. كما أشرنا منذ قليل نتحدث الآن على ظاهرة اجتماعية هي تأخر سن الزواج في تونس ليتحول إلى ظاهرة اجتماعية. الأرقام المتداولة ربما تحتاج إلى تدقيق. حديث على أكثر من 3 مليون امرأة تجاوزنا سن 30 دون زواج. الرقم هذا طبعا أثار جدل واسع وسط دعوات إلى تناول هذه الظاهرة من تناولها وأيضا محاولة فهم الأسباب. اليوم معنا الباحث والأستاذ جمال عكرمي. نحاولوا ربما نركزوا على موضوع ونحاولوا نفهموا الأسباب. وربما سي جمال باش نتحدث معك أكثر على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ودورها السلبي اللي خلى ربما خلانا نتحدث على أرقام كبيرة أكثر من 300 امرأة. ربما نتحدث على النساء وأيضا الرجال وثم عزوف من الجنسين وأيضا حتى كثرة ظاهرة الطلاق. الأستاذ جمال عكرمي أهلا وسهلا.
1: شكرا سيد أحمد، شكرا على الاستضافة الكريمة هذه. نوجه لك ألف تحية وكذلك لمستمعي ومستمعات إذاعة قفصة.
0: هو لما نتحدث على الرقم هذا اللي تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3 مليون امرأة تجاوزنا سن 30 وما تزوجوش، ربما قبل ما نمشي أنت ربما باش تركز على أسباب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة، لكن خلينا ربما نتداولها أكثر من ضمن الأسباب تقريبا في تقديرك وأنت الباحث.
1: طيب أنا في الحقيقة قبل ما نمر للأسباب خليني نعطي بعض الأرقام اللي هي اللي تشهدها تونس حاليا. طيب بالنسبة للزواج يتراجع عددا، يعني عدد الزيجات من 83 ألف زيجة سنة 2019 إلى 72 زيجة سنة 2023. هذا الرقم الأول
0: 72 ألف
1: أي 72.953. طيب الزواج يتأخر زمنيا بمعنى أن متوسط سن الزواج سنة 2024 بلغ 35 سنة بالنسبة للرجال و 28 سنة بالنسبة للنساء. طيب رقم ثالث وهو نسبة الطلاق المرتفع. حالات الطلاق سنة 2023 16,012 هذا سنة 2023 في مقابل 14,000 سنة 2022. في الحقيقة الأرقام هذه هي أرقام
0: 16,023
1: أي 16,012 سنة 2023 في مقابل 14,706 سنة 2022. يعني في الأرقام هذه عن معهد الأحصاء
0: أي في عامين ارتفعت ب2000 تقريبا. يعني
1: أي ولا ولا يعطيك صح.
0: فبالتالي مع تطور استعمال التكنولوجيات الحديثة ربما احنا نشوف انه تقريبا في كل مرة يتطور تتطور استعمالات وسائل التواصل الاجتماعي فيصير تأثيرات اجتماعية عليه سلبية.
1: صح صح، وهذا هو بالنسبة لنا مربط الفرس بالنسبة للقاء هذا، لأني أنا في الحقيقة منيش باش نتناول الأزمة من منطلق يعني كلاسيكي. أنا نسمع في برشا يقولوا أنه عزوب الشباب عن الزواج هو نتيجة الأزمات الاقتصادية وظروف المعيشة والزواج الصعب. هذا صحيح، الظروف الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى نسبة 16% هو سبب من الأسباب. وكذلك دخول المرأة للعمل هو سبب من الأسباب، وكذلك مواصلة الرجل ومواصلة الأنثى للدراسة والباركور الطويل تاع الدراسة هو سبب كذلك. لكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى حديثة. أنا نؤمن أن التكنولوجيات الحديثة والسوشيال ميديا هي فقط ليست بوسائل بل أتت بفلسفة حياة جديدة غيرت في سلوكنا، غيرت في أجسادنا، غيرت في هويتنا، غيرت كذلك في مشاعرنا وفي علاقاتنا. أنا معايا كتاب اللي هو أول كتاب قرأته عن تغير العلاقات في هذا العصر وهو كتاب الحب السائل لزيغموند باومان. في علم الاجتماع ظهر فرع جديد من علم الاجتماع يسمى بسوسيولوجيا المشاعر أو سوسيولوجيا العواطف، وهو الذي يفكك المشاعر والعواطف والعلاقات الحديثة المعاصرة. طيب لو كان نتطرق الأهم الأسباب اللي تدعو الشباب للعزوف عن الزواج، أنا في الحقيقة نقول أنه فما برشا أسباب. أولها احنا نعيش في عالم استهلاكي، العلاقات سيد أحمد وكافة المستمعين العلاقات اليوم سواء كان حب أو علاقات جنسية أو آخره هي تحولت إلى سلعة مثل بقية السلع. مشاعرنا أصلا في هذا الزمن المعاصر تحولت إلى سلعة.
0: أي طيب. وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش أثرت على ما ذكرته، على سلوكنا، على مشاعرنا، على نوعية علاقاتنا؟
1: طيب، وسائل التواصل الاجتماعي أولا ظاهرة الوفرة. احنا قبل 20 سنة التالي 30 سنة التالي الخيارات كانت محددة. يعني أن الشريك يتعرف على شريكة حياته أو شريك حياته انطلاقا من العائلة المضيقة أو المدرسة أو الشارع إلى آخر. السوشيال ميديا وفرت برشا وفرة في الاختيارات. هذه الوفرة جعلت الشاب يعرف عدة فتيات، وجعلت الفتاة تعرف عدة فتيان، وأصبحوا يعني يمارسون العلاقات العرضية، سواء العلاقات العاطفية العرضية أو العلاقات الجنسية العرضية. والسوشيال ميديا وفرت لنا برشا مقارنات، فأصبح دائما الإنسان يؤجل في الاختيار لعله يحظى بذلك الشريك المثالي، في حين بكل صدق لا يوجد هناك شريك مثالي. أغلبية اللي موجود في السوشيال ميديا هي مقارنات بين علاقات أزواج ناجحة، لأنهم يسوقوا في السوشيال ميديا كان في اللحظات الحميمية وكان في اللحظات الجميلة، في حين الزواج ما فيش كان يعني لحظات حميمية جميلة ولحظات يعني رومانسية جميلة. طيب السوشيال ميديا غلطت الذكر في جعله يحسن اختيار الفتاة، وغلطت الفتاة في حسن اختيار الشريك. بما معنى لو كان مبسطه، عندما تتوفر خيارات متعددة يصعب الاختيار. عندما تتوفر خيارات متعددة نلجأ إلى المقارنة، والمقارنة تجعلنا دائما نؤجل لعلنا نجد شريكا أفضل
0: مثالي. يعني مسألة الحياة المثالية، ربما الحياة الزوجية المثالية اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي راهي واقعيا ربما مش متوفر.
1: طبعا شوف سيد احمد، احنا من بين العام النفسي في السوشيال ميديا انك قليل وانت تلقى انسان ينشر انه مثلا عايش حياه خايبه ولا عايش حياه تعيسه، ويعني ولا يصور تصويره يعني سبابا يعني ما تنالش برشا اعجابات،
0: وربما نشوفوهم يصوروا حياتهم الخاصه في مواقع التواصل الاجتماعي غايه في الرفاهيه، بينما الواقع هو مختلف تماما.
1: طبعا ما ينشروش حاجات خايبه على السوشيال ميديا. اغلبيه الناس عمرهم ما ينشروا حاجات خايبه، ينشروا كل ما هو مثالي. وبالتالي هناك ارتفاع سقف التوقعات. يعني ولينا نعطوا صورة إيديال مثالية على شريك الحياة، ولينا نعطوا صورة مثالية على الزواج، في حين الزواج والعلاقات ما فيش يعني كل ما هو مثالي.
0: ربما نذكر حتى تول الآن مثلا برشا ناس ينشروا في صور على الشواطئ وعلى الرفاهية وغيره، ربما هذيك لحظات هي فقط ربما، لكن هي في الواقع ما تعبرش على طبيعة الحياة اللي تعيش أغلب الأسرة في عنا تقريبا.
1: شوف أنا بالنسبة لي نعتبر أنه الحياة الحقيقية هي بين أمل وألم، بين حزن وضحك، هي الحياة اللي احنا نعيش فيها كل شيء. هذيك هي الحياة الواقعية الطبيعية اللي احنا نعيشها الكل. السوشيال ميديا ما فيهاش هذاك. السوشيال ميديا فيها عالم جمالي، فيها عالم مثالي، فيها عالم إيديال. هذا هو اللي غلط الشاب والشابات، أنه سقف التوقعات أمامه يعني تبدأ عالي مرتفعة. ثم حاجة أخرى، السوشيال ميديا سهلت عملية التواصل، وأنا ممكن باش نحكي كلام جريء برشا. السوشيال ميديا سهلت عملية التواصل. أحيانا أنا كنخاطب الشباب نقول لهم راهو المتوفر لكم أنتم توا ما كانش متوفر لينا أحنا قبل. عادي توا تلقى الشاب مثلا يحكي على الواتساب مع ثلاثة ولا أربعة، السناب شات مع ثلاثة ولا أربعة، في تيك توك يحكي مع ثلاثة ولا أربعة. فبالتالي العلاقات أصبحت متعددة، فهمت؟ الخيارات أصبحت متعددة، وبالرغم من تعدد الخيارات فهمت، لكن ما نلقوش أنه الشاب ينحو نحو الالتزام الرسمي والارتباط الرسمي، لأنه كل شيء ولا متاح. يعني لأنه كل شيء أصبح متاح. أنا في الحقيقة ما عنديش دراسات تمس المجتمع التونسي، لأنه أحنا ما نقولش في غفلة على الأمر هذا، لكن ما تجرأناش أنه ندرس المجتمع في حياته الحميمية، في حياته الجنسية انطلاقا من العلاقة الجنسية وانطلاقا من ممارسة العادة السرية وانطلاقا من مشاهدة الإباحيات. لكن عندي بعض الأرقام على المجتمعات الغربية.
0: تعدد الخيارات يعني يخلي الشاب والشابة إنهم يأجلوا العلاقة الرسمية.
1: صح صح.
0: هذه تقريبا النقطة اللي يعني وسائل التواصل الاجتماعي هي أثرت بشكل كبير على عزوف الشباب على إنهم يمشوا في اتجاه علاقة رسمية. تقريبا خلى العلاقات هي متاحة حتى افتراضيا ربما نتحدثوا.
1: اللي يوجد علاقات افتراضية. فيها ما هو عاطفي، فيها ما هو جنسي، فيها ما هو مادي. سيسأل سؤال أنا علاش نتزوج، أنا علاش نتزوج ونرتبط، والزواج هو مسؤولية، والزواج هو التزام، والزواج فيه حقوق واجبات، في حين أنا لاقي علاقات أخرى ما فيهاش التزام وما فيهاش ارتباط، والنجم ننسلخ من على من يعني من العلاقه هذيك بسهوله، وندخل في علاقه ثانيه، وندخل في علاقه ثالثه، وفي علاقه رابعه. هذه راي ازمه حقيقيه اخويا احمد، درسوها المجتمعات الغربيه، وخاصه درستها عالمه الاجتماع ايفا ايلوز في كتابها حميميات بارده، وفي كتابها نهايه الحب. هذوما من بين برشا أزمات يساهموا في عزوف الشباب عن الزواج. احنا في غفلة عليهم. احنا نعز تأخر سن الزواج إلى سبب اقتصادي واجتماعي فقط. في حين الأسباب متعددة وكثيرة،
0: يعني تحتاج قرار هنا، كأنه المسألة ربما تبريرات أنه زواج اليوم مكلف برشا، كأنه المتلقي ولا الشاب هو خضع لتأثير ما من وسائل التواصل الاجتماعي دون شعور منه.
1: احنا اخوي احمد ولينا نحكو على عرس انستغرامابل، ولينا نحكو على طور انستغرامابل بما فيه منشو وبهرج وباز وديكور هذا طبعا اللي صعب على الشباب زاد انه يرتبط ولا انه يعني يتزوج.
0: ربما انت ربطت حتى في مداخلتك بين تاخر سن الزواج والطلاق، يعني حتى مثل هذه العلاقات ربما ما تدومش برشا.
1: ما تدومش. فما إحصائية اللي تقول أغلبية حالات الطلاق وقعت بعد 10 سنوات من الزواج. مثلاً عباد عرست 2015 اتطلق 2025. والغريب أنه أكبر نسبة الطلاق تهم الفئة العمرية 36 سنة. يعني احنا سن الزواج هو 35 سنة ويطلقوا برسك عمرهم 36 سنة 37 سنة، فبالتالي هذا اختر. وفما أسباب أخرى من أسباب الطلاق. أنا في الحقيقة نحب نذكر الإحصائية هذه اللي هي في صحيفة جابون تايمز اللي هي سنة 2010. طيب التقرير ماذا يقول؟ يقول بأن الشباب في اليابان ينشؤون غير آبهين بالجنس. احنا في الغرب وصلنا الأزمة مش ما عادش يتزوجوا وعزوف عن الزواج، بل أصبحنا نعيش عزوفا عن الجنس، وهذا اختير برش. طيب أكثر من 36% من الشبان اليافعين في سن 16 إلى 19 عام ليس لديهم أي رغبة في ممارسة الجنس. والأرقام هذه ما تخصش كان المجتمع الياباني، تخص كذلك المجتمع الفرنسي. طيب عام 2008 20% من الشبان الفرنسيين اليافعين ليس لديهم أي رغبة في الجنس، يعني في الممارسة يعني الجنس مع شريك آخر. هذه في الحقيقة أرقام غربية خطيرة. أنا نؤمن أنه ما يعيشه الغرب اليوم سيصلنا نحن غدا. أنا هذه حقيقة نؤمن بها، لذلك أدعو دائما إلى التوقف. تقول لي شنو الأسباب؟ تقول لي شنو الأسباب؟
0: وربما المعالجة إذا كنا إحنا نتناول الظاهرة ونحاول.
1: طبعاً. إحنا ما نعطوش المشاكل بدون حلول. أكيد.
0: فهمت. فش نتصدى لهذا التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا؟
1: كيفاش نتصدى للتأثير السلبي؟
0: طيب. لأنه اليوم قاعدين نخضع بطريقة ما إلى تأثيرات سلبية كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي. ربما المهتمين هم يفهموا تأثيراتها، لكن احنا قاعدين نستهلك فقط. المجتمع هو ضحية لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي. فربما السؤال لنا كيفاش نحميه المجتمع.
1: طيب أنا قبل ما نتعدل النقطة هذه كيف نحمي يعني المجتمع، خليني نقول يعني دراسة أخرى أجريت كذلك في الغرب. من أبرز أسباب الطلاق في الغرب في أمريكا وفي إيطاليا يأتي الفيسبوك في صدارة كافة المواقع. الفيسبوك هو سبب رئيسي في حالات الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية. 40% من نسبة الطلاق في إيطاليا سببها الواتساب. فبالتالي احنا اليوم ما عادش نحكوا على تكنولوجيا وما عادش نحكوا على وسائل تواصل اجتماعي بعيدة على حياتنا، بعيدة على وقعنا، بعيدة على مشاعرنا، بل هي في صلب حياتنا ومشاعرنا، بل هي احيانا من تتحكم فيه. اكبر نسبة طلاق هي جراء الخيانات الزوجية الالكترونية لما توفره تلك الفضاءات من سرية ومن وفرة ومن ديمو. نرجع لسؤالك خوي أحمد. أنا في الحقيقة نقدم في مداخلات وفي محاضرات حول الصحة الرقمية وخاصة حول كيف نتجاوز الإدمان على الهواتف وعلى السوشيال ميديا في الحقيقة هو الأمر صعب ولكنه ليس مستحيل. احنا نحكو على فئة عمرية، نحكو على ناس معرسة، نحكو على إنسان راشد، نحكو على إنسان واعي. أنا باش نوجه خطابي للمتزوجين. دانيال جولمان في كتابه الذكاء العاطفي قال إنه أهم حاجة في الحياة الزوجية ليس عدد مرات ممارسة الجنس، وليس الحوار حول الأموال، وليس حول طريقة تربية الصغار، بل أهم حاجة في العلاقة الزوجية هي الحوار. احنا للاسف الازواج اليوم ما يتحاوروش، حديثهم هو كلاسيكي حول كل ما هو يومي وما يتحاوروش. زيغموند باومان في كتابه الحياه السائله سمى الزواج المعاصر بانه زواج اخرس، يعني عايشين مع بعضهم في حاله خرس وما يحكوش وما يتحاوروش. قبل ما نحمو ارواحنا من السوشيال ميديا، اهم وسيله دفاع واهم وسيله حمايه بين الطرفين هو الحوارات الصادقة والصريحة بين الزوجين. أنا نؤمن الطرف ما يخون ويمشي لوج على طرف آخر خارج دائرة الزواج إلا أنه عنده احتياج غير مشبع، سواء احتياج عاطفي، سواء احتياج مادي، سواء احتياج جنسي. فبالتالي الحديث مع شريك الحياة في تلك الاحتياجات وأنه يوفر هالك وأنه يلبي هالك هو وسيلة أولى للدفاع لعدم الخيان.
0: الحوار يعني المعالجة ربما والتصدي لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا هو ينطلق من الحوار داخل
1: الحياة الزوجية خاصة.
0: أي الحياة الزوجية خاصة، وربما احنا نتحدث على حتى على الأسرة بشكل عام. أحيانا تشوف الابن في زاوية ما شد التليفون والأم بشيرة أخرى شد التليفون، هذا أيضا من الأسباب اللي ربما تعمل برشا مشاكل اجتماعية. به خليني نختم معاك سي جمال عكرمي الباحث والأستاذ. تقريبا هذي احنا تحدثنا على، قلت انه وسائل التواصل الاجتماعي وفرت الوفرة، الوفرة تخلي الشاب ولا الشابة ربما تؤجل مسألة الارتباط الرسمي لأنه متوفر برشا خيارات، وربما عالم السوشيال ميديا هو فيها نوع من المثالية، وربما إذا كان تمشي للحياة الواقعية تصطدم بعديد الإشكاليات. حياتنا للأسف الاجتماعية اليوم فيها برشا مشاكل وفيها برشا تحديات وبرشا صعوبات مادية وغيره، فربما أغلب الشباب اليوم يفضل أنه يعيش في تلك الرفاهية اللي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن الواقع.
1: يعني هو صح، احنا يعني احنا قلنا يعني عالم السوشيال ميديا هو عالم مثالي، هو عالم هاش دي، هو عالم ما نهبطوا فيه الا تصور باش بعد ما ندخلوها المئة ألف فلتر، هو عالم مزين برشا. في حين العالم الواقعي ما هوش عالم مزين برشا، يعني هو عالم حقيقي فيه برشا تحديات. والزواج واللي يعرفوا معنى الزواج واللي يعرفوا ما معنى مؤسسة الأسرة هو عالم قائم على التحديات، هو عالم قائم على الصبر، هو عالم قائم على التنازلات، هو عالم قائم على التفاوض. الشيء هذا ما هوش موجود في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تخدع برشا، تخدع حتى عواطفنا وتخدع وتخدع عفوا يعني المشاعر تاعنا. انا دعوتي للشباب خاصه يعني المقبلين على الزواج، كونوا واقعيين برشا، ما تقضوش برشا وقت على السوشيال ميديا وانتم تتعرفوا على الطرف الاخر. مهم جدا الحوارات فيس تو فيس، انك تحكي مع الاخر، يعني انك تكتشفه، انك تكتشف عيوبه، انك تكتشف محاسنه، هذا مهم برشا. ما تدخلوش في عالم مقارنات، العالم المقارنات هذا دائما يعني يهزك ديما الاختيار السهل والاختيار الغير عقلا. وانا ديما نقول انه حياه الواقع افضل بكثير من حياه المواقع بكل صدق.
0: وانت اشرت الى انه ربما ابرز وسيله لحمايه الاسره والعلاقات الزوجيه هي الحوار داخل الاسره وبين الازواج خاصه، هذا تقريبا اللي يخلص ويحمي العلاقة الزوجية من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك سي جمال عكرمي الأستاذ والباحث، شكرا لك. هو باحث في مجالين، أنت باحث في
1: الحضارة الإسلامية وحوار الثقافات، وكذلك باحث في التربية والصحة الرقمية.
0: شكرا لك سي جمال.
1: عفوا سيد أحمد.
0: شكرا لك. بعد قليل يكون معنا الخبير في بعث المؤسسات السيد نوفل كيرو، نتحدث على أهمية الدراسات المشاريع لبعث المؤسسات الاقتصادية.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، ونواصل حديثنا على بعض المؤسسات، وكما تعودتم على السيد نوفل كر والخبير في بعض المؤسسات معنا في الاستوديو. سي نوفل، أهلا وسهلا. فقط الصوت. مرحبا سي نوفل. نتحدث على دراسة المشاريع اليوم وأهمية إنجاز دراسة حقيقية، ونذكر بالمواضيع اللي تناولناها في الحصص السابقة، هو للراغب في بعث مشروع وما زالت ربما فكرته مش محددة بالضبط، ينجم يتصل بعدد من المؤسسات. ذكرهم، نذكر بهم سريعا.
2: طيب، مركز أعمال صفة عامة موجود في الولايات الكل، ديوان تنمية الجنوب اللي هو خاص بستة ولايات تاع الجنوب، لكن في الولايات الأخرى موجودين تنمية الشمال الغربي، تنمية الوسط الغربي، الوسط، باهي فضاء المبادرة اللي هو براتيكمون موجود في الولايات الكل، حتى إذا كان ما يتواجدش في ولاية راهو يقوم مقامه مكتب التشغيل. وغرف الصناعة والتجارة اللي تنجم تأثر وتعاون وتفهم وتبسط المعلومة وكل.
1: لابيا
2: ما يعملوش الحق لزيتود، لكن من خلال محاضن المؤسسات. محاضن المؤسسات هي تتكفل بمرافقة في إعداد الدراسات.
1: يعني احنا ربما اشرنا الى المؤسسات اللي نجم شاب ما عنده يحب يعمل مشروع، فيتصل بالجهات هذه وهي ربما تعاون، وين يمشي بالضبط، شنو يعمل بالضبط، غيرها من الخطوات، يعني حد يوجهوه التوجيه الجيد.
2: اي
1: هذوم المؤسسات تقريبا نجم اي شاب عنده فكره، ولا حتى فكره ما زالت مش محدده بالضبط، ينطلق من المؤسسات هذه ثم يمشي لانجاز. والاسبوع الفات تحدثنا على مصادر التمويل،
2: مصادر
1: اللي هي
2: التمويل.
1: البي تي اس، البنك التونسي للتضامن، وعدد من المؤسسات التجاريه، وايضا عدد من الاليات كما رائدات.
2: وكما قلنا راهو في المحيط التمويل في تونس ولا ثري شوي، باعتبار ان المؤسسات القروض الصغرى ولت نجم حتى هي تعاون خاصة للمشاريع الصغرى، باعتبار كون القرض تاعها نجم يوصل 40,000 دينار. ذكرتوا
1: هو ايضا اشرنا في الحصه الفارته الى اذا كان قرض اقل من 200 مليون تنجم تمشي للبي تي اس، اذا كان اكثر من 200 مليون هذا تمشي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط.
2: هذا مع العلم اللي كون راهو اللي هو عنده مثلا كليون في بنك راهو ينجم يتوجه للبنك التعاره،
1: اي البنوك التجاريه.
2: لكن علاش احنا ديما نركزوا على البي تي اس وبي اف بي ام؟ باعتبار ما يطلبوش ضمانات كبيرة. البي تي اس ما يطلبوش ضمانات. تكورد ما ماش ليبوتيك.
1: الضمانة هو المشروع.
2: المشروع. هو المشروع.
1: وانت اشرت الى اهميتك الدراسة. أكل الوريقات هذوكم ربما برشا شباب يقولك نعمل أي دراسة، ولا يعطي الدراسة المكتب دراسات يقولوا أعمل دراسة وما يكونش لا طلع ولا عارف على شنو ضمنت، فقط هو جيست باش يكمل بها الملف. لكن أنت سي نوفل تحب تركز على أنه الدراسة راهي أهم عنصر في المشروع.
2: وسيد أحمد للأسف العقلية ذي ما زالت موجودة راهو لمني نجمين فيها. وانا باش نعطيك مثال بسيط على الاخر، ديما نعطيه المثال ضايع باش نفهم واش معناها الدراسه واش معناها التمويل، خاطر رمطه يتربطوا مع بعضهم. نعطيك كهرباء عاديه ما فيهاش لي زوبسيون جدد وكل واحد، ونعطيك مرسيدس اخر طراز ونقول لك اطلع لتونس. هم الزوز باش يوصلوك لتونس.
1: اي
2: تبقى شنو فرق
1: في في في السيارة الافضل والاسرع والاكثر رفاهية؟
2: باهي ريت كلمة رفاهية. علاه الرفاهية؟ ما هي في الاصل شنية؟ هي راهي تخليك تتفادى المخاطر. الاكثر رفاهيه ايش معناه؟ معناه يشعل تشعل لك انبوبه كون العجله ناقص شويه
1: ولا
2: السياره العاديه
1: ما تشعلكش.
2: دونك تنجم الله لا يقدر يصير لك حادث من خلال اطارات السياره وانت ماكش فايق.
1: اي
2: بينما الاخرى دونك هنا ريت الرفاهيه راهي سيكوريتي.
1: يعني الدراسة ونجاعة الدراسة هي سيكوريتي، هي حماية للمشروع وللبعث.
2: جودة الدراسة
1: اي
2: جودة الدراسة انت غدوة الحي، انت غدوة الحي حاب تعمل مشروع
1: اي
2: واضح ولا اللي اللي اللي باش يكون لك مستقبلك. رونا نطلقوا من من مبدا كون رموش وعملت مشروع انا ملزوز بخاطر بطال. لا انت مقتنع بالفكرة على خاطر الواقع موجود في العالم اجمع راهي ديما ثم شوي مفاجآت في السوق. ثم شوي المحيط يكون صعيب شوي. إذا كان ما تكونش أنت راهو متشبع بفكرتك ومتمكن منها ورغب فيها وتعبها راهو باش تصعب عليك العملية. ريت العناصر اللي كنت نحكي لك فيه مضامن هضامن راهو أي إنسان باش يساهم معاك في التمويل راهو باش يخدمهم بعين الاعتبار.
1: أي
2: لا تقول لي فكرتي احسن فكره، تقول لي حتى هو راهو يقرا مخاطر.
1: اي
2: هو في الاخر تيعطيك فلوس.
1: اي
2: يحب فلوسها ترجع
1: بيان سير.
2: والله خليني نزيد نعطي مثال اخر بسيط باش نبسط للساده المستمعين.
1: معناها نحكوا على جوده الدراسه.
2: اي جوده الدراسه وواطن نمشوا لها في بايجاز بالتفصيل تحت تك تك تك تك خلت وضح الصوره للناس. اما خليني نحل قوس صغير على التمويل.
1: اي
2: هو علاقة خلقها ربي من اللي خلق ربي الدنيا وسيدنا آدم وأمنا حواء. أكبر علاقة بين الناس هي من غير منازع هي بين الأم وصغارها.
1: أي
2: واضح ولا؟ وباش ننطلقوا من فرضية أنها الأم ما عندهاش مشكلة تاع فلوس لاباس عليها.
1: أي
2: حنينة. كي تجيها بنتها ولا ولدها يقول أعطيني 10,000 عادي تعطيه.
1: أي
2: بعد من جديد يقول أعطيني 100 دينار ممكن تبدا تقلق شوي. أما من بعد شهير يقول أعطيني ترى 5 ملايين.
1: نقول لك علاش
2: صحيح وخرجت تلقائيا الجملة
1: وبالرغم شنو تعمل به
2: بالرغم اللي هي اقوى علاقه في الدنيا. اقوى علاقه في الدنيا فما بالك هذه مؤسسه ماليه
1: اي تجاريه هي.
2: تجاريه دونك راهو يلزم يفهم ليش ويلزم من خلال الدراسه ان نوضحوا المخاطر اللي ممكن نتعرضوا لهم خاطر راهو وقت نوضحه هو ينجم يعاونك خاطر هو يقرا المخاطر اكثر منك.
1: اي اي
2: داكوردو باه هذه كتوطة صغيره للدراسه.
1: أي.
2: الدراسه اولا هي الوثيقه الارضيه التعاقديه اللي باش تكون بينك وبين اي انسان باش يدخل معاك في التمويل. باهي باهي شنو مكونات الدراسه؟
1: اي
2: باش ناخذهم بايجاز.
1: اي ومن ينجز الدراسه
2: علاش نحب نمشي للمكونات باش سؤالك تولي الاجابه اليه.
1: مكونات الدراسه
2: ينجم يختلفوا
1: هو فقط سينوفل باش نذكروا ايضا راهو باش تهز التمويل باش تمشي البنكة يطلب منك اليا الدراسه يعني راهي تقريبا من اهم الوثائق لك لاي بعث اي مؤسسه باش تمشي لها يقول لك اعطيني دراسه
2: راهي هي الارضيه.
1: اي
2: راهي هي الارضيه.
1: اي
2: به الجزء الاول اللي في الدراسه هو معطيات عامه. ناخذوه في باب معطيات عامه دونك شنو تشمل؟ تشمل معطيات على البعث ومعطيات عامه على فكره المشروع.
1: اي
2: معناها فن قطاع كذا واحد
1: قيمته قداش؟
2: اي شنو هي الغايه اللي عاده ما تفوت في المشاريع الصغار ما تفوتش ورقتين. هاو نقولها لك في المشاريع الصغار ما تفوتش ورقتين لكن شنو هي الغايه من وراها؟ نحبوا اللي باش يدخل معاك في التمويل اول حاجه يفهمها اسكو انت ولد الدومين ولا لا؟ لما قلت مثلا نعطيني ان اكزامبل، قلت انا نصنع ستيلوات،
1: اي
2: اسكو انت عندك الكفاءة الفنية ما يخليك تعمل ستيلو؟
1: اي
2: هذا من يظهر من الورقتين الوالي في المعطيات العامة.
1: اذا
2: كان ما ثماش كفاءة راه ما يمشيش معاك في التمويل.
1: اي
2: بدليل انه ديما ناخذ المثال تاعنا هو بنك الوطني التضامن.

0: حتى المؤسسة المالية اللي باش تمولك هي تكون مطمئنة على الفلوس اللي باش تعطيها لك، أنت قادر على أنك ترجح.
1: يرحم والديك، راي الغير أنا راي وغاية ديمومة المؤسسة.
0: أي
1: باهي باهي، وشكون من المنافسين الموجودين؟
0: أي
1: ريت كي
0: درس السوق
1: يرحم والديك، ريت توكي لموا المعطيات هذه اللي هي كلها تندرج في إطار دراسة السوق. حاجتنا باش نخرجوا معطى واحد من دراسة السوق كاملة، هو معناها اون استيماسيون ا بو بري انت قديش قادر تبيع.
0: اي
1: اي باش ناخذ المعلومه هذه.
0: اي
1: صحيح تو متنين على السوق ولا ولينا نحكوا اناش قادر نبيع. دونك ولينا باش نقلبوها تو الكلمه، ولينا اش قادر انا نصنع.
0: اي
1: كي نحكي تو على الصناعه او الخدمه المزداد، مشيت للجانب الفني اليه من غير ما نشعر. مثلا انا باش السوق تاعي تطلب حسب دراستي اللي عملتها، تطلب في 10,000 قبلي في النهار.
0: اي
1: هكا ولا؟
0: باه
1: دونك انا باش نشوف ماكينات ابوبري تصنع لي. ديما الماكينات راهم كيما الكهرباء تلقى من البريمير للسانكيام ولا البريمير للسيزيام، ماكينات ما تلقاهاش روندمون واحد، تلقى عندك اون بلاج، باش تشوف اون بلاج قريبه ليك.
0: اي
1: داكوردو، دونك انا دخلنا للجانب. دونك بدينا دراسة المكون الأول، معطيات عامة، دراسة السوق، دراسة الفنية.
0: أي
1: واضح ولا؟ خاطر الدراسة الفنية باش تعطيني شنو هي المعدات.
0: أي
1: شنو هو المحل اللي لازمني؟ أسكو نستحق أرض وإلا لا؟ أسكو الأكتيفيتي تاعي تنجم تكون أون بلانير ولا تكون لداخل؟ داكوردو، إيش يلزمني تجهيزات؟ إيش يلزمني معدات نقل؟ هذايا الكل نبدا من خلال دراسة الفنية اللي هي مرتكزة على دراسة السوق.
0: أي واللي دراسة الفنية هي اللي تحددنا ربما قيمة القرار اللي نجم نهزه.
1: يرحم باباك نحب نعدي للناس هل في الكوندكتور هذايا.
0: لو
1: سيد أحمد أنت سيء، حددنا ماكينات، شفنا فيهم دوفيات، مشيت لارشيتاك تعمل لي بلان وعطاني الكلفة تاع البناءات، مشيت للكونسيسيونير أعطاني مثلا الوسيلة النقل. دونك ولت عندي المبالغ اللي لازمه لانجاز المشروع.
0: اي
1: دونك ريتو لينا معطيات عامه، دراسه سوق، دراسه فنيه، وين وصلنا الفلوس.
0: اي دراسه الماليه. اي
1: ديكوردو. دونك حددنا كلفه المشروع.
0: اي
1: باهي، من خلال تحديد كلفه المشروع باش نمشي تو شنو هو هيكل تمويل، بمعنى ماهيش مؤثره لا ستركتور دو فينانسمون، لو شيما دو فينانسمون.
0: اي
1: داكوردو. المتعارف عليه باش تكون الاجابه للناس الكل، ما نقتصروش كان على بي تي اس برك. المتعارف عليه 30% 70%، البنك ما تنجمش توصل معك اكثر من 70%
0: من قيمه المشروع.
1: من قيمه المشروع 30% هو ابار،
0: معناه اذا كان المشروع بقيمه 100 مليون البنك ينجم يمولك في 70.
1: اقصى حد راه ما هم ما يوصلوش.
0: أي
1: العرف هو 60-40.
0: وربما لهنا راك علاش في الدراسه. ثم الدراسه واقعيا ربما هي 100، وشكون يعملها 120-130؟
1: هذيك ما ننصحش بها حتى واحد. ويعطيك الصحه ويرحم والديك، وتم فاهمك علاش ما ننصحش بها.
0: وما زالونا دقيقتين
1: دقيقتين.
0: اي
1: اوكي، ما نجيبش جاوبك، جاوبك من بعد في ال داكور. دونك المؤسسه المانحه
0: باش تعطيك 70% من
1: باش تعطيك 70%. باهي، وكات على البي تي اس براتيكمون تعطيك 100%، خاطر ثم اليه اعتماد انطلاق ينجم يتمتع بها الشاب ولا الشابه.
0: ونلقوا احيانا التمويل الذاتي،
1: هذا هو اعتماد انطلاق، وفرت الدوله من عام 2012.
0: اي
1: هذا ديما راني نحكوا على مشاريع صغيره، خاطر المشاريع الكبيره لا تولي حديث اخر. باه دونك باش يقول لك البنك ايش سهله تو ما عادش باش نفوت دقيقتين.
0: اي
1: باش يقول لك انا باش نعطيك الفلوس هذه، اعطيني تصورك للمشروع تاعك وهو يخدم على الفتره التعاقديه اللي بيني وبينك. مثلا قرض تاعنا 5 سنين، اعطيني دراسه على 5 سنين.
0: أيه؟
1: اللي باش تعمل مثلا هي 5 سنين وتعملت على 7، انا باش نشوف كل 5 الوالد. القرض تاعك على سبعة ما

0: تعمليش على خمسة، راني رفضها من الأول. خاطر نحب خلال الفترة التعاقدية، أكل قولكم شيء صححت على القرض.
1: أي.
0: ثم فترة تعاقدية. البنكيجي ولا السيد اللي بيش يعطيك الفلوس يقول لك أعطيني تصورك المشروع كيفاش بيش يخدم من خلال التصور هذاك. رجول اخر برتي في الدراسه اللي هي مؤشرات المردوديه
1: اي
0: اللي هم براتيكمون ثلاثه متعارف عليهم وهم موجودين فاميه كبيره ياسر
1: اي سريعا
0: الفان تياري والديرسي
1: اللي هما
0: وقتاش باش ترجع الفلوس ديرسي دي لي دي ريكوبيراسيون دو كابيتال انفستي
1: اي
0: داكوردو الفان هي الفالور اكتواليزينات والتياري هي التو دو رونتابيليتي انتر هذه هي الدراسه
1: به. خلينا نختم معك سي نوف الكر الخبير في مجال بعث المؤسسات، وانت اليوم حبيت تركز على النقطة هذه، أهمية إنجاز دراسات ناجعة هي ركيزة نجاح كل مشروع. شكرا لك سي نوف، لكن أصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة، أجمل تحيات كامل الفريق.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تشارك تونس في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تورونتو الإيطالية خلال الفترة 21 أوت الجاري لغاية 3 سبتمبر القادم. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم برنامجه يوم السبت 22 أوت على الساعة 9 ليلا تونس ضد مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت الساعة 10:30 صباحا تونس ضد المغرب، ويوم الأربعاء 26 أوت الساعة 10:30 تونس ضد تركيا. بينما المنتخب التونسي للأكابر للكرة الطائرة برنامجه باش يكون يوم 20 أوت تونس ضد الجزائر، يوم 22 أوت تونس ضد إيطاليا، يوم 23 أوت تونس ضد صربيا، يوم 25 أوت تونس ضد فرنسا، ويوم 28 أوت تونس ضد البرتغال. يعلم الكاتب العام للنادي الرياضي نفتي كافة الأحباء أنه تقرر عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي يوم السبت 22 أوت 2026 على الساعة 5 بعد الزوال بقاعة الاجتماعات ببلدية نفتا. كما يعلم الهيئة المديرة للأمل الرياضي بالخضرة بسبيتلا أنه تقرر انعقاد الجلسة العامة التقييمية السادسة للموسم الرياضي 2025-2026 يوم السبت 29 أوت 2026 على الساعة 5 مساء بمركب الطفولة حي الخضرة سبيتلا. الدور النصف النهائي بالنسبة للمباراة اليوم تجمع بالرباط بالمنتخب الملاوي بالمنتخب الجزائري، والمغرب والكاميرون زوز مباريات يدوروا اليوم. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللي منع من دخول الولايات المتحدة في كأس العالم حكم إفريقي باش يدير السوبر الأوروبي لكرة القدم باش يجمع أستون فيلا بباريس سان جيرمان الليلة في 8 بتوقيت تونس. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: يسيفك على كيفك اليوم أيام الطفل المبدع بسيدي علي بن عون. مهرجان نوارة من أجل التنمية والمساواة بدوز. رسم معاتي عاشق مغروم برياضة الملاكمة. الحكواتي منتصر العميري الحائز على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان مغرب الحكايات. سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قبصة.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الحرص على تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز البنية الأساسية للمياه بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية جفصة، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بهذه المعتمدية في جزئه الأول إلى المقاول المكلف بالإنجاز بكلفة جملية تقدر بأكثر من 380 ألف دينار، بالإضافة إلى القنوات التي تم اقتناؤها للغرض، وذلك بتمويل من المجلس الجهوي لولاية جفصة وفق ما أوردته صفحة الولاية. نفذ اليوم أعوان شركة البستنة بولاية قبلي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالإدماج بالمؤسسات الجهوية وتسوية وضعياتهم. الهدي الأحمر كتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة يضيف في متابعة لزميلة مجد عمارة.
2: المطلب الأساسي هو الإدماج صلب الإدارات والوزارات الراجع لها بالنظر. اليوم كيف كيف هنالك معناها تحركات أخرى إن شاء الله في الإبان، بداية من وقفة احتجاجية في مقر الشركة والتلويح بضراب عام لمدة يومين يتزامن مع العودة المدرسية، بالإضافة إلى تسوية وضعية الصناديق اللي ما تقلش أهمية، مع المطالبة بالمساواة خاصة من ناحية الأجور مع بقية الجهات، والدعوة معناها للسلطة سواء على مستوى جهوي أو مركزي من أجل معناها الجلوس بجدية والحلحلة في أقرب الأجيال من أجل الخروج بحلول جذرية، منه معناها تسوية وضعية العوائل.
0: قامت وحدات الحماية المدنية ب 170 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 110 تدخل لإطفاء الحرائق، من بين 577 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أعلنت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين، وتحصل أبطال الفريق الوطني على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في كل المجالات خلال البطولة العالمية. صعدت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت منزلاً مكوناً من 3 طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالتزامن مع الشروع في هدم عدد من المنشآت التجارية شرق جنين. أخيراً قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط تواجه عاجزاً ب 1.8 مليون برميل يومياً، وأشارت إلى أن الاضطرابات تقوض تعافي الإنتاج، ورجحت الوكالة أن يكون هذا العجز هو الأكبر خلال 5 سنوات، وتوقعت انخفاض مخزونات النفط العالمية هذا الربع من العام بأكثر من ضعف المعدل المقدر سابقا في ظل تجدد الحرب مع إيران. في أمان الله.
3: كيفك على كيفك اليوم أيام الطفل المبدع بسيدي علي بن عون، مهرجان نوارة من أجل التنمية والمساواة بدوز، رسم معاتي عاشق مغروم برياضة الملاكمة، الحكواتي منتصر العميري الحائز على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان مغرب الحكايات. كيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة.

بدا التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة. في خليك الرابح نص نهار وخمسة دقائق من تو حتى الماضي ساعة يجمعنا المنافسة التحديات الأسئلة كنت حابة تشاركوا معنا. ما تتردوش باش تطلبونا على 76-226-600 وتربحوا معنا جايزة بقيمة 50 دينار من أهداء مركز الدروس الخصوصية اللي باش يكون حاضر معنا لهالأسبوع قبالة معهد الحسين بوزيين قفصة. تبقوا معنا إدوكاسيون بلوس هو صاحب الجايزة، تبقوا ديما معنا برونشي ما تبدلوش الموجة. بدايتنا بالنغم هذا نحييكم بيه ونرجع من نستقبل المسابقات المشاركة متاعكم في سباق خليك الرابح.

0: نرجع معكم في خليك الربح بعد النغم. هذا نستقبل أولى المكالمات معنا. نقولوا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك يوسف سامر من المتلوي.
0: أهلا بسي يوسف، مرحبا. عنا برشا ما سمعناش مشاركتك معنا تقريبا من الأسبوع اللي قبل الفارت، هكا ولا أنا غالطة؟
1: هذاك هو.
0: هذاك هاو سي يوسف. تحديات النوع من البرامج هذه سي يوسف تحسها مطلوبة عند المستمع ولا كيكا وبر؟
1: والله يا أذواق، هي سما اللي يحب وسما اللي يحب،
0: فما اللي يحب. وانت تشجع البرامج المسابقات تحديات؟
1: أي
0: هاي به باهي سي يوسف. مالا نمشوا كالعادة، تقريبا قانون البرنامج معروف، عنا 8 مجالات تختار من 1 لـ8. معانا اليوم سي يوسف شنو باش يختار؟
1: 5.
0: اختار رقم 5. 5 باش يكون في الأحداث التاريخية يا سي يوسف. باش نمشي معاك للتاريخ ونقول لك من 1 لـ20.
1: 15.
0: نمشوا لسؤال 15. سؤال 15 شنو يقول؟ به أي قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى بمدينة القدس من بناها؟ عمر ابن الخطاب أم عبد الملك بن مروان ولا عمر ابن عبد العزيز؟ كرونو يلا.
1: عمر ابن الخطاب.
0: عمر بن الخطاب. والإجابة غالطة. الإجابة غالطة سي يوسف ثامر. نعود نفس العملية، ما نحكموش على المرة الأولى، ما زلت عنا زوز احتمالات، زوز أسأل آخرين نجمو نربحو. نرجع نفس العملية سي يوسف من 1 لـ8.
1: 7.
0: نمشو للسبعة. السبعة باش يكون حاضر في الأعلام. السبعة باش يكون حاضر في الأعلام من 1 لـ20.
1: 18.
0: سؤال 18 شنو يقول؟ يلا سي يوسف. حنا بعل صار بجيش يضم فيها لحربية إلى شمال إيطاليا، لكنه حنا بعل بعد ما احتل معظم إيطاليا اضطر للعودة إلى تونس وغادي يخسر الحرب. هل انتهى حنا قتيلا في الميدان، مات بعد تناوله للسم، ولا مات أسير في السجن؟
1: بعد تناوله في السم.
0: بعد تناوله في السم. والإجابة صحيحة سي يوسف معانا. هو التحدي هذا كان إيجابي أكيد. نتعدوا الفرصة أخرى من السؤال، المحاولة الثالثة، وكان جبتها صحيحة تترشح معانا سي يوسف لنهار الخميس. نختار معاك من 1 لـ8 مجال آخر.
1: رقم 6.
0: رقم 6. نمشي للستة شنو يعطينا اليوم؟ يعطينا سبور. 6 باش تكون الأسئلة في السبور والرياضة. سؤال زعما يمنعك ولا ما يمنعكش من 1 لـ20؟
1: 16.
0: سؤال 16. نمشي لسؤال 16 زعما يمنعك ولا ما يمنعكش. احساسك شنو يقول لك؟ الحدس.
1: ربما.
0: فريق القوافل الرياضية بقفصة أسس سنة 1967 شارك مرة واحدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان هذا عام 2005، 2007 ولا 2009؟
1: 2005.
0: 2005. والإجابة للأسف سي يوسف غالطة، وزوز إجابات غالطين وإجابة بركة صحيحة. ما تترشحش معنا، أنت تعرف قانون اللعبة، زوز إجابات صحيح يمنعوك لنهار الخميس. شكرا ليك على المشاركة، شكرا لكل مستمعينا، للناس اللي تتفاعل معنا. خلينا نمشوا فاصل غنائي قبل فما مكالمة، ناخذوا المكالمة الحاضرة معنا. مشارك آخر، مرحبا على سلامة.
2: الو فتونه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: يعيشك، وينك لاباس؟
0: الحمد لله. صويت هذا راهو سامحوني في الاصوات، ساعات ندخل بعضي. شكون معانا؟
2: عزيزه من المتلوي.
0: عزيزه فجراوي من المتلوي. يا عزيزه الفطور حاضر؟
2: طيب مرحبا.
0: نجي
2: ها هاي مرحبا.
0: يبارك لك إن شاء الله وربي نزل البركة. يلا عزيزة خليني نمشي معاك كالعادة، حفظنا هالقانون نخليك الرابح، باش تربح تجاوب أسأل صح. نختاره من 1 إلى 8 يا عزيزة.
2: نمري 5.
0: خمسة اختاروه، نختاروا واحد من الأرقام ما اختارهاش يوسف. نمشي رقم آخر.
2: نمري
0: 3. نمشوا لثلاثة في العلوم والمعارف. الأسئلة هذية باش تكون حاضرة معنا من 1 إلى 20. 19. سؤال 19 زعما شنو يقول؟ البداية باش تكون إيجابية ولا لا. ما هو عدد الألوان الأساسية لموجات الطيف الضوئي المرئية؟ 5 ألوان، 6 ألوان، ولا 7 ألوان؟
2: 7 ألوان.
0: 7 ألوان والإجابة صحيحة. يعطيك الصحة. الطيف الضوئي، برشا ناس يقولوا شنو هو الطيف الضوئي. الطيف الضوئي هو مجموعة موجات كهرومغناطيسية مرئية وغير مرئية تتراوح أطول الموجات هذه بين 380 و780 نانومتر، وتتحلل إلى ألوان الطيف السبعة الشهيرة اللي هما الأحمر، البرتقالي، الأصفر، والأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي. هذم هم 7 ألوان الطيف الضوئي. ونعاودوا يا عزيزة نفس العملية من 1 إلى 8.
2: من 1 إلى 8
0: عمري 2. باش نمشي معاك نسافر معاك ونمشوا للبلدان والأماكن اللي ما نعرفوهاش، والمجال هو المواقع والأماكن. يلا من 1 إلى 20 عزيزة، كان تجيب صحيح تترشح معانا.
2: 20.
0: نمشي للـ20. يلا، مالطا هي دولة جزرية صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط، كم تبلغ مساحتها تقريبا؟ 216 كيلومتر، 316 كيلومتر، ولا 416 كيلومتر مربع؟ طبعا 216. والإجابة عزيزة للأسف غلطة. الإجابة معانا إجابة صحيحة وإجابة غلطة. زلت عنا فرصة في الحياة يا عزيزة. لا مش فرصة في الحياة، ما نربطوهاش بالحياة، لأنه الحياة ديما متواصلة رغم الفرص، حتى لو من ننجحوش فيهم ديما نعاودوا الوين ننجحو. يلا نمشي من 1 إلى 8 عزيزة.
2: نمري 7.
0: نمشوا للسبعة، باش نمشي معاك للسبعة للأعلام والشخصيات اللي معروفين في العالم واللي معناتها صنعوا تاريخ العالم هذا باكتشافاتهم. يلا من 1 إلى 20 عزيزة، فرصة أخيرة من 1 إلى 20.
2: من 18.
0: نمشوا ل18. رقم 18 مطلوب، ولكن رقم 18 كان خرج معانا اليوم، عاودت نفس السؤال اللي اختاره سيوسف ثابر راهو. يلا نختاروا رقم آخر.
2: 15.
0: سؤال 15، القائد المسلح صلاح الدين الأيوبي حرر مدينة القدس في أي سنة؟ 1187، 1189، ولا 1191؟ يلا
2: 87.
0: 1187 والإجابة صحيحة. عزيزة فجراوي تترشح معنا الغدوة الخميس، تكون حاضرة معنا والإجابة صحيحة. خليني نقولكم علاش صلاح الدين الأيوبي هو يوسف ابن أيوب القائد المسلح ومؤسس الدولة الأيوبية واللي وحد مصر والشام وحرر مدينة القدس عام 1187 ميلادي. وين ولد يوسف هذا صلاح الدين الأيوبي؟ ولد في مدينة تكريت العراق عام 1138 ميلادي، وتوفى في دمشق عام 1193 ميلادي. هذه قصة القائد صلاح الدين الأيوبي مع مدينة القدس. شكرا لك يا عزيزة على المشاركة، تحية لكم الناس الكل. باش ناخذ معاكم فاصل غنائي، بعد نرجع نستقبل المكالمة الهاتفية في توقيت نص نهار 21 دقيقة.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك،
1: ربحتوا معنا في خليكم الرابح، ولا خليك الرابح ما ربحكمش، ديما راكم في أنفسكم ديما غارسين عقلية الربح، مهما كانت في الحياة، في القرارات، في الجوائز، في المنافسات، ديما رابحين. وهكاك راهو تعطوا لنفسكم لروحكم نفس باش تواصلوا المسيرة، ديما رابحين إن شاء الله في خليك الرابح. نمشي أولى مكالماتنا بعد النغم اللي كان معنا، نشوف شكون متصل بينا. أهلا وسهلا.
2: ألو
1: ألو، مرحبا، عسلامة.
3: ألو مرحبا.
1: كان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو، تبعد على الراديو ولا تسكر الراديو تسمعنا. مرحبا، شكون معنا؟
2: وليد.
1: سي وليد، منين تكلم فينا؟
2: متلاوية.
1: وليد شنو؟
2: وليد السعيدي.
1: وليد السعيدي من المتلاوي، تسمع فينا في الدار، في الخدمة؟
2: أيه.
1: يلا سي وليد، ما لنخذوا معاك تحديات خليك الرابح كالعادة، من واحد لثمانية تختار المجال سي وليد.
2: سبعة.
1: نمشوا الرقم سبعة. سبعة في الأعلام، الأعلام والشخصيات. يلا من واحد لعشرين.
2: سبعة.
1: نمشوا رقم سبعة. السبعة زعمة شنو هو السؤال؟ متى توفي طه حسين؟ 1971، 72، وإلا 73 كرونو؟
2: متى توفي طه حسين؟
1: مع شكون؟ مع شكون لي؟ مع شكون كيف تفسكي مع شكون؟ يلا وفي الكرونو، يلا الإجابة سي وليد. طه حسين 73، ونعتبرها إجابة صحيحة. طه حسين كان تولد عام 1889، أديب وناقد مصري، لقب بعميد الأدب العربي، يعد من أبرز الشخصيات في حركة الأدب العربي الحديث، وتوفى صحيح 1973. ونمشي معاك للسؤال الثاني معانا في السباق، كان جاوب صحيح تترشح معانا سي وليد. يلا من واحد لثمانية.
2: سبعة.
1: نمشوا للسبعة. لا نعاود نفس الرقم، نعاودوا مجال آخر. وقت عندك الواحد، الثمانية، الستة، الأربعة.
2: أربعة.
1: أربعة باش نختاروا معاك الموسيقى. أربعة الموسيقى، ونشوفوا الأسئلة في الموسيقى شنو. مغروم بالموسيقى ولا شوية شوي؟
2: مغروم بس.
1: ملا سويت ولا ها؟
2: لا سويت.
1: سويت. يلا ملا، انا تنسالك السؤال، كان جاوبت صحيح تنطلب منك تغني لي مقطع هكا، حذر روحك على كل. يلا سي وليد، من واحد لعشرين. نمشوا رقم خمسة. رقم خمسة، الدبكة. الدبكة اللبنانية هي اغنية لفيروز، اغنية تراثية من الشام، ولا رقصة شعبية جماعية؟ كرونو.
2: دبكة
1: جماعية شعبية. يلا الإجابة الصحيحة. أيوة. يا وليد. يلا سي وليد، زوز أسأل أصحاح تترشح مباشرة معنا غدوة. سي وليد السعيدي مع الباقي المترشحين الاثنين والثلاث والأربعة، غدوة الخميس نهار على المترشحين. وانا مانيش باش نسلم في الطلب متاعي سي وليد، قلت لي مغروم بالموسيقى وعندك سويت، أعطيني هكا مقطع موسيقي تحبه، سمعنا صوتك.
2: بحضي المرأة تقول لها إيش مغنين، إيش مغنين؟
1: أي قل دللها شنو الأغنية اللي تحب عليه. فيسع فيسع فيسع، فما برشا مشاركين، خليني ناخذ معك المقطع، نربح منك المقطع سي وليد.
2: والله تربيت أول مرة نتكلم في الإذاعة.
1: أي مال مالا، مرحبا بيك. غدوة غدوة غدوة مترشح على تربح معنا الجائزة، اتغني لنا سلم على المدام وصغيرات، وتحية لكل من يسمع فينا في المتلوي. شكرا ليك. نمشي مكالمة أخرى حاضرة معنا في خليك الرابح. أهلا وسهلا.
4: ألو
1: مرحبا. أهلا وسهلا،
4: معك بوقرة نصيب.
1: معايا بوقرة نصيب.
4: بوقرة نصيب معك.
1: أهلا بسي بوقرة، منين تكلم فينا؟
4: من حي الشباب من العلندة.
1: بوقرة من العلندة، ماكش بعيدة علينا، معناتها قرب العلن.
4: جارك.
1: جارنا بوقرة نصيب، نورتنا باتصالك. أول مرة تشارك معنا؟
4: أول مرة تشارك.
1: كيفاش سمعت البرنامج ولا ديما تسمع فينا؟ اليوم قررت تشارك؟
4: لا ديما نسمع، كل يوم قررت تشارك.
1: يلا مالا، من 1 لـ 8 سي بوقرة.
4: أعطينا رقم واحد.
1: نعطوك رقم واحد. يلا رقم واحد، ويجيك في الأدب والشعر، وديما الكبار هكا اللي معانا يحبوا الشعر. نعتقد أنك تحب الشعر، مدام العلن تحب الشعر. يلا تحب تسمع. يلا من 1 لـ 20
4: نقولوا 11.
1: شنو فيه الـ11؟ هو الرابطة القلمية، هكا اسمها الرابطة القلمية. هي جمعية أدبية مهجرية تأسست، هذه الرابطة هذه أسست سي بوقرة في لندن ولا نيويورك ولا روما؟ كرونو.
4: روما.
1: ركز معنا بعد الكرونو. قلت لي الإجابة شنية؟
4: قولوا روما.
1: في روما. في روما، والإجابة ما هيش في روما، غالطة سي بوقرة. يلا مثالش، نعاودو نفس العملية أخرى. إجابة ما زالوا عنا زوز فرص، من 1 لـ 20 من 1 لـ 8 سامحني، من 1 لـ 8.
4: من 1 لـ 8 نقول 6.
1: نمشوا للستة في سبور، الأسئلة في الستة في سبور. يلا نشوفوا سؤال سبور من 1 لـ 20.
4: نقولوا 12.
1: يلا 12. الفروسية. الفروسية هي رياضة عالمية، هكا ولا لا سي بوقرة؟
4: أي نعم.
1: رياضة الفروسية الناس قبل كانوا ديما يتنافسوا على الفرسان،
4: على الخيل.
1: باش نمشي معاك نقول لك فيها أنواع الفروسية، 3 أنواع، 5 أنواع ولا 7 أنواع؟
4: نقول 7 أنواع.
1: 7 أنواع. ياسر ياسر سي بوقرة، 7 أنواع. ما الإجابة؟ الإجابة غالطة، الإجابة ما هيش 7 أنواع الفروسية. وهذاك علاش سي بوقرة زوز إجابات هكا غالطين ولا لا؟
4: تو يجي صحيح، تو غدوة نهار الاثنين
1: هكاك، نهار الاثنين يجي صحيح. تحضر روحك بالقدال الأسئلة، وتفطر فطورك على بكري، وتشد الراديو من نص النهار تطلبنا، وإن شاء الله ديما رابح سي بوقرة معانا. نسلم عليكم الناس الكل، فما مكالمة
4: شاركت معاكم.
1: نحن زادة فرحانين نسمعنا صوتك، وكل مرة نسمعوا صوت جديد نفرحوا أكثر، لأنه نعطوا المجال للناس اللي ديما تطلبنا وتلقى الخط مشغول، على الأقل يكونوا حاضرين معنا في توقيت نص نهار و32 دقيقة على موجة إذاعة قفصة.

0: yakalarsam.
1: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: بصوت هاني شاكر نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونه في توقيت نص نهار واربعة واربعين دقيقة. مكلمة حضرة معانا نقولوا أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة، تسمع فينا؟ أهلا وسهلا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟ سي عاطف، كنت تسمح تتفضل تنقص شوية في الراديو وإلا تسكروا تسمعنها من الهاتف باش ما يكونش فما رجع صدى. مرحبا بكل من اختار يسمعنا. منين تكلم فينا سي عاطف؟
1: عبد الوهاب.
0: سي عبد الوهاب
1: من بوهليل.
0: سي عبد الوهاب من بوهليل، يلا شنو القب سي عبد الوهاب؟
1: كدابي
0: جاسمي.
1: هاي
0: عبد الوهاب جاسمي، اول مره تشارك معنا سي عبد الوهاب؟
1: لا شاركت قبل ما
0: صحت. اي باهي باهي، مرحبا بيك. يلا تعرف قانون اللعبه، من واحد لثمانيه، من واحد لثمانيه تختار لي رقم.
1: سته.
0: نمشوا للسته. السته يكون في سبور، الاسئله رياضيه بامتياز. من واحد لعشرين.
1: 13.
0: من واحد 13. يلا نطحت زين الدين زيدان الشهيرة ضد اللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي كان في أنا مونديال 98 2006 ولا 2010 كرونو؟
1: 2006.
0: اسمع من سي عبد الوهاب والإجابة صحيحة يا سي عبد الوهاب، كان زين الدين زيدان انطلق. الإجابة صحيحة. فما شكون عاونك، فما شكون عاونك في وقاية الكرونو؟
1: لا لا وحدي، والله وحدي.
0: وحدك. يلا هو زين الدين زيدان من مواليد 23 يونيو في 1972، كان معروف باسم زيزو، هو لاعب كرة قدم فرنسي محترف وكان مشهور زين الدين زيدان. هكا ولا لا سي عبد الوهاب؟ صحيت، من أصول جزائرية. كان تحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة في كأس العالم 2006، وعلى الرغم من أنه تم طرده معناتها في خلال المباراة النهائية ضد إيطاليا، كان سدد ضربة رأسية لصدر اللاعب في الإيطالي ماركو، هذاك علاش كان في 2000 مونديال 2006. يلا نعود نفس العملية، إجابة صحيحة نختار معاك مجال آخر من واحد لثمانية.
1: رقم سبعة.
0: نمشوا للمجال سبعة. شنو هو المجال هذا؟ في الأعلام. اختارونا ديما، حاولوا الأرقام ما تكونش متشابهة في نفس المجالات. سبعة الأعلام ومن واحد العشرين.
1: رقم سبعة.
0: رقم سبعة زادة. يلا نختار معاك رقم سبعة. رقم سبعة خرج معانا، راهو رقم سبعة اليوم خرج معانا، اعطينا رقم آخر.

0: أبي دولاد عام محلاها اللي معاك، السند اللي عندك اللي بحذاك ما شاء الله عليه، تولد في المدام عاوناتك، يلا على الأقل كي تعاونك في الدار وتزيد تعاونك في خليك الرابح، الجائزة تكون لها هي ولا تقسموها مع بعضكم؟ يلا لها هي. يلا أبو نصر الفرابي هو تولد عام 874، فك الزين هذاك يعني، وتوفى في 950، هو فيلسوف وعالم مسلم يلقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو، معروف بعبقريته في شرح مؤلفات المنطق وبراعته في الطب والفيزياء والموسيقى، وكان ينسب إليه اختراع آلة القانون. يلا شكرا ليك، شكرا ليك، نطلبك غدوة سي عاطف معانا من بوهليل، عاطف قاسمي من بوهليل اللي ترشح معانا مع عزيزة فجراوي وليد السعيدي، هذوما اللي ترشحوا معانا لليوم. أكيد كان فما مترشح آخر في الدقائق الأخيرة من خليك الرابح، مرحبا بيه. نقولكم راو فما زادة ثلاثة مترشحين أخرين معاكم، غدوة السباق يكون ليه ليه، معناتها ستة من الناس خلال خليك الرابح. مكالمة حاضرة معانا، أهلا وسهلا.
1: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: اختيت لباس.
0: والله الحمد لله لباس على كل حال.
1: الحمد لله. ايش عارفك القويلة؟
0: قولي القويلة، قولي انتي وش عاملة في القويل تو نقولك، اما هي وش عاملة فينا، كيف ما عاملة في الناس الكل، الدنيا سخانة وغالبينها كان بالكليماتيزور. الاسم ها الصوت هذا مش غريب عليا، من سيدي عيش؟
1: نعم.
0: اي باي ذكرني بالاسم. سعجيلي. سعجيلي لانه الاسم جميل ومش مطلوب برشا، سعجيلي استثنائي، الاسم اول مره نسمع به راو. عجيلي سهيلي. يلا نمشوا قبل ما يوفى علينا الوقت والبرنامج، نختاروا من واحد لثمانيه.
1: رقم واحد.
0: رقم واحد. واحد الأدب والشعر، من واحد لعشرين.
1: رقم اثنين.
0: اثنين. هو أديب تونسي من جيل الثلاثينات، من كتاباته المجموعة القصصية سرقت القمر. هل هو بوراوي عجينة، مصطفى الفارسي ولا محمود المسعدي؟
1: الإجابة الثانية.
0: الإجابة الثانية.
1: نعم.
0: الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، هو مصطفى الفارسي. الإجابة الثانية، هو أديب تونسي من جيل الثلاثينات، تولد بمدينة صفاقس في عام 1931 وكان توفى في 2008، يعتبر من الأدباء المعاصرين للمقالة النقدية والمسرحية والقصة، وتعرفوا شو عمل، ترجم زاد الأدب الإفريقي والآسيوي في كتاباته القنطرة هي الحياة وسرقت القمر لمصطفى الفارسي. يعطيك الصحة، أعطيني من واحد لثمانية.
1: ثلاثة.
0: نعطيك ثلاثة، نعطيك، تعرف شنو نعطيك في ثلاثة، في العلوم والمعارف، السؤال باش يكون في العلوم والمعارف. يلا ركز، أنا بيدي شوية معاك، من واحد العشرين.
1: رقم 8.
0: نمشوا الرقم 8. ايش بيكم على 8 و18؟ ايش بيكم على 8 و18؟ يلا نمشوا رقم 8. شنو فيه سؤال زعما يمنعك ولا لا غدوة للترشح؟ ما هو الطول الاقصى للروافة للزرافة عفوا، ما هو الطول الاقصى للزرافة؟ 4 متر و8، 5 متر و8، ولا 6 متر و8؟
1: الإجابة الأخيرة
0: 6 و8. الإجابة لا، المرة هذه على العارضة الحقيقة، الزرافة هي أطول حيوان بري صحيح على وجه الأرض، ولكن لا ما ما ما, ما توصلش 6 و8. على كل ميساج عنا فرصة أخرى سي العجيلي، نختاره من 1 لـ8. من 1 لـ8 سي عجيلي.
1: رقم 4.
0: رقم 4. 4 في الموسيقى. 4 في الموسيقى. نمشي معاك للموسيقى، وشكون شكون شكون تسمع سي عجيلي هكا كي تبدا هكا فرحان، شكون تسمع؟
1: نسمع بتاع صاحب الساحه
0: شاب صالح. ملا نزار رويسي حذرنا مقطع للشاب

0: صليح كان جواب تصحيح. تسمع معنا المقطع للشاب صليح. باهي باهي من 21. نمشوا للسبعة. يلا شوفوا السبعة شنو فيه. رقم سبعة، من هو المغني المصري الملقب بفنان الشعب؟ هل هو الشيخ إمام، أحمد عدوية، ولا سيد درويش؟ يلا فيسع فيسع فيسع. الثانية أحمد عدوية. لا، فنان الشعب في مصر ما هوش أحمد عدوية، عندهم فنان آخر معروف وملقب بفنان الشعب. والإجابة غلطة سعجيلي للأسف، ما تترشحش معانا غدوة لخميس في التصفيات، ولكن ننتظر ديما مشاركتك في الأسبوع القادم. شكرا ليك، تحية للي كل من عاونك بحذيك، سلم عليهم الناس الكل، وتحية من اختاري اسمعنا في البلايس الكل في الأماكن الكل، وقت الخدمة ولا ما هوش في الخدمة، على كل نحن يوصل بينا الوقت النص نهار و54 دقيقة في خليك الرابح. غدوة نهاير مع المترشحين الستة اللي حاضرين معانا الغدوة باش يخوضوا معنا تصفيات، باش يربحوا معنا جائزة من أهل جائزة بقيمة 50 دينار من أهداء مركز التكوين، أو مركز مش مركز تكوين، هو مركز دروس خصوصية إدوكاسيون بلوس قبلة معهد الحسين بوزيان قفصة. تحيات فتن الشيري، رياض حيدوري، نزار الرويسي، زين حدي، وكل من رافقنا في تأمين حصة اليوم. أبقى لك نسلم عليكم في الأمان.
1: أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.

0: Казва нараитна.
1: المدينة العتيقة.
2: الأثر الباقي.
3: رحلة شعر.
0: شعوب وقبائل. أرامسك. رجع الشريف.
4: من أنا؟ إذاعة قفصة. إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: تمام الواحدة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: في هذه النشرة، ديوان الخدمات الجامعية بقفصة يستكمل استعداداته لتأمين استقبال الطلبة في أفضل ظروف خلال السنة الجامعية الجديدة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية بولاية قبلي، تنظيم معرض جهوي للمنتوجات والابتكارات النسائية. في العالم، إيران تقول أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه حتى تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهتين. يستعد ديوان الخدمات الجامعية بقفصة لاستقبال الطلبة من خلال توفير المبيتات العمومية والخاصة والتي تقدر طاقة استيعابها الجملية بأكثر من 3400 سريرة، فضلا عن القيام بأشغال تهيئة وصيانة لعدد من المطاعم التي ستكون جاهزة بداية من شهر أكتوبر القادم، وفق المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة الأزهر العرشي.
7: بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية، يستعد ابتداء من شهر أبريل بالاعتماد على إحصائيات سنة 2025-26 وتوقعات من وزارة التربية بنسبة الناجحين. نعمل تقديراتنا، السنة كانت عندنا تقديرات في حدود 3423 سرير، منها باش يكون في مبيتات عمومية 1281 سرير، وعندنا باش تكون عن طريق صفقة مع مبيتات خاصة 2042 سرير. مبيتات مستعدين إن شاء الله. ثم أشغال تهيئة وصيانة فيها ما تم إنجازه اللي هو بسبب الإنجاز. إحنا معنا سكن جامعي، وبعدين عندنا إطعام جامعي، مطعم جامعي إن شاء الله فيه بتكون جاهزة. مطعم جامعي من درشت جاهز 100%. مطعم جامعي بنعرف عندنا فيه أشغال تهيئة، مشروع جاهز للتشغيل الكهربائية. الأشغال بتدوم 8 شهور، تعهد المقاول بيستلمنا في شهر أكتوبر جزء أول، يكون مطعم جاهز باش نوزع بكره شهر أكتوبر، ونكمل الأشغال بعدين. معنا زادة أشغال تهيئة قام بها ديوان الخدمة الجامعية في حدود 360 ألف دولار، دهن خارجي، تهيئة قاعد ومن خارجي وداخلي، مرافق صحيح، باش يكون إن شاء الله في حلة جديدة. وباش يدعم مطعم تجارب تجهيزات أخرى في إطار دعم الجودة، عن قاعدين نحضروا في دوسي إيزو 2020 سلامة غذائية بمطعم جامعي. ثم أشغال تمت في إطار باش نكونوا كونفورم مع الإيزو، وثم باش يدعم زادة بتجهيزات إن شاء الله المطعم الجامعي نعرف يكون في حلة جديدة مع رونتري في شهر أكتوبر.
6: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تتواصل بمدينة قبلي فعاليات المعرض الجهوي للمنتوجات والابتكارات النسائية. المعرض الذي تنظمه المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يهدف إلى عرض مختلف إبداعات المرأة بجهة نفزاوة. عدد من المشاركات في هذا المعرض تحدثنا للزميلة سعاد الكيلانية.
8: أمل بن سيد صاحبة مشروع لبيع مواد غذائية خالية من الجلوتين، أليمانتير ديتيتيك، للناس اللي عندهم حمية غذائية صحية، خاصة للمرضى الإبتن وللناس اللي تبع في الحاجات الصحية للجهاز الهضمي. تمثلي مشاركتي في العيد المرأة اليوم أن المرأة مبتكرة، قاعدة تبدع، قاعدة تنتج في حاجات معناها تكون تثمين منتجات الجهة، خاصة في الحبوب اللي خالية من الجلوتين. للتسويق، للمشاركة في المعارض، للتعريف أكثر، لتوسع أكثر معنا حتى في الجهات الأخرى. سمية الشيخ، مشروع متاعي في صناعة الأجبان، مشارك هذه الحق تمثل لي معناتها حافز، معناتها باش نعرف مشروعي، نعرف بخدمتي، حتى باش تسهل لي في تسويق منتجاتي مرة أخرى إن شاء الله. أكيد ماذا بينا ديما تتكرر تظاهرات كم هيك اللي تعاوننا معناتها باش نكبر مشاريعنا وباش نزيد نقدم قدام باش ننهض ببلادنا وبمنتجاتنا إن شاء الله.
9: إقبال جابر، صاحبة محل عطور، نبيع كل ما يخص العطور الزيتية وأنواع البخور، وحبيت نشارك في المعرض هذا باش نعرف بالبوتيك متاعي وبالمنتوج متاعي. نتعرف على حرفات أخرين، جوني كليونات يتعرفوا على المنتوج متاعي نتعرف زاد.
2: نسرين سمادة بائعة ورد، بالنسبة لي المعارض عرفتني برشا وخلت العباد تعرفني وخلتني ديما نقدم وتعطيني ثقة في روحي أكثر. المعارض معناها أعطتنا مساحة باش نحكوا أكثر على المنتوجات متاعنا ونعرضوها.
10: أنت ومشاركة بالمي قطر مي ورد ومي فلية يعني أضافت لي برشا حاجات، تعرفت على برشا عباد وعرفت على برشا عرضات أخرى، تعرفوا عليا كليونات جديد، خلقت لي مناطق أخرى للبيع.
11: ربح زايد، خياطة إكساء وتطريز، شاركة بالتطريز بإبرة البانش، نخدم صالات ونخدم كسينات وكواتروات، يعاوني بالإشهار، يعاوني بالتعريف بمنتوجي.
12: شاركنا بمنتوجات تجميل طبيعية، المشاركة دي مثلت أن إحنا كنا مثلا بصفة مباشرة مع الحريف وحلت برشا فرص أخرى، حلت لنا أفاق أكثر باش نتعرف على الناس أكثر، باش حرفاتنا اللي جاي يشوفونا ويتعرفوا علينا من قريب.
6: بولاية توزر انطلق أمس تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة. فوزي الفضيلي المدير الجهول للانتخابات بتوزر يقدم أكثر إيضاحاته.
13: أصدرت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات يوم 10 أوت 2026 قرار يتعلق بالرزنامة التصويت على سحب الوكالة. هذه الرزنامة أهم الخطوط العريضة فيها هي انطلقت بالتسجيل إراديا لكل الناخبين غير متسجلين يوم 11 أوت، كما انطلقت عملية التحييم بمكاتب الاقتراع وبالفرق المتنقلة يوم 11 أوت وستتواصل إلى غاية يوم الأحد 23 أوت. هذه مرحلة التسجيل، ثم تأتي مرحلة المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة، ويمكن تقديم مطالب المشاركة من يوم 24 أوت إلى غاية يوم 27 أوت، ثم ستنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 5 سبتمبر وتنتهي يوم 25 سبتمبر. لها يوم الصمت 26 سبتمبر، ويكون يوم الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 27 سبتمبر كما جاء بالأمر الرئاسي ودعوة الناخبين للاقتراع. بالنسبة للهيئة جاهزة من ناحية اللوجستية، وانطلقنا في حملة تحيين الناخبين كما أسلفت ذكر انطلقت يوم 11 أوت بوضع مكتبين قارين، مكتب قار بالإدارة الجهوية ومكتب قار بالنادي شباب الريفي بسندس. كذلك أنا فريق متنقل على كامل الدائرة الجغرافية للعمادة سندس فم الخنقة.
6: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه سيتم مساء اليوم بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي تشهده بلادنا تنظيم عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات الجمهورية من بينها ولاية توزر. كما ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس سهرة فلكية لاستكشاف أسرار الكون والتعرف على روائع السماء يوم السبت 22 من أوت الجارية. ويأتي تنظيم هذه السهرة في إطار رسالتها الرامية لنشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم لا سيما علم الفلك من مختلف فئات المجتمع. ويتضمن البرنامج محاضرة علمية حول بنية الكون والتعرف على مكوناته وأهم أسرارها، وعرض علمي حول الكسوف والخسوف لفهم هذه الظواهر الفلكية وكيفية حدوثها، إلى جانب جولة في سماء القصرين لاستكشاف أبرز الكويكبات والنجوم اللامعة ورصد القمر وكوكب زحل بواسطة التلسكوبات. في القصرين نبقى حيث تحصل 37 فلاحا ينشطون في قطاع التفاح بمعتمدتي سبيبة وفوسانة على الشباك الواقية من حجر البرد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. عبد الوهاب زروقي رئيس مجمع منتجي تفاح سبيبة يضيف في هذا الإطار.
14: موسم الفلاحي 2026 بعد التغيرات المناخية والسخانة وقطاع التيار الكهربائي والحجر البرد يبقى ديما أمل عند الفلاح. تحصلنا أخيرا على الشباك الواقية، مجموعة من الفلاحين لها إجراءات طلبها الممول وهو البنك الإفريقي للتنمية يطلب 50% يدفعها الفلاح و 50% يدفعها البنك الممول. الفلاحة 19 من سبيبة و 18 من فوسانة يكملوا الإجراءات وتحصلوا على الشباك نتاعهم، بعدين يركبوا فيها حماية من حجر البرد اللي هو يومين يضرب كل بلاصة يضرب. هذه التغيرات المناخية ثم فلاح تشجعت وصبت فلوس هم حقيقة نالوا في ولاية القصرين. الناس كل تحبتوا على الشباك الواقي لأنه سومها بحقيقة 50%، سومها معناها جد طيب من 15 مليون يخلص 7 ملايين، كل عدد كبير بولاية القصرين. عملنا دوموند لممثل البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا في تونس، هو عملنا له دوموند على قبول دفعة أخرى من الفلاحة أو تمديد في أجل المنحة هذه إلى 50% على الشركة.
6: في أخبار العالم الآن، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح مجددا حتى تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. كما صدرت عن مسؤولين إيرانيين تهديدات بتوسيع نطاق المواجهة، إذ قال مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدية أن الحرس الثوري يطور قدراته لتنفيذ عمليات داخل الأراضي الأعداء على حد تعبيره. كما حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تجدد للتهديدات ضد إيران قد يعرض خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية للخطر. في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف سفينة قالت إنها حاولت خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب إعادة توجيه عشرات السفن التجارية الأخرى في منطقة الخليج العربي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ديوان الخدمات الجامعية بقفصة يستكمل استعداداته لتأمين استقبال الطلبة في أفضل الظروف خلال السنة الجامعية الجديدة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، بولاية قبلي تنظيم معرض جهوي للمنتوجات والابتكارات النسائية. وفي العالم، إيران تقول إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه مجددا حتى تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

13 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة ولا عبر رابط الويب. مرحبا بكم كالعادة في الموعد مع برنامج عيش الفن، باش نعيشوا الفن تقريبا أكثر من ساعة ونص، برشا غنيات وبرشا مفاجآت كالعادة، موسيقية وأخبار الفن والفنانين حاضرين معنا. خليكم معنا برونشي وما تنسوش كل عادة تواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك وتخلونا تعليقاتكم وتقولونا خصوصا شنو ما أهم الغنيات ولا أكثر الغنيات اللي تسمعوهم صيف سنة 2026.

رجعنا لكم من جديد 39 دقيقة بعد الماضي ساعة والمشوار مازال متواصل معكم حتى الثلاثة. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك وكالعادة والعويد عيش الفن نعيشكم الفن بأنواعه بمختلف أنماته الموسيقية، وكل رحلة موسيقية يومية ما تشبهش الأخرى. مرات نغوصوا أكثر في التربي والأغنية العربية، مرات نغوصوا أكثر في الأغاني الحماسية والبلاي ليست، لكن تقريبا كل شيء يكون حاضر مع أنا وهيك لبوا كل الأذواق ونخلقوا ديناميكية مختلفة باش ما نعيشوش نفس الروتين مع الفن والموسيقى. أعطونا رأيكم في مختاراتنا الغنائية كالعادة في الصفحة الرسمية للفيسبوك، خلونا تعليقات.

ما زلنا مواصلين معكم من المشوار والرحلة الموسيقية معكم تتجدد بعد موجز الأخبار. أبقوا معنا بفرانشي وما تنسوش كالعادة التعليقات على الصفحات الرسمية للفيسبوك.

0: تمام الثانية بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم المكتبة العمومية بالقصر من ولاية جفصة بالشراكة مع المكتب الجهوي للتوثيق وجمعية تجديد للثقافة والكتاب من 12 إلى 18 من هذا الشهر معرضا وثائقيا بعنوان المرأة التونسية المكاسب والتشريعات التي كرست مكانتها في مختلف المجالات. نفذ عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بإيجاد حل جذري لإشكاليات الشركة عبر إدماج عملتها في الإدارات العمومية التي يعملون بها وفق كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان الشركة الهدي الأحمر. وأشار إلى أن ملف شركة البستنة بقبلي يعاني من إشكاليات متعلقة أساساً بسن قانون أساسي للشركة يضمن حقوق عملتها ويمكنهم من التمتع بالزيادات في الأجور علاوة عن حل إشكالية التغطية الاجتماعية. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية، وأضاف أن خروج الفلاح من الدائرة الاقتصادية يصبح عبئاً اجتماعياً ويساهم في ترفيع نسب البطالة في البلاد. أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعة المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. أخيرا قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحرب الراهنة أكثر تعقيدا من الحروب السابقة، وأضاف أن العدو يسعى لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. ومن جانبه نقلت وكالة إرنا عن نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية علي رضا شيخ أن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرة المسيرة ما زالت سليمة. في أمان الله.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: أنا المراية اللي تتكلم.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: عيش الفن.

رجعنا معكم 11 دقيقة بعد الساعتين. مشكورين الناس اللي تبعوا فينا وين ما كانوا، سواء في الدار ولا في الكهرباء، يسمعوا فينا الناس زادة كيف ما زالت في برويتها في الخدمة ولا في الميدان قاعدين يخدموا. إن شاء الله ربي يعينهم الناس الكل، زادة الناس المرتاحين وباقين يستمتعوا معنا بالإيقاعات الموسيقية اليوم. ريتم خاص حتى ما يقولوش المستمعين متاعنا أنه ذوق متاعهم، والخصوصة اللي يركز على الأغنية العربية وترب منع عمل لهم حساب اليوم، عمل لهم تقريبا حسة كاملة ماشية في الريتم هذا، ولكن باش نكسر شوية زادة كيف في آخر الحسة الريتم، ونشموا شوية من موسيقى الريغي اللي باش نختموا بها من بعد الحسة بتاعنا. ما ننسيش زادة الناس اللي تكتبنا في التعليقات، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. شدوا معانا الرحال إلى الأغنية والإيقاع والموسيقى، عالم أفضل في الجيلة هذه على الأقل، عاونا شوية نرتاحوا.

0: عننا ما كنا تفهمنا.
1: في أخبارنا الموسيقية لليوم باش نتحدثوا على لطيفة العرفاوي اللي تحتفل بتفاعل الجمهور مع أغاني ألبومها الجديد وقالت اللي هي فرحانة بكل من كل قلبها. هكا أعربت الفنانة لطيفة أعلى ساعدتها بردود فعل الجمهور على الأغاني اللي طرحتهم مؤخرا، وكانت كتبت عبر حسابها على منصة إكس: حبايب قلبي، فرحانة من كل قلبي على كل ردود الفعل اللي وصلت لي على الأغاني اللي نزلت، وطالبت الجمهور متاحة باش يشاركها الأغنية المفضلة عندهم من بين الأعمال اللي طرحتهم لطيفة. في وقت سابق كانت شاركت جواء الكواليس من تسجيل أغنية حب حب، واحدة من أغاني ألبومها الجديد شبهي بالملي، وزاد كيف كيف كواليس تسجيل الأغنية زادة حب حب، كانت نشرتها على منصة إكس، وبعثت زادة رسالة حب وتقدير لكل من شاركها العمل. نذكر أنه لطيفة كانت طرحت 6 أغنيات جديدة من ألبومها الصيفي شبهي بالملي باش تواصل إطلاق أغنيات العمل متاحة تباعا وسط حالة من تفاعل الجمهور مع أغانيها، بالتزامن مع دخول أغنيات الألبوم ضمن توب الأسبوع على يوتيوب مصر في مؤشر على الانتشار اللي حقق العمل فيها منذ انطلاق الدفعة الجديدة بعد ما كانت طرحت لطيفة في وقت سابق أغنية شبهي بالملي وأنا بيعجبني، باش توصل حصيلة الأغنيات المطروحة توا إلى حدود 8 أغنيات من أصل 13 أغنية للألبوم. 5 أغنيات باش تطرحهم خلال الفترة المقبلة باش هكاك تستكمل ألبومها، هكا قالت لطيفة الأيامات المقبلة، باش تكون الدفعة الجديدة اللي فيها 5 الأغاني الباقين من ألبوم. توا باش نحكو على ويتني هيوستن، الفنانة العالمية ويتني هيوستن الحاضرة الغائبة، هي غائبة توفيت ولكن حاضرة عبر أغانيها. المغنية الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن رجعت عبر أغانيها إلى الواجهة بالتزامن مع كان باش يتوافق إذا كانت حية مع عمرها 63 من خلال مشاريع تستعيد فيها ومسيرتها الفنية. ألبوم ويتني هيوستن التجميعي يضم جميع الأغنيات متاحة وصلت به إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت 100 أغنية، بالإضافة إلى إطلاق أول دمية باربي مستوحاة من شخصيتها، واستمرار العمل على خطط أخرى لإحياء الأرشيف الغنائي لويتني هيوستن خلال السنوات المقبلة. دونك نشوف الألبوم التجميعي فيه أغنيتها الأحداش تصدر بهم اليوم، وإحنا في 2026 ما زالت ويتني هيوستن الراحلة تتصدر قوائم البيلبورد هوت 100 أغنية. ميراث الحب، ميراث ويتني هيوستن ما زال ميراثها الموسيقي طبعا ما زال حي. هذا وزاد كيف كيف اليوم باش نعود نلقوا باربي دمية تجسد الشخصية متاع ويتني هيوستن مطروحة في الأسواق العالمية. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، ما زلت جولتنا الموسيقية وأخبارنا زادة كيف كيف الفنية متواصلة معكم، خليكم ببرانشي.

I will always love you من فيلم The Bodyguard. يوصل بينا ال 31 دقيقة بعد الساعتين على أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معكم مازال متواصل وأخبارنا الموسيقية كيف كيف من ويتني هيوستن باش نمشوا لتايلور سويفت. أصغر فنانة تنضم إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني. قاعة مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل كانت أعلنت أمس إنه نجمة البوب تايلور سويفت اللي بدأت مسيرتها كفنانة كانتري مع ألبومها الأول اللي حمل اسمها في 2006 باش تنضم لفئة كتاب الأغاني الفنانين المعاصرين ضمن دفعة 2026. تايلور سويفت اللي قالت انه المكان المثالي وهي طفلة, قالت انه المكان المثالي اللي تحلم به اليوم الحلم متاعها وهي طفلة اتحقق, وهي واحدة من بين الأسماء اللي انضمت إلى مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل. نذكر أنه تايلور سويفت عندها 108 أغنية موجودة على البيلبورد هوت كانتري سونغز, لأنه هي تغني نوعية النمط الموسيقي اللي تغني فيه هو الكانتري ميوزك. الأغنية تذوم 108, فيهم 37 أغنية احتلت المراتب العشرة الأوائل ووصلت 10 أغنيات للمركز الأول من بيناتهم We Are Never Ever Getting Back Together, Our Song وغنيتها All Too Well, زاد اللي بقات 3 أسابيع وهي في المركز الأول, Should Have Said No اللي أمضت 2 أسابيع وهي في المرتبة الأولى. وترشيحات قاعة مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل كانت أعلنت أنه من بين المرشحين في فئة كتاب الأغاني الفنانين المعاصرين موجودين برشا أسماء كما ميراندا لامبر, كريس ستابلتون, فيل فاسر, وسويفت هي الفنانة الوحيدة اللي تم انتخابها من مجموعة من الفنانين وكتاب الأغاني المحترفين وأعضاء قاعة المشاهير. موجود زادة الفائز بأربع جوائز غرامي لللوفت ضمن دفعة 2026 مع تايلور سويفت. تايلور سويفت لهنا تولي أصغر عنصر انضم وهي عمرها 36 عام. أصغر عنصر انضم إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني في ناشفيل هي تايلور سويفت. مازلنا مواصلين معاكم, خليكم معنا وما تنسوش كالعادة التعليق في الصفحة الرسمية للفيسبوك.

وصلنا لنهاية المشوار متاعنا تقريبا أقل من 10 دقائق باش نكملوها مع الموسيقى والإيقاعات. أكيد استمتعنا بمجموعة من أحلى أغاني الريغي بوب مارلي اللي كان حضر معنا على أثير إذاعة قفصة بالموسيقى الريغي. أما توا باش نبدلو شوية النغمة ونرجعو شوية لتونس ونخليكم مع وليد التونسي ورضا الفتيتي. أمان عليك.

وصلنا لنهاية المشوار معانا توا. نقول لكم مشكورين الناس كل اللي تابعونا عبر الأثير وإلا عبر رابط الإلكتروني. يعطيكم الصحة الناس اللي خلت لنا تعليقات توا. ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. في الأمان وباي باي.

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
1: المدينة العتيقة،
2: الأثر الباقي،
3: رحلة شعر،
0: شعوب وقبائل، أرامسك، رجع الشريف، من أنا؟
2: إذاعة قفصة إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: الساعة الآن تشير لتمام الثالثة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الحرص على تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشراب وتعزيز البنية الأساسية للمياه بمعتمدي سيدي أبو بكر من ولاية قفصة، تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بمعتمدي سيدي أبو بكر في الجزء الأول إلى المقاول المكلف بالإنجاز، إضافة إلى القنوات التي تم اقتناؤها للغرض، وذلك بتمويل من المجلس الجهوي لولاية قفصة. انتظمت يوم أمس بولاية توزر فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات ببلادي، والتي تم خلالها توزيع إشعارات ضمن برنامجي رائدات وصامدة وإدراج مشروع للمجمع النسائي التحدي ضمن الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الريف. بولاية البلي تم يوم أمس الثلاثاء توزيع إشعارات بالموافقة على إنجاز مشاريع لفائدة 17 منتفع في إطار برنامج رائدات باعتمادات مالية تقدر بنحو 174,000 دينار، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الجهوية بعيد المرأة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للأسر والمرأة والطفولة كبار سن بقبلية سامي البكري. أحرزت تونس على المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات، وحصلت على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية باعتبار كل المجالات خلال بطولة العالم المفتوحة في الصين، وفق ما أوردته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا على صفحتها الرسمية. في أخبار العالم، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطة أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية ونهب ممتلكاتها، واعتبرها عمليات قرصنة وسطوة. كما نقلت وكالة أنباء روسية عن بوتين أن حلف شمال الأطلسي الناتو يتسلل لمنطقة آسيا ومحيط الهادية ويثير التوتر في القطب الشمالي. أخيراً، قال مصدر إيراني رفيع اليوم الأربعاء أنه لم يتم إجراء أي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن الاتفاق التاريخ بدءاً، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده حسب قوله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
7: العلم والحياة.

مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. تجمعني بكم إنس حمد جرويسي، مرحبا. تبين مؤخرا أن تحليل العرق باستخدام مستشعرات حيوية دقيقة يمكن أن يوفر وسيلة غير جراحية لرصد مؤشرات صحية مرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب. ولا تكمن الميزة في هذه المقاربة فقط في نوعية المعلومات، بل في طريقة الوصول إليها. قياس مستمر، لحظي وغير تدخلي، دون إبر ودون الحاجة إلى مختبر ودون انتظار يفصل بين الإشارة وقراءتها. أتت الخوارزمية التي تفسر ما لا يرى. غير أن الإشارات الكيميائية في العرق ليست ثابتة، بل تتبدل باستمرار تحت تأثير التوتر والتغذية والبيئة ونمط الحياة. هذه الطبيعة المتحركة تجعل تفسيرها بالوسائل التقليدية وحدها محدوداً. وهنا يظهر الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي. ففي دراسة نشرت في فيفري 2026 في مجلة علمية متخصصة في تقنيات الاستشعار الحيوي، ظهر أن العرق لم يعد مجرد إفراز فيزيولوجي بسيط، بل يمثل نظاماً كيميائياً معقداً يحمل طيفاً واسعاً من المؤشرات الحيوية، تشمل نتائج الاستقلاب والهرمونات والشوارد القادرة على عكس التغييرات الجزئية في الجسم بشكل لحظي. كما بيّنت الدراسة أن استخدام مستشعرات كهروكيميائية مرنة وقابلة للارتداء يتيح جمع هذه البيانات بشكل مستمر وغير جراحي. ومع دمج هذه القراءات بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحليل مقتصراً على قياس كل مؤشر على حدة، بل بات قائماً على قراءة الأنماط، لكنها تكتسب معناها عندما تفهم ضمن سياق بيولوجي متكامل، ما يتيح ربطها بحالات صحية معقدة، بل والتنبؤ بالتغيرات المرضية قبل ظهورها سريرياً. الأكثر إثارة أن هذه التقنيات بدأت تخرج من مختبرات إلى الحياة اليومية، فقد ظهرت أجهزة مرنة تثبت على الجلد قادرة على جمع العرق وتحليله بشكل مستمر ثم إرسال البيانات إلى تطبيقات ذكية. وفي هذا النموذج الجديد لا ينتظر الطب ظهور الأعراض، بل يراقب التغييرات الدقيقة التي قد تسبقها بأسابيع أو أشهر. ورغم هذا التقدم يبقى سؤال جوهري، هل يمكن الوثوق بما تراه الخوارزميات؟ الذكاء الاصطناعي بارع في التعامل مع كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يفهم الإنسان كما يفهمه الطبيب. قد ترتبط تغييرات العرق بعوامل متعددة في الوقت نفسه، وهنا تظهر مفارقة الطب الحديث. نحن نرى أكثر من أي وقت مضى، لكننا لا نفهم دائماً أكثر. هل يتحول فائض البيانات إلى وضوح؟ أم تعقيد جديد يحتاج إلى تفسير أعمق؟ شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.
2: الحروبات كلت الدنيا والموت عم والمجاعة كثرت، وربي يقدر الخير وبرا وليدي.
3: هذيك الدول القوية قاعدة تغور على الدول الضعيفة باش تلهبها وتفقرها وتخليها تعاني.
2: يا جلهم يعانوا الدنيا واخرة بجاه الصلح والناس الملاح.
3: كل ظالم ليه نهاية ميمتي، ونهاية فرنسا زاد قريبة ياسر.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا وليدي من فمك ربي.
4: يوم الخير يوم الخير.
2: مش هذا صوت الهادي؟
3: اي زعما شبيه.
2: اقعد اقعد انت اسمع الاخبار وتو نخرج لنا.

0: هيا شيخ هيا يشرب كاسك ليبرد.
1: صدق الله العظيم. هاتي هاتي هاتي.
0: شبيك سملنا متقدر كاك؟
1: فرنسا يا زينب فرنسا. فرنسا ما هياش ناوية تجيبها البرة. ما هياش ناوية تعف. بركوا علينا بركوا علينا كيبوت الليس وربي يقدر الخير يا زينب.
0: يهلكهم ربي إن شاء الله.
1: كيما قال الشاعر التونسي بالقاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
0: كيتو اش معناها؟
1: شنو اش معناها؟ معناها ربي ما يهلكهم إلا ما احنا نتكتلوا ونوقفوا لهم وقفة راجل واحد وندحروهم ونحاربوهم.
0: الشيخة ما هم عندهم سلاح وكرتوش.
1: شنو عندهم سلاح وكرتوش؟ وحتى نحن عنا ربي وعنا العزيمة والإرادة. احنا أصحاب حق وهم أصحاب باطل، والحق يغلب ولو بعد سنين.
0: صحيح.
1: آه يا زينب، الباطل ساعة والحق لقيام الساعة. بري بري بري جيبي لي كاسوخ.
2: وليد ولا بلية؟
3: وليد شب القمرة وزين من نجم. خمسة وخميس وعيني منظر. يتربى في عزك الهادي وليد.
2: وليش كل يشبه لي أنا ولا لما فاطمة؟
3: الحق بتاع ربي، لا ليك ولا لبا، جاي يشبه الجد الله يرحمه. وإن شاء الله عرقوبه عرقوب خير وقصته مبروكة سعيد عليكو، وربي يصلح راي ويعطينا ويعطيه الوقت الطيب.
2: آمين يا ربي آمين.
3: قولي إيش ناوي تسميه؟
2: قبل ما نسميه قولي لي إيش حوال فاطمة.
3: فاطمة لبس عليه
2: باش نسميه عبد الله على اسم المرحوم جد. فماش ما ربي يرحمنا ويجلي علينا هالغمة ويخرجنا من الهم اللي احنا فيه.
3: اتهدنا ما تدوب غمة علوم مولدي. إن شاء الله يكون من عباد الرحمن الصالحي ويحل ببين الخير في وجهه. وتوا وليدي عادة نبقيكم على خير.
2: وجي منها خليك تروحي وحدك، تو نشيك ونوصلك لباب الدار.
3: لا لا لا لا لا وليدي لا، خليك بحدا وليدك ومريتك وما تخافش علي أنا، شي ما يتيني، راني أم الخير وما أدراك.
2: يفضلك ولي نحيك علينا وإن شاء الله العاقبة الخوية سالم.
3: تشنو سالم شنو أنت؟ الكلكم وليداتي. شوف وليدي، أما نوصيك ونزيد نوصيك، كان لقدر الله جرت حاجة لفاطمة ما تترددش، هيالي في كل وقت.
2: ستر ربي وإن شاء الله ما ثم كان الخير.
3: إن شاء الله إن شاء الله وليدي. وتوا نقولك تصبح على خير.
2: وانتي من اهل الخير ويعطيك الصحة ويكثر خيرك. هاش بيكي تتنهدي؟
4: ايش سميتها؟
2: عبد الله. واش بيكي تتنهدي؟
4: منين باش نقيموا بيه ومنين باش نعيشوا والحالة حالة ربي؟
2: استغفري مولاك يا امرأة، رحمة ربي واسعة وعريضة واللي خلق ما يضيع.
4: استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم وينعلك ويخزيك يا بليس.
2: استني ترى خليني نهز في حملتي.
4: باهي سمي بسم الله، حط يدك على ظهره. رد بالك راسها ملغيختها مازالت محلولة.
2: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن شاء الله ربي يعطيك بالوقت الصالح وليد، وإن شاء الله على يديك تتحسن أحوالنا وتتفرهد أمورنا
4: إن شاء الله من فمك الربي.
2: تحبيش نحضر لك العشاء؟
4: ما غرضيش.
2: يلزمك تاكلي مليح باش نجمي ترضعي هالملايكة.
4: زعما إيش مخبي لك الزمان يا كبتي؟ إن شاء الله زمانك خير من زماني ووقتك خير من وقتي.
5: يا فتاح يا رزاق، يا ربي الأعمال عليك. صباح الخير يا سي ابراهيم.
6: صباح النور. صباح النور يا سي البشير.
5: اش نحوالك؟ لاباس
6: والله. الحمد لله الحمد لله.
5: هيا نستناك جيت تشرب حدايا قهوه.
6: حاضر. يجي صانع ونجيك.
5: اما ما تبطش عليا، ماك تعرف نحب القعده نتاع الصباح. كان معاك انت
6: حتى انا راي قهوه الصباح ما تحليلي كان مع سي البشير البي.
5: يا سيدي مالا بخاطركم، ما تبطش عليا.
6: باه يا سيدي. اش بيك موخر يا سي المنجي؟ ما تقول ليش باي تتكسر في الحجر.
7: اش خلينا على تكسير الصخر والحجر؟ ما يتيح الليل الا ما الواحد يتهد.
6: والله كان قلت الحق وقلت لا يصبح حي. ما تقول ليش البارح روحته من غير ما لعبته طول حشكبه
7: وجي منه راو الراس بلاش محنه يستاهل القص.
6: هي وشكون ربح اخوه؟ انت ولا علاله؟
7: الاثنين خاسرين.
6: الاثنين خاسرين. والله حلوه منك يا دي. ملا كمل شكون الرابح؟
7: القهواجي هو الرابح يا سيد.
6: والله في هذه كان قلت الحق، ما يطلع رابح كان القهواجي. وعلى ذكر القهوة والقهواجي، حل حانوتك وينك على حانوتي حتى يجي الصانع. وانا هاني باش نشرب في قهوة مع سي البشير.
7: برا برا وهات لي قهوة معاك.
6: تدلل يا سيدي.

0: يا الازهر يا الازهر.
1: نعم نعم نعم نعم، اتفضل يا سي البشير. نعم
0: عايش ولدي، زيد شويه للراديون وهات لي حلاب معك.
1: باه باه، يالله يبارك يالله يبارك.
2: قامت الليلة الماضية عناصر من الثورة المسلحة الجزائرية بتفجير إحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الفرنسي، وقد أسفر الانفجار عن مقتل عدد كبير من الجنود وضابط رفيع المستوى. وقد قامت الشرطة الفرنسية بمداهمات واسعة للمنازل والمحلات والقرى بحثا عن عناصر المقاومة، كما اعتقلت العديد من المواطنين والمواطنات. وسنوافيكم بكل جديد في نشراتنا القادمة، وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: الله أكبر الله أكبر.
0: ايه خلي ذوق وما ذوقنا ولاد الكلب.
3: صباح الخير يا سي البشير.
0: هاي صبحك بالهنا يا شيخ صالح.
3: اجني هاك فرحان نشوف فيك. اجني الاخبار اليوم يا سي البشير.
0: الاخبار اليوم تفرح يا شيخ.
3: الله الله، هات هات هات سمعني وفرحني حتى انا.
0: قالك البارح الفلاقة فلقوا جزرنا والموتى والمجاريح كالزعرور والطايح أكثر من الواقف.
3: يا الله الله الله، هذا خبير زاهي والله. والله العظيم الله يوفقهم وربي ينصرهم ويحفظهم إن شاء الله.
0: ادعي يا شيخ ادعي يا شيخ، راي دعوتك مستجابة.
3: الله ينصرنا الله ينصرنا على كل ظالم مستبد يا رب العالمين.
0: أمين أمين يا رب العالمين.
3: الله يقهرهم كما قهرونا إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين.
3: الله يكب أيامهم ويزلزل أقدامهم ويعجلها سود أوراهم وقدامهم.
0: أمين يا رب العالمين. زعمة زعمة نعيشوا يا شيخ ونشوف فرنسا خارجة ذليلة حقيرة وعلم تونس والجزائر يرفرفوا عالي في السماء.
3: أي أي يا سي البشير أسمعني، كل ظالم ليه نهاية يا سي البشير، والاستقلال جاي طال الزمان ولا قصر، وكما قال المولى عز وجل: وترونه بعيدا ونراه قريبا.
0: صدق الله العظيم
3: صدق الله العظيم. قل لي يا سي البشير، إيش بيه سالم التو ما جاش؟
0: عنده نهارين ما طلش يظهر مكدر.
3: لا لا لا لا، هذاك تلقاه الدربة للفلاج.
4: يا برا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ايش بيك التوس ابراهيم؟ تقريب ما تجيش.
4: تراني جيت، تصنع نتاعي انتو ما جيش.
0: ما لا صنع نتاعك كركار يا ابراهيم.
4: كركار وسكت.
0: ياش خاسر عليه انت؟ تبدلوا فاش السنة.
3: يا سي ابراهيم.
4: نعم.
3: شد بشومك لا يجيك ماشي ومد.
4: والله كان قلت الحق، واللي تعرفه خير من ما تعرفش.

0: شو تعمل يام؟
1: يعني اللي في قضيات الفاطمة.
0: إيه ما تقوليش باش تمشي لها على الصباح.
1: علاش؟ وانت ما تنجميش تولهي بالدار للي؟
0: لا لا النجمة يما النجم.
1: أما لهنديني على الفطور عايش بنتي، سمعتي؟
0: إيه الصبر يا ربي حني، درك كل هابط علي أنا، قسم على ربي وقتش يجي مكتوبي ونرتاح. خليني مش نطلع على عمر.
2: الجرح بدا يبرى وانا لتو ما تذكرت شيء.
3: اش حالك اليوم اخويا عبد الله؟
2: وين كنت وين صبحت؟ الفضل الربي وليكم انتوما اخويا سالم.
3: ما عندناش مزية اخويا، ما عندناش مزية، احنا خيان دم واحد، غير فرنسا قسمتني يقسمها ربي ويكسفها.
2: امين امين يا رب العالمين.
3: شوف يا سيدي، انت لك في عينينا بطل.
2: انا شكون؟ إذا أنا تزيري شابني لهنا، شكون ضربني بالكارتوش؟
3: السؤال هذا خليه لزمانة تو جاوبنا عليه، وما يعجبك في الظهر كان طوله.
2: إيه ساعات الزمن يقسى علينا ويخلينا ندورو كيف الريح في البريمة.
3: على كل حال، غدوة الفجر باش ترجع للزاير مع الخاوة، هما بحول الله تو يوصلوك لأهلك وماليك.
2: لهلي؟
3: اي اهلك اهلك
2: الماليه.
3: ما تخافش ما تخافش، اتو يعرفوهم ويوصلوك حتى

0: يعطيك بالخير يا سي بشير.
1: أي نهارك مبروك يا جماعة، صباح الخير.
0: يصبحك من هنا يا سي سالم.
2: وينك يا راجل؟ نهارين لحس الأخبار.
1: أسمعوني يا جماعة، خونا الهادي انزاد الأولد، وانتو براكم تعرفوا ما تخفكمش الحالة بتاعه وظروفه كيف هي.
0: هاي نعم يا سي سالم.
2: مبروك وما عندك ان رجال حاضرين باش
0: الغرب الكل نعرفوا البير وقتاه.
1: لذا يا جماعة يلزمنا نلموا حويجة باش نعاونوا هو كل قدير وقدره.
0: ما فيها بس. تعال جاي سي سالم. هذا باينة.
1: يعطيك الف صحة يا شيخ.
2: سي سالم وهذا يا باينة.
1: الله عليك.
2: وهذا زيادة باينة وبايد ذلالي.
1: يعطيكم الف صحة وبارك الله فيكم، وانا زادة باش نزيد عليهم معويج ونهزهم نيابة عنكم الكل.
0: ربي يكثر خيركم ويعطيكم على قد قلوبكم ان شاء الله.
1: وانتم زادة يعطيكم على قد قلوبكم ويرحم الله والديكم.

0: عزيم وهيا يا وخش الغلايا انا
1: نم انا نم وهيا. وين تنجيك؟ وين وين تنجيك؟ انت عمرك كله سارح وتتبول سارح. زهيتلك يا تومي ونحلتك طرعب في النوار وهاز بالطرق وبيعها بلفتة. والله يصح عليك، والله اللي بلا قلب يموت سمين.
0: نعم على قلب بلا قلب، اما انت بلا عقل.
1: اي نهبان. واحنا قول يا تومي، اخي انت ماشي كناوي تذبح السلاح؟
0: لا شكون باش نذبح؟
1: ها سيدي صالح، شني اللي تكون باش تذبح؟ راهو كان ما تذبحناش والله يدقك وياكل فيه.
0: ان شاء الله نذبح في الزرده. تو نذبح البرشني.
1: بينشني انا بينشني نتاعك سيدي صالح، مقامه نتاع بينشني. اسمع هاو ندبر عليك ولدامي باش يكون لك اعماك وحدك. نعجبني ياك الكبش الابيض اللي بقرون وراك، علاش ما تذبحوش هو وليد عمي؟ والله كان فيه شبع نحم.
0: هاي هاي هو الناس يقعدوا شجين
1: ديما نكون هنا لهكيالها ما يسالش.
2: كنتم مع
3: أنور العياشي، الطاهر رضواني، حسن بن ربح، عبد المجيد بن بلقاسم، ريم جبلون، والطاهر فتح.
2: شارك في التمثيل
3: شيمة السحبي، قصير واشد، وفاضل التليلي.
2: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: بيصيفك على كيفك اليوم أيام الطفل المبدع بسيدي علي بن عون. مهرجان نوارة من أجل التنمية والمساواة بدوز. رسم معاتي عاشق مغروم برياضة الملاكمة. الحكواتي منتصر العميري الحائز على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان مغرب الحكايات. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الرابعة.
3: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع القصر لمدينة العلوم بتونس سهرة فلكية يوم السبت 22 من أوت الجاري بهدف نشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم ولا سيما علم الفلك من مختلف فئات المجتمع. ويتضمن البرنامج محاضرة علمية حول بنية الكون وعرضا علميا حول الكسوف والخسوف لفهم هذه الظواهر الفلكية وكيفية حدوثها، إلى جانب جولة في سماء القصرين. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي ستشهده بلادنا اليوم الأربعاء 12 من أوت الجارية، سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد من بينها ولاية توزر. وستنطلق عملية الرصد بداية الساعة 6:30 مساء اليوم إلى غاية غروب الشمس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم الأربعاء البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين. وخلال تدخل هاتفي على موجة الإذاعة الوطنية أكد على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. كما أضاف أيضا أن خروج الفلاح من الدائرة الاقتصادية يصبح عبئا اجتماعيا ويساهم في ترفيع نسب البطالة في البلاد. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين ومداهمة عشرات المنازل وتفتيش لجل بإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية. أخيرا وفي البلاغات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنه يتم انطلاق من الساعة 1 بعد الزوال من نهار اليوم الأربعاء الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026. وأفادت الوزارة أن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على نتائجهم وتعييناتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات concours.engineer.rnu.tn. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا.
4: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اصطاعت لا حشاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
5: رحلة شعر
6: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وسط مل على راكبها.
5: رحلة شعر
7: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصات عبادة.
5: رحلة شعر.
8: أعزائي المستمعين، أينما كنتم أينما يسركم صوت رحلة شعر، مرحبا بكم وأهلا مجددا في رحلة جديدة مع من رحلة الشعراء. إذا الرحلة هذه اليوم سنحاول أن نذهب بكم إلى قلعة من قلاع الشعر العربي، وأيضا واحة من واحات الشعر الغناء، وعرفت باسم شاعر تونس الخالد الشاعر أبو القاسم الشابي. أكيد أنكم عرفتوا هذه القلعة الشعرية، وهي بلاد حما الرويسي أيضا الشاعر الكبير، إنها مدينة توزر. إذن من مدينة توزر سنرحل بكم اليوم مع الشاعر محسن داسي. إذن حتى نرجع لنأخذكم معنا في رحلة مع محسن داسي، إليكم هذا النغم.

0: أهلا مستمعين، مرحبا بكم مجددا في رحلة شاعر مع الشاعر محسن داسي من توزر، ومعنا مباشرة على الخط. ألو سي محسن، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، السلام عليكم سيدي.
0: أهلا بك، تحية لك وإلى كافة مستمعينا في ربوع الجريد.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة والمكرمين، مرحبا سيدي.
0: إذن سي محسن، حبينا اليوم نوسع بالنا شوية هكا ونعمل شوية دردشة مش رسميات الحقيقة، لأنه هذا البرنامج هو برنامج توثيقي سيبقى دائما على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، لأنه من راح دائما أن مشوار الشعبيين يبقوا دائما على الهامش وخارج دائرة الدراسة والبحث. لذلك هذا البرنامج أو هذه الحصة من بين برشا حصص باش تكون على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، من أجل أنه نأسوا مع بعضنا مدرسة نقدية للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي بتونس. سي محسن مجردا مرحبا بك، حابين نشكرك على قبولك للدعوة. سي محسن، اللي ما يعرفش الشاعر الشعبي محسن داسي، كيفاش نجم نعرفوه بمحسن داسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر محسن بن يوسف بن صلاح بن محمود بن عبد الله داسي أجموعي التوزري.
0: أيوة.
1: مولود بتوزر بمنطقة دق جماعة بالهوادف، من مواليد 1967.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ياخذ بخاطرك يبارك فيك. صرت في دار فيها الشعر، وصرت في بلد فيه الشعر.
0: نعم.
1: كما كنت تذكر سيد أحمد، توزر بلاد بالقاسم الشابي وبلاد حمر رويسي. نعم. وغيرهم.
0: صح صح.
1: نشأت معناها في وترعرعت في بيت معناها فيه والدي شاعر. كي نقولوا
0: شاعر فصيح ولا شاعر شعبي؟
1: يعطيك الصحة. كي نقولوا شاعر توزري نمشي طول شاعر فصيح.
0: صح.
1: لأن توزر لم يعرف عليها معناها كونها مشت أشواط في الشعر الشعبي.
0: صحيح.
1: إلا النذر القليل كما ذكرت معناها حمر رويسي، وتم البعض من أسماء
0: ما تعرفتش على الساحة برشا
1: قديمة. ما تعرفتش ما تعرفتش على الساحة. وأنا معناها نرجح هذا لكون الشعر الشعبي طغى عليه الفصيح في توزر.
0: في توزر، لا كلامك معقول. وهذه فرصة سي محسن باش إذا كان أنت طبعا في فترة نشأتك أنك تذكر لنا بعض الأسماء من الشعراء اللي لا نعرفوهم نحن ولا يعرفوهم في الساحة الشعرية، خلي يعرفوا الناس أن توزر مش فقط تنتج للشعر الفصيح، وإنما أيضا عنده شعراء شعبي. إذا كان نعرف بعض الأسماء ما دايما نذكرهم سي محسن.
1: والله بالنسبة للأسماء في الشعر الشعبي، أنت طبيعي تحكي قاعد تحكي على الشعر الشعبي.
0: أكيد.
1: على حسب ما وصلني ثلاث أسماء عرفتهم أنايا. بن عون صليعي، أما هذا يا أصيل نفطة.
0: أيوة.
1: وسمى

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: على حسب ما وصلني ثلاث أسماء عرفتهم أنا يا بن عون صليعي أما هذا يا أصيل نفطة
3: أيوة
2: وسمى امرأة معناها يقولوا حدي
3: اللي آه هذه أصلها لمشية من قبيلة الممشى ومقيمة بنفطة
2: يعطيك الصحة
3: هذا حدي الزرقة أو حدي الزرقي على كل حال اللقب اختلفوا فيه شوية أي
2: هذه يوصلني اسمها وبعض نبذات ما أنا من شعرها اسمها الحفاظ اللي يحفظوا
3: انشر لها محدين خريف انشر لها في كتاب الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه انشر لها بعض القصائد سمح
2: أيوة وكذلك حمر رويسي اللي كنت تذكر فيه حمر رويسي ممكن عنده بعض معناها أسعار اللي تعرفت وخذت أصل معناها أي على نطاق قريب معناها وتحفظت بعض أشعار كما كنت نقول لك نعوز هذا اللي خلينا نسموه طغيان الشعر الفصيح في تهزر
3: هذه مسؤولية هذه مسؤولية عندك سي محسن بالنسبة للشعراء هذوما تهتم تو خاصة تو ربما ولت المجالات مفتوحة باش للتجميع هلو أمانة في رقبتك إذا كان عندك القدرة سي محسن أنك تجمع لهم الشعراء هذوما وتكون لهم معناها مجموعة شعرية بسميهم وسيكتبوا لك التاريخ يعني هذه التضحية
2: والله يا سيد أحمد توجرنا أكيد الحديث وهوجرنا للموضوع هذا هو أصلا بالنسبة لي أنا بداياتي راني شاعر فصيح
3: نعرف
2: معناها كما بلادي معناها كما تمشي في الشعر الفصيح وصرت ونشأت في الشعر الفصيح من والدي الله يرحمه بابا يوسف الشاعر يوسف بن صالح المداسي معروف عندنا شارع هنا يا سوق الرباع باسمه هو شعر فصيح وقت اللي جادت قريحتي جادت بالشعر الفصيح ومش يتصوت
3: سي محسن بالله نحب بعد نخلي الرحلة الشعرية نرجعوا لها نتوقفوا نرجعوا شوي الى خلينا نتمم مراحل حياتك ساعه ومن بعد نرجعوا الرحله الشعريه باش نجموا نتوسعوا فيها كما نحبوا بعد ما ولدت وين مشيت سي بعد ما انت ولدت في الهوادف
2: ولدت في القاد يا جماعه بالهوادف
3: النشاه نتاعك حتى لست سنين كانت في الهوادف
2: لا هو عمري الكل في الهوادف
3: جميل
2: من الميزه اللي نتميز بها معناها حتى على البعض امس برك نذكر فيها الاخ واني انا ما خرجت حتى صيف من تزر الناس ما تخرج تصيف معناها للطرافه قال ما خرجتش والسبب في هذا هي خدمتي انا نخدم مصور سيد احمد
3: نعم
2: وخدمه التصوير في الصيف هي خدمتنا وهي
3: موسم الكبار
2: موسمنا يعطيك الصحه هو موسمنا
3: جميل حتى وصلت مرحله الدراسه
2: والدراسة أنا خرجت بكري على بكري
3: لا خلينا نمشي ساعة دخولك ساعة للتعليم
2: دخلت المكتب الشابي مدرسة بالقسم الشابي اللي احنا نطلقوا عليه اسم المكتب الكبير المكتب أيوة. هذا من عهد فرنسا كما المكتب الكبير صح. الموجود في قفصة
3: عمش دخلت
2: والله تاريخها يغيب عني ولكن
3: 73 تقريبا دخلت
2: لا في بالي سألتني على تاريخ أنا 73 دخلت
3: سنة الأولى
2: في بالي سألتني على تاريخ المكتب
3: نعم
2: دخلت 73 قريت للسادسة ابتدائي
3: سادسة
2: قريت للسادسة ابتدائي هو
3: سنة 79 يعني
2: أي خرجت
3: خذيت سيزيام ولا
2: 79 80 تتسمى ما أعرفش السنة الدراسية ذيك
3: أي خذيت سيزيام
2: لا ما خذيتش استزيام وهذا السبب هو هذا السبب كما نقوله بالدرجة لك في استزيام خرجت من ثم دخلت في الصنعة في الصنعة الحق معناها ما كلمة حق نقولها على روحي نحب الخدمة ديما متشبث بالحانوت وديما قاعد في الحانوت معناها ما عنديش حتى
3: المهنة هذه سي محسن ورثتها على الوالد
2: لا تعلمتها صنعة من شخص هنايا دخلت نخدم معاه كان السبب الاول مكتب التشغيل خرجت معناها من الـ من الـ من المدرسه هو باش تعرف كما المربين نتاعنا بكري خلينا نقولوا هنايا المعلم كما نقولوا احنا المعلم كان بمثابة الأب وبمثابة المربي.
3: تحية لكل المربين بالمناسبة.
2: تحية لكل مربي ولكل معلم قرانا وعلمنا.
3: نعم.
2: أنا المعلمين نتاعي كانوا يحبوني ياسر. وكنت صغير معناها في حجمي وفي في شكلي.
3: ضريف يعني.
2: كانوا يحبوني ويعزوني ياسر ولتو مازال حجمي. عاد ما خلونيش وقت اللي خرجت من السجان.
3: نعم.
2: ثم معناها من المربين اللي أصر وهزني مكتب التشغيل، ومن ثم دخلت من نهاري دخلت بديت نخدم في صناعة التصوير.
3: عملت تكوين يعني في مجال التصوير هكا؟
2: أي تكوين عملت. جميل. تكوين في مجال التصوير.
3: من علاش في مهرجانات ما تغطيناش بالتصوير و...
2: لا نصور ساعات نصور حاجات كيكين هدوني نصور معنا ما عنديش حتى مانع خدمتي وما حتى مانع.
3: جميل.
2: كين هدوني نصور إنما عنهم يتدعوني كشاعر كهو.
3: معقول.
2: عاد
3: إذن قلنا خرجت بالسيزيام مشيت لما عملت تعلمت معناها
2: تعلمت التصوير الشمسي
3: في التكوين في مدرسة التكوين.
2: ايه. ومن ثم انطلقت خدمت معناها.
3: شنو هي الشهادة اللي خذيتها؟
2: كيفاش؟
3: الشهادة.
2: خذيت الشهادة في نتاع التكوين خذيتها من مدنين. مشيت عقيم في مدنين.
3: ايوه.
2: قلت انا تعلمت هنا معناها عند عاطي وكي طلبوا علي الشهادة مشيت خذيتها من مركز تكوين من مدنين.
3: شو اسمها الشهادة هذه سي محسن؟
2: ايه.
3: شو اسمها الشهادة؟
2: فيها برشا.
3: لا شو اسمها؟
2: فيها شهادة كفاءة اسمها.
3: شهادة كفاءة مهنية.
2: كفاءة مهنية.
3: جميل جميل.
2: ومن ثم انطلقت قعدت نخدم فترة معناها صار 86 حليت وحدي بنسأل وحدي من حليت وحدي لين عملت بروتوار ولين لباس الحمد لله.
3: طيب هذا بالنسبة للعمل والزواج.
2: الزواج تزوجت بكري. تزوجت على بكري. الدرجة معناها كانت وقت اللي تزوجت أنا كانت تنجم تقول تسمى السن اللي تزوجت فيه شاز على الفترة هذيك.
3: أيوة.
2: على الفترة اللي تزوجت فيها.
3: قديش عمرك تزوجت؟ قديش عمرك
2: تزوجت؟ 87.
3: يعني 20 سنة.
2: يعني 20 سنة.
3: 67 87 20 سنة معناها.
2: والوقت هذاك في الثمانينات. كان ولتو معناها سن الزواج يتاخر ياسر لظروف الناس وظروف ماديه
3: طبعا طبعا بعد تزوج جبت صغيرات طبعا سي محسن
2: ما عطاش ربي في الصغار
3: يا خويا انا نستمتع ببنات فكرك انت ما ولدت ما عطاكش ربي الصغار عطاك ربي ابداعك وعطاك قصائدك ومبناتك وهانوا ابناء ابنائنا كل ما هم يعتبرون أبناء ابنائك سي محسن نحن نرضى بحكم الله طبعا وانت نعرف
2: الحمد لله الحمد لله
3: قلبك مفعم بالايمان مفعم بالايمان
2: هاي المعطمات ربي واحنا مقتنعين باللي عطاه لنا ربي
3: هذا هو اذا بطبيعه الحال وصلت حياتك بمدينه توزر لا جديد يعني في خرجت الخارج في حياتك يعني
2: لا وحتى كي خرجت الخارج خرجت هكا تجارية حواسة
3: نعم.
2: أنا مشيت لتركيا مشيت ليبيا مشيت لسوريا هذوما اللي مشيت لهم ما أنا ماهمش في إطار كما نقولوا شاعر أو في إطار عمل
3: نعم.
2: لا لا لا
3: نعم.
2: خرجات عادية مواطن تونسي خارج للخارج لا أكثر
3: طيب إذا هات بعد ما كملنا تو طبعا إلى هذه اللحظة وين المقر تو سي محسن المقر وين؟ عنوان عنوانك لا مقر العمل
2: مقر العمل اللي في نهج الحبيب بورقيبة في باب الهواء نقولوا حنايا
3: نعم
2: معروف باب الهواء هذا المقر نتاعي مقر حانوتي
3: يعني اللي يحب يزور سي محسن من زملائه ولا من اصحابه ومن اصدقائه يمشي باب الهواء يلقى سي محسن
2: لا هذا ما وخاصة مصور معروف عندي
3: نعم.
2: 30 سنة ما تقول محسن داسي مصور محسن مصور يقولوك تفضل
3: يا ربي يطول في عمرك سي محسن
2: ياخذ بخاطرك
3: اذا هات نبدو السادة المستمعين يقول ما تقلقوناش برشا بالحديث نحب نسمع شوية شعر هات نسمع قصيدة أولى من اقتراح سي محسن وبعد نرجع إلى رحلتك مع الشعر
2: إيه
3: من اختيارك طبعا
2: شعبي
3: لا بطحالة نتكلم كان الشعر شعبي نحن
2: ايه هو أنا كما تعرف معناها الشخص ديما في بداياته وكذا يحاول يفخر بنفسه ويعتز معناها
3: به وهذا من حقك
2: يعطيك الصحة
3: بأربع
2: هذا النص هذا نقوله فيه أعزاز نفس صرنا أخبارنا مروية سنين أبرة ومرئية تنبيك على المعنى الصرا جريدية تنبيك أرض جديدة ينبي تكشم من خيلها والوادي عن قمرها والشمس والصهادي وشدة صفير الرياح الغربية ينبيت عذب اللحن من إنشادي وصوت القوافر زم منها هي صوت الشهر لا تكلم ينبيك عن ماضي رشم وعلم تاريخ واضرب للمسلم علم بالفضل يوسف شهرة النحوية الشقراط سي الإمام عنا سلم شيخ المشايخ بالعلوم فقهية الشبات رافع راية عالم رياضي فقيه من القراية باحث مؤرخ والبشر نسائية هندس مياه الواد روحة وجية بالعدل والقسطاس جاب الغاية من نبع راس العين شد ثنية الخضر شيخ الأزهر شيخ المشايخ من علومه يظهر حافظ علوم الدين فرعى مزهر كرى نهل من ساقية نفطية درس درس الدين سمح المظهر علم الخطابة وحكم بالشرعية نسر القمم بالقاسم شامخ شموخ الشم رسم الراسم اسمع على فوق العوالي رسم لتحلح زال رياح للرعدية سكن كم ما بين السماك مواسم فوق السها وسهيل والقطبية عز المليحة تبقى عز المليحة تبقى وعز السعادة في الشعور بالغبطة وفرحة بنادم يا بشر بسبطة ونميمتي فرض الجريد مطوية سوق الشعر باباي حلى وربطة جاب الفصل شركتها هي أنا ابن الجريد لذاك حسبي سليل أماجد وذوي صلاحي وأهل فصاحة ما قام داع ونودي في النهى أهل الرجاح أرض الجريد ولادة سوق الأدب بمثال كما اعتادة خطت رسوم معالمة وأمادة ودقت وتدمق يوم للذرية عيون صافية للراحلة الورادة أهل النهى تورد مياه نقية اليورد مياه الغرة أرض الجريد الشامخة والحرة ليبات عظيم لا يتعرى لينوشى حس العطش للمية أرض التليد أكرامها يتقرى برعفيفة طاهرة وسخية برة العفاف سيرتها والطير ما بين الملا رايتها على الأقطاب في شهرتها عند العجم والصين الأسيوية شدوا الرحايل ثابتة وجهتها وعلى الأهوال لجل البيا خضرة وخماي الجنة والغيد حور مخضبة بالحنة وانهار عالب أمواها تتمنى تفني بقية العمر في عشوية بين السواقي والسراة تتغنى بنسامها سات المساوي الفية شط الجريدة وصافة تصعب على الفهام واللي شافها سر السراير موضع وكنافة حير معاها بحوث جيولوجية تشبح رغاوي طاف حافظ صافة تمد البصر تحتار في البقية تمد البصر تدخلها عسكر نخيل محظب مجملها داير عليها أهلال ومحفلها خضرة وعراجين الدقل ذهبية تيجان در مرصع خمايلها ترد الحياة للكاف جمية ترد الحياة للزاير في كنها شخص الدليل حاير يا هل ترى بلاد الجريد كي ساير باقي بلاد الله ولا شنية مشهد من الفردوس جاع الطاير ولا مع الفردوس متساوية نسمي على تربتنا أرض الشبوخ بطبعها طبعتنا القويفلة وكريز هيد المر على الوديان يدقاشية وما هي تمغزة من قبل حياتنا وجانا سلام الحام العذرية باسم الإله ندخلها وباسم الإله نسلم على أهلها نعم البلاد ونعم من أهلها ونعمل دخلها بالصفة والنية تظهر على الأبعاد بانولها دمع جراسيل على خدية دمع السرور سبقني دمع السرور سبقني تبريحة هفف جراع النقني مسح دنا حوم بقال لاحقني رفرف كما الورشان طاير بيا لا تقط نصبر يصبر يقني حضن الحبيبة مراح ساكن فيا حضن الحبيبة يما حضن الحبيبة يما في ترابها وعند الرصيف نشمة في غابها وديانها وفي اللمة وفي كل طلعة شمسها الصيفية من ساسها لا لا حدود القمة وفي كل نسمة صبح ربانية ندخل ديار الصغرى أهل الكرم أهل الوفاء والنغرة الكوفة جنان الود فاتح ثغرة لحظانها نشمر على ذرعية قدا شرقها نقيم الليالي النظرة مشتاقها وميل على الغربية نفط الأدب أنواع نفط الأدب أنواع مرتع شيوخ العلم والتباعة السني علي وبرهوم أهل الطاعة أهل الكرم إلى نواة الجية حزو الكرم والجود والشجاعة أساس الشهامة والفخر بدوية جود وكرم بلادي جود وكرم بلادي مزرع حديث الرايح مع الغادي لا كذب لا تفوليغ طق زنادي جبت الكلام موزون مية مية لا هو حديث الشاعر من لمقادي ولا هي غايات في نفس يعقوبية لا هو حديث الغاية ولا هي ملافظ خارجة على الراية شعر وقريحة مسلس باب معايا ما دام عيني والرويحة حية نمدح جريد العز عز الغاية على حبة ثرى جنوبية حياة أهلي وناسي ومدحت أرض جدود مسقط راسي سجل لي التاريخ محسن داسي الأب يوسف نسب تجموعية والأم زهرة أساسها من ساسي بنت الرخاء والعز مصغونية مسك الختام وضية أعززنا في الصرنة اخبارنا مرويه من غابره ومرئيه بك عن معنى السرجريدي.
3: جميل جميل برشا سي محسن الحقيقه.
2: الله يبارك لك.
3: انت عملت بنا جوله في توزر العذراء وعملت بنا جوله في ربوع الجريد الغناء. الحقيقه كانت هي عباره على بطاقه بريديه هديتها لنا في هذه الحصه.
2: وتعريف نعم
3: سي محسن. نعم هات نرجع الى رحلتك مع بداياتك في الشعر الشعبي.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. هو كما حكينا خدمتي مصور وخدمة التصوير سيد أحمد لا تخلو من أفراح والعيال الملاح.
3: صح صح صح.
2: والفلكلور الشعبي كما تعرف. مع ما أنا في شخصي عندي هك البذرة نتاع الشعر الفصيح هذيك.
3: نعم.
2: وهك القواعد نتاع الشعر وهك الأوزان نحسن الإصغاء وكي نسمع منها الأغاني نفيق بالحاجات اللي هيك في خفايا خفايا الأغنية أو خفايا اللحن ونشمدت كل الغريزة تتحرك. وبديت مشواري بديت بعض هيك بديت المرة الأولى نكتب في أغاني على على أقربي على
3: قديش عمرك قديش عمرك وانت بديت تكتب في أبيات أو قصائد حول الشعر الشعبي في الشعر؟
2: والله هو تأخرت ياسر. هو كتسل على قديش عمري يعتبر تأخرت ياسر. هو بديت في 41 سنة.
3: محضر ليس معقول.
2: اي هو دايا بحكم قلت لك الخدم وكنت ملتزم ياسر بخدمتي ونخدم انا ليل ونهار والحمد لله. ما كنتش حاط اللي باش نكتب اصلا الشعر. ما كانش السنين الاخيره معناها الالفينات 2001 عملت سبورتوار وشديت معناها مخبر تاع تصوير شمسي. هنا وليت ما عادش نتحرك كما كنت نخرج بكري. نخرج للمحافل ونخرج للسهرات وفي الليل ونخرج كذا. وليت شاد اوردناتار وشاد ماكينه وقاعد هكا الجلسه هذيك. وليت جابت ما عندي فرتبت معها القريحه كما نقولوا.
3: معقول
2: انطلقت معناها
3: يعني خذيتش او قريتش البعض شعراء وقت اللي حبيت حطيت رجلك في الطريق شكون فضلت انك تسمع له او تكون شكون استهواك باش تسمع من الشعراء الموجودين على الساحه ولا حتى اللي توفوا يعني؟
2: هو بالنسبه لي انا كان يشدني الايقاع يشدني ايقاع الكلمه يشدني ايقاعها ووزنها قبل حتى ومن غير ما نعرف شكون هذا اللي جان الشعر ولا شكون كذا. اللفظه اللي في بلاصتها بما اني حبيت او كرهت العربيه طاغيه عني. ان التقط وزني تلتقط الكلمه قبل الشخص وقبل
3: الكلمه. شوفوا اسماء استهوك يعني وتود لو انك تسمعهم يعني.
2: والله عندك في دوز معنا شعراء متميزين. عندك بشير عبد العظيم يشدني ياسر خاصة في طريقة الإلقاء نتاعها وفي تصويره يصور شعريا يصور يشدني كذلك المولدي ربي بطريقة الشعر نتاعها كما نقولوا معناها تدخل المستصاغ.
3: اي عفوية وتلقائية.
2: اي عفوية
3: شعر يسمي
2: هذو معناها بعض الاسماء اللي عرفتهم اللي سمعتهم قبل ما ندخل الشعر راهو نحكي.
3: اي نعم نعم.
2: تو الاسماء اللي سمعت المولد هرب وسمعت البشير هذا قبل ما نبدا نكتب الشعبي. كنت الوقت هذاك عملت اغنية ولا اثنين معناها حاجات من راسي كاكا لا خزمة لا ميزان بقينا امور مكدوده. كنت يشدوني هالاسماء هذوما. ثم شخص اخر زاد من دوز الله نسيت اسمه رجل كبير توفى. المهم وكي بديت انا في بداياتي وحبيت ندخل من الباب الواسع بديت كما تعمل الشعراء بديت نعرف في الزهره مثلا وبديت نعرف في حبيبي الزرع لي في ضميري غصه تاع البرغوثي. بديت نحاول معناها نمتحن في نفسي اصلا معناها بك العمالقه هذوكم معناها نحاول نجاريهم المجارات هكا.
3: طيب
2: هكا العباره تسموها.
3: طيب تتذكرش يعني اول مره كانت لك مشاركه رسميه في تظاهره ثقافيه؟
2: والله المشاركات الرسميه يا سيد احمد هذه ماساه. علي ما رأيته في الشعب في الفصيح وجدته في الشعب. توا باش نحاولوهاش شكوى الاخر اللقاء.
3: لا لا لا, لا انا اعطيت سؤال, انا وجهت لك سؤال, قلت لك اول مره انت خذيت المسدح وطلعت فوق رقح واختيش وين؟
2: لا خذيت المسدح ياسر هنا في تجر معناها في في في الفصيح وفي الشعبي.
3: أنا نحكي في الشعب.
2: وعملت جمعية معناها بمعية صديق.
3: لا لا
2: عملنا
3: جوزنا
2: جمعية.
3: جوزنا السؤال, جوزنا السؤال. أنا حاجتي بأول مرة خذيت المسدح في تظاهرة يعني ثقافية عامة, تذكرش وقتاش وين؟
2: في تظاهرة ثقافية عامة, في تظاهرة ثقافية عامة في القصر, وما هيش بعيدة, ما هيش بعيدة معناها في
3: المهرجان الوطني للشعر الشعبي.
2: يعطيك الصحة.
3: يعني ما استضافوك,
2: ما استضافوكش الظاهرة الرسمية اللي شاركت فيها أول مرة.
3: ما استضافوكش في توزر يعني غادي ولا حاجة ولا في
2: والله في توزر ما عندناش احنا هيك كما قلت لك باع وزراعة في الشعر الشعبي.
3: لا لكن الفقرات, الفقرات موجودة.
2: لا استدعوني في مهرجان الواحات.
3: هاي
2: استدعوني في مهرجان الواحات مرة لا اكثر لا اقل, وما نكذبش عليك سيد احمد استدعوني مش لاني شاعر, استدعوني صد شهور هذا اللي رايته وهذا اللي قرأته لا اكثر لا اقل, لان سمى اشياء بصراحه اكتشفتها في الشعر الفصيح وفي الشعر الشعبي وكانها قافله الشعر قاعده تسير ويمنع على اي شخص اخر يركب في اي محطه.
3: طبعا
2: معناها يلزمها تتجاوز المحطات, هذا اللي قاعد صاير
3: طبعا في الشعر الشعبي. هذا هذا نحن مطالبين كل باش نحاربوه الشيء هذا
2: والله.
3: البقاء شوف البقاء للمبدع. اذا الفرق ما بين شاعر وشاعر هي النصوص لا اكثر من المفروض هكا. انا ما نقولكش راه ما تسمعش
2: راهو النص باش تعطيه فرصه يا سيد احمد وتسمعني انايا. تو كيف انايا تسعة سنين نكتب فيهم في الشعر الشعبي
3: أي.
2: وتيحت لي اول فرصه معناها في القصرية بعد تسعة سنوات وثالثها معناها فرصة ثانية في قرصة كنت جمعيتكم كانت هي اللي قامت بتأسيس المهرجان هذا الأخير في قرصة.
3: نعم
2: واستدعوني مشكورين. توا بالله تسعة سنوات هل ترى محسن ما حاولش يشارك؟ لا حاول يشارك. علاش ما قبلوش؟
3: لا عليك تبقى شوف سي محسن خلينا نحبك تكون موضوعي, انت تبارك الله عليك مثقف تحبك تكون موضوعي. شوف بالنسبه للمشاركات لان احنا المفروض مش هذا موضوعنا, احنا نحب نشوف ناخذ مسيرتك ولكن خلينا ما نسالش. هي المشاركات الدعوات هي تبنى على سيرة ذاتية ومن لهم أقدمية ولهم باع وذراع في هذا المجال وكذا, وربما البعض يرى أن محسن داسي مازال ما وصلش إلى درجة أنه يصبح شاعر متميز معروف أنه واسمه أصبح يعني يملأ كل مكان وأنه يتفكر يقولوا لا لابد أن كان خير وعشرة شعراء خير من محسن داسي. وربما البعض يرى أنه محسن داسي مازال ما وصلش إلى هذه الدرجة. جانب الثاني وجانب المشاركات, المشاركات تخضع إلى قوانين وتخضع إلى ضوابط. كيفاش؟ أنه يتحدد موضوع يمشوا مئة قصيدة من تونس وثم لجنة فرز عندها مقاييسها الموضوعية ومقاييسها الضوابط اللي تعتمد عليه معايير تعتمد عليها ويقع فرز 20 من 100. ينجم يكون قصيد سي محسن ما وصلش إلى عتبة التميز اللي في درجة 20 على 100. هذا زاد لابد ان نحترموه في رجال الفرز في المهرجانات. انا المرفت مش تفاجات ولكن بصراحه يعني كان لك نص محترم في المشاركه في القصرين, كان ليك نص محترم ومش من الشعراء اللي يقع تناسيهم اذا توقع تظاهرات في تونس, وخصوصا لابد من تمثيل يعني توزر هي قلعه متاع شعر, لابد انه زاد نشجعوا اذا كان نلقوا يعني مبادرات محترمه لابد ان يتم تشجيعها لانه حتى يوقع صقلها وكذا باش تحسن درجات عاليه. هذا بين قوسين يعني وضعيه المهرجانات والمشاركات, وان شاء الله انت حاطيت رجلك سي محسن في هذه المراحل اللي ربما تدخلها من مراحل من ابواب واسعه.
2: سامحني
3: لان الوقت تمر, هات خلينا نعم وترتيح سي محسن.
2: هو بالله عليك اذا كان كل انت راه يمشي بسيره ذاتيه, انا مش نعملها سيره ذاتيه اذا كان هو ما يستدعينيش.
3: لا لا هو هو انا قلت لك هو ما يميز شعر عن غيره هو النصوص نتاعه. اذا عندك زي وسائل الاعلام وعندك انك تطبع مثلا مجموعه شعريه لابد ان تتوزع في مختلف مناطق الجمهوريه وحتى خارج تونس، وادوات التواصل اني اصبحت اليوم زاد كي تنشر فيها نصوصك لابد ان تلقى الاستجابه وتتحط زي في مراتبها اللي تحتاجها. هذا نعطيك في وسائل كيف يصل النص الى المتلقي او الى الادارات المنظمه او الهيكل المنظمه لمهرجانات الشعر. هات خلينا نعمل استراحه اخرى شعريه سي محسن. خلينا نسمع النص اللي شاركت به اذا كان متوفر عندك طبعا، اللي شاركت به في المهرجان الوطني في اول مشاركه لك كمشاركه رسميه، خاطر هذا هام جدا باعتباري اول مشاركه رسميه، هذا هام باش نسمعه. هذا كان ممكن طبعا
2: والله هو مش بحوزتي.
3: ايوه
2: عندي اللي شاركت به مؤخرا في قفصة.
3: تفضل.
2: هو اللي شاركت به في قفصة هو كان عبارة على رسالة شكوى في الموضوع اللي كنا نحكو فيه.
3: أيوة.
2: هو هكا كان.
3: نعم.
2: بحكم بصراحة منها عيت صبرت. لا علينا. بالشعر نكتب حسي. ساعات لين في ساعات نقسي ولوم الحياة والمرارة نسي نمسك عزاها الدهر في تلابيبة. ونعافر يا احباب وين ترفي المكتوب من الخلاق نجه الغيبه. بك الشعر به شعرت واكتمت ما عبرت لكني شفت الطميمة غرت. الشعر يبكي جهره نزلت دموعه على الوطن القهره بعد الشموخ وعزته والوهره مشت هيبتك يا شعر وتبعثرت. كل حد وش وتهجا في زهره وتقطعت الاوصال وتناصرت ركبوا عليك يا شعر قبله وزهره ويتسوقوا بسيف الحفاد مجرت. الشعر يبكي عني بين الخلايق لامت عني اللوم والدي الله يرحمه وحمي وسحباي لا لا شرت لا دبرت. يوم سمت الشعر ماشي مني لكنها شواطين فيها حرت شيطانهم قروم دارس فني يشور علي لاطني تكون خرت. اللوم والدي خلاني ندخل معاه مع ناس تتحداني لا عرفتهم بالسمع لا عيناني لانصرت منهم لا تغدرت لكنهم يا صاحبي بنعاني ولكني تمددت ما وخرت دور علي صاحبي يلقاني حس العلو في محافلة صدرت. صدرت رغم الغيبة رغم اللي نسمع كل يوم غريبة عن شعره شدت قفت لبيبة وشعار دارو ميليشيا كي سرت نصبوا فخاخ الشوك في محاريبة ولكن لي جنحان بها طوط جبت الفصيح وعامي بترتيبة نحت المعاني في الصخر صورت. نصبوا فخاخ وسدوا ياسر منافذ على اللي صالب قدو دارو الولايم للرفاقة ودو يا داخل يسقفوك من شاورت. سفسف لقف حبلين ليه تمدو يلي عليك العين ما تطورت. حشو السقال وعرق لو تعدو لكنني ذرعان وتسمرت. شمرت عنا ذراعي ما دام بحر صاحبي ونكاعي ندخل غريقا ندعب سابك راعي لهبت موجة لفوطها سرت. من همتي الصوان صعب فراعي نزرح ونشتريان لا شيرت. وحليل من حكحك على ظلاعي تنحب علي ما كانت هرت تنحب عليها تعدد تبكي ظنا بالأمس كان يردد شعر وقوافي بالمعاني هد الطحاسة أما يخطاش لا قمرت. شيع برم برمان وين محدد سلها بضرب وين اللها طمرت. يرحم زمانا ما بقى يتجدد هز الطوفان وقال بيها صفرت. هز الطوفان وصابة لعبت علي سكرات بالتضباب أجرى لكن اللي تقول عامي صابة وخوكم حجر صوان وتسمرت. صحة ومضى واجار حاور طابة وقد ما ضرب سيار ما تأثرت. بحر القوافي نسبتي عن بابا وارض الجريدة وطاه وين ما سرت. ارض الجريدة وكارة هي شواطي الشعر هي مضمارة هي واحدة مصدر سنة وافكارة لا طلس مثل اقلام ودهشرت. هي المراسي قبلته وفنارة الى غاز بيك البحر وتوعرت منبع اصول الشعر والسنفارة وهي جذوته والطور لا استفسرت. هي جذوته وهي طورة هي الامرة بحبه والمشهورة بلغت سهاه وفاقده وبدوره مهما على بكشان وتطورت. هنا وين سجل للتاريخ حضوره هنا وين باح الشعر قال شعرت. هنا منبته ومشت الهوى وبدوره ربعه خصيب وهات ما حضرت. هنا وين دار شعر هنا وين سهل الممتنع الواعر هنا وين ناره واللي هي بالساعر قبل الطوفان بعهد ما استحضرت. هنا وين طيب انسايمه يا شاعر بلسم شفال الروح لا دورت. بحره ومداده والسماء والواعر ونجوم في عرض المدى سامرت. بلسم شفاوي داوي لا كذب لطفولي غهاك اللاوي لا استحضره مو لهجة بالجاوي هلفت ضرب كلمات قالك برت. لا هو من الشواج جن مخاوي مهما ضربتك ساكسك بخرت. هنا وين ترسب والقريحة تسوي فوق ما خطر على البال وتصورت فوق ما خطر عن بالك مع انه قوافي بالصور تحلالك وعلام علو براج علو هالك وين ما عطابك جهد وتصورت تاريخ ضارب في القدم مقبالك تراث نفخر به وين ما حضرت ساس الحضارة والحداثة بنالك يا تارك الموروث ما تحضرت تراثنا واحدنا ورمالنا ومواهنا سنتنا ومعمارنا تاريخ لحضارتنا ناس الكرم والجود وتفاخرت برض الجديد الطاهرة تربطنا عنها بلاد الشام ما خيرت والبدر طبع جدو والبر طبع جدو دا وسطنا إلى هنا تحضرك يا فتاة عورت أرضي تلدى غرة وناسي تراهم والوفا يتقرى والصدق والإخلاص والمسرة وسوق الأدب يرفاح عنا صرت لا خنت عهد ولا نويت مضرة لزرعة شوك ولا بحبيب غدرت باري قليل الأصل وقت العرة وأصحاب نسات الحن لاستاجرت أصحاب نسات الفزة ساعة الشدايد والرخا والكزة الخل يحمل صاحبة ويهزة وعز الرفاقة صاح لاستحضرت عز الرفاقة صاح لاستنصرت وأما الخسيس يضعفرك في الحزة ولا ضاق بحال قال اغفرت لا ينفعك في الضيق لا في اللذة ساري فيك السو ما خيرت ضاق بيك تحول بعد الرخاء شدات حالك الأول وياك تطمع في الخسيس تعول محال يسقي الشهد مهما دهت يا صاحبي جار البلاء لا غول لا سكنت يما لا قداها انظرت عز النفس مهما شقاها طول كاس الحمد ترياق بها سكرت راهي الحياة صعيبة وسوق الأدب والشعر في تركيبة مسك وحطب عرعار ودواليبة حد البلاء لا شفت لتنظرت من طامة لستين ألف مصيبة لعدة غرايب شفتها استغفرت كوه صاحبة ليبا ومشي الحفا به شيء ما صورت وياك تمشي حافي في بر فيه الشوك تحت السافي راهي المواجع من رقيق الخافي والجرح تتفاداه لا تحذرت وجرح الصديق محاينا بالوفي مهما دريت اساه وتصبرت والجمر من المحايق ويطافي لا لوم عنا الجحر لا كررت جرح الصديق يوجع تكتم اسافي القلب ولا رجع عقب الليالي بمحنتا تتفجع مظيوم في ساعة الصفات كدرت وفي محنتك سهران باتي نجا خان عشرتك خاب الرجاء وغفرت مكلوم من حر المرارة تسجع مكوي على جمر الغضاء صومرت خاب الرجاء والعشرة في جبرهم يا صاح ولد قشرة يرحم زمان مصباح يرحم بشرة ويسعد مهند بالتي عاصرت عشر وغسيل أحبابهم في الدشرة يلي وتاكل كل ما قصرت كتبوا عليك الشعر واخل نسخة ولا يعجلك بين الحضور أحضرت لا يعجل مسامينا ولا قبالنا ولا صد لنواحينا وسوق الشعر من يحكمه بيمينا يقفل ببانا تصد ما تحيرت يغور مدادة يحصن تراكينا يعمل عليها سوار ما استنكرت يصعد عليه بن يوسف بجنحينا ويحلف يمين الله ما حدرت. شكرا.
3: إذن شكرا سي محسن على هذا القصيد اللي تناول جانب الشعر.
2: هي شكوى.
3: نعم. طيب سي محسن مازالون تقريبا 8 دقائق، نحبوا هات الأغراض اللي كتب فيهم محسن ديسي الشعر الشعبي.
2: كتبت أي عديد الأغراض
3: نسموهم
2: هو اللي طاغي علي أنا التسميات نتاعي في الفصيح. أك التسميات نتاع الشعبي الحق ما زلت ما نخوضش فيها.
3: يسالش
2: يقول لك الأخضر ويقول لك
3: نقول الغزل
2: يعطيك الصحة. يقول لك أك التسميات هذيك أنا قاعدت عندي تسميات ما نتاعي تاع الغزل كي نكتب شعر نقول غزلنا.
3: إذا كتبت في الغزل
2: كتبت في الغزل
3: نحكي طبعا في الشعر الشعبي. أي شو الأغراض الأخرى كتبت فيها؟
2: كيف سيد أحمد؟
3: فخر كتبت في فخر؟
2: كتبت وهاني نتفخ
3: نعم يعني نعم استمعنا قصيدة الأولى وقصيدة الثانية فيها شنو هذا؟ هل هناك أغراض أخرى مثلا في الغربة في مثلا في الاجتماعيات في مثلا الرثاء في
2: الحكمة؟ عندي
3: هات نبدو هات نبدو بالحكمة. ترى شنو كتب محسن الديسي في الحكمة؟
2: وش يقول شي عنتر بن شداد؟
3: أيوة.
2: يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نقول غض الطرف عن جارتك لا طلت فوق الحياة دير الأدب قداها ولزم حدود الله وإن ما هلت وحشم وراعي جيرتك ورعاها. احشم وراعي جيرة واحفظ لجارك هيبة وتقديرة راعي شعورة وأفع عن تقصيرة واستر مساوي الجار وتعداها. راهي الحياة لعبة ورق قصيرة وفي عزها يحوز الخوام ولاها يحوز الخوام يتعدى ما يرحل فسوف حدود المدة كلا جرى لا كان مولى بد النفس العزيزة نفس العزيزة الموت يتغشاها، والروح صاعد مضربة ويشدها ساعة القضايا روح رنداها. راعي سابع جارك واستسمح بالود في مشوارك، لتبيته على الغير باستحقارك تحفظ وصية للنبي خلاها، وما هو بنادم في الخوا يختارك والنفس أمين للذي خواها. احشم وراعي جارك لتغيره

0: معاها دنيا الخلايق ساورة من قال ولا ثانية يا صاحبي أخراها ثواني الحياة معدودة والعمر مهما طال لها حدودة ورشم على المتسلفة مردودة والنفس من بعد السبق مجراها وبكي على بنادم لطم خدودة من بعد فوت الكائن أتمناها صون جارتك وتعفف كان سلمت رد السلام وخفف رد السلام وحل ليك تطفف بعد ثلاث كلمات رد غطاها لا يطول بيك حديث لا تتسفف وفهم معاني القول قولتي وطغاها افهم كلامي وقده حافظ على طبع الشدود ورده عيش زي ما عاش وسنين مودة طهر وعفاف وحن وترجاها من الستر حسن العاقبة تتعدى بيك الحياة نسلم المولاها عيش زي جدي وجدك رزق الحلال وكل ثمرة كدك باريك زرع الناس وجبد يدك لا تآمرت بالسو غير عصاها النفس الردية تروم غير تهدك عافريها وياك تشرب ماها عافريها وسقيانا موت العطش أهون على رويانا بنادم عليه بغلسة وبستانة ومن داس زرع الناس دارس فاها وكل من ركب عنده بغير أحسانة يدور على الكبوات من سالاها لا سنك بولة سوقة جمل القدام ولاه ما تأروقة لا في دخل ثان الربع لا في مروقة ولا تشيعة بالعين لا بسواها ويا ما دوابه في الخلا مطلوقة أهل النهى والمراس تتفاداها كل من عليها راحل هي الحياة أصوات بعد مراحل واحد لها بشوطين فيهم واحد واخر على الدزويت وتعداها واللي لعب للحظ غافل داخل جد فرصته شم الركز مركاها شم الركز وهدف وين يسكن الشيطان جاب مصدف واخر معاه الريح عوضة جدف جد في الفلي يدور رقص وراها لعبة قدر يا صاحبي لا تحدث كان شاهية وتبغيك تو تلقاها كل من عليها فاني ماكل ما كتب لساني يمكن عطاك وهزلك واعطاني ويمكن حياتك بالفرح عداها ليه العوض والحمد في خسراني والشكر ليه كساي ما نرضاها لن طولوها الهدرة بنادم عليه يصون عرضة وقدرة من الفارها مبين طبيخ القدرة كراشاتهم ولا رغاوي رداها وكان هب ريح وجاب نسمة خدرة قل على الحياة الله يتولاها
1: قول على حياة الله يتولاها. يعطيك الصحة سي محسن الحقيقة الوقت معك قصير وأكيد بشرة بشكل لنا مصطفحات أخرى ناخذوها حصة شعرية كاملة معك سي محسن أكيد أنه عندك رصيد يعني لا بأس به. خذينا فكرة على السيرة الذاتية للشاعر محسن داسي وكذلك أيضا البعض من أمثلة القصائد والأغراض اللي كتب فيها محسن داسي. حبيت نشكرك سي محسن على قبولك للدعوة ومن المؤكد أنا سأدعوك سي محسن إلى أنه نسجل معك حصة حول تحاول تهتم بمحمد الرويسي التوزري نحاول تجمع لنا بعض الأشعار ونحبوك أنت تتكفل لنا بس نسجل معك حصة على محمد الرويسي التوزري
0: إن شاء الله. ربي بارك لك سيد أحمد وبارك الله فيكم نعم. أنتم على اللفتة هذه والاهتمام هذا سيد أحمد
1: هذا واجبنا سيد محسن وأكيد باش كنا مصافحات أخرى إن شاء الله
0: وكما كنا نذكر في أول كذلك هذا أول لقاء منا يعتبر خاص منا إذاعي
1: لا أنت تستاهل الخير والحقيقة والله شعرك في مستوى راقي ونتحمل مسؤوليتي في كلامي وأنت شاعر مثقف أيضا مع ما أحوجنا إلى شعراء مثقفين أكيد ستجمعنا بك لقاءات أخرى سي محسن شكرا لك وإلى اللقاء
0: شكرا.
1: إذا أعزائي المستمعين هكذا تنتهي رحلتنا مع الشاعر محسن داسي في انتظار رحلات أخرى. شكرا لكم جميعا على حسن الانتباه وحسن استماع إلى هذه الرحلة حتى يجمعنا بكم لقاء آخر نقول لكم إلى اللقاء وفلتبقوا مع هذا النغم.

الشق يحمل الذل ومهم داف الأصحاب.

0: تمام 5 مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشراب معتمدية أم العرايس من ولاية جفصة بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار، وينجز المشروع لامتداد 12 شهرا، ويشمل إنجاز شبكة هامة من قنوات التزويد بهدف تعزيز قدرات شبكة توزيع المياه وتحسين مردوديتها والحد من إشكاليات الانقطاعات المتكررة في شبكة المياه. في إطار العمل التشاركي المحلي بتوزر رفدت اليوم الأربعاء خلية الإرشاد الفلاحي بحزوة بالتعاون مع بلدية حزوة تدخلا ميدانيا مشتركا لاستكمال إزاحة الأتربة ورفع مخلفات تنظيف خنادق مياه النزة بهدف حماية البيئة وتحسين تصريف المياه وتفادي الإشكاليات الفلاحية بالمنطقة. انتظم يوم أمس بسيد بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة معرض للنساء صاحبات المنتوجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وقد تضمن المعرض الذي يتواصل إلى غد الخميس 13 من أوت الجارية منتوجات في الصناعات التقليدية والملابس والعلى ومواد التنظيف والتقطير. قال اليوم رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة ألفانيتس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية يوسف شبيل، قال إنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030. كما أضاف في التدخل له على موجات الإذاعة الوطنية أن الأمر يتطلب عملا مسبقا على مستوى شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى مستوى اللوجستيك والبنية التحتية وكرس الشروط والتشريعات. أخيرا، شدد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي زيان على ضرورة حسن الاستعداد لموسم جني الزيتون القادم واعتماد مقاربات جديدة لتثمين وتسويق زيت الزيتون التونسية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتنافسية على المستوى الدولي بعد دخول بلدان جديدة على الخط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مرايتنا.
3: ألو دكتور، ألو دكتور.
4: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الحروق. في ضيافتنا الدكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
5: عسلامة مدام ريم، ويعيشك على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي راديو جفصة أفاق.
4: شكرا ليك. إذن دكتورة، الحروق وما أدراك ما الحروق، معارضين الكل للإصابة بالحروق سواء من ضربة الشمس أو من استعمالنا للموقد. دكتورة، كيفاش نجمو نعملو كإسعاف أولي ساعة إذا كانت الحروق عادية، وإذا كانت الحروق بليغة كيفاش نتصرفو، كيفاش نعرفوها إنها حروق لابد أنه نتنقلو إلى أهل الاختصاص حتى تقع المدوات والمعالجة؟ تفضلي دكتورة.
5: يعيشك مدام ريم. موضوعنا اليوم هو موضوع شائع جدا، الحروق، اللي هو من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا خاصة عند الأطفال، وقد تحدث نتيجة لعدة أسباب كما للسوائل الساخنة، للنار، بعض المواد الكيميائية، للكهرباء. خطورة الحروق تختلف حسب العمق متاعها، المساحة، المكان متاعها في الجسم، عمر المصاب. لذلك التصرف السريع والصحيح يمكن من الحد من خطورة الإصابة ويقلل من المضاعفات. هي الإسعافات الأولية اللي لازم نعملوها، واللي جاست أو الحركات اللي لازم ما نعملوهاش كي نتعرضوا للحروق. أول خطوة هي لازمنا نبعدوا المصاب عن مصدر الحرق ونأمنوا المكان. كان عندنا لهيب نحاول نطفوا اللهيب إذا وجد، كان الحرق يكون كهربائي من طيار كهربائي نقطع الطيار الكهربائي، نبردوا المنطقة المصابة فورا. نحاولوا الحرق إذا كان صغير الحجم نحطوه تحت ماء جاري ساتر. إيش معناه ماء جاري ساتر؟ نحاول نحطوه تحت السبالة تو سامبلومون، نبعدوا إيدنا 15 سنتيمتر عن الحنفية، تكون الإيد انكليني 15 درجة ونخلوها تحت الماء مدة 15 دقيقة. سهلة، قاعدة متاع 15 درجة 15 دقيقة 15 سنتيمتر. أما إذا كان الحرق كبير نحاولوا نعملوا نحطوا ضمادات مبللة فوق الحروق الموجودة الكل، نحاولوا ننزعوا زاد الأشياء الضاغطة اللي هم شنو الخاتم، ساعة، الملابس غير الملتصقة. أما إذا كان عندنا ملابس ملتصقة لزقت صي في الحرق لزقت في الجلدة ما نفرسوش عليهم، يعني ما نعملوش ما نجبروهمش إن هي الملابس هذيك تتنحى. الملابس غير الملتصقة نحوها، الملابس اللي هي نقول احنا مكبشة في الجلدة ما نعملوش إجبار ونحوها. نحاولوا نغطوا الحرق بضماد معقم، ما عناش نحاولوا نعملوا قماش نظيف. حذاري ثم حذاري من بعض الحركات اللي لازمنا ما نعملوهمش، ما نحطوش معجون الأسنان، الطماطم، زبدة، زيت، جافيل، هذوك كل ما نستعملوهمش. ساعات تظهر فقاعات على الجلد ما نفقعوهمش، عدم فقع الفقاعات. ما نحطوش الثلج مباشرة على الحرق لأنه زاد هكاك يعكر لنا الحالة. هذه الكل إجراءات لازم نقوم بها قدام الحروق، وإجراءات زادة ما لازمش نعملوها قدام الحروق. وقتيش تو نكلموا الإسعاف ولا وقتيش الحالة تستوجب إن هي نكلموا الإسعاف ونلتجئوا إلى تدخل سريع عاجل. كان عندنا حرق واسع جدا أو يغطي مساحة كبيرة من الجسم، وإلا الحرق يكون جراء تيار كهربائي أو جراء مواد كيميائية. الحرق يكون على مستوى الوجه، الرقبة، اليدين، الأعضاء التناسلية، وإلا الحرق يكون عند طفل أو مسن مصاب بحرق مهم، وإلا يكون المصاب ديجا هو فاقد للوعي، وإلا يعاني من صعوبة في التنفس. الحالات هذه كل تسمى حالات خطورة تستوجب التدخل الاستعجالي الفوري. كيفاش الوقاية تكون في الحالات هذه؟ كيفاش نحاولوا نعملوا الوقاية؟ الوقاية سهلة، نحاولوا نبعدوا الأطفال عن مصدر الحرارة، نخزنوا المواد الكيميائية بعيدا عن أيدي الأطفال، نراقبوا أواني الطبخ ساعات الأمهات تسهق، نتأكدوا من سلامة قوارير الغاز، ديما نتأكدوا من سلامة القوارير، نحذروا من الكهرباء. هذه كلها دجاجة بسيطة تخلينا نقر واحنا ونقل العزيز علينا من الخطر متاع الحروق. وشكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم في صحة وعافية.
4: شكرا لك دكتورة إخلاص جلول على جملة النصائح، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
3: ألو دكتور، ألو دكتور،
6: الحباب في ضيافة المسرحية عواطف مبارك مع مجموعة من الضيوف في الفن والحرف والمسرح. لمة الحباب الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قبصة
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الأربعة 12 أوت 2026.
1: كيفك؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا
0: من توا حتى الثمانية متعليل مش نتواصلوا معاكم بين الموسيقى، لقاعات، المسابقات، الجوائز، النجوم، المواكبات. مرحبا بكم في موعد يومي من الاثنين حتى الخميس من الخمسة للثمانية.
1: عادلوا موجودكم مع إذاعة قفصة، عندكم ما تسمعوا كما قالكم رياض استضافيت مختلف المتابعات نتاعنا، نكونوا معاكم مما كنتوا الاختيارات الغنائية الموسيقى نحفلوها معكم حتى الثمانية. في سيفك على كيف؟
0: احنا حاضرين، انتم حاضرين؟ حاضرين للرحلة اليوم. حاضر لازهر حمد،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك لازهر. مرحبا، اهلا وسهلا.
0: الهادي غويل معنا اليوم في الاخراج الرقمي.
1: رياض بوبي مرحبا بي،
0: اهلا وسهلا. ناس حمادي، تحيه لزينه حدي، باش تستقبل مكالماتكم الهاتفيه على 31 376 730.
1: علاش زعما باش تستقبل تليفوناتكم؟ كما العاده اولى الدفعات الهاتفيه ناخذوها مع سته غير درجين، استقبلوا مكالماتكم باش تشاركوا معنا في المسابقه. اليوم اخترنا لكم سؤال سهل برشا، لوديسي الابريفياسيون، والا يعني
0: مختصر
1: الحروف الاولى الاو دي سي، زعما هي عباره على شنو؟
0: منظمه الدفاع عن المستهلك،
1: والا
0: منظمه الصحه العالميه،
1: والا
0: منظمه الامن الغذائي.
1: ايوه، عملنا هكا بحث صغير. عندك الاجابه لازهر؟ عندها الاجابه لازهر. يلا، ولا كذلك عن طريق صفحه رسميه للاذاعه على الفيسبوك، لافيش الخاص ببرنامج سيفك على كيفك، من هزتها تعملوا طله رياض رمي، يعملوا طله على مختلف الاستضافات والمتابعات واخر الاخبار والمستجدات.
0: جوت اول الصحيه.
1: ايوه،
0: اش حضرتينا اليوم؟ موزيك
1: الخير والبركه.
0: يلا سمعنا
1: القائمه الاولى نتاعي.

0: وانا لسه بسميكوا حبايب قلبي، انتم اليوم مش تصوتوا لي على خاطر قيمة اليوم فيها الشعبي.
1: دخلت بحبايب قلبي، ربي يستر.
0: جمهوري العزيز، عندكم الشعبي، عندكم الطربي، عندكم النوستالجي، وعندكم همس الموج مع منيا البجاوي، القريب منك بعيد، نجاة، نجاة الصغيرة، وما أدراك صفة تغزيل بصوت تليل القفص.
1: آسف آسف، ها وانا شنو اليوم
0: حبايب قلبي.

0: دار الحبيب، ربي يفضلكم عائلتكم وناسكم وحبيبكم. يا ليلي، واحدة من أحلى الغنيات العالمية التونسية، أروح من السوق عمار اللي جمع زيد غرسة والهدي حبوبة. مرحبا بيكم، كانت حابة تصوتوا لها، نفرح برشا
1: كانت
0: كانت
1: حابة
0: تصوتوا لها.
1: تصوتوا الرياض، صوتوا لي مرحبا بيكم مستمعينا.
0: يلا نمشي معكم للشاموسة الذكية. تتفكر يا ستي يا ختيارة،
1: أيوة،
0: المرة هذه على
1: زينة
0: طريقة
1: كتر
0: الـ
1: الحارة.
0: اي اي، شكون طريقة الفلامينكو، فيش بشكون، يلا.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: مرحبا بكم مع رياض دبوبي وناس حمادي في برنامج سيفك على كيفك حتى للثمانية انتع الليل. بطبيعة اليوم كما العادة في مختلف التظاهرات ومختلف المحطات الثقافية وإلا الإزارات وغيرها نكونوا حاضرين معاكم في فقرة الباراسول. اليوم باش نتنقلوا باش نمشوا للقصرين تحديدا مجلب العباس نحكوا على مهرجان الشباب اللي انطلق أمس سعداء باستقبال السيد مدير دار الشباب مجلب العباس سيري ذا الفارح. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك أختي ناس ومرحبا في رياض.
3: مرحبا سيري ذا.
2: تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة
3: قفصة. مهرجان الشباب اللي هو قاعد يتجول الحقيقة في مختلف جهات الجمهورية خلينا نحطه في إطار هل المهرجان هذية الخصوصية متاعه الأهداف السامية اللي من خلالها ترسمت الفائدة شباب تونس سيري ذا.
2: أهلا وسهلا بك سيري ذا مجددا. كما تعرفوا السنة وعلى غرار السنة الفارطة هي مهرجان الشباب هو بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب. كيما البرنامج تاع مهرجان الشباب هو برنامج ثري جدا وزاخر بالطاقات الشبابية وهو ممتد.
1: ألو نسمع فيك سيري ذا.
2: البرنامج هذا هو ممتد على مستوى الجمهورية يعني يشمل كل الولايات وكل المعتمديات وكل الأحياء ذات الكثافة السكانية. البرنامج اللي وضعته وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة هو برنامج يعني يمس كل الفئات الشبابية متعامل الأطراف يمس كل الفئات الشبابية وفي كل مناطق الجمهورية. البرنامج هذا هو برنامج معناها انطلاقته كانت من الشباب ويعود إلى الشباب وهو صنع شبابي 100%.
3: عديد المعتمديات المناطق اللي باش تحتضن فعاليات وتظاهرات المهرجان هذايا احنا الحقيقه قدمناها في البرنامج. تعطينا فكره على اهم التظاهرات هذه اللي باش تمس شريحه كبيره من شباب ولايه القصرين.
2: مرحبا. بالنسبة للبرنامج هذايا هو انطلاق مهرجان الشباب بولاية القصرين. هو بدأ في الحقيقة من نهار 11 أوت 2026. معنى الانطلاقة كانت يوم أمس بمعتمدية بيطلة وبالتحديد في منطقة الشريع ويمتد نهار 12 أوت في بودرياس في فوسانة 13 أوت في بولعابة ولاية القصرين الشمالية نهار 14 أوت باش يكون في مجلب العباس يوم الجمعة القادم إن شاء الله نهار 23 أوت باش يكون يحط الرحال في حيدرة من بعده 24 أوت في حسي الفريد مطنية حسي الفريد 25 أوت باش يكون في فوسانة 28 أوت باش يكون في سبيبة من بعده 30 أوت باش يكون في سيدي فيل في تالا 31 أوت باش يكون في القصرين الجنوبية في منطقة بوزقان. بالنسبة للبرنامج هذايا هو كما كنا نحكو هو من إنتاج الشباب كله يعني طاقات شبابية وإبداعية كلها من إنتاج الشباب. بالنسبة للفئات العمرية كما تعرفوا هو معناها موجه أساسا للشباب لكن هو باش معناها باش يكون فيه عروض موجهة لكل الفئات ومن إنتاج الشباب لكن العروض بتكون موجهة لكل الفئات. بالنسبة للفقرات الموجودة في مهرجان الشباب خاصة في مجلب العباس هو مراوحة كما نقوله بين الإمتاع والمؤانسة بين الإبداع بأنام الشبابية وروح شبابية باش يكون فيها ثلاثة فقرات كبرى باش يكون فيها معناها رياضة وباش يكون فيه ألعاب باش يكون فيه عروض فرجاوية وباش تكون فيه كذلك سهرة تنشيطية. هو بدأ في الحقيقة يوم أمس نهار 11 أوت بدورة كأس الشباب كما نقوله بين الأحياء ذات الكثافة السكانية يعني كان الإقبال جد ممتاز وكانت تصفيات يعني الوصول إلى الكأس أو للظفر بالكأس بروح حماسية وروح شبابية. إن شاء الله نهار الجمعة باش يكونوا ثلاثة فقرات رئيسية في النهار هذايا. أول حاجة باش تكون ألعاب إن شاء الله ابتداء من الأربعة تاع العشية حتى للساعة السابعة ونص. باش تكون فقرة ألعاب خارجية، ومن بعدها باش تكون إن شاء الله عروض فرجوية، يعني استعراض فرجوي للفروسية، استعراض فرجوي للتيكواندو، استعراض فرجوي للكيك بوكسينج. في الليل ابتداء من الساعة الثامنة مساء إن شاء الله باش تكون مراوحة بين الموسيقى والغناء والراب والتعبير الجسماني إن شاء الله.
1: نعم، عروض فرجوية، سهرات إذاعية شبابية، ورشات
2: وكذلك ألعاب خارجية وطائرات ورقية. هذا كله أنا علشان نحب نأكد أنه كل من صنع
1: محلي،
2: صنع محلي وصنع الشباب. مثلا سهرة تنشيطية مثلا فيها موسيقى وغناء ورق مثلا، هذوما كلهم يعني من إنتاج الشباب، يعني الموسيقى دار شباب مجد العباس كيما نقولوا مثلا.
1: يعني كلها إنتاجات شبابية في النوادي، معناها المؤسسات الشبابية في جهة القصرين عموما.
2: النوادي الشبابية اللي موجودة والمتميزة يدور الشباب على مستوى القصري.
1: نعم.
2: هو مهرجان الشباب هو تتويج للنوادي هذه، تتويج المجموعات الشبابية الناشطة، يعني في باش يعني ينظمونا معارض. نعم. على مستوى القصري.
3: نعم، يعطيكم الصحة سي رضا، مهم برشا هذه المهرجان، لكن زاد الأهم كيف تكون الصورة التسويقية للمهرجان مع الديكور مع الإضاءة مع التوثيق المرئي للأنشطة نتاع الشباب باش توصل لتونس الكل ويشوفها العالم. شباب القصرين اللي يحتفي بالأنشطة والمواهب نتاعه في مختلف النوادي اللي راجع بالنظر لمؤسسة الشباب
2: إن شاء الله. وهذه في رياض وفي ناس، هذه الصورة التسويقية كما قلت. احنا بالمناسبه نوجه لكم تحيه اذاعتنا اذاعه قصر الاذاعه الجهويه. هو دورنا نحن بالاساس، وبالاساس معناها دور الاذاعات والصفحات الناشطه ودور الاعلام. بالمناسبه دار شباب مجد العباس توا هي ان شاء الله عندها حكايه 15 يوم دخلت في اشغال ان شاء الله، باش تولي فيها راديو ويب وباش تولي فيها تي في ويب، معناها باش تدخل الجيل الثاني، وهكا باش نولوا نعرضوا مجهوداتكم انتوما وتسهل علينا نحن الخدمه، نولوا نتواصلوا مع بعضنا. نعم. ان شاء الله في قادم الايام.
1: نعم، موافقين ان شاء الله في هذه الدوره، دوره مهرجان الشباب قصرين اب، هذه الدوره الثانيه. شكرا لك سيري ذا الفارحي، مدير دار الشباب مجد العباس. شكرا
2: الى اللقاء.

0: صحتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: آخر أخبار الرياضة وقايد باش ناخذوها معك حيدران. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا رياض، مرحبا إناس، تحية لكل مستمعين.
3: آخر الأخبار الرياضية، تحذيرات كما العادة حيدر، شنو فما جديد في عالم الرياضة
1: غير زواج كريستيانو رونالدو؟
3: نحكو رياضة رياضة.
2: أسمع، حسيت الناس
3: مش على الخصوصيات نتاع
1: لا لا لا، مشهور مشهور كريستيانو رونالدو. أقول كريستيانو رونالدو.
3: أيوة. إذا سؤال خليه يبقى. أيوة.
2: هو إناس طرحت السؤال مباشرة
3: كمعلق رياضي. أيوة. كمعلق رياضي أعطتنا
2: مسج نجم نعلقوا زاد حتى على زواج رونالدو.
3: يحضروا المعلقين الرياضيين في حفل الزفاف زعما.
2: هو حفل الزفاف عمله خاص وخاص جدا، ويعني من تصويره بركة
3: الحمد لله بركة عشنا لحظة
2: زواجهم بعد
1: كان يكون معناها وصل توا باش ينجم يتزوج بعد رحلة كبيرة.
3: القرارات راهو مش بالساهل.
2: اي خاصة هو شوف هو خاصة نظام معناها الجرون جوار
1: اسطورة
2: مستوى عالمي جدا ومستوى عالي جدا، فانو ديما كل حاجه بحسابها رياض ما فكن نشوفوا نرجعوا اغلب اللاعبين معناها يتزوجوا الا بعد التجربه الرياضيه نتاعهم تكون في سن.
1: هنا السؤال، هل الزواج يعطل والا يساعد على المسيره الكرويه؟ معنا
2: يعطل فهمنا من القرار نتاع الملاعبيه الكل انه يعطل. اما ما نعرفش علاش الرؤيه هذه، يمكن تكون غلطه الله اعلم. دونك واخيرا رونالدو وجورجينا يعني يتزوجوا في انتظار رياضي بربش باي ناس. نحكوا على الميركاتو وسوق الانتقالات، يعني ما عادش برشا وقت توا نعرفوا البطوله باش تبدا الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى سوق الانتقالات الصيفيه ما بقاش برشا وقت، وكل الفرق يعني توا مشت للدرجه يعني القصوى في الانتدابات. الفرق زادت حاضر مقابلات وديه في انتظار ضربة البداية بالنسبة لبطولة الموسم الحالي كما ذكرنا بين 22 و 23 أوت الجاري.
1: نواصل معكم آخر الأخبار في فلاسبور معك حيدران.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية رسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالميركات وسوق الانتقالات الصيفية، نبدو بالنجم الرياضي بالمتلوي وانتدابه رقم 11 في بطولة الموسم الحالي. نجم المتلوي أكمل إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا، اللي كنا أشرنا سابقا أنه في المفاوضات تدخل مع إدارة النادي. يعني هذا انتداب في إطار تعزيز الخط الهجومي لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. الملاعب هذايا صحح زوز مواسم مع نجم المتلوي قادما من الشبيبة القيروانية ليواصل بذلك تجربته في كرة القدم التونسية. مهاجم عمره 24 سنة وهو خريجي نادي لوبي ستارز النيجيري، كما سبق له لعب مع رينجرز وبايلسا في نيجيريا قبل ما يخوض تجربة مع الشبيبة القيروانية. إدارة الأولمبي الباجي تم ترسميا التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي الدولي البنيني إبراهيم أوغولو، وذلك بعقد يمتد لموسمين. لاعب عمره 26 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، كما سبق له لعب سابقا مع النصر العماني. وتأتي هذه الصفقة في إطار تحركات إدارة الأولمبي الباجي لتعزيز تركيبة الفريق ودعم خط وسط الميدان بعناصر جديدة. نحكو على الترجي الذي تونسي على نحكو زادة على عقوبة المنع من الانتداب. الترجي كان أعلن اليوم عن نجاحه في رفع العقوبة اللي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا، وبالتالي سيتمكن من تسجيل كل منتدبيه الجدد خلال هذا الميركاتو. في المقابل ما زالت جماهير الاتحاد المنسيري الأولمبي الباجي والنجم الساحلي تنتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب حسب ما ورد في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. تذكروا الترجي باش ينتدب رسميا اللاعب المغربي عماد فراج اللي وصل لتونس اتمام تعاقده مع الترجي. حسب اخر الاخبار فانه قيمه العقد باش تكون 1,000,000 يورو ونحكوا على صفقه بثلاث سنوات بالنسبه للترجي التونسي، انتداب اخر مهم بالنسبه للمكشخه في سوق الانتقالات الصيفيه قبل بدايه الموسم الرياضي. أتم ترجي الجنوب ترجي جرجي سجل تعاقد مع متوسط ميدان السنغالي أوسينو توري بعقد يمتد لثلاث سنوات، بذلك وذلك بعد اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح. ملاعب عمره 20 سنة، متوسط ميدان دفاعي، يلعب زادة متوسط ميدان هجومي، حيث تكون في صفوف جراف داكار ودرج في مختلف الأصناف الشابة قبل ما يبرز مع الفريق الأول. كما حمل شارة القيادة خلال تجربته مع نادي في جويلي 2024، لعب مع برشا فرق خرج البطولة السنغالية كذلك. هذا بالنسبة للمنتدب الجديد لترجي جرجيس. نحكو على المرسى، والفريق كان أعلن عن تجديد عقد لعبه وسام جبالي الظهير الأيسر للفريق إلى غاية جوان 2028. نحكي زادة على المحترفة الثانية، لكن قبل هذا الهيئة المديرة لنادي عمل حمام سوسة قررت انهاء تعاقدها مع المدرب محمد علي نفخة. وحسب بعض المصادر فانه نفخة طالب من الهيئة المديرة تعزيزات رصيد البشري اللي تضرر بعد اقصاء 4 ملاعبية لأسباب تأديبية، فضلا عن رفضه لعدة تدريبات قامت بها الهيئة المديرة. بدينا من مرسى وبدينا من قبل بداية الموسم الرياضي في قالة المدربين وفسخ عقود بعض اللاعبين. نذكر ملحة ممسوسة كان فسخ عقود 3 ملاعبية بسبب إثارة بلبلة حسب في صف فريق المجموعة حسب نص بلاغ نادي أمل حمام سوسة. السي اس اس تعاقد اليوم كذلك مع مهاجم وجناح الهجومي وليد ذويب لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر مع بند تسريحي قيمته 600,000 يورو. نرجع للترجي بخصوص ريبيرو والصفقة المنتظرة من جماهير الترجي. حسب آخر الأخبار فإنه الصفقة ستتم في الساعات القليلة القادمة. نادي الاتحاد سيتحصل على جاك ديارا وخالد سليمان و700,000 دولار مع إعادة طبعا مقدم العقد اللي تحصل عليها اللاعب البرازيلي بقيمة 1.5 مليون دولار. حمدي المدب وإدارة ترجي حط الواكو في هذا الميركاتو مع شكري الواعر. طبعا الهدف واحد وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، كما ذكرنا انتدابات مهمة بالنسبة لفريق باب السويقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبالنسبة للمحترف الثاني نحكو على ميركاتو، فريق يتحرك زاد في هالسوق هو مستقبل قسرين ينتدب قاعة المحيط القرقني. اللاعب طبعا عمر دامي اللي انتقل كما ذكرنا في تجربة جديدة مع مستقبل القسرين. تعلن الهيئة المديرة طبعا والهيئة المستقلة للانتخابات لفريق الرديف عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للفريق المقررة ليوم 25 أوت 2026. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة تقدم ببلاغ كتابي مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الانخراط السنوي بالجمعية، تودع الملفات لدى الكتاب العام للجمعية في أجل أقصاه يوم 22 أوت 2026. آخر أجل لقبول الترشحات يوم 22 أوت. آخر جلسة لاقتناء الانخراطات يوم 22 أوت لدى لجنة الانتخابات. هذا البلاغ الصادر على اللجنة المستقلة الانتخابات لفريق الهلال الرياضي برديف. لكن كونوا كمان هذا الموعد الرياضي ذي أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء. الموعد نرجوكم توا نكملوا معكم إيناس ورياض في سيفك عليك.
1: شكرا لك حيدر يعطيك الصحة. احنا مش نذكركم بالمسابقة متاعنا لليوم، نسألوا على شنو المقصود بالأوديسي. أوديسي زعمة منظمة دفاع عن المستهلك
3: وإلا منظمة الصحة العالمية
1: وإلا منظمة الأمن الغذائي. تنجموا تجاوبون على صفحة إذاعة قفصة وإلا بالتليفون 31 376 730.
3: اليوم 12 أوت، ناس الكل تستنى في زوز أحداث فلكية كبيرة. كسوف جزئي للشمس يشاهد من تونس في مشهد يذكرنا بدقة حركة الأجرام السماوية وروعة الكون. ومع حلول الليل تبلغ زخات الشهب ذروتها باش تحول السماء إلى مسرح طبيعي تتساقط فيها عشرات الشهب في الساعة في عرض يخطف الأنفاس. استثنائية هذا اليوم، معناه الكسوف باش يكون ماهوش باش يكون وحده، لا في زخة الشهب وحدها بل في تزامنهم الزوز مع بعضهم في يوم واحد هو ما يخلي اليوم 12 أوت 2026 أحد أبرز المواعيد الفلكية لهذه السنة وفرصة نادرة لعشاق السماء والتصوير والرصد.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا قفصة معاكم نحبوا نهنوا اليوم نهيد بحري بعيد ميلاده إن شاء الله كل عام وانت بألف خير نهيد إن شاء الله سنين دائمة وديديكاس يجيك من إذا قفصة وبرنامج صيفك على كيفك. نواصلوا معاكم في مواكبتنا ومتابعتنا البارحة في المركب الرياضي محمد درواشد بمدينة قفصة في تالي الدورة رقم 46 المهرجان قفصة الدولي. كان حاضر مغني الراب كازو اللي غنى الغنيات المميزة تاعو خليني جنريك مسلسل فلوجة بعيدة يما وغيرها من الغنيات اللي استمتع بها الجمهور وكان حاضر بكثافة. كان لقاء معه في المباشر بعد ما غنى في حوار خاص لإذاعة قفصة.
2: هذه مش أول مرة في قفصة، هذه ثاني مرة خدمنا الدوبيفا عنده في قفصة حق عملنا جو مرة هذه كيف استنسنا بالجمهور يظهر لي وستنس بينا دونك عملنا جو الحق هذا هو بصراحة كل بساطة.
3: السر اللي يخلي هالشعبية ذي عند كاسا
2: السر ذي عند المولى أنا ما عنديش منه حق.
3: خدمت عليه نكون أنا فهمت
2: عملت مجهود بش نكون أنا بش اختار روحي بش نحط روحي وكهو هذا شني اخترت أنا فهمت. الباقي ما عند ربي وكيفاش توصل قبول ما عند الناس فهمت. هذا هو
3: مسؤولية أنك تمس شريحة خاصة المراهقين كازو واعي بالمسؤولية الكبيرة هذه اللي عندك.
2: أنا ما رأيش كما تراها أنت، يمكن عندي نظرة أخرى فهمت. أنا رأى نعرف نعمل للناس كما قبل سمعت برشا ناس غنيين قبلي فهمت، ما كنتش نعرفهم عندهم رسالة يوصلوني في حاجة فهمت، كنت أنا ناخذ ونغرب لوحدي فهمت وعندي دار نزل يعرفوني يحطوني بالصحيح فهمت. دونك أنا نقول أي واحد يعمل اللي يحبه يعمله والناس تسمع الشسمع ومتطيش كل مسؤولية خطر كبيرة تقولي معاش فان كيف مسؤولية برشا مسؤولية بالفضل بالحدة تقول فيها انت تحسها تقولي متشدة فهمت.
3: مادام تأثر فيهم نجم تصلح
2: نحاول كل واحد فمش كون ناقم يحكي بطريقة معينة ذيك نوع متاع إصلاح والناس تفهم بالطريقة هذيك، فمش كون يحكي بطريقة سلسة والناس تفهمه والناس من تحب شنية يرقلها في وذنها كميساج تسمع
4: وستيل معين
2: صحيح كل واحد وين يحب يسمع فهمت، فمش كون يحب يسمعني فمش كون يسمع عبد آخر فهمت. أنا يظهر الميساج بتاعي مش به، يظهر الميساج أكثر حدة يظهر به أحسن فهمت. دونك أنا مانيش مسؤول على حاجة، أنا مسؤول على نخرجوا كهو كيما نحسوا من غير نقرا حساب برشا فهمت.
4: ما سمعت جمهور
2: الحمد لله تسمع خاطر الحقيقة كان جيت نخاف لا يكون ميساج هكا الحدة ومسؤولية تنخاف من بانيك يعني ما عرفش نعم. دونك أنا نسيب روحي والناس تقبل كيما تقبل الحق فهمت، الحمد لله واصلة يظهر للناس هذا هو. ميرسي بوكو.
5: Je crois que j'ai fait quelque chose de solide qui tiendra à moi.

0: مساء الفل،
1: مساء الخيرات، اهلا وسهلا بيك نزيهة.
0: وينك في حوالك
1: الحمد
0: اليوم؟
1: لله. وينك وين
0: نزيهة
1: الصويت
0: وين؟
1: هذايا؟
0: انا
1: وينك يا
0: بيتي
1: نزيهة؟
0: فقدنا، قال
1: خرجنا
0: نسيها.
1: كونجيات، رجعنا ايناس حسيلو حكيت لك كل لباس.
0: لا والله الحمد لله، موجودة ساعة موجودة اللي يسمع
1: اه
0: برنامج خليك الرابح يسمعني كل اسبوع، موجودة لك
1: اه
0: حتى.
1: اه
0: خليك الرابح متفاهمين، اما احنا في صفك على كيفك قاعدين نلوم عليك. اه في الكومنتر،
1: اي اي اي صحيح، تحضر معانا ديما.
0: يلا
1: اما
0: نزيه
1: السؤال
0: هاي،
1: هذا
0: يلا
1: ايه؟
0: انا مجموعة صوت لها.
1: الإجابة منظمة الدفاع عن المستهلك من صوت الناس، هو لما حالة رصيفة اللي محطيت يا دار الحبيب نحبها برشا،
0: اي اي اي
1: ما يمنعش ما يمنعش نفسك.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك يا
1: شكرا.
0: نزيهة.
1: يلا نمشوا للمكالمة اللي بعدها.
2: الو،
0: أهلا وسهلا.
2: اهلا بالنوسة
0: مرحبا،
2: والسي ريال.
1: وينك يا سي البشير؟ لبس عليك،
2: اهلين وسهلين خويا.
1: عايشك لاباس.
2: باهي لاباس خويا. القايمات راني ما سمعتهمش، كنت نشري في الدخان.
1: اي
2: وبالنسبة
1: سيس روحك يا سي
0: هذا الخير
1: البشير.
0: مضرب الصحة سي بشير،
1: سي
0: يهديك
1: البشير،
0: ربي.
1: يا سي البشير.
0: لو احنا امس قلت لنا 70 سنة وما عادش نجم نختار، وواحد
2: أربعة أربعة
0: أربعة
2: أربعة
0: وسبعين
2: وسبعين
0: باه
2: أربعة
0: نعتذر
2: وسبعين
0: الأربع
2: سنة
0: سنين هذوكم نسيتهم، أما ماشي تشريف الدخان.
2: نحيتيهم من نوتة.
0: أما راهو ماشي تشريف الدخان في 74 سنة سي بشير، يهديك
2: والله
0: ربي.
2: ماشي نشري في الدخان،
0: والله
2: نشري
0: راهو مضرب الصح.
2: عارف
1: عشرة
2: يا بنتي، والله عارف.
0: ان شاء الله يجيك نهارك وترتاح
1: صار
0: منه يا
2: صار
0: رب.
2: ومبطل ان شاء الله بدي ان
0: باه
2: شاء الله
1: ان شاء الله
0: باهي سي بشير. نعطوك فكره على القائمات اللي حاضره معنا اليوم.
2: ايه ده براسك، كيف تهدي
1: يا ليلي ودار الحبايب وروح من السوق عمار.
0: وانا اخترت لك صفه تغزلت لي القفص القريب منك بعيد، نجاة صغيره همس البوش. نجاة تعطي.
2: لا نختار اليوم ايناس خيتي.
1: هاي
0: كهب
1: بيه، هاي ناس
0: يا صح.
2: قيمتي ناسيريا، قول سرياب قالك نعتذر على
0: والله يسمع فيك.
2: دائما او يسمع
0: شكرا.
2: فيه دائما. تعرفي تو بالنسبه للمسابقه هذه، ما
0: دو دي سي
2: اورجانيزاسيون دو ديفونس دي كونسوماتور، هذه الدفاع عن المستهلك، منظمه الدفاع اورجانيزاسيون الدفاع عن المستهلك.
0: سلم قرايتك سي بشير،
1: ربي يشدنا في صحتك.
0: ربي يشدنا في صحتك سي
1: عايشك.
0: بشير، شكرا لك.
1: نمشي
0: نسمع
1: المكالمة
0: صوتك
1: اللي
0: غدوة
1: بعدها.
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: ألو.
3: ألو.
1: مرحبا بيك.
3: أهلا رياض.
1: أهلا وسهلا، وينك لاباس؟
3: أهلا النوسة زاد الذي تنقرش علينا.
0: والله. والله زعما.
1: أسمع مش يمشوا فيك أنت نغارة.
0: نغارة. ما هي نغارة، نغارة. مرحبا.
1: أنت أنت فجراوي، أنت عزيزة.
3: فجراوي.
1: أي عزيزة، مرحبا يا عزيزة. عايش أختي. أي عزيزة.
3: اليوم باش نصوت، نحن عنا ديما طايرين، نزيدو نطيروا معاك رياض اليوم.
1: هاي ترى فاهمين بعضنا، احنا فاهمين بعضنا. ليش
0: نحب نطير الفوق.
1: اي اي.
0: اما راهي في الغنية يقول يحب يقصوا لي جناحي. ردي بالك، ردي بالك.
1: هاي عزيزي، باهي الاوديسي شنية؟ باه منظمة الصحة العالمية.
0: باه شكرا لك مدام عزيزة، إلى اللقاء. اتصال مويل.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم
0: وعليكم
1: السلام.
0: السلام. ألو،
1: شكون معانا يا بابا؟ شكون
4: منظمة الدفاع عن المستهلك؟
0: أي شكون معانا الساعة؟
4: محمد برجد من شرق قفصة، وحتى أكون عادلا نختار القائمة الوسطانية.
1: أنا منهم
0: الوسطانية.
4: الوسطانية.
1: باهي أنا سجلنا
0: قائمة الثالثة،
1: هذه ورقة بيضة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدي.
1: يعطيك الصحة،
0: إلى اللقاء.
1: ثم كان أخرى. ألو،
5: عشان رياض.
1: أهلا، عسلامة. عايشة لاباس؟
5: عسلامة.
0: مدام عايشة شنو حوالك؟ لاباس؟
5: لاباس الحمد لله. شحال كنت لاباس؟ نهنيك بعيد المرأة.
0: يا عايشك ونهنيك، حتى أنا ونهني كل مرأة تونسية وكل مرأة موجودة في العالم. يسالش مرحبا. كل مرأة عربية.
1: ان شاء الله كل عام وانتي حابه بخير يا عائشه.
5: عايشك الله يخليك. الدفاع عن مستهلك السواق.
1: باه.
5: والقائمه الثانيه نتاع ست الحبايب.
1: دار الحبايب.
0: والله لا فهمها ست الحبايب.
1: تقصد دار الحبايب.
5: دار الحبايب.
0: راه فرق ما بين ست الحبايب.
1: هي تلم الست.
0: المهم فما
1: حبايب. تلم الداده وتلم
0: الحبايب.
5: ما هو
1: الكل.
5: ما نتغشش، نهار نصوت لك انت ونهار نصوت لك.
0: ما نتغشش، انا راهو اخلاقي سياحيه.
1: ريت انا ما غلطتش كي قلت راهي نغاره. راهي
0: انا اخلاقي سياحيه.
1: نغاره فنيا.
0: في صفك على كيف.
5: ديما نصوت للاغاني تبعتك.
0: اي اي
1: هي ذواقه عائشه.
0: يعطيك الصحه مدام عايشه، شكرا لك.
1: نلوموهم هما خاطر هي اختارت الأغنية اللي تحبها.
0: ما يجيش ما يجيش.
1: إيه والله
0: ست الحبايب.

0: الو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة في أم العرايس على 89.2.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام السادسة مساء.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: استعدادات مكثفة لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لتأمين عودة جامعية في أفضل الظروف على مستوى المبيتات والمطاعم. بولاية قبلي تواصل فعالية الدورة العشرين من مهرجان جبنة الثقافي نسمات الواحة، متضمنا العديد من الفقرات الفنية والأنشطة الترفيهية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي. تفاصيل النشرة. في متابعتنا الجهوية، استعد ديوان الخدمات الجامعية بقفصة لاستقبال الطلبة للسنة الجامعية الجديدة من خلال توفير المبيتات العمومية والخاصة والتي تقدر طاقة استيعابها بأكثر من 3400 سريرة، فضلا عن القيام بأشغال تهيئة وصيانة لعدد من المطاعم التي ستكون جاهزة بداية من شهر أكتوبر القادم، وفق ما بينه المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لزهر العرجية.
8: بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية، يستعد ابتداء من شهر أبريل بالاعتماد على إحصائيات سنة 2025-26 وتوقعات وزارة التربية بنسبة الناجحين. نعمل تقديراتنا، السنة كانت عندنا تقديرات في حدود 3420 سرير، منها باش يكون في مبيتات عمومية 1281 سرير، وعندنا باش تكون عن طريق الصفقة مع مبيتات خاصة 2042 سرير مبيتات مستعدين إن شاء الله. ثم أشغال تهيئة وصيانة فيها ما تم إنجازه اللي هو بسبب الإنجاز. إحنا معنا سكن جامعي، وبعدين عندنا إطعام جامعي، مطعم جامعي إن شاء الله باش تكون جاهزة. مطعم جامعي من درشت جاهز من 100%، مطعم جامعي من عرفة عندنا فيه أشغال تهيئة، مشروع جاهز وتشغيل الكهربائية. الأشغال باش تدوم 8 شهور، تعهد المقاول باش يسلمنا في شهر أكتوبر جزء أول، يكون مطعم جاهز باش نوزع الحكم في شهر أكتوبر، ونكمل الأشغال بعدين. وعندنا زادة أشغال تهيئة قام بها ديون الخدمة الجامعية في حدود 360 ألف دينار، دهن خارجي، تهيئة قاعات خارجي وداخلي، مرافق صحية باش يكون ان شاء الله في حل جديده، وباش يدعم مطعم تجارب تجهيزات اخرى في اطار دعم الجوده. عندنا يعني قاعدين نحضروا في دوسي ايزو 2020 سلامه غذائيه بمطعم جامعي، ثم اشغال تمت باش نكونوا كونفورم مع الايزو، وثم باش يدعم زاد بتجهيزات ان شاء الله مطعم جامعي نعرف يكون في حل جديده مع رونتري في شهر اكتوبر.
6: بولاية طوزر انطلق يوم أمس تحيون السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوم الخنقة من معتمدي التمغزة، وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فوزي الفضيل المدير الجهوي للانتخابات بتوزر يقدم أكثر إيضاحات.
9: أصدرت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات يوم 10 أوت 2026 قرار يتعلق بالرزنامة التصويت على سحب الوكالة. هذه الرزنامة أهم الخطوط العريضة فيها هي انطلقت بالتسجيل إراديا لكل الناخبين غير مسجلين يوم 11 أوت، كما انطلقت عملية التحيين بمكاتب الاقتراع وبالفرق المتنقلة يوم 11 أوت، وستتواصل إلى غاية يوم الأحد 23 أوت. هذه مرحلة التسجيل، ثم تأتي مرحلة المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة، ويمكن تقديم مطالب المشاركة من يوم 24 أوت إلى غاية يوم 27 أوت، ثم ستنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة يوم 5 سبتمبر وتنتهي يوم 25 سبتمبر، لها يوم الصمت 26 سبتمبر، ويكون يوم الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 27 سبتمبر كما جاء بالأمر الرئاسي ودعوة الناخبين للاقتراع. بالنسبة للهيئة جاهزة من ناحية اللوجستية، وانطلق وافقنا في حملة تحيين الناخبين بوضع مكتبين قارين، مكتب قار بالإدارة الجهوية ومكتب قار بالنادي شباب الريفي بسندس. كذلك أنا فريق متنقل على كامل الدائرة الجغرافية لعمادة سندس فم الخنقة.
6: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه سيتم اليوم الأربعاء بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس الذي ستشهده بلادنا تنظيم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ومن بينها ولاية طوزر، وذلك انطلاق من الساعة 6:30 مساء اليوم إلى غاية غروب الشمس. بولاية قبلي تتواصل فعاليات الدورة العشرية من مهرجان جمنا الثقافي نسمات الوحي لغاية 16 من أوت الجهرية. هذه الدورة التي انطلقت أمس الثلاثاء 11 من أوت الجهرية تتميز ببرنامج متنوع الفقرات يجمع بين العروض الفنية والموسيقى، إضافة إلى ندوة حول الواحات والتمور بالمنطقة. المسؤول على الاتصال والتواصل بالمهرجان نسيم بن حمد يقدم مزيد من التفاصيل حول هذه التظاهرة في تصريح لمجد عمارة.
10: مهرجان جمنا الثقافي نسمات الواحة دورة 20 من 11 أوت ل 16 أوت ديناها بالمحفل الجربي اللي عرض اسمه عشاق المحفل 11 أوت. ليلة عنا جعفر القاسمي، 13 أوت عنا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية، عنا نهارة 14 أوت العرض سيرك سيرك باباروني اللي هو معروف جدا، وعنا نجمتنا اللي هي نجمة ذا فويس بنت قبلي أنس بن سعيد باش تكون في الليلة القبل الأخيرة إن شاء الله، ونختتمها بوليد الصالحي 16 أوت. بخلاف هذا عنا أنشطة نهارية كيما دورة الشطرنج ودورة الإيكو سينما. دورة الشطرنج هي تمتد من 11 إلى 15 أوت، والإيكو سينما من 11 إلى 15 أوت إن شاء الله. عنا غدوة ندوة حلقة نقاش من تأطير عبد الله المكشري خبير في حلول العملية مع التثمين وبيع التمور. المنطقة متاعنا احنا بالأساس واحية تستحق ندوات كما هيك باش العباد توعي أكثر بالتمر، خاصة بالمخاطر والتلوث اللي قاعدين نتعرضوا له تو في الواحة، وحنا بالأساس يعني فلاحين مواطنين معناتها ديما نحاولوا نلقوا حلول للدقلة. ندوات كما هذه باش تكون مهمة.
6: بولاية القصرين تحصل 37 فلاحا ينشطون في قطاع التفاح بمعتمديتي سبيبة وفوسان على الشباك الواقية من حجر البردة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. هذا ويأمل عدد آخر من الفلاحين بجهة القصرين في الحصول على هذه الشباك لحماية محاصيلهم من التقلبات المناخية. عبد الوهاب زروقي رئيس مجمع منتجي تفاح سبيبة يضيف في هذا الإطار.
11: موسم الفلاحي 2026 بعد التغيرات المناخية والسخانة وقطاع التيار الكهربائي والحجر البرد يبقى ديما أمل عند الفلاح. تحصلنا أخيرا على الشباك الواقية، مجموعة من الفلاحين إجراءات طلبها الممول وهو البنك الإفريقي للتنمية يطلب 50% يدفعها الفلاح و 50% يدفعها البنك الممول. الفلاحة 19 من سبيبة و 18 من فوسانة يكملوا الإجراءات وتحصلوا على الشباك نتاعهم، بعدين يركبوا فيها حماية من حجر البرد اللي هو يومين يضرب كل بلاصة يضرب. هذه التغيرات المناخية ثم فلاح تشجعت وصبت فلوس هم الحقيقة نالوا في ولاية القصرين. الناس كل تحبتوا على الشباك الواقي لأنه سومها بحقيقة 50% سومها معناها جد طيب، من 15 مليون يخلص 7 ملايين، كل عدد كبير بولاية القصرين. عملنا دوموند لممثل البنك الإفريقي للتنمية شمال إفريقيا في تونس، هو عملنا له دوموند على قبول دفعة أخرى من فلاحة أو تمديد في أجل منحة هذه على 50% على الشركة.
6: في الشأن الوطني أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفران زنزر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكنة والطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح أعمال المجلس على الأهمية البالغة لهذا الملف باعتباره لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من طرقات السيارة، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. وشددت رئيسة الحكومة بخصوص استغلال الطرقات السيارة على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه وترشيد كلفة تدخل الدولة وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف الاستثمارات المنجزة بما يضمن الارتقاء بأداء هذا المرفق وخدمة المصلحة العامة. كما أكدت أيضا على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجل التعاقدية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 14 من أوت الجاري وخلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني رائدات متاستور نقطة آن، بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمتها الافتتاحية أن المنصة التي تهدف للمساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية تم إنجازها بفضل تضافر جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارات التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطنية للصناعات التقليدية. واعتبرت الوزيرة أن رقمنة مسار تسويق منتوجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة بما يدعم الانتقال من القطاع غير المنظمة إلى القطاع المنظمة ويساهم في التعريف بالمنتوجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. ومن جهته ذكر مدير الإعلامية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن رؤوف الزايرة أنه تم استعمال مختلف التكنولوجيات الحديثة واعتماد معايير سلامة البيانات مع التركيز على تسهيل آليات التصفح والاستخدام. وأضاف أيضا أن المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني من خلال اعتماد الترابط البيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية إلى جانب تأمين إرسال الطرود وعمليات الاستخلاص، مشيرا أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر. وأوضح أيضا أن المنصة تضم حاليا 33 عارضة وأن العدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات انتقاء وفق معايير مدروسة. وعقب مجرى موكب الإعلان عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف تسهيل عمليات الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء والفتيات. في أخبار العالم، قال مصدر إيراني رفيع اليوم الأربعاء أنه لم يتم إجراء أي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ مدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده حسب قوله. وجاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء بعدما نقل عن مصادر في الحكومة الباكستانية قولها إن طهران وواشنطن اتفقت على تمديد وقف إطلاق النار الذي كان لمدة 60 يوما بموجب الاتفاق المؤقت والموقع في شهر جوان الماضي. إلى ذلك أكدت طهران عبر مسؤولين في مجلس الأمن القومي والحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه وأن الحصار البحري لن يرفع ما لم تغير واشنطن نهجها وتستجيب للشروط الإيرانية التي تشمل وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أخيرا، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر مطلعة قولها أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون المساهمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وبموجب الآلية المقترحة سيتم تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة، في حين تريد إسرائيل أن تشمل عملية التفتيش المنازل الخاصة بالمواطنين. هكذا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. استعدادات مكثفة لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لتأمين عودة جامعية في أفضل الظروف على مستوى المبيتات والمطاعم. في ولاية قبلي تواصل فعاليات الدورة 20 من مهرجان جمنا الثقافي نسمات الواحة. ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية في الفضاء الرقمي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: سيفك سيفك على كيفك
6: على كيفك.
4: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: نسيتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. تفرشيكا تفرشيكا،
1: رجعنا لكم في صيفك على كيفك على إذاعة قبصة بتفرشيكا.
2: 25 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم الناس الكل حتى الثمانية التعليل.
1: اليوم في تفرشيكا الكابتن باسم النفطي، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك ورياض واختي ناس.
2: استعارة اليوم جبناه ولا كيفاش يسمها هي بال...
1: إعارة.
2: إعارة. إعارة.
3: إعارة اليوم. إعارة. مو غدوة غدوة عيد المرأة.
2: قلنا خليكم.
3: قالوا لكم الساحة لكم أنتم.
2: شكرا لك يعطيك الصحة. كوتش. ولا كابتن كما يسميك رياض، هو ما تتحبذ الكابتن
3: هم سوس كيفي المفيد نفس المغزى.
2: الكابتن، الكابتن هو قائد الفريق
3: اي،
2: والكوتش هو المدر.
3: ما وزاد كابتن يقولوها حتى في الخليج كذا ولا في مصر يقولوا كابتن.
1: ريت انا باش نقوي لك من الدولار نتاعك.
3: هو يحكي معايا بالدولار بالدرهم.
2: باش احكي معك بالدرهم من بعد شويه، باش تحكينا انت على قائمه الاعلى اللاعبين اجرنا بعد شوية إن شاء الله، ولكن قبلها برشا حاجة أخرى باش نحكو على الماتش اليوم باش يدور وقتاش توقيته تقريبا.
3: اليوم باش نكونوا في ملعب سالزبورغ أرينا في 8 مساء، مسرح المباراة المرتقبة اللي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي في نهائي السوبر الأوروبي 2026. زاد باش نحكو على ترتيب متاع أكثر العشرة دوريات مشاهدة عالميا خلال موسم 2025-26. نبدو بالدور الإنجليزي اللي ب15.381 مليون مشاهد، يليه الدور الألماني ب11.830.600 مليون مشاهد، الدور الإيطالي 11.662.951 مليون مشاهد، ديما نحكو بالمليون. الدور الإسباني 11,406.042، الدور الفرنسي 8,551.612. نجدوا في مرتبة جديدة اللي هو الدور الأمريكي، ممكن مع الأسماء اللي مشيت للدور الأمريكي طورت معنا وسجلت نسب مشاهدة وصلت حتى ل 7,743.297 مليون مشاهد. يليه الدوري الهولندي ب 6,120,000 مشاهد. في الدورة في المرتبة الثامنة الدوري البرازيلي ب 4,987,000 مشاهد، الدوري البرتغالي في المرتبة التاسعة ب 3,761,000 مشاهد، وأخيرا الدوري المكسيكي ب 2,638,000 مشاهد. نمشوا زاد الأفضل 10 أندية، هذا كل معناها المعاملات نتاع اليوفا، التصنيف نتاع العشرة دوريات وإلا العشرة أندية كما تو في القرن 21 في أوروبا. نجد من العشرة الأندية الأوروبية في الصدارة ريال مدريد ب 632.50 نقطة، يليه بايرن ميونيخ ب 628.50 نقطة، برشلونة 620.25 نقطة، أرسنال الإنجليزي 499 نقطة، تشيلسي 492.25 نقطة، مانشستر يونايتد رغم نتائجه السلبية لكن تقعد معناها من ضمن الأندية الأوروبية الكبرى ب 488.50 نقطة، نجد ليفربول 478 نقطة، بورتو 427 نقطة، باريس سان جيرمان 425 نقطة، ثم الإنتر ب 412 نقطة. نتعدوا توا القائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا
2: العرب
3: وفقا البيانات اللي جمعتها موقع سالاري ليكس وتقارير إعلامية أخرى، نجد على رأس هذه القائمة محمد صلاح اللاعب المنتخب المصري اللي تنقل ترابزون سبور براتب 470,000 دولار أسبوعيا. ثانيا نقعدوا مع اللاعبين المصريين اللي متألقين بصراحة، عمر مرموش لاعب المان سيتي ب 400,000 دولار أسبوعيا. في المرتبة الثالثة نجد لاعب المغرب يوسف نصيري اللي يلعب في الاتحاد ب 330,000 دولار أسبوعيا. أشرف حكيمي لاعب البي اس جي 300,000 دولار أسبوعيا. ياسين بونو لاعب حارس المرمى الهلال ب 220,000 دولار أسبوعيا. نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد 180 ألف دولار أسبوعيا. إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد 160 ألف دولار أسبوعيا. نيلجو زادة أخيرا في المرتبة العاشرة. إسماعيل سيباري لاعب للتقل إلى باير ميونيخ مؤخرا ب 115 ألف دولار أسبوعيا. هذا معناها كل اللي خرجاته معناها اليوفا التصنيف واللاعبين والأندية وكل شيء. نمشوا زادة الخبر اللي صار معنا الأسبوع هذا. الأسبوع هذا حمل مشاعر متناقضة بين الحزن والفرح. عاش نجمة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لحظتين مختلفتين تماما بعد ما فقد ميسي والده خورخي ميسي، بينما احتفل رونالدو بزواجه رسميا من عارضة الأزياء جورجينا رودريغز بعد سنوات من العلاقة اللي بدت من عام 2016.
2: سبع سنوات كديش؟ انا هو الاكثر اثر فيك انت كابتن؟
3: انا ميسي. انا
2: ميسي،
3: انا نحب ميسي من قبل. بالطبيعة ميسي هو نشوف فيه اللاعب الابرز معنا كرويا وفنيات كل شيء. كريستيانو زاد لاعب كبير كل شيء. ديجا هم قطبين متاع كرة قدم. زوز تنافسوا ورونا مشاهدة ممتعة. ان شاء الله يجونا جوارات اخرين.
4: ثم اسماء اخرى قاعده تطلع نحكوا على
3: مبابي، ثم مبابي، ثم هالاند، ثم لامين يامال، ثم معناها ملاعبيه. اما متحسش الكاليتي كيما ميسي ولا رونالدو. ان شاء الله يتطور. ماك تعرف كرة قدم عندهم يتطوروا
4: كل شيء. يخدم شي وقته وما باش يعتزلوا معناها. وحتى الجماهير
3: من الكوب دو موند الاخر تصور معناها انه معناها معاش باش يكملوا برشا ديجا. معنا شوفنا تراجع شوي في المستوى وكل شيء.
4: الموسم القادم موجودين
3: ممكن مع الأندية نتاعهم، لكن مع المنتخبات ممكن صعيب شوي. حتى مع تقدم في السن وكل شيء يصعب معنا.
4: يبقى حتى كاسم معناها موجود في
3: بالطبيعة. بالطبيعة
2: للطرايف.
3: نمشوا للطرايف الفقرة اللي حبذا أخويا رياض. ونبدوها بالمنتخب السعودي لكرة الماء بعد النتائج المخيبة للأمال. كان خسر أمام كولومبيا في المباراة الافتتاحية بنتيجة 26-6، بنتيجة 27-4، بنتيجة أخرى 24-6 أمام كندا، وبالنتيجة ذاتها زاد خسر 24-6 ضد المنتخب السيبيري، بل أن يتعرض لخسارة قاسية من المنتخب المصري
2: 66-6
3: 36-1 هدف وحيد.
2: ماني باقي شد في الستة معناها.
3: هم يماركوا كم بس وبدوا في الاخر يوصلوا ماركوا بونتو
2: واحد.
3: وفي كرة الماء معنا الامر اللي دفع رئيس الامر اللي دفع رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ للقول بانها نتيجة مؤسفة ولا تمثل المملكة. لكن طرفة جينا من محل بقناة رياضية حيث قال كما قلت حكيتي الحمد لله ان منتخبنا ما غرقش في التظاهرات.
4: لا نبارة معناها
3: هو قالها معناها بغش. اما انا الحمد لله ما غرقوش. كذلك من المواقف الطريفة تعرض الفرنسي انزو لافورت بطل سلاح شيش، سلاح شيش هذا كما المبارزة بالسيف. ثم ثلاثة انواع متاع تاع السيوفة. الموقف محرج أثناء المبارزة الأخيرة اللي جمعتها بالبطل الألماني بيترو جوبيتش. فقد نسي إنزو هاتفه المحمول في جيب بدلته، ثم بدأ المباراة بشكل طبيعي. وفي منتصف المسابقة سقط الهاتف من جيبه فجأة، مما جعله يفقد توازنه ويسقط السيف من يده. لينحني لالتقاط الهاتف وتفحص مدى الأضرار التي لاحقت بشاشته، مما أثار ضحك الجمهور المتابع للمباراة. معناها خلى المقابل وبدأ يشوف في تليفونه تكسر
2: وانتكاس.
3: لازم يبدل الانتكاس. فد نمشوا للدوري السويسري. حدثت واقعة طريفة في أحد المباريات بين فريقي زوريخ وسيون، حيث تسبب كلب. ديما ذا ما كلب في تمشي الكلب عليش ديما يجري ورا الكورة. تسبب كلب في توقف مباراة كالعادة بعد ما اقتحم أرضية الملعب، وتوقفت المباراة لعدة دقائق قبل نهاية الشوط الأول. والمشكل أنه تبين الكلب اللي يدعى كوكي، وهو الكلب الخاص برئيس نادي زوريخ أنسيلو كانيبا اللي اتجهت الكاميرا صوبه لأنه هو الذي بدر بالنزول مسرعا من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلب الهارب بعدما أثار حالة من الضحك خلال أحداث المباراة اللي من بعد طورت والتغش خاطر الفريق خسر. أنا فريق منهزم زاد كلب سبب من إيده هذا رئيس جمعية خلت ترنا لقى الجمهور فرصة أنا رئيس جمعية لوتو في ترنا أنا سبب فيه الغضب. نمشوا لللاعب كما نقوله اللاعب منحوس والدعوة المستجابة. اللاعب هذا المهاجم الأرجنتيني مارتن باليرمو بعد ما أضاع 3 ضربات جزاء في مباراة واحدة صور معنا لاعب ضيع 3 بلنتيات في ماتش واحد ضد منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا 1999 واللي انتهت بفوز كولومبيا 3-0. وبالنتيجة هذه يدخل كأول لاعب في تاريخ كرة القدم اللي يهدر 3 ضربات جزاء في مباراة دولية. بالطبيعة أثار عليه الجمهور الأرجنتين ونعتوه بالمكسور الساق. أنا هكا معناه ما يعايروش كيف
2: مع فريق كرة الماء هذاك على الاقل معناه
3: لا وشوف معناه نعتوه بالمكسور معناه جوار المكسور
2: مشكله في رجليه.
3: لكن الاحداث بعد ان
4: تنمر ذا
3: الاحداث بعد لا باش تشوف
2: معناه في قلبه
3: لكن اللي صار بعد ان باليرمو بعد عودته الفريق في ريال الاسباني احرز هدف ثم انطلق للاحتفال رفق الجماهير وظل يقفز على حافه الجدار مدرجات حتى سقط الجدار على ساقه وتكسرت معناها دعوه دارت مستجابه
4: كسروا له بخاطره
3: كسروا له بخاطره وحرموه معناها من لعب مونديال 2022. سير كانت هذه الطرف وكانت هذه معناها الاحداث اللي صارت البريود هذه ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبت المستمعين كل ان شاء الله.
2: شكرا.
4: صح احنا باش نجبروا لك بخاطرك ان شاء الله غدوه ما تبينش وجهك لهنا الجمله لانه غدوه حصه خاصه بعيد المراه
3: لا ما نبينوش وجوهنا.
2: لا في تقديم هيك يعطيك الصحه اجمعها
4: انا استخدم وحدك غدوه
2: نخدم انا وياك ونستقبلوا
3: النساء تونس لا هو لو بالعكس راهو معناها مخليناك مساحه معناها احترام للمرأة.
4: لا أنا باش نكون غدوة للتعزيز معناها وتثمين مجهود المرأة معناها
3: بالطبيعة
2: ما نجموش احنا البرنامج
4: وتعزيز مجهود زميلتي معناها
2: تكريم تكرمني في آخر
4: بيب شكون حاضر معكم غدوة كضيف معناها فهمتني باش طيبوا غدوة في عيد المرأة
2: تو نحكوا في
3: الكويت. إن شاء الله كل عام هم خايحين
4: بخير الله يحرمكم منا
3: والله لا يحرمنا منهم زين مش ما يتغشوش عليك
2: خليكم المجال ما دام جبناك اعاره بس من نفتي عندك التوال الميكرو
3: لا ما دام جبتوني اليوم تستعملوني
2: الميكرو بحذيك بالصوت والصوره باش من بعد ما تقولوش اذاعه قفصه قالوا بس من كابتن بس من نفتي شكرا ليك
3: عايش
2: قال لك تحيه لكل مرأة تونسية
3: بالطبيعه باش نختتم تحيه لكل مرأة تونسية ونشكرها على مجهوداتها وعلى كل ما تقدمه من إضافة لكل
4: خاصة عنا برشا رياضيات
3: بالطبيعة رياضيات في كل شيء في كل شيء كما كنا نقوله ما نجموش نعيشوا بلا بيهم وما نجموش يعيشوا بلا بيهم
2: توا كان خلولك للمجال لتذكر النساء الرياضيات التونسيات
3: والله أنا ديما
4: سمينا ثلاثة يلا ترى في ساعة
3: أنا نعرف روعة ليلي أنس جابر
4: حبيبة الغريبي
3: حبيبة الغريب ثلاثة
4: هذه الإعارة الصحيحة
2: الصحيحة نفسها
3: دي
2: نخرج فاصل غنائي وهي ورجعي

0: صيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها.
0: جس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفما عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

0: عاشق مغروم عاشق مغروم عاشق مغروم ناري ناري الهيبة هذي عاشق مغروم قبلها كنا نسمع محلاكي محلاها كي تبدا الفرحة جاية وراها برشا تعب جاية وراها مسيرة كبيرة برشا خاصة كي نحكو على الرياضة الفردية نوع من الأنواع الرياضات الفردية اللي قاعدة في السنين الأخرى قاعدة تحصد برشا ذهب وجيب لنا في برشا تتويجات وقاعد اسم تونس يدور حتى دوليا وعالميا
1: بوكسون أنجليز نشوفوا احنا ذي الحصاد متاع التتويجات ذي اللي تفرجوا فينا توا راسم معاتي أهلا وسهلا ومرحبا بيك بطلنا
2: السلام عليكم
1: مرحبا شحوالك
2: الحمد لله وينكم انتم لاباس
1: مرحبا بيك شو نجمو نعرف عليك راسم معاتي وراء هالتتويجات الشهادات الميداليات شكون هو راسم معاتي
2: والله اول حاجه بدا غرامه كايها الناس
1: هو
2: بابا مغروم وما وصلش كامل الغرامه ولا التناثى غرمني هو بالحاجه هذه وانا كملت فيها والحمد لله الحاجه ديما نعمل فيها ديما لدارنا ونعمل فيها الروح ونعمل فيها البرشة صغار وبرشة كبار باش يتغرموا كيف باش يوصلوا يعني يعملوا خير من هكا بألف المرة فمش حد شيء صعيب الناس الكل تنجم تعمل خير من هكا بألف حاجة الحمد لله يعني اللي يسعى يلقى واللي يوصل اللي عنده حاجة في راسه باز يتعب باش يلقى
0: راسم قديش عمرك بزيت البوكس
2: دا عمري قول 12 سنة 10 سنين
1: آخر تتويجات متاعك وخرج اسمك بطل لبطولة الساحل الأكابر واختف الحزام الأول ألف ألف ألف مبروك
2: عايش كيهاتك من صحة الكل الحمد لله ذا كل فضل ربي وراح تعب برشا باش وصل لعمل هكا واحد يترانى صباح وليل وتطيح ميزان وألف حاجة حاجة
1: كيفاش قبلتوا هالتتويج هذا يعني نفسانياً أنا معنويات تقبلت بعد التعب والمجهود هذا الكل
2: بعد تعب هذا الكل ارتحت كانكي وصلت هزيت والهزام مش حسيت بالراحة نفسانيا خاطر تعبت برشا في كادة طيح ميزان رني من 75 طيحت 65 رني 10 كيلو في أسبوع طيحت ناكلة ما ناكلش فيها يعني كان في سلط طيحت الحمد لله الميزان ولعبت كومبيتسيون باهية صحيح المنافس لعبت ما هوش شوي طفل ياسر معروف طفل ياسر قوي أما الحمد لله يعني تحصلنا على الحزام والحمد لله يا ربي ناس الكل فرحت لي ويرحم والدين والدام شغل اللي فرحوا لي ناس الكل
0: تحصل على الحزام حاجة رسم المحافظة على المكانة هذية وإلا محاولة التطوير معناها حتى في مرحلة أخرى باش تكون ديما محافظ على المراتب هذه كيفاش باش تعمل إذا لي صعيبة شوية المسؤولية
2: ولا صعيبة أكيد فرق بين تكون بطل تبقى ديما تحافظ على بلاستك بطل فرق بين واحد مبتدئ عادي ماهيش كيف الحمد لله يعني كلهم الحمد لله كومبيتيسيون نلعبها نربحها والحمد لله يا ربي يكون مسيرتي فيها ثلاث خسارات الحمد لله يا ربي ثلاث خسارات راهي مع شامبيونات لعبة البرة راهي مش مع عباد شوي والحمد لله حتى كي لعبت معهم ثلاثه هذوما راني تعبتهم الحمد لله يعني بوانات والحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما الواحد ما دام يترانا ما دام نظيف هو ويخمم ويحب يوصل لحلم ترى باش يوصل له ان شاء الله باي طريقه
1: كيفاش كان البرنامج التدريبي اليومي نتاعك راسم قداش من ساعه كنت تقضيها في القاع حتى وصلت لهالمستوى هذا
2: والله كي تبدا تحضر يعني عندك مايك تبدا تحضر وما عندكش سبارينج تبدا تحضر احنا ترانا حصه في النهار وتقرب سبارينج ترانا حصه مثلا الصباح حصه في الليل ديما تبعد باش بدنك ما يتعبش ولازم هذا كل معاه ماكله صحيه وميجا 3 وفيتامينات خاطر ما كانش ما تقدرش تكمل حتى روند ولازمك باس كوتش لازمك معاه شكون بوكسي باش تطلع النيفو نتاعك
1: شكون وراها التتويج هذايا وراها البطل هذايا اكيد فما لمسات سحريه من مدرب يتبع فيك ينصح فيك يأطر فيك
2: والله هو اخويا والكوتش نتاعي وبابا وكل شيء ديما يرجع الفضل اللي هو خطر هو يعني من جورتو يعني عملت عظم الكل ابراهيم بوراس نشكره برشا
1: تحيه لي سي ابراهيم
2: تحيه لي
1: وقاعد يخرجوا في برشا ابطال
2: وبرشا اجيال وبرشا ابطال
1: أجيال. شنو كلمه تقولها في حق ابراهيم اكيد هو راه يسمع فينا توا من بطل اليوم انا نشوف فيه اليوم حاضر بحضنا في الاذاعه
2: والله نقول له يعطيك الصحه والحمد لله يعني ما معروف يعني كبوكس ككل شيء الحمد لله يا ربي ان شاء الله
1: تلمي. اكثر نصيحه ينصحها لك ابراهيم بوراس
2: اكثر نصيحه يقول لي ما تخممش لا في الربح ولا في الخساره اللي باش تلعب وانا راضي بين مو عامل لي حاجه سمحة تشرفني قدام العباد والحمد لله يا ربي
1: برشا ثقه
2: الحمد لله مال
0: برشا ثقه هذه راسم ديما نرجع للمسؤوليه زاد تزيد تكبر راسم واسم راسم عاطي وني حاب يوصل بالاسم
2: والله متاعك. الحمد لله حب زالت هي المحل الثانية قدامي.
0: أما
2: بحبش نلعب إن شاء الله أولمبيات، حب نخرج نلعب برا إن شاء الله ربي يسهل، خاطر نحبش كونه كي يركح لي أموري مثلا، خاطر أنا كبوكس الحمد لله الناس كل تعرفني يعني ما عندي ما ناقص، تولي شوية وقت بركة باش نخرج نلعب برا بحولات ونوصل لها نوصل لها الحمد لله.
1: رسم البوكس الإنجليزي يتطلب برشة تركيز وعزيمة عالية، كيفاش تجهز روحك نفسانيا قبل ما تدخل الحلبة؟
2: لازم أي بوكسير ساعة بيبدأ عنده سبارينج مازال لها وإحنا درج درجين لازم يسخن باش كتفه ما يتخلعش باش يديه ما تضربش باش يدخل حاضر للرينج. برشا عباد تقول لك نوهق ونخاف ونبقى نخمم زعما نربح زعما نخسر، هذاك كلها خلاها على ربي، ما لا توهق لحد شيء مادام انت عارف روحك تعبت وانت عارف روحك حاضر، ما عندك ما يوهقك. الحمد لله انا ديما داخل عندي ثقه في روحي برشا، خاطرني نحضر برشا وتعب برشا وانا ربي عالم. نولي ما نخاف من حتى حد، خاطرني نعرف روحي شنو، جست نسخن شوية ونلبس قفازاتي والحمد لله يعني كل شيء يجي بها ربي من بعد.
0: رسم، أنا يمكن سؤال هذايا ديما يدور في بالي ونقول خاصة الملاكمين معناها كي يبدو في وقت معناها الكومبيتيسيون ولا المبارزة اللي تصير المخ وقتها في شنو يخمم، يعني في اللحظة في الوقت في رد الفعل كيفاش معناها يتجاوب البدن

0: تدخل طول تبدا تضرب ما تنجمش تنجم تطيح تنجم يلمسك في نفس الوقت.
1: بصفتك تونسي ابن قفصة شنو يعني لك انك رفعت راس مدينتك حومتك مثل هالبطولات هذه، وكيفاش كانت تجيه اهل قفصة والناس المحيطة بيك؟ نحكوا على العائلة، نحكوا على اصحابك.
0: والله يا الناس الكل تحبني والحمد لله يا ربي، خاطر زاد حاجه بايك شجعوك خاصه على الحاجه غرامك وسبور والناس كل تحبك وتموت عليك.
1: اي
0: ما شاء الله الناس كل تفاعلت معايا بالكلمه الباهيه بالميساجات بالستوريات، الناس كل تطلب وتعاود الحمد لله يا ربي. غير جت بلاصه بعيده ما كانش رمشوا معايا الناس الكل، والناس كل يتمنوا اللي هي لعبه جت كل هنا، الله غالب ان شاء الله المره الجاي. اما حاجه باهيه برشا يعني توصل للحاجه اللي تحب عليها، وزيد يعني تلقى شكون معاك يدز معاك في نفس الوقت الحمد لله يا ربي.
1: ما بعد حزام الساحة، الحزام هذا مجرد بداية، شنو الخطوة القادمة ليك راسم معاتي؟ وهل تشوف طموح نحو التتويجات الدولية وإلى القارية قريبا أقيت؟
0: أكيد أكيد الحمد لله يا ربي. إحنا بعد ما زلنا الحزام هذا ما حبستش يعني، ما زلنا كملوا نهار 20 ولا نهار 21 إن شاء الله عنا بطولة أخرى زلنا نحضر، ويعني دي جملي روحتنا نحضر لتو، وان شاء الله يا ربي جاي خير، وان شاء الله بحول الله تنجيبوا خوف حول الله العظيم.
1: سمعنا ترى اصواتهم الميداليه تخلي اللي يسمع فينا يسمع شنو حكايتهم، هي حتى اللي يجوا هكا للبالك هذه تفكرك ببطوله معينه، حكينا شويه عليهم راس.
0: والله يضم كل جو
1: اسمع الضحكه تفهم كل شيء تبسينا
0: برشا ضم جو. بعد تعب سنين الحمد لله العظيم 11 سنه الواحد يترنى بوكس من مينيم مينيم بريمير مينيم كادي جونيور سبوار سينيور سينيور بركه اصعب حاجه، والحمد لله برشا سبارينغات كملتهم 3 روندات، وبرشا سبارينغات كملتهم في 20 ثانيه، برشا سبارينغات كملت في 5 ثواني بالكاو بضرب القاضيه بالايقاف الحمد لله، يعني كل شيء كملنا الحمد لله. هذا الكل لازم ما يحبسش، ما دام العبد وصل يعني عمل ريزلتا لازم ما يطيحهاش، لازم يزيد خاطرك اخي بحاجه عبد يوصل للمرحله باهيه يبدا يطيح بشوي كان كمان حتى شيء في الاخر.
2: اول ميداليه راسم، اول ميداليه تتذكرش عام قديش؟
0: اول ميداليه وانا صغير هي
2: عام قديش هذيك؟
0: هذه اول ميداليه تقريبا عام 2016
2: وانا صغير. كيفاش كان احساسها ومن بعد الميداليه هذيك كيفاش كانت الفرحه؟ كيفاش كنت تشوف المستقبل قدامك؟
0: لعبت تخت زوز بارتيات الحمد لله ربحت ووصلت للفينال وخسرت، نبكي نبكي مش نورمال ما حبتش نزل هذيك زعما لوحده.
1: كأس أحسن ملاكم هذه جديدة؟ هذه جديدة عمناه ولا
0: الحمد لله
1: الحمد لله رسم توا حتى المقربين ولا الناس هو غرام. احنا الفقرة اسمها عاشق مغروم، غرام يعني حاجة تحبها تشيخ عليها تعمل عليها كيف. شنو ربحت من هالعالم هذه الملاكمة جانب اسمك؟ شنو خرجت من هالعالم هذا وان شاء الله اكثر تتويجات وغير؟
0: والله ما حق نتاع عربي ما خرجت بحد شيء، خرجت كان بالغرام اللي حب عليه وكهو يعني ما فيها حتى حاجر البوكس برشا بدك يخفى فلوس يخفى رهان يخفى ما فيها شيء فيها ليش نيه، بالعكس انا قاعد نصرف على روحي باش انا نوصل البيوت اللي نحب عليه.
1: تصرف على غرامك؟
0: نصرف على غرامك الغرام نصرف على الغرامي باش نوصل
1: برشا ما يفهموش الاحساس هذا.
0: مال برشا بدي يقولك لا يا اخي كيفاش يا اخي في الشارع ودرش لا في الشارع حتى شيء، راه رياضي اي رياضي قوي في مخه راه ما يعملش مشاكل في الشارع، بالعكس يكون هادي اي رياضي راه تلقاه هادي وقليل وسمح.
1: واحنا كسبنا ايناس بطل
2: وانا اللي خرجت بالكلامه اللاعب الذكي والقوي في مخه، معناها الكلمات الكل حول الذكاء وطريقه معناها صنع الرياضي والا النجم في الرياضه عموما. البوكس انت من اول ما بديت الحوار معانا قلت تقريبا وارثه على الوالد.
0: اكيد
2: تحب تورثه لولدك؟
0: اكيد
2: ولد ولدك
0: مال لا الحق ده ربي اكيد
2: ان شاء الله ان شاء الله موفق راسم معاتي، ان شاء الله نسمع هالاسم هذايا في محافل اخرى دوليه علاش لا وتنور تونس.
1: شكرا. احنا ربحنا بطل راسم معاتي، الف مبروك ليك ومرحبا بك.
0: صح عايشك.

0: وقعت كلها يمنا بلادو.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم،
4: تمام 7 مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم اليوم إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمدي سيدي أبو بكر من ولاية قفصة بطول 4.3 كيلومتر بكلفة جملية تقدر بأكثر من مليون دينار، وقد حددت مدة الإنجاز ب 150 يوما. في إطار الحرص على إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية توزر جلسة عمل حول الاستعداد الأمثل لهذا الموعد وضمان جميع الظروف الملائمة لذلك. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 14 من أوت الجاري خلال موكب انتظم بمقرها، أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكترونية رائدات متاستور نقطة تيان، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة الأخبار بالعاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداعا وأصالة، وتتواصل لغاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. أخيراً وفي أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق، وأنه يمكن تمديد فترة هدنة 60 يوماً المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، غير أن مصدر إيراني رافع قال عقب التصريحات الباكستانية أنه لا توجد أي مناقشات بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين الطرفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: بيوتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: يلا جاهزين.
0: جاست جاست
1: ومرحبتين. أهلا يا حبيب، يا مرحب بالزين الطيب.
2: ضيف الصيف، كل مرة نختار لكم شخصية، كل مرة يكون حاضر معنا ضيف، ومن خلال الاستضافة هذه نباركوا له ولا نحتفلوا معه ولا نفرحوا بالنجاحات اللي وصل لها. اليوم ضيفنا جينا من عالم الحكايات، عالم تتلقى فيه الكلمة بالصوت والخيال، وين تتحول الحكاية من مجرد كلام إلى تجربة يعيشها المستمع بكل تفاصيلها، والحاضر أيضا يستمتع بكل الحكايات. ضيفنا حكواتي، يحمل ذاكرة الحكايات الشعبية، يقدمها بأسلوبها الخاص، يحافظ على روحه ويجدد في طريقة روايتها. أهلا وسهلا بالحكواتي منتصر العميري. مرحبا
3: منتصر.
4: رياض أهلا وسهلا، كيف فرحان اليوم اللي يكون ضيفكم ونشارك معاكم فرحة التتويش، والحمد لله.
3: ألف ألف مبروك ليك منتصر. شنو يعني لك هلا التتويج هذايا في المغرب كتونسي راوي حكواتي، وشنو هلا يعني لك هلا التقدير للمغربي هذايا؟
4: والله رياض هو اعتراف على مستوى دولي بأنه على الأقل العبد لله وصل لمستوى معين انه ينجم يكون راوي، الناس تسمعه وناس تجيه ويشرف بلاده، هذا يقبل كل شيء. والاوسكار هو اوسكار افضل راوي على المستوى الدولي، هو تكليف اكثر منه تشريف. يعني ربما اسم الاوسكار هو اسم كبير برشا، ولكن زاد فيه تكليف يضاهي ربما الكبر متاع الجائزه هذه. علاش؟ لانه تونس فكت الأوسكار هذايا من بين 5 قارات بكل البلدان اللي تشارك، من أوروبا ومن أمريكا ومن العرب، يعني بلادنا هي اللي فكت الأوسكار، مش كان منتصر صاحب الطابة فقط، وإنما تونس اللي تميزت في هالمهرجان هذايا، مهرجان مغرب الحكايات في دورة 30.
2: نعم، المسؤولية كانت صعبة شوية متصر، خاصة في المنافسة هذه ولا التتويج هذية، باش تحمل رواية تونسية في محتواها، في تقديمها، في طريقة أدائها إلى شعب نتشابه معها في حاجات، كمان فما حاجات نختلفوا فيها شوي.
4: بالضبط بالضبط، هو هذا هو نقطة التميز. هو قبل كل شيء باش نوضح للسادة المستمعين، راهي ماهيش أول مشاركة لي في مهرجان المغرب، مغرب الحكايات، هي المشاركة 5 على التوالي، وفي كل مرة كنت بالآخر نهز زادي وزوادي معايا الشبة التونسية البندير متاعنا غناياتنا وحكاياتنا ونمشي. وطبعا ما كنتش الوحيد التونسي اللي نشارك في المهرجان هذايا، ولكن الحمد لله أنا كنت الوحيد اللي تحصلت على هذا الأوسكار بعد 5 سنوات وبمشاركة كبار الحكواتيين. هذا مهرجان عريق دورته 30، ويضم كبار الحكواتيين الموجودين في العالم. تراثنا التونسي ما فشلش حتى مرة أنه يتميز وأنه يبرز قدام هك الثقافات وهك التراث اللي من كل بلاد في العالم هذايا. الحمد لله أنه عنا حكاياتنا اللي نفتخر بهم، وعنا زادة كيف كيف خليني نقول كل حكواتي عنده الطريقة متاعه. والحمد لله نعتبر أنه اللي خلاني نتوج بخلاف الحكايات وتراثنا هو الطريقة اللي اخترتها الروحي، واللي ما حبيتش نقلد حتى واحد يعني شنية خاصة بي واحد
3: مميزة. شنية الحكاية هي ولا مجموعة من الحكايات اللي شاركت بيهم في هالمهرجان منتصر؟
4: والله هو المهرجان شعار الدورة هذه، الدورة 30 كانت لو حكي للوطن، يعني يحكي على الوطن، يحكي على مآثر الأوطان. اخترت أني نحكي لهم على قرطاج ومآثر حنبعل وقرطاج، ونحكي لهم على عنليسة، نحكي لهم على الرموز اللي يسمعوا بها سمعه، واللي هي أصلها كانت في بلادنا في تونس في قرطاج. فاختلطت الحكاية بصدق الأحاسيس ووصلت للجنة، لجنة التقييم متاع الأوسكار، والحمد لله يا ربي توجنا في الأخير بهذا الأوسكار. هو كانت مفاجأة على خاطر ما كنتش على علم بذلك، وفور مشاركتي في المهرجان وتقديمي للعرض صار الإجماع بأنه تقع أسنادي جائزة الأوسكار. يظهر لي ما فماش علاش باش تونس ما تهزش الأوسكار هذا، خاطر تبارك الله تاريخنا آلاف السنوات من الحضارة قفصة بارك، لو كنت تتكلم سنين وملين يعني من الحضارة القبسية يظل شكون نمشي نفسنا في الشيء هذا.
2: أكيد وقت اللي تدخل الحكاية الشعبية في تاريخ وإلى الموروث نتاع معناها حضارة كاملة، حضارة التوانسة وبطبيعة الحاجات اللي اكتسبناها حتى من خلال التاريخ هذا ومن خلال حتى ممارساتنا ولا حياتنا الاجتماعية. منتصر أكيد وقت اللي تحصلت على الأوسكار كانت الفرحة عارمة، وأكيد فما زاد من مشاركين اللي ربما تأثرت على خاطر تشوف مثلا في الحكاية نتاعهم كانت تنجم توصل ولا تنافس صاحب الطابع. شكو
4: هو صحيح هو فما يعني برشا منافسين تبارك الله ومن مستوى عالي في عالم الحكاية، ولكن اللي يشبع هو انه يكون عمل متكامل. راهو الحكاية ماهيش فقط انك تطلع يعني على الركح وتسرد الحكاية، حتى لو كنت متميز يعني على مستوى السرد وكنت يعني عندك صوت رائع وكذا، لكن هي جملة من الحاجات اللي تدخل في عناصر التقييم، لباسك، حضورك الركحي، تفاعلك مع الجمهور، الإضافات اللي تضيفها للحكاية. انا غنيت لهم وضربت البندير، يعني فما دي بلوس اللي خليوني مرتاح البال اني فكيت عن جدارة والحمد لله.
3: منتصر الحكواتي ماهوش أراون فقط يحكي قصة، كيفاش نجم بصوتك وعينيك تحبس أنفس العباد وتخليهم ينسوا الزمان متاعهم ومكانهم ويدخلوا معاك في العالم متاعك؟
4: الحمد لله هذه رياض موهبة من عند ربي سبحانه يعطاها للعبد قبل ما تكون دربة أو تتعلم كيفاش تحكي، ثم تجي يعني الممارسة أنك أنت خدمت على نفسك وإلا طورت من هيك الموهبة. معناتها بضحك ولعب عندي 10 سنوات في المجالات مقابل في الجماهير صغار وكبار، والحمد لله من خلال الممارسة المسرحية اللي عملتها وكونت خطيط السياسة صحيح يعني مع القبول اللي يعطيها ربي سبحانه للعبد. لقيت روحي النجم اني نشد جمهور، وهذا يعني شعرت به وحسيت به من خلال العروض اللي قدمها في تونس قبل الخارج. فما فهمناش علاش العبد ما ياخذش الرهان ويحاول ينور بلاده في كل مشاركه دوليه. ان شاء الله التتويج هذا نتمناه كتونسي مبدع في مجالي، ان شاء الله يا ربي يتكرر مرات ومرات في مجالات مختلفه، والتونسي اللي نجم يشرف بلاده ويرفع الدراب كل برا بازي ما يرشحهاش بالتوالي، وكل واحد راهو يقدر في مجاله انه ينور بلاده باي طريقه من الطرق وبالمجهود اللي هو يقدمه. الحمد لله وكهو
2: الحمد لله. وللشباب والا اللي يحبوا يدخلوا العالم الحكواتي ويكتشفوا الاسرار نتاعها شنو تقول لهم تسر؟
4: نقول لهم راهو حكاياتنا وتراثنا تبارك الله تربينا عليه من اللي احنا صغار، وما فماش عائله تونسيه نتصور ما فيهاش شكون يحكي وإلا يحب يسمع الخرافة. ورانا تربينا في أجواء جميلة برشا في هاك الزمن الجميل، ماذا بينا لو كان نحافظوا مع بعضنا على تراثنا كيما جدود يرحمهم والناس الأولين هما اللي وصلونا الحكايات والتراث هذايا، كيما احنا من دورنا انه لازم نوصل الأجيال الجديدة على خاطر التراث جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية التونسية. احنا عندنا هوية خاصة تتشكل من خلال كلامنا وملبوسنا وعاداتنا وتقاليدنا وما إلى ذلك، لكن الجانب نتاع الموروث الشفوي والمحكي جانب مهم برشا ويخلينا نعتز بأصالتنا ونعتز بالأمجاد نتاعنا. مرحبا بيهم في عالم الحكاية.
2: شكرا ليك يا منتصر، وباش نخليك في الختام هكا أقل شوية معناها في ثواني تسلم على المستمعين بصوت صاحب الطابع فينيش نتاع
4: ولو اني صوتي لو كان حافظ
2: تعب برشا مش تعب شويه.
4: والله اما نحاول اني نعطيهم استهلال جميل من خلال اذاعه كفه وكل المستمعين. بسم الله باش بديت وعلني بي صليت وبالمسك والعنبر احبابي الحاضرين رشيت باب الحكايات تحل وفاحت منها ريحه الياسمين والفل. يا ساده يا حضار صلوا جمله علني بالمختار، حكاياتنا تبدأ بكان يمكان وفي قديم الزمان، في مكان غير هالمكان وزمان غير هالزمان، كانت الريشة تقلب الميزان والمطرة تجري السواقي والوديان والخبزة تشبع عمالي الدار والجيران، ويحكي يا سيدي على سلطان وما سلطان إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله.
2: يعطيك الصحة يا منتصر، شكرا لك صاحب الطابة. اليوم كنت معانا حكينا في ضيف الصيف على جائزة أوسكار أفضل راوي دولي في مهرجان مغرب الحكايات، وإن شاء الله في سابق التتويج، إن شاء الله في لحق تتويجات. شكرا لك.

0: سيفك على كيفك.
1: إذا جبسة معكم موصلين المشوار في سيفك على كيفك. هيدران مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا رياضة لسالة، تحية لك ولكل مستمعين.
1: عناوين فلاش سبور بالنسبة لليوم.
2: أبرز عنوان: أيوب الحفناوي لن يشارك بصفة رسمية في الألعاب المتوسطية اللي ستجرى في إيطاليا نهاية الشهر الجاري. قرار شخصي، قرار أحادي، بعد اجتماع اليوم كان مطول بين طبعا المدربين متاعه طبعا الناس المهتمة به ووزارة الشباب والرياضة. تقرر أنه أيوب الحفناوي لن يشارك في هذه البطولة. هذا أبرز عنوان. واليوم زاد فما طبعا مباراة اللي هي مباراة السوبر الأوروبي، شكون باش يظفرها الليلة في أول مرة سابقة تاريخية في كرة القدم الأوروبية؟ الحكم طبعا حكم أرتان اللي هو نذكره الصومالي اللي عمره 34 سنة واللي تمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم. يعني اليوفا تقرر منحه يعني شارت إدارة المقابلة الليلة كما ذكرنا بين باريس سان جيرمان بطل تشامبيونز ليج وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.
1: نواصل معكم مع آخر الأخبار في فلاش سبور.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لوسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالألعاب المتوسطية، تارنتو الإيطالية 2026 رسميا غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب، وبالتالي سيشارك المنتخب التونسي للسباحة بأربع سباحين واللي هما الجوادي ياسين بن عباس، جميلة بولكباش وحبيبة بالغيث. بالتوفيق لكل العناصر في تمثيل تونس. أيوب الحفناوي كان خذ القرار يعني بعدم المشاركة، ربما يحب يحضر أكثر للبطولات القادمة. نذكر بعد طبعا عدة أشهر غايب عن الساحة الدولية، وبعد اجتماع كان مطول اليوم في وزارة الشباب والرياضة تقرر رسميا غياب الحفناوي عن الألعاب المتوسطية تارنتو الإيطالية 2026. نبقى مع الألعاب المتوسطية. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية محرز بوصيان أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم الأربعاء بأنه ثنائي فراس القدوسي عن رياضة التايكواندو وسندس حشان عن كرة اليد سيرفعان الرأي الوطني في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وسيتولى ثنائي خديجة الكريمي عن رياضة التجديف ومحمد أمين الجنة ناوية في الألعاب القوى رفع الرأي الوطني في حفل الاختتام. وستشارك تونس في هذه الألعاب ب 181 رياضي ورياضية. نحكي على فرقنا التونسية اللي تحضر لبداية البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكو على نجم الرياضي بالمثلوي اللي كان دخل يوم أمس في تربص تحضيري ثاني بعد تربص عند راهم هذه المرة في تونس العاصمة. تربص باش يتواصل حتى نهار السبت في زوز مقابلات ودية. اليوم لعب مقابلة ودية مع جمعية ريان، انهزم نجم المثلوي 2-1، والمقابلة الودية الثانية باش تكون نهار السبت مع النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر، مقابلة ودية قبل بداية الموسم. ثم باش يرجع الفريق وباش يعمل تربص قصير مغلق قبل الجولة الافتتاحية اللي باش تجمعوا بالنادي الافريقي يوم الأحد القادم أو الأحد اللي بعد جاي، يعني 23 ضد النادي الافريقي في الملعب البلدي المثلوي انطلاقا من 4:30 متاع العشية. فما اسماء أخرى ما زالت في سوق الانتقالات الصيفية قادمة لنجم المثلوي. نذكر أنه الفريق كان أتم إجراءات التعاقد مع اللاعب النيجيري أوغبا في إطار تعزيز الخط الأمامي للملاعب هذايا، صحح لموسمين مع نجم المثلوي قادما من الجي اس كا شبيبة القيروان ليواصل بذلك التجربة متاعه في البطولة التونسية. مهاجم عمره 24 سنة وهو من خريجي نادي لوبي ستارز النيجيري، كما سبق له لعب مع رينجرز وبايلاسا في نيجيريا قبل خوض تجربة في البطولة التونسية الموسم الماضي مع الشبيبة القيروانية. نكمل مع الميركاتو وفي رقنا التونسية. المرسى كانت أعلنت اليوم عن تجديد عقد لاعبها وسام جبالي ظهير أيسر للفريق حتى لجوان 2028. ذكر الملاعب هذايا كان مشى للمرسى بعد خوض تجربة بموسمين مع القوافل الرياضية بقفصة في المحترفة الأولى. قبلها كان لعب مع القوافل في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ترجي العكارة، ترجي الجنوب، ترجي جرجيس، كان أتم تعاقد مع متوسط الميدان السنغالي أوسينو توري بعقد يمتد 3 سنوات، وبذلك يعتبر هذا الانتداب السادس بالنسبة لترجي جرجيس. توري عمره 20 سنة، لعب متوسط ميدان دفاعي، يلعب زادة متوسط ميدان هجومي، تكون في جراف دكار السنغالي ودرج في مختلف الأصناف الشابة. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن اليوم عن رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا، وبالتالي باش يتمكن من تسجيل كل المنتدبين الجدد في هذا الميركاتو. وفي المقابل مازال جماهير الاتحاد المنسيري الأولمبي البلجي ونجم الساحلي تنتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب حسب ما ورد في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مدام حكيت على ترجي، عماد فراج المغربي وصل اليوم لتونس مطار تونس كارتاج، واعتقد انه بصفة رسمية باش يكون مع ترجي في انتظار طبعا اجراء الفحص الطبي. ملاعبي قيمة الصفقة متاعه 1 مليون يورو، وباش صح مع ترجي 3 سنوات، إضافة إلى اللاعب اللي كما ذكرنا وتحدث عليه برشا وسائل الإعلام وصار جدل كبير عليه اللي هو جاك ديارا، في انتظار لإمضاء العقد. هو رسميا باش يكون في الترجي الرياضي التونسي. في المقابل الترجي باش يتخلى على جاك ديارا وخالد سليمان، لاعب الفولي باش يمشي للاتحاد الليبي، و 700 ألف دولار مع إعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه اللاعب البرازيلي بقيمة 1.5 مليون دولار. دونك الترجي رسميا ينتدب ريبيرو في انتظار إمضاء العقد في الساعات القليلة القادمة. ديما مع الميركاتو، سي اس اس اليوم متعاقد مع المهاجم والجناح الهجومي وليد ذويب لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حرة مع بند تسريحي بقيمة 600 ألف يورو. وختام جولتنا الرياضية في الحقيقة حاجة باهية برشا هي عملها الويفا بعد الفضيحة اللي صارت للحكم الصومالي عمر أرتان، أفضل حكم إفريقي في السنوات الأخيرة الماضية. نحكوا على الأقل على العامين اللي فاتوا. الليلة بداية من 10 أو 8 متاع الليل في ملعب ريد بول أرينا في سلازبورغ بالنمسا اللي تسع 30 ألف متفرج باش يحتضن نهائي كاس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل دوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة لويس إنريكي إلى الاحتفاظ بلقب السوبر الأوروبي الموسم الثاني على التوالي. في المقابل يدخل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيميري هذه المرة لتكرار إنجازه التاريخي عندما فاز بكاس السوبر عام 1983. سيدير المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة واللي كان مرشح للمشاركة في كأس العالم 2026، لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول. ويساعده ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي واستيفين إلزاز من كينيا، بينما سيكون سلوفيني رداي الحكم الرابع، وتولى الإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية تقنية الفار، المساعد الإسباني كاودارو فرنانديز. هذا بالنسبة لطاقم تحكيم المقابلة كما ذكرنا 8 باريس سان جيرمان مع أستون فيلا. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على فيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء. فلاش سبورت.

0: صحتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: مواصلين معكم المشوار في منوعة صيفك على كيفك، وإحنا نتابع معكم في المهرجانات خاصة تنطلق منها اليوم الافتتاح الرسمي، اليوم انطلاق الدورة الجديدة 25 للمهرجان الصيفي بالسند من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي بالسند.
0: في ضيافتنا سي فتحي بن علي مدير المهرجان. مساء النور، أهلا وسهلا سي فتحي.
2: مساء الخير. مساء الخير عسلامة.
0: مرحبا بك. اليوم الافتتاح.
2: مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لهذه الاستضافة يا عيش.
0: الله يخليك. معناها هكا الساعة تقريبا ولا سويعات قليلة تفصلنا على الافتتاح، سهرية الليلة، شكون باش يحيي حفل الليلة وفكرة حول البرمجة بالنسبة لمهرجان سند؟ تفضل.
2: سنة منا بشكل خاص الافتتاح كان باش يكون شبابي مع سانفارا. الأعداد لي كان معناها على قدم وساق من الصباح، الأولاد الكل وبرشا متطوعين يحبوا يقدموا يحاولوا أنهم يعدوا صورة ممتازة. الحقيقة اليوم تعدى نهار معناها تحضيرات كبيرة برشا، إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور إن شاء الله.
0: السهرية تبدأ العشرة نتاع الليل سي فتحي؟
2: العشرة إن شاء الله.
0: نعم. فكرة حول بقية البرنامج، المهرجان ينطلق من اليوم حتى النهار 17 أوت إن شاء الله.
2: أي. هو الحقيقة معناها البرمجة المرة هذه فيها مراوحة تقريبا، حاولنا أن نمس كل الأذواق وكل الشرائح، الشباب والأطفال والكهول والناس الكل تقريبا. حاولنا أن يكون الذوق الشعبي موجود، أن يكون المسرح موجود، أن تكون الأطفال موجودة، أن يكون الفن الملتزم والفن كله موجود. حاولنا أن ننوعه في وحسيت أنه نالت إعجاب الجمهور على الأقل في المتابعين لنا. حسيت ثم رضا كبير على الاختيارات.
0: نعم. سهرة الليلة بإمضاء رابر سانفارا، غدوة إن شاء الله بش يكون الموعد مع بسام الحمراوي.
2: بسام الحمراوي في مسرحية بامبينو.
0: أي. ثم؟
2: أي. ثم زين السعد، الأستاذ زين السعد. وبعدها هي مسافحة مع سي عمو سهيل. عمو سهيل.
0: عارض نجوم الكرتون. أي.
2: بعده يجي الشاب بشير نهار 16 والاختتام مع ألفة رمضان.
0: نعم. سهريات الكل تقريبا الكلها باش تكون العشرة نتاع الليل، بخلف عرض نجوم الكرتون باش يكون التسعة نتاع الليل على اعتبار انه صغيرات باش يكونوا حاضرين. اي
2: ان شاء الله.
0: موافقين ان شاء الله سي فتحي في هذه البرمجة وان شاء الله الاقبال. الله يخليك. شكرا. شكرا لك، يعطيك الصحة، الى اللقاء.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
6: صيفك على كيفك.
1: صيفكم على كيف كيفكم. نمشوا للإجابة النصيحة فيما يخص المسابقة اليوم. نسألنا على المقصود بـ ODC. ODC المنظمة هي معروفة عندها سنوات الحقيقة.
0: تنشط. هي منظمة الدفاع عن المستهلك، وهو زاد فما شكون من المتابعين والمشاركين عطانا الابريفياسيون الصحيحة، معناها لورغانيزاسيون ديفونس دو كونسوماتور، معناها منظمة الحفاظ ولا الدفاع عن المستهلك. هذه هي الإجابة الصحيحة.
1: المترشحة معنا اليوم لربعة سند الصالح، ترشحت معنا القرعة غدوة إن شاء الله الخميس، الجائزة 100 دينار مهداة من إذاعة قاصة.
0: لحظات اللي نكون سعيدة برشا.
1: سعيدة.
0: سعيدة ونقول لكم ليلتكم زينة ساقبل كل شيء، ونتقابلوا غدوة كان عطانا ربي العمر في حصة خاصة احتفال باليوم الوطني للمرأة في نفس التوقيت الخمسة نتاع العشية على نفس الموجة.
1: نمشي معاكم ونسمعوا
0: القائمة. علاش ما تخلينيش نكمل الكلام نتاعي رياضة على خاطر أنا نحب نستمتع باللحظات هذه.
1: تفضل تفضل.
0: شكرا لكم على ثقتكم مستمعين حبايب قلبي، قلت لهم من أول الحصة.
1: أنا قلت ربي يستر، أنت قلتي حبايب قلبي.
0: مادام قالت لي ست الحبايب، قلنا يا سيدي يعطيكم الصحة باش تسمعوا صفات غزال تلي القفصي، باش تسمعوا الأليل منك نجاة الصغيرة، مقاطع منها وهمس الموج. نشكر كامل الفريق زاد رياض اللي وفقنا.
1: اليوم كان معنا الأزهر حمد في الإخراج التقني،
0: هدي غويل ثم عماد الغرز في الإخراج الرقمي للحصة،
1: زينة حدي ثم كامل حميدة. استقبلوا مكالماتكم الهاتفية.
0: رياض بوبي يعطيك الصحة.
1: شكرا لك ناس حمد،
0: هديتكم زينة.

0: نمة الأحباب في ضيافة المسرحية عواطف مبارك مع مجموعة من الضيوف في الفن والحرف والمسرح. لمة الأحباب الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة قبصة.
3: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يستعد ديوان الخدمات الجامعية بقفصة لاستقبال الطلبة للسنة الجامعية الجديدة من خلال توفير المبيتات العمومية والخاصة والتي تقدر طاقة استيعابها بأكثر من 3400 سريرة، فضلا عن القيام بأشغال تهيئة وصيانة لعدد من المطاعم التي ستكون جاهزة بداية من شهر أكتوبر القادم، وفق ما بينه المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لزهر العرجي. بولاية قبلي تتواصل فعالية الدورة 20 من مهرجان جمنة الثقافي نسمات والواحة إلى غاية 16 من أوت الحالي. هذه الدورة التي كانت انطلقت أمس الثلاثاء تتميز ببرنامج متنوع الفقرات يجمع بين العروض الفنية والموسيقية، إضافة إلى ندوة حول الواحات والتمور بالمنطقة. بولاية القصرين تحصل 37 فلاحا ينشطون في قطاع التفاح بمعتمديتي سبيبة وفوسانة على شباك الواقية من حجر البرد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. هذا ويأمل عدد كبير من الفلاحين بجهة القصرين في الحصول على هذه الشباك لحماية محاصيلهم من التقلبات المناخية. مجلس وزاري مضيق اليوم يخصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشأن مضيق هرمز البحرية تأخر بفعل الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة وضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم دون شروط حاسمة على انفراجة وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
7: معاك تضوى مرايتنا. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم على تحديث الهاتف ميزاجور. هل تحديث الهاتف فعلا ضروري أو يمكن الاستغناء عليه؟ مراحل تحديث الهاتف ومدى أهميته في تحسين الأداء وتطوير الحماية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
9: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم تحديث الهاتف الجوال، هل هو إجباري وإلا لا، وشنية المراحل اللي يتم فيها تحديث الهاتف الجوال. برشة تطبيقات موجودين في الهاتف الجوال، وبرشة حاجات موجودة في الهاتف الجوال لازم يصير تحديث نتاعها. أول حاجة لازم يصير ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون iOS نتاع الاندرويد نتاع الهاتف الجوال. هذا يصير بطريقة سلسة من خلال الدخول لبارامتر نتاع الهاتف، ويتم ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون. معناها طريقة سهلة برشا، ندخلوا البارامتر نتاع الهاتف، من بعد نمشوا الميزاجور، يصير نقر على الميزاجور، وقتها يصير الميزاجور يعني يلوج على آخر تحديثات ولا آخر ميزاجور للهاتف الجوال نتاعنا، ويصير ترقيع وسد الشغرات اللي موجودة ولا ثغرات وسد الثغرات اللي موجودة في الهاتف الجوال. هذا بالنسبة للسيستام ديكسبوتاسيون. كيفية في التطبيقات الموجودة على الهاتف الجوال نتاعنا كلها تستحق تحديث ولا ميزاجور. علاش؟ خاطر ديما فما حاجة جديدة تتضاف، كسوا حاجات جديدة تهم الشكل الخارجي للتطبيقة، وإلا كيف كيف لي فونكسيوناليتي معناها نتاع التطبيقة هي بيدها، معناها لي بارامتر نتاع التطبيقة، وإلا زاد السد الثغرات وإلا التأمين الإضافي اللي يصير للتطبيقات هذه، تحسين الأداء من خلال لي ميزاجور، وإضافة خصائص جديدة. لكن التحديث هذا يصير عن طريق ديما أب ستور وإلا بلاي ستور. ندخل الأب ستور وإلا بلاي ستور، نلوج على التطبيقة اللي نحب نعمل الميزاجور نتاعها، ونكتب وننقر على ميزاجور، وإلا نمشي للتطبيقات الموجودة في الهاتف نتاعي كلها، نختار أي تطبيقة ننقر عليها، ومن بعد يعطيني احتمالات، نقول له أعمل لي ميزاجور، يعمل ميزاجور للتطبيقة اللي حاجتي بها، وإلا نجم نعمل ميزاجور للتطبيقات كلها مع بعضهم. يعني السيستام نتاعي، النظام نتاع التشغيل في الهاتف، يقوم بالبحث على الميزاجور اللي موجودين للتطبيقات كلها، ويصنفهم من الأول لآخر، ويعاود يعمل ميزاجور تاع التطبيقات كلها. لكن النصيحة اللي نقدموها احنا لهنا، يفضل التحديث عبر الواي فاي. في العادة ما نعملوش الميزاجور بالدونين تاعنا، نعملوا الميزاجور بالواي فاي، خاطر باش يصير شكل الانقطاع ولا التذبذب في الاتصال الانترنت. التأكد من البطارية، لازم ديما البطارية تكون شحن نتاعها متوفر ولا شحن نتاعها بقيمة كبيرة باش تواصل الميزاجور للآخر. ناخذ نسخة احتياطية من اللي موجود عندنا في الهاتف الجوال، باش حتى كان يصير مشكلة بعد تحديثه نجمو نعملو إعادة تثبيت التطبيقات بالصيغة اللي كانت موجودة عليها. التحديث في النهاية ماهوش اختياري، التحديث هو أمان وأمن للهاتف الجوال نتاعنا، وضرورة سيبرنية لازم الناس كلها تحافظ عليها، ولازم الناس كلها تستعملها وتواظب عليها، باش تحمي الملفات الشخصية، باش تحمي التصاور نتاعها، باش تحمي الهاتف نتاعها، باش تحمي لونتوراج نتاعها والناس اللي دايرين بها. وشكرا.
8: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في ساحة الفن. نضرب موعد جديد مع ترانيم، موعد أثيري مخملي الأهواء، نلتقي فيه مع المحبة، ننقر باقة من الورود نمزجها بالكلمات وبهجة الألحان.

الكتابة، إعادة تدوير للخسارات، معالجة للذكريات الموجعة بحيث يمكن استحضارها في كتاب دون دموع. فالأدب حزن متأخر، خيبة متأخرة، ندم متأخر، شرح متأخر، وأحيانا بعض التبرير هو كل ما فاتنا ونستعيده بالكتابة عندما نعي أنه لن يتكرر. هكذا قالت أحلام مستغاني في أصبحت أنت. لكن ماذا لو لم تكن أنت؟

وتظل الوجهة حلم كلما تعلقنا به تعلق بنا، نتعلق بما ومن نحب، نلتقي في بعض مواضيعها وتفلت منا بعض مواضيع الأحلام مرة أخرى، نتمسك بها بشدة، ترحمنا بلين أحيانا وتهجرنا بقسوة لم تراها أعيننا. ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية كما قال درويش.

الوطن الحلم على مقاسم ومتى نجده وطن للجميع. فلسطين وطن الأحرار وستظل.

أشهد أن محمد رسول الله.

وبمحبتنا. يقول أحمد خالد توفيق: خدعوك فقد قالوا أن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى. دعوني أحدثكم عن الناجين من الضربات القاتلة. هؤلاء الناجون من الضربات القاتلة يمكنهم أن يحدثوكم عن هذا الخوف الذي يلازمهم بقية حياتهم، والخوف من الأيام، الخوف من ضربة جديدة. يمكنهم أن يحدثوكم عن كيف فقدوا الشعور بالأمان والثقة في الآخرين، وربما الثقة في أنفسهم. الناجون من الضربات القاتلة يصابون بنوع من تبلد المشاعر ويصبحون لا مبالين بشيء، لا شيء يحزنهم ولا شيء يسعدهم. أصبحوا يعرفون جيدا حقيقة أن لا شيء يدوم. الناجون من الضربات القاتلة يعيشون وحيدين مهما كان الزحام حولهم، وهم يعلمون جيدا أن الجميع سيهرب من حولهم حال تلقيهم ضربات جديدة. الضربات القاتلة يا صديقي تعلم الأنانية والقسوة. الضربات القاتلة تجعلك قويا، لا تعرف أحدا سواك، لا تعرف شيئا ولا أحد يعرف شيئا عن الأنقاض التي تحملها بداخلك.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة بكلفة جملية تفوق 4 ملايين دينار. المشروع ينجز على امتداد 12 شهرا ويشمل إنجاز شبكة هامة من قنوات التزويد بهدف تعزيز قدرات شبكة توزيع المياه وتحسين مردوديتها والحد من إشكالية الانقطاعات المتكررة في شبكة المياه. بولاية توزر وفي إطار العمل التشاركي المحلي بتوزر، نفذت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بحزوة بالتعاون مع بلدية حزوة تدخلا ميدانيا مشتركا لاستكمال إزاحة الأتربة ورفع مخلفات تنظيف خنادق مياه النز بهدف حماية البيئة وتحسين تصريف المياه وتفادي الإشكالات الفلاحية بالمنطقة. انطلقت اليوم بتونس العاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة والحرفية التونسية إبداع وأصالة، وتتواصل لغاية 19 من أوت الحالي بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق لها. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في بلاغ. واعتبرت الجمعية هذا التتويج إنجازا متميزا للروبوتيك التونسي، مشيرة إلى أن عدد الميداليات التي أحرزتها في مختلف مشاركتها بلغ إثر هذه البطولة 695 ميدالية. نفى مصدر إيراني رفيع اليوم إجراء مناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. جاء ذلك حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، بعدما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر في الحكومة الباكستانية قولها إن طهران وواشنطن اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار الذي كان لمدة 60 يوما بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في جوان المنقضي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام والعاشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا. بداية هذه عناوينها: استعدادات مكثفة لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لتأمين عودة جامعية في أفضل الظروف على مستوى المبيتات والمطاعم. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، انطلاق فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشأن مضيق هرمز يتعطل بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة والضمانات. تفاصيل هذه النشرة: يستعد ديوان الخدمات الجامعية بقفصة لاستقبال الطلبة للسنة الجامعية الجديدة من خلال توفير المبيتات العمومية والخاصة، والتي تقدر طاقة استيعابها بأكثر من 3400 سرير، فضلا عن القيام بأشغال تهيئة وصيانة لعدد من المطاعم التي ستكون جاهزة بداية من شهر أكتوبر القادم، وفق ما أفادنا به المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لزهر العرجي.
4: بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية، يستعد ابتداء من شهر أبريل بالاعتماد على إحصائيات سنة 2025-26 وتوقعات من وزارة التربية بنسبة الناجحين. نعمل تقديراتنا، السنة كانت عندنا تقديرات في حدود 3420 سرير، منها باش يكون في مبيتات عمومية 1281 سرير، وعندنا باش تكون عن طريق صفقة مع مبيتات خاصة 2240 سرير مبيتات مستعدين إن شاء الله. ثم أشغال تهيئة وصيانة فيها ما تم إنجازه اللي هو بسبب الإنجاز. إحنا معنا سكن جامعي، وبعدين عندنا إطعام جامعي، مطعم جامعي إن شاء الله تكون جاهزة. مطعم جامعي من درشت جاهز 100%، مطعم جامعي بنعرف عندنا فيه أشغال تهيئة مشروع جهوي تشغيل الكهربائية، الأشغال باش تدوم 8 شهور، تعهد المقاول باش يستلمنا في شهر أكتوبر الجزء الأول، يكون مطعم جاهز باش نوزع البقعة في شهر أكتوبر، ونكمل الأشغال بعدين. وعندنا زادة أشغال تهيئة قام بها ديون الخدمة الجامعية في حدود 360 ألف دينار، دهن خارجي تهيئة قاعات ومن خارجي وداخلي ومرافق صحية، باش يكون إن شاء الله في حلة جديدة، وباش يدعم مطعم تجارب تجهيزات أخرى في إطار دعم الجودة. يعني قاعدين نحضروا في دوسي إيزو 2200 سلامة غذائية بمطعم جامعي، ثم أشغال تمت باش نكونوا كونفورم مع الإيزو، وثم باش يدعم زادة بتجهيزات إن شاء الله مطعم جامعي نعرف يكون في حلة جديدة مع رونتري في شهر أكتوبر.
2: تنظم الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد تظاهرة رياضية تمتد إلى غاية 28 من أوت الحالي، تتضمن مباريات رياضية وأنشطة ثقافية تهدف بالأساس إلى خلق فضاءات للترفيه، وللمطالبة أيضا بتوفير ملعب بلدي يمكن أن يحتضن تظاهرة كبرى. أسر عماري ممثل الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد يضيف في متابعة لألفة خصخوصي:
5: جمعية تونسية للطفولة والشباب هي جمعية ما تتأسست سنة 2019، هي جمعية فردية. الجمعية هذه تقودها مجموعة من الشباب، خدمنا على برشا محاور: صحة، التعليم، الهشاشة المجتمعية، تطرف وتطرف العنيف وكل شيء. المرة هذه اخترنا أنه نخدموا على تظاهرة تكون شاملة تجمع ما بين كرة القدم من خلال تنظيم دورة سوق جديد، اللي هي دورة سوق جديد لكرة القدم، تنطلق بداية من اليوم من 12 أوت ل 28 أوت بملعب مدرسة الإعدادية بسوق جديد الكوليج. وزاد حاول لأن التظاهر هذه تكون فيها عروض ثقافية باش نرفعوا شوية على عائلات، خاصة في ظل غياب مهرجان الصيفي السنة هذه بالمنطقة متاعنا. حاولنا زادة أنه نقرنوا الصحة بالرياضة من خلال حملات توعوية خلال دور على مخاطر التدخين والعادات السيئة الأخرى الكل، وزادة باش نعمل قافلة صحية لتقصي بعض الأمراض مثل السكري وضغط الدم. بالنسبة للهدف هو الترفيه على المنطقة ككل، وزادة نحاولوا أنه نحركوا العجلة الاقتصادية بالمنطقة خاطر راكدة شوي، وزادة حث الشباب والكبار الكل على ممارسة الرياضة. أما الهدف الأساسي هو أنه طالبوا بإنشاء ملعب بلدي معشب قادر على احتواء مثل هذه التظاهرات.
2: في الجهات أيضا وبولاية القصرين تحصل 37 فلاحا ينشطون في قطاع التفاح بمعتمديتي سبيبة وفسانة على الشباك الواقية من حجر البرد بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية. هذا ويأمل عدد كبير من الفلاحين بجهة القصرين في الحصول على هذه الشباك لحماية محاصيلهم من التفاح من التقلبات المناخية. عبد الوهاب زروقي رئيس مجمع منتجي تفاح سبيبة يضيف في هذا الصدد:
6: موسم الفلاحي 2026 بعد التغيرات المناخية وسخانة وقطاع تيار كهربائي وحجر البرد يبقى ديما أمل عند الفلاح. تحصلنا أخيرا على الشباك الواقية. مجموعة من الفلاحين إجراءات طلبها الممول وهو البنك الإفريقي للتنمية يطلب 50% يدفعها الفلاح و 50% يدفعها البنك الممول. الفلاحة 19 من سبيبة و 18 من فوسانة يكملوا إجراءات وتحصلوا على الشباك نتاعهم بعدين يركبوا فيها حماية من حجر البرد. ثم الفلاحة تشجعت وصبت فلوس هم الحقيقة نالوا في ولاية القصرين. الناس كل تحب تو على الشباك الواقي لأنه سومها بحقيقة 50% سومها معناها جد طيب من 15 مليون يخلص 7 ملايين كل عدد كبير بولاية القصرين. عملنا دوموند لممثل البنك الإفريقي للتنمية شمال إفريقيا في تونس هو عملنا له دوموند على قبول دفعة أخرى من الفلاحة أو تمديد في أجل من حاليًا على 50% على الشركة.
2: في الشأن الوطني وفي سياق متابعة إنجاز طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة التي أعطى رئيس الجمهورية قيس سعيد إشارة انطلاق إشغالها، قرر مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني قرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة في جزئها الرابط بين حمام الأنف ومساكن وأيضا طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية طريق السيارة للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها وأيضا استمرارية استغلال الطريق الثانية مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. هذا وانعقد المجلس والوزاري المضيق في إطار النظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح عمل المجلس أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمن ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية. وشددت رئيسة الحكومة كذلك على ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة تونس جلمة محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة عن تسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال وتلفي التعطيلات واحترام الأجل التعاقدية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأربعاء خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق المنتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمتها الافتتاحية، أفادت بأن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية تم إنجازها بفضل تضافر جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية انطلقت اليوم بتونس العاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعة التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الحالي بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق لها. ويهدف المعرض الذي ينظم بشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة وزارة السياحة من خلال الديوان الوطني لصناعة تقليدية إلى دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق بما يدعم حضورهن في الدورة الاقتصادية ويعزز استدامة أنشطتهن ويساهم في تطوير قطاع الصناعة التقليدية والمحافظة على الموروث الحرفي وتثمينه. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. واعتبرت الجمعية هذا التتويج إنجازا متميزا للروبوتيك التونسية، كما أشارت إلى أن عدد الميداليات التي أحرزتها في مختلف مشاركاتها بلغ إثر هذه البطولة 695 ميدالية. وتعد بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين من البطولات الدولية للروبوتات ذاتية الصنع والمستقلة والمتحركة، وتنتظم سنويا منذ سنة 2004 بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، وتشمل عددا من مسابقات الروبوتيك والبرمجة من بينها تتبع الخط والسومو والسباقات والروبوتات البشرية ومسابقات البرمجة. في أخبار العالم، اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشأن مضيق هرمز يتأخر بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة وضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم دون مؤشرات حاسمة على انفراج وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار. هذا وتتعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة رغم تكثف الوساطة الإقليمية، فيما أخرت الخلافات بين جانبين اتفاقا إيرانيا عمانيا شبه جاهز بشأن مضيق هرمز في ظل مطالب إيرانية تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والإفراج عن أرصدة مجمدة دون شروط. ورغم تصريحات باكستانية تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم، تشير المعطيات الواردة من مسار الوساطة إلى استمرار الفجوات بين الطرفين وعدم تحول كثافة الاتصالات حتى الآن إلى انفراجة فعلية تذكر. وقالت مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية أن طهران تطالب بإدخال تعديلات تشمل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وعدم ربط ذلك بالمفاوضات النووية لاحقا والإفراج عن أرصدة إيرانية دون قيد أو شرط. وأضافت المصادر أن الطرفين يبديان جدية ورغبة في التواصل إلى حل، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن المسار الدبلوماسي ما يزال متعثرا بسبب تباعد مواقفهما حتى اللحظة. وحسب هذه المصادر أدى رفض واشنطن عددا من المطالب الإيرانية إلى تأخير الاتفاق الإيراني العماني شبه الجاهز بشأن مضيق هرمز والذي كان متوقعا الإعلان عنه قبل أيام. وأوضحت أن المباحثات بين طهران ومسقط ترتبط بشكل أو آخر بالجهود الجارية بين إيران والولايات المتحدة وتتأثر بنتائجها، كما أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المضيق قبل تفاهم إيراني أمريكي كان يمكن أن يدفع المحادثات الأوسع إلى الأمام. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استعدادات مكثفة لديوان الخدمات الجامعية بقفصة لتأمين عودة جامعية في أفضل الظروف على مستوى المبيتات والمطاعم. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية انطلاق فعاليات الأيام الترويجية للصناعة التقليدية بالعاصمة تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشأن مضيق هرمز البحري يتعطل بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة والضمانات. نقطة نهاية نشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا إلى اللقاء.
7: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
9: الدار الكبيرة ولمة العيلة
10: أهل الدار طلوا
9: مع كلمة ذكرى وضحكة من القلب تزهينا. طرقت الباب وتلميت مع أحلى حباب،
11: أحبابنا طلوا
9: لمة الحباب.
8: معاهم تحلى سهرية
12: العائلة والأصحاب،
8: لمة الحباب.

0: معاهم رحلة سهرية
1: لعائلة والأصحاب
0: لمة الأحباب.
2: يا سادة يا مادة، نمسيكم بالخير والهداء والرضا، ونمسيكم في لمة الحباب ومحلاها لمة. وانايا بديتها بكلام سي كمال، جيت نقول صباح الخير. لا أكاولف بالماتينال صباح الخير.
3: مقبولة مقبولة.
2: أبداها أنت مالب يا سادة يا مادة.
3: يا سادة يا حضار. أيوة. يا سامعين يا كبار ويا صغار، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والأخيار. الدنيا يبنوها السابقين ويعمروها اللاحقين، وجدودنا الأولين غرسوا وكبروا وبنوا وعمروا ودبروا ومشوا وراحوا وخلوا. خلوا عادات الجدود، خلت لمة الحباب، خلوا ناسات حلوة برشا كلام عبري. اهلا وسهلا بكم.
2: مرحبا نورتني.
3: محلانا في الاستوديو الجديد هذا.
2: ايش رايكم؟ اي عوات، خلي نرحب سي كمال. عواطف
3: اول مره ندخلوا
2: لو كرون. اهلا وسهلا بس النور
4: مقدارك عايشك صحه.
3: مرحبا بكم.
4: كلام كبير من سي كمال،
3: فنان
4: حتى هو فنان.
2: ماله
4: ان شاء الله باش عنده مفاجاه في المستقبل. ان شاء الله تنتظر جماهير الفن
2: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
4: نبدأ ساعة.
2: رحب بسعاد زيد. بنت الإذاعة وبنت المسلسلات، وقالت لي دخلت للاستوديو ما عرفتيش أول ما كانت المسلسل ما كانش كيكا استوديو.
5: توا جديد محلاه ما شاء الله. إن شاء الله ديما ملمومين.
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله.
5: يعطيك الصحة على الاستضافة واللمة الحلوة هذه المزيانة مع صديقتي في المسرح عواطف.
2: وخلينا نسلموا على العقل الوحيدة. العقل الوحيدة في القعدة الكل يا طالي. فاللمة الكل هي الكالم هكا الوحيدة. مرحبا يا أسماء، شنو حوالك؟ مرحبا.
4: لا وكركرتها للمسرح.
2: ولت حتى هي مسرحيه.
6: لا نحب مغرومه بالمسرح. راني مغرومه بالمسرح، فهمت؟ مغرومه بالفرجه كما قالت هي.
4: لا والله اكتشفت فيها هي اكتشاف معناتها في المركب الثقافي ابن منظور بقصه تحيه.
2: كملي عواطف. كيف
4: العاملين غادي نكمل يعني النص في بلاستيك. ظروف المباشره ذي. يعني ساعات الفنان المسرح هو ابو الفنون. انا نقول له ام الفنون. الام هي الحاضنه، هي اللي تخلي يعني اللي تلم الناس الكل، كما المسرح يلم الفنون الكل ويلم الابداعات الكل. من بينهم اسمكي تصير نشاطات في مهرجانات جهويه بدور الثقافه ومؤسسات جامعيه في قصة في المهرجانات الجهوية. اكتشفت اكتشاف استحقيتها كتكنسيانة. بحكم احنا في الفاكولتي نقروا بيداغوجي نيميريك، عنا يعني شوي خبرة. كيف نكتسبوا شوي خبرة زادة من الفنان الفاضل خنوسي غني عن التعريف. في قصة نوجه له تحية.
2: أكيد تحية
4: من
2: كبيرة
4: استوديو قصة من لمتنا المزيانة. هو حبيبنا زادة. كيف نستحق زادة في تسجيلات معناتها في المسرحية كاكسوا مباشرة معناتها ولا تسجيل.
2: كيفاش صحاب توا اسماء انت وعواد في ذي هكا سي كمال
4: تضارب
2: طول
3: هما
2: برشا وتتكلم برشا ما
6: يجوش راهو كل واحد وطبيعه خدمته راهو كنت واحد بطبيعتي كالم راهو فهمت وبطبيعه باش تكون سيراميست لازم تكون كالم
3: من الخفية اما ماهوش بالسهل باش وصلوا اللحظة هذه
2: اي جوستومو
3: على خاطر كل واحدة طباع واحدة سيسة ياسر سوسو شكل رهيب والاخر عواطف تبارك الله
2: سكوت رهيب
3: حركيه
2: سكوت رهيب قال لك راه
4: ما ولا لا يوريكم سكوتي تلموه ما يلفت بيه كلهم ونضحك ونبث زاد السعاده
2: دي اكيد اي
3: التقوا في تعبيره واحده التقوا على حب الطفل على حب الاضافه
6: نعاونوا بعضنا في الخدمه
3: نعاونوا بعضهم
2: نستحقوا قبالك تكلمت قلت لها عندنا فما لكنه جزائريه واضحه شويه في اللغه نتاعها قلت لي راني تونسيه جزائريه
3: انت تحكي لنا على روحها شويه
2: اي هي قال تو سي كمال هي تنبه علينا من البدايه قالت بربي ما نتكلمش يا
6: سيدي
2: راني جايه في وسط ثلاثه يتكلموا فرشه ومعاهم رابعه
6: لا حتى هو عنده دي زوجين الجزائريين راه فهمت بلادي باش نقول لك انا
3: فهمت سي بورسولا نقول لك احكي انا خليك تحكي شويه
2: باي مساج خزيد نعرف نتعرفوا عليك اكثر تو نعرفوهم بالكدا بالكدا واما اسماء
6: الاكتشاف
2: الاكتشاف معناه ايه
6: قلت لك سيراميست سيراميست
2: سيراميست هكذا
6: سيراميست
4: ان شاء الله في
6: المستقبل نحب ليزار الكل فهمت ونحب المسرح
3: راهو السلاح مش الناس الكل تفهم سيراميست
2: خزف
6: الخزف
3: يعطيك الخزف شنو تعمل الخزف يعطيك تصنع وشنو تعمل فهمنا شنو تعمل
6: معناها نبدو من حكاية التصين وتبدا تطور فيه وتعمل بريمي كويسون اللي هو يبدا فخار
3: اي نعم
6: من الاول يكون طين وبعد الطوع وتولي فخار دخلوا البريمي كويسون دوزيام كويسون بعد التلوين يتسمى خزف راهو الخزف مش من الاول
2: فوالا
4: فهمت شفت انا تعلمت برشا حاجات هي تعلمت برشا فوكاب ساعات تقول لي يا اخي شنو السونوغرافيا هو بلافون تكنيك
6: لا وليت نفهم بالحق
4: يعني ولا تفهم وانا تعلمت زاده كيفاش ندخل زاده مثلا تلمذتي ساعات نعمل لهم حصه خط احنا في المسرح انا قلت لك ابو الفنون فيه معناتها دي سيونس كيفاش يصنعوا الماسك والماسك هذاك يتبنوه هو كل واحد كيما يصنعوا العروسه معناتها ساعات العروسه الخزفيه من بين الدومال المتحركه ثم الدومال الخزفيه ثم الدومال تاع الاماذك
2: اي اللي يخدم فيهم زاده هم بينهم سي كمال ولا
6: لا وعطيتها الفرق ما بين السيراميك ميغال ولا السيراميك ارتستيك
4: علمت انه فهمت اسم الاكل اكل تحف نحسها تحف
6: ارتستيك السيراميك ارتستيك
4: كي تدخل النادي نتاعها يدخلوا للفور الفور غالي غالي الفور بالحق معناتها فيه متعه
2: وانت من اسماء كيفاش كانت كيفاش علاقتك
4: باسماء
6: لا هذيك تفرجت عليها انا برشا في المسرحيات فهمت تعجبني الغال اللي تلعبوا
4: حضور حضور روحي حضور روحي وتبنيه للشخصيه
6: لا وديما تضحك ما فهمتش علاش ديما تضحك
2: حتى انا من قبل نقول
6: ما فهمتش ديما تضحك
2: ديما تضحك ديما تضحك
4: بالارتياح
2: اي ديما تضحك
4: من داخل عندها شخصيه تختخف
2: لا هي
5: ولا طبيعتي هكا
3: عندها عندها عندها سلام داخلي
4: اي صحيح كما مثلا
5: ديما سلام
4: تحس بارتياح كما انت ما شاء الله معناتها كما المنشط يختلف من منشط المنشط بالحق تسمع خاطر علاش ساعات نشوفوكم راه اما بقلوبنا بذنينا ساعات واحد يقول لك وكيفاش تشوفوا
2: اي نحب الشخص هذاك
4: هو والثما سيمين نشوفوكم وكل شيء قبل بالاذن نشوفك بوذني نحسها ملايكتك خفيفه نقولوا احنا بالدارجه معناتها عندك روح مزيانه فراشه طايره حسك تتعدى فيسع الناس تسهر على جالك معناتها تسهر على جالك تسمع البرنامج نتاعك ويدولوه مثلا يبدو يحكي يقول والله امس جابوا برنامج هكا والله يعطيها الصحه عرفتنا بشخصيه كيما هكا معناتها صافي لونطون تطلع وتخدم وتمشي وتجي وتهز في جوائز واحنا ما نعرفوهاش
2: صحيح صحيح
4: سعاد عبود بالحق من بين انا بالحق كان جا عندي منصب ولا عندي حد بالحق سعاد عبود مش رمي ورود ولا حاجه سعاد عبود راهي من ممثلات الممتازات
5: شكرا
4: في قفصة وفي تونس وخارج تونس
2: يعني معها في معها في الراي فيما يخص
4: وسعاد راهي ابنة إذاعة قفصة
2: اي
4: متقمصة برشا ادوار
2: بيش اسمع خلينا نذكروهم شويه
4: بدور من جوائز زاد في المغرب برا
2: خلينا نذكروا سعاد خلينا نذكروهم بدور من الادوار اعطيني اخر دور مثلا اخر دور هو اللي في اللي كان في المسلسل تاع رمضان هكا ولا
5: غزلت الجبال
2: غزلت الجبال اعطيني شنو هكا اعطيني حاجه هكا خلي العبيد تسمع فينا تقول فوالا تو عرفناها اي اي
4: كانوا وياك منين على ولدي كان انا ولدي وانت بنتك
5: اي في بالي بها
4: انت بنتي في المسلسل
6: ثبتوا
4: ثبتوا سعاد بنتي في المسلسل هكا مو سعاد اي اي شنو
2: حضرت سعاد ولا
4: لا انا حافظه جمله مره سعاد احنا عملنا مسرحنا ويسجلوا يعاود يا اخي جد قلت لك سوسو قالت لي اسمها سعاد زاد في المسلسل قالت لي قلت لها
5: جمال
4: لا وقتها منين نقول لك
5: الاخر
4: جينا احنا مع سي نصر الدين جلال سوسو تقول لك نعم قبسينا تديونتو جايه طايره حد تقول لك هيا هيا فك عليك قال له قضيه قال له ادري شنو هيا نمشيو نتسكعوا انصومبل
5: لا لا نستع
4: عملها
7: هي تابعه ذي ولا مش
4: وحدكم خلاها
7: سي ناصر دينك وخلاها
4: مهندسين معانا خلاها سي بون دي سمحه مزيان ضحكتني انا ضحك الجمهور
5: يعطيك تذكرت لا نتذكر شويه من غزاله الجبال انا ومحمد علي خويا
4: كيفاش هو لا الاولاد
5: محمد علي خويا زيد زيد درمي عود ولا اثنين حطب خلي النار تشعل وتقدى
7: صوتها يتبدل صوتها صوتها يتبدل
3: عندها ديزون برينس سونور تتبدل فريال
7: اي اي اي
3: هذيك القوة متاعها حقيقة
8: يا جنان ايه يخوك لتو اخر ايه زعما شدوه شد رمية
7: وين ادري علي
8: يعطيك كي والله اليوم نهارك عند بابا نقول ليك
5: محمد علي هذا كراهو مع غزالة يا حنان
8: تاع الجبولات
5: مرة
4: عادي سي أنور رونا خطينا دارو امبروفيزاسيون لما تنبر بركة على الصوت
5: مش من عندنا سي أنور
7: توا سائل انك تبدلي الصوت سعاد ولا مش لا علاقة توا العباد اللي تتفرج توا ديجا تقول لك انه الصوت في جهة وجهة في جهة أخرى
3: هذيك الصوص ما يربطش هذيك الصنعه ماهوش اي واحد
7: صوتها يضحك برشا وهي تحكي في أي
3: مش اي واحد متاح له الشيء هذا هذوكم من الاليات نتاع الخدمه هذيك اليات الصنعه
4: يقول لنا سي عبد القادر مقداد او في بداياتي معاه كل واحد يخرج حجيرات المخله نتاعو
5: كل واحد عنده
4: بابا عيسى تحيه ليه ان شاء الله ربي يشفيه
7: ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله ديما متالق وان شاء الله يا رب يفضله وإن شاء الله نشوفوه زادة في رمضان نحبوا نشوفوه حتى شعر. يعني معناتها العمر هذاك هو يعني سنة الحياة أما إحنا ديما يبقى أكا بابا عيسى ديجا نقولوا الناس كلها بابا عيسى معناتها فهمتني وهو كان سبب باش تحصلت على بطاقة احتراف أول مرة طلعت معاه مع سي صابر الحامي في مسرحية علي بن غذاهم نمثل دور لواعج يا أخي طلعت هو عنده على فكرة حضور روحي رهيب طلع السرسين نقول ميخي بابا عيسى وقتش تيتكلم وقتش تيتكلم يا اخي الحصير طلعت كم كي قال لهم مين هي الطفلة ذي مش غريبة علي وتفرج عليا في صفاقس وتفرج عليا في تونس قال لي نكمل الحصة البروفة وتعالي حاجتي بيك قال لي الطفلة انت راكي محترفة مش تعملي بطاقة الاحتراف تالي وتالي وتالي وتالي تحية لي هو كان يسبب لي بطاقة الصحة. احتراف مهام فنون وانتي درامية
7: حبينا ولا كرهنا تستاهلي وانتي ممثلة من أحلى ما أنجبت بمعناها قفصة ومن أحلى ما أنجبت تونس ومش احنا اللي بيش نقولوه هذايا معناها راهي شهائد ومعناها جوائز عالمية معناها وجوائز عايش. عربية تستاهل معناها يعطيك الصحة ما تحكيش معاها سي كمال ما تلقي اسمع سي كمال على قد ما العباد تحكي كي تجيب عواطف تسكت
6: معاش تلومني علشان
4: انا ساكت على فكره عندي تجربه مع سي كمال عملنا مبادره برشا عباد مشي بالهم هما اول حايد عملوا مشهديه سي كمال هو من بين الاشخاص اللي بادروا وعملوا مشهديه حصيلوا ولا اروع
7: ما يساش يحكي لنا عليها سي كمال مش
4: لا لا خلي نحكي لك على قصه سي كمال انا عم بالي
3: عوات خليها سبقه وجريه بدك خذي قولها خذي وقتك بارك الله فيك
4: الله يخليك
7: شنو المبادره هي
4: المبادره هذه عمل مشهديه قصه حب هي صايره في برشا قبائل معناتها وتفش الناس معناتها جوم البلايس الكل في وادي البي وعلى فكره ماخذين نظره ومصعاب بالعكس لقينا صدر رحب اللي يجيب في المال اللي جاب لنا الماكله اللي هو ما خلاش سي كمال وقتها يرحم والدين بالحق لما مزيانه في رمضان راهي كانت الدنيا محلاها راهو كان
7: عام قديش هذا اللي تحكي فيه
4: 2014
3: اي حاجه كيما هكا جيت من بعدها بالضبط في الجزائر
4: صحيح الجزائر بلاد اسم
7: اي وقتها ثم مسابقه زاده كيف وكان هز جائزه زاده وكنت حاضر معايا في بالي في السجول القديم في كمان
3: مشيت الجزائر مشيت الجزائر خمسه جوائز في مهرجان واحد
7: في اي نتذكر كنت بالخدمة في بعض الجزائر
3: بالضبط بالخدمه
7: تاع
4: ايش عمل لنا في
7: ايش عمل لنا
4: دخلنا حصان حقيقي ودخلنا في ممثل لابس في وادي البي لابس فارس اكل عباد ما صدقتش وخيمه ودي تعرفوا عملهم الكل وخدت كنا دخله باكل كله والحاصيل وكل بخورات تولعش وكل نساوين ولو يزغرتوا وتحس الجمهور ولا ممثل معانا وكل الصغيرات وحنا نلوحوا فك الحلوة
3: حصل
4: أجواء مزيانة بحق خلينا نتحصروا على الأجواء هذه إن شاء الله ترجع وترجع من
7: هي يا جماعة المتسكنين متحهم تلويد غير يلقوا معناها فرصة باش يفرحوا تحسي واحد تخلي لهم فرحان تفرح معاها الناس الكل
4: والله بالحق
7: اللي ينجز واللي يجيب والديار كلها تولي محلولة والناس كلها ببينها محلولة
4: تحية ليهم
3: من وقتها للأمانة من وقتها العام هذاك وقت عملنا أول دورة تاع مهرجان الجوال
7: هي.
3: ومن وقتها إلى حد الآن بقت بدأت السهرات
7: للتداول
3: الصيفية وبقات من بعدها خطر بعدها هي بالضبط 2017 عملت الجوال 2018 كنت أنا المدير متاع
4: المهرجان
3: معتها لمدة 3 سنين هذاك متاع الأغاني الصوفية
7: أي
3: صح من وقتها فهمت كيفاش إلى حد الآن والسلسلة متواصلة والحمد لله
7: أي محلاها هي لحد أي خلقت حيوية كبيرة برشا
3: على الفضاء متاع الواد البي والأهالي تاع الواد البي من وقتها بدت التقاليد
4: وعلى فكرة واد البي ولا تجيه جماهير
3: أي نعم
4: من رأس الكيف
3: أي نعم
4: من القصر
7: لحد الآن ولدت أي في الصيف
4: من بالحق محي شباب من البلايس
7: وفيه قاعدة ويد البي حاجة سبيسيال ما تلقيهاش حتى في بلاصة
4: ونحب نضيف لك الحق عندهم عقلية متاع سياحة على فكرة مرة احنا عندنا دكاترة جو عملونا عدنا ديزيكزامال هنا من معهد العالي على فكرة برشا عبيد في بالهمش بيراني انا قارية موسيقى ومتخرجة موسيقى مؤخرا تحصلت على ماجستير بحث موسيقى برشا عبيد مش يبالهم كان تياتر ونعمل دونس تياترال وعملت اخراج عندي تجارب
3: كوريغرافي
4: فنانة
7: كاملة
4: عايشة
7: صوتها سمحة
4: سعاد
7: قلنا تقولوا وش احنا قلنا
4: لا سعاد اكتشف في في مغنيت البرش مغنيت البرش عملنا افتتاح مهرجان دولي بقفصة اول مرة وقت نعمل افتتاح كنت قريجيم عندي فترة على فكرة ضربة قريجيمي في مهرجان في صفاقس نوعا ما ما عادش كما قبل نغني لايف نغني لايف كي كملنا قالوا لا تغني بلاي باك تحية معنا سيسامي تليني
7: سعاد هي اللي تغني ولا انت اللي تغني
4: سعاد تغني وانا نغني ومختار خلف اللي هو استاذ موسيقى قريته ربي يوفقه ان شاء الله زمينة ويعمل تياتر جروب هذايا نعملوا تياتر ونغنوا امام طون كنا اسد بسم الله ما شاء الله ان شاء الله تكونوا بخير الكل
7: إن شاء الله
4: صديقنا عطف اعتذر ان شاء الله سلامات على عودو ربطوا سخينة سخينة يا لطيف السناء المونش متاع العود والكس دي روز الناس متاع حسب عويش
7: تعرفي انتي تحكي وانا نتفرج على اسمه تقول انا توا
4: انا وين
6: لا انا مستنسة راهي
7: تخزري لها معناها ما
6: لا مستنسة بها راهي
4: اسمه شيخ
6: لا أنا مستنسة بها تحكي بعد ما تكملني راو ليه تقعد درجين تقعد درجين 4 ساعة تحكي ما أقولها به
4: ساعات نبدأ جيني الأفكار ونبدأ نحكي لها
7: فهمتك
4: نبدأ نحكي لها ساعات أفكار جيني فجأة نبدأ نحكي معاك ونخزر لك أنا مخي في حاجة أخرى نبدأ نحكي لها على
6: لا نفهمها راهي
4: وتفهمني وتسمعني وندون وتقولي اي بوركو با علاش هذه ما تجيش هكا
6: هي فما دي زيدي هي تفكر فيهم تيات خلينا نفكر بارتستيك
7: فهمتي
6: تحكي لي على ان بيس دو تيات ان بيس دو تيات فهمت
7: اكل ميكرو يا
6: هي تحكي لها ان بيس دو تيات فهمت انا نقولها نفكر في الديكور نبدا نخمم فيه فهمت نحب نعمل ديكور نفكر في الماريونيت فهمت هي تحكي لي على الاستوار نتاعها فهمت انا نبدا نتخيلها دونك نفهموا بعضنا فهمت
4: سينوغرافي نحب السينوغرافي
7: سعاد اي تخليها تغني ولا
4: اي بيان سور نتاع مهرجان البرج منين نقول لك منين الهنا منين جاني وحمل بعثنا جاني غني سعاد انت واختاني هزنا من كمال
7: حنايا الخاطر حنايا الخاطر حضر غيمك يا عين يا عيني ماطر خطرت انت مسحت دموعي خطرت انت نورت شموعي ويلي

خاطر وليل عليك الليل دمعك تحضر سيل وليل عليك الليل الليل دمعك تحضر

لو سيفك يا نهاد كمل وانطفى قنديل القساي بروحك حولت رفيق بروحك تمشي هالطريق.

0: برافو يا روح قلبي سهرية غدوة في البرج مع
1: سهرية. لا مش قارية موسيقى, مش قارية موسيقى معناها كيكة. كيفاش مع غرام والا
2: والله غرام ما نحب نغني
1: ولا مسكتي عواطف ولا شنو بالضبط معناها؟ اعطيني نغني اعطيني نتكلم
2: عواطف مش سكتها
1: دي كمان
0: اسمي نهان اسمي نهان دي نسكت لكم.
1: لا لطف عليك لطف عليك ان شاء الله ديما صوتك حاضر. لا لطف عليك
3: ملي قلق ذا
0: شلون ديما قلق
1: شلون
3: والله تبارك الله
1: عندنا توا في اللمات نتاعكم هكا ك ك كاصحاب تو سنوات مع تو مع مثلا مع سي كمال سنوات
3: عمر
1: عمر عبد قديش عشرة قديش ما بيني
2: انا شخصيا اقل حاجه دي 15
3: سنه اقل حاجه.
1: سعاد مع عواطف مع سي كمال قديش
2: سنوات برشا ملي صغيره
1: قبيله قبيله قالت سي كمال تفكر احنا قبيله نقولوا عندك كرهبه نقول له ما عندكش كرهبه ليه تقول عندك كرهبه وصلني وانا صغيره
0: تفكر وصلني وقت اللي بها الكرهبه ذي ولا ما حكلاش عليها
1: هي هذيك قبيله كانت حلقه النقاش في ما لا يجاوبنا سي كمال تو السؤال
3: على الكرهبه
1: على الكرهبه شوفوا شكون فينا كان صحيح قبالة
3: إلى حد الآن إلى حد الآن ما عنديش كرهبة
1: لا عندك ما وصلها
3: كانت عندي كرهبة
1: معناها هي سعاد صحيح
3: وكانت عندي برشا كرهبة تقريبا وصلت أربعة كرهبة ما بور ما عنديش إن شاء الله في قادم
1: رياضي أنت ديجا سي كمال تحرك برشا على رجليك
3: وبرايف ومشي على رجلي الحمد لله
1: الحمد لله. كي تشوف اللمة هكا سي كمال مع مسرحيين وإلا معناها ناس تغني ولا ناس قاعدة تبرف ولا ناس قاعدة تخدم في السيراميك اللمة هذية ما تقولش قديش احنا مستحقينها قديش احنا هكا اشخاص لو كان نكونوا ديما هكا ملموميت نخرجوا العجب من نخرجوا العجب ونخرجوا مسرحيات
3: العجب يخرج دونك اللي فما حنين ودائما فما حنين سواء الحنين للفضاء للشخص للمة هذوما هما اللي يخلوك تتجدد
1: تبدع
3: حاجة تتجدد وتبدع من خلال التجدد فهمت كيفاش هذوما بالخص هاللمة هذه كل واحد واختصاصه فهمت كيفاش لكن يلتقوا في حاجة واحدة أنهم يحبوا يعملوا الفن في المطلق
4: حب الفن
3: وكم مدينة كما قفصة كنا نلتقوا كل واحد أول حاجة كالروابط الاجتماعية إيش عندك فماش جديد فماش بالأخص إذا كان واحد كل عام تعود بإنتاج يولي كانوا حق مكتسبك للمجموعة وينك معناتها محبة وينك مضارة ويعطيك المشروع متاعه فهمتني هذاك علاش اللمات هذوما مستحقينهم برشا ونحبوهم ياسر وهم اللي جدوا هذوكم هم
1: يرجعوا الروح
3: ريت ريت الذهب كي تبدا تشبب فيه عند الواحد هذاك هو اللي يقع كي تقعد في قاعده سمحه لما حلوه وتسال على بعضكم وتهتموا بالاخص في البرنامج على خاطر احنا شنو بقى بقيت كل المهرجانات ساعات تشوف مش انتاجات من قفص ما تلقى حد شيء فهمت كيفاش تلقى معناتها حاجه ولا اثنين وثلاثه تقول يا ريتي كيفاش معناها هذه على مستوى احنا قاعده ضيقه فهمت كيف كاختصاصات لكن كتشوف كمنتوج كمنتوج في قفصه كامل تلقى حتى عندنا حد شيء لا مسرحيه جدد لا فنانين جدد لا غني جدد لا مش عارف
1: وبرغم انه المسرحيات نتاع معناها المسرحيات القديمه نتاع قفصه
3: ايه.
1: راهو كانها تحكي لواقعنا تو راهي العباد تتبع فيها وتحبها واكثر حتى نسب المشاهده راهو
0: ايه.
1: حتى
0: نسب نظره استشرافيه نظره استشرافيه في المسرح هذيك يعني نقولوا احنا ساعات يعني كلمه كبيره نقول لك راهي خروقات يعني خروقات هي تصير في ذهن الفنان ما تصيرش كما في ذهن الانسان العادي هذيك يسموها نظره استشرافيه
3: ايوه التنبؤ الفني الفني
0: احنا نقول نظره استشرافيه
1: على حاجه نقول لها
0: تم عبيت النبوء صوت النبوء ولا لا مش هذاك معناتها فن معناتها هذيك يسموها نظره استشرافيه في المسرح تصير في الكرياسيون معناتها وهو يشوف هكاك معناتها يتنبأ بها كما قال سي كمال للاسف تم حاجات مزيانه اما للاسف الحاجات الاستشرافية اللي هي احنا ديما يقول لك نستشرف خيرا للأسف الشديد سرتو في الجانب الفني المسرح معناتها بصفة عامة في قفصة الحق.
1: توا سعاد وعواطف وسي كمال بالتحديد يعني كيفاش تتصوروا لو كيفاش تتصوروا لما شكون اللي يكونوا موجودين فيه باش نعاودوا نقولوا انه باش نعملوا مسرحيه تعاود تكسر الدنيا وتبقى عايشه واش جميل جدا راهو كي نشوفوا توا المسرحيات القديمه تقول لي اخي كيفاش عرف انه احنا معناه باش نعيشوا الوضع هذاك ولا باش نعيشوا
0: جيش البالك انت
1: ما جيش
0: مثلا
1: البالك جمله 40 سنه التالي ولا 35 سنه التالي
0: جمله الفنان حمزه سلكتاري الماء بشي الضوء بشي الضوء
3: الضوء
0: في الخيوط الماء في الخيوط والخبز يولي اهش من البشكوت وهو يقصد فيها لي كونتغير اللي هو صاير تو الضوء مخصوص عليك الماء مخصوص عليك بالحق شيء اسف الصباح تمشي تلقى لهنا شرشاره تلقى هنا شرشاره الحق وضع من ما
1: يقول ايه
0: ماذا بي يعني احنا
1: ثم حاجات ايه احنا نصنحوا زالوا اكيد يزم نصنحوا الضوء ايه
0: مثلا هزت راسي نلقى بلافون هكا تكنيك ونلقى استوديو بالحق ما تصوريش قديش فرحت معناتها نحس هذا مكسب خاطر هذا مكسب للناس الكل معناتها ونحب نقول بالحق انت سميتها لما تلحبيب عنوان مزيان برشا راهي من غير محب وديما نقولها ونجي للاستوديو نقولها وفي اي بلاصه وفي اي رينيون وفي اي خدمه في اي حكايه حتى لتلمذتي في النادي نقول لهم راهو من غير محبه راني ما نجم نعمل حتى شيء راني ما نجمش نطلع سرسان انا وسي كمال وما نحبوش هو ما عنديش محبه ما عنديش عطاء نتاع محبه
1: يخرج
0: هو هي الكوره هو شنو هي سلسله كما في سلسله اجتماعيه احنا نعيشوا في تسلسل معناتها هذا يعطيني الخضره ذاك يعطيني الحمى ذاك يدوي لي ولدي هذاك يمشي يقرا باش يولي مهندس باش يبني لي داري وذاك بالحق عندي استاذي وقت يقول راه مش كنا باش نجوا اما كل واحد عنده مهام عندك رساله عندك مهمه بالحق يعني الانسان كي يحبك الحاجه هذيك راهو يبدع فيها يزم يمن بها نحو لازمك العن والنحو وممتو اللي نلقي وذني
1: عوات بخلاف سي كمال وبخلاف سعاد واكيد أسماء نجم تعاونكم برشا شكون الأسماء الأخرى اللي هكا لو كانت تصوري روحك ولا تصوري روحكم هكا في مسرحية كبيرة برشا شكون الأسماء الأخرى اللي تنجم تكون حاضرة
0: حمادي عمار
1: ايه
0: سي نصر الدين جلول حمزة سلكتاري تحية كبيرة ليهم بالله
1: ديش لين على سي نصر الدين جلول
0: سي نصر الدين جلول عندي معاها تجارب مش تجربة ومتحصلين على جوائز دولية وطنيا اقليميا جهويا
1: تحية لي تحية لي محليها كالراجل محليها
0: وزادة كان كيف أبار المسرح عندنا تجارب إذاعية مسلسلات إذاعية أول تجربة كانت معاه هو وكل مرة معاه كاتب زادة تحس يعني إنه هو يسلط الضوء على عندنا أزمة كتابة على فكرة معناتها ساعات تكتشف ذري صغير ساعات نبدأ نشجع فيه مثلا المرة اللي فاتت ولي مربي قال لي رو
1: ولدي اكل الميكرو راك بنتي راك بنت الإذاعة
0: بنت الإذاعة
1: أيوة
0: الله يسمحوني بربي حتى أنا عندي ظروف
1: تراك
0: لا
1: قربي كرسي مثال
0: قربي كرسي
1: نجم تهبطي رانا استوديو جديد كل شيء معناها من على تراس
3: توماتيك
1: كذا اعلي هكا تهبطي فما حتى واش طلع يطلع سي كمال
3: نعم
1: لو كنت تخمم في حاجه شنو تخمم شنو الحاجه اللي تحسها انه يلزمها تكون تو
3: تكون عمل مسرحي
1: اي
3: ما يكونش مقتصر كان على ممثلين
1: اي
3: فيه برشا فنانين في الغناء
1: أي؟
3: في الموسيقى
1: في دي سيراميس
3: في السيراميس
1: واخيرا تكلمت على حقها تكلمت على حقها
3: على خاطر كلنا باش نعملوا وشم في الذاكره
1: صحيح
3: عمل يزم يكون وشم في الذاكره وتعطي كل انسان حقه كل ميدان حقه قفصه غنيه بكل شيء سواء كان في الفلاحه يكون انسان معناتها يزم عمل أبا باهي هكا
1: أي الناس كل تسمع بعضها
3: يكون عمل إبداعي كامل متكامل فيه الناس كل فيه الناس كل تخطط على أساس أنه بيش يكون سيناريو حلو برشا كتابة وكأداء الناس كل تشارك فيه عندنا برشا ما شاء الله برشا اللي ما عندهم مش حضور في قفصة لكن متواجدين في الجهات الأخرى.
1: أيوه هنا قاعدين نشوفوا فما برشا نصوص وبرشا مسلسلات.
3: ألف تحية ليهم. أيه. معناتها كي نذكروا عمل إن شاء الله يكون عمل يلمهم الكل.
1: يلم الناس الكل.
3: سواء كان عمل إذاعي ولا عمل تلفزي ولا عمل مسرحي، هذوما هما الثلاثة.
1: كيف كيف أنت سعاد؟
0: وعندنا وجوه جديدة راهي زادة وجوه. أيه. معناتها والله ماهيش وجوه جديدة بالنسبة لي أنا مثلا إسرتو في العنصر النسائي الرجالي. بسم الله ما شاء الله. متفاضين الرجال.
1: سعاد باش نختموا بالكلمه نتاعك انت هكا الجزء نتاعنا الاول، من بعد شويه عندنا ضيوف من المانيا، عندنا ضيوف زاده كيف كيف من ايطاليا. سماح سماح سعاد سماح
0: سماح جلو
1: سماح جلو تحيه لها زاده سماح جلو. كيفاش تخمي لو كان انا هو العمل اللي تحسي روحك انك انت نهار اخر تحبي تعمليه ولا تكون تحبي مشاركة فيه؟
0: تنقولك عليه بعد.
4: نحب لما كبيرة فيها معناتها ممثلين كبار اللي تعودنا عليهم كما محمد ساسي القطاري، عم عيسى حراث، شكونوا
0: زوجته نتيجة،
4: سي كمال بوزيد وكمال بوعزيزي، الكل سمحوني بعد الرابع
0: إيمان مماش، محمد سعيدي، نزار السعيدي،
4: برشا ممثلين سمحوني لمصطفى أسامية، معنا برشا ممثلين،
0: لطيف القفصي، حسن بالربح، علي حراشة، هادي عباس، كل كل كل

0: 11 ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتفل تونس يوم الخميس 13 من أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة تجدد التأكيد على المكانة المحورية التي تحتفل

0: تمثلها المرأة في المجتمع وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها. خلال موكب انتظم يوم الأربعاء، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. مجلس وزاري مضيق يخصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. تعيش مدينة وسند من ولاية قفصة إلى غاية 17 من هذا الشهر على وقع فعاليات الدورة 25 من مهرجانها الصيفي، متضمنا عديد العروض المراوحة بين السهرات الفنية والمسرحية. تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة 10 للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجلة بالعباس من ولاية القصرين لتتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر القادم من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية، ويهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بجهة القصرين. يتواصل بسيد بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معرض النساء صاحبات المنتجات والمشاريع والحرفيات والمجامع التنموية الحرفية بالجهة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. ويتضمن المعرض منتجات في الصناعات التقليدية والملابس والعلى ومواد التنظيف والتقصير. اتفاق إيراني عماني شبه جاهز بشان مضيق هرمز البحري يتأخر بسبب الخلاف بين طهران وواشنطن على الانسحاب الأمريكي والأرصدة المجمدة والضمانات، فيما تتكثف جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم دون مؤشرات حاسمة على انفراج وأنباء عن تمديد وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورهنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترند والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية. معهم تحلى السهرية.
3: العائلة والأصحاب.
1: لم الأحباب.

0: معاهم تحلى سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لمة الأحباب.
2: بتشتركوا عوض بتحكي اكيد معناها
3: اسمع يجون قال لك ريتي في البروفيت راني نحضر
2: في المباشر راح
3: براي بكل نحضر لهم
2: مرحبا بك اسماء مرحبا يا سيدي رجعنا احنا في جزءنا الثاني بعد شويه باش يكونوا ان شاء الله ضيوفنا حاضرين تبعا اسماء حبيت نسالك ساعه خلينا نعاود نرحب سي كمال مرحبا
4: اهلا بكم مرحبا بكم
2: سعاد
5: يعيشك مرحبا بك
2: سعاد عامله جو بالاستوديو جديد شيخه بالاستوديو جديد اكثر من لما هاي تصورت هاي غنت عملتهم الكل عملت حداك تكلمات جا في عالم اخر تصور في الاستوديو
6: نشوف قبل ما تجي انا وياه
3: كنا مع بعضنا رأي.
5: الحمد لله يا ربي
2: وأسمى كيف زادة مرحبا
3: عايشك الله يخليك
2: وعواطف أكيد مرحبا بطبيعة الحال أي بأسمى نحب نسألك قديش ليك تعرفي عواطف فيش عرفتها
3: هاي عرفتها في قرة
2: أقربي شوية
3: أول مرة ريتها دبارفرا
2: أي
3: وأنا بطبيعتي نحب المسرح قلت لك دخلت قاعدة نتفرج عليها هي والستاف متاعها هي الرواد متاعها فهمت
2: أه.
3: انا عامله هكا ويتظر لي قلت له انت عواطف قالت لي اي انا ماني خدمت في الاذاعه وعملت
2: بدات تحكي لك طول
3: من وقتها انا ايش يعجبك من الاول راهي تبدا تحكي لك وتحكي لي على عباد ما نعرفهمش ونقلها به بالوقت عرفتهم عرفت كامل عرفت سعاد عرفت فهمت كيف
6: وانا نكبتي على فكرة برشا عباد انا وقتها مخي يبدأ نبدأ ساعات نحكي معاك وانا مخي في حكاية اخرى انا وقتها نكبتي فيها باش هي تسجل لي دور الطبيبة النفسانية
2: وان
6: فرانسي اي ان فرانسي بلاي باك وش اسمه وسارة كان هذاك
2: دخلت طول في المسرح
3: لا قلت لك معاه وليت نفهمش معنى سيرينوغرافي وليت نفهمش معنى مونودرام فهمت وهي تبدا تبرف انا نجي راي نقعد معاها حتى بعد الوقت انا زوز مروحين مع بعضنا وتقولي انت
6: مره اخرى طلب ربي بعدي
3: نقول هذيك انا اخسر في الديكور هذاك ما عجبنيش وليت حتى كي نمشي انا وياها تو المسرحيات البرا قلت لها افورس بالكش خاطرني معناها استنست بالقوه المسرح في قفصه في حتى كي نمشي مع الصندوق دراماتيك راني قوه المسرح في قفصه ما عجبونيش المسرحيات ما عجبونيش وليت نعرف نطلع لي ديفو تقول لي اي صحيح نقولها ناقص فيك الحق تقول لي اي صحيح
4: سي فورس دو فورجي اون ديفيان فورجون
6: بالحق عندنا طاقات في قفصه وعندنا شباب
3: لا يعجبني انا نحب المسرح اللي فيه حكايه فيه دراما فيه تراجيدي فيه كل شيء
2: وبالنسبه لسي كمال قلتي لي حضرت له اول مره حضرت تعجبني سي كمال
3: عجبتني انا عجبتني اش تقول انت
2: هك الحركات
3: جيني كيف الفرسان جاتني كل خرافه هو ديجا انا نحب الخرافه وهو يخدم على خرافه اما ما فهمتوش الكلام اللي يحكي فيه اما عجبني دخل فيه الاغنية الشعبي وشنو اللي فهمتهم في الاخر قال لي ستون استوار دامور قلت له برافو
2: هكا هو
3: برافو المهم ما فهمتش الكلام اما برافو فهمت
2: وفهمتيش المرة الثانية على الاقل
3: اي شوية
2: سي كمال ما هو
3: راهو مش كيما هو يمثل كيما انا نخزر فهمت
2: اي
3: تعجبني الحركة فهمت كيفاش ينتقل من هنا الركح ياكل الركح فهمت وقتها عملت بي انت عامل موكيت في الغوش ما كليها فهمت يمشي ويجي انا تعجبني حركة الجسد فهمت
6: فهمتيني بربي نا.
3: لا انت نفهمك بطبيعتك انت بطبيعتك نفهمك حتى تبدأ ساكتة نفهمها
6: دولي قلت لي معناتها شوف يعني الابداع والمعناتها باش تعجبك حاجة وتكون فيها بالحق فيها رشارش وفيها بيوت تكون هادفه معناتها خاطر انت باش تعمل حاجه امبلا كلك سوا امبلاري معناتها تنجم تعمل كوميديا سوداء تنجم تعمل قاد تضحك عليه الناس وتخرج شيخه وممطون تطرح تثير فيه اسئله وممطون تعجب وتحس روحك مليان مش يعني تجي اش خاطرك بنت في التلفزه تعمل لنا حاجه جمهور قفصه راه ماهوش ساهل
2: صعيب
6: جمهور قفصه وحتى كي يقعد يحترمك قعد على خاطر احترمك معناتها يحترم الفنانين يحشم يقولك استحي اني انا باش نوقف معناتها ونخليه ديه كف خايب اما يقولك صافا ربي معاك ربي يعينك
2: حاجه والله بالرسمي ونصور زي سي كمال انت وسعاد مش
6: تفرج على عرض دول يقولك عجبتني مسرحيه في نادي بتاع نوار الزبل طف واحد بربي ايش قال وهذه قالت له اي سيفري قال لك ان جابونا مسرحيه نوار الزبله نتاعك الوليد الفيلم صارت في المركب
2: هو كان فايز هذاك كان ضيفنا زاده
6: جاي صح ممثل
2: ناخذ توا ميساج ضيفنا حاضر يظهر لي
6: فنان
2: سعاد ميكرو مش الميكرو الكاسك اسمع كيف كيف من عرش إذا كان زملائنا حاضرين معناها يقولوا لهم باش يعطوني الكلمة إذا كان ضيفنا شب نعمان شب نعمان بوزيدي حاضر معانا ولا لا حاضر حاضر واضح أهلا وسهلا عسلامة
7: عسلامة
2: شنو حوالك نعمان ولا تحب نقولك شاب نعمان ولا كيفاش تحبني نديك
7: نعمان
2: نعمان مرحبا بيك أي
7: بيك
2: أكثر عايشة أول حاجة إن شاء الله ربي يعطيك بصحة الغربة وسعادة جدا إنه نسمعوا صوتك أنا باش نسمعك صوت الصوت الأول الساعة هو اللي خلي يسلم عليك على شيء هكا ليه أربع شهور خمسة شهور ما شافكش أي
4: عومة نحوالك بابا
7: أهلا سيدي وينك سيدي
4: صحتك لبس عليك
6: بابا سيدي
4: ربي ينورك إن شاء الله ربي يهنيك ربي يعطيك بالقوة في الغربة يا حبيبي الغالي إن شاء الله ربي ينورك وديما إن شاء الله ديما مبدع
2: إن شاء الله إن شاء الله
4: تبعوا في كل كليب الكليب متاعك لخر حلو برشا
2: أيوة مش نخبر نعمان على فكرة لو تنجم تتبعنا إحنا توا لايف تنجم تتبعنا على ستريمينج لايف وتوا تكون حاضر معنا في اللمة هذه تسلم عليك عواطف زايدة
6: صديقي
7: عايش تسلم عليها
6: صديقي أنا بحذيك أنا في استوديو جديد هذا شي يعجبك فيه تحس روحك بحذان عسلامة صديقي
7: شنو نكتب في فيسبوك
6: شنو تكتب في فيسبوك لما تلح بيب
2: لا تكتب معنا يدخل على إذاعة قفصة إذاعة قفصة احنا توا في المباشرة صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تتلقينا حاضر
6: تولي قاعد معنا عنا تكنولوجيا وسط القفصة يا نعمان مش كان
2: لا لا عنا تكنولوجيا لها برشا يزيد نعمان شنو حوالك مبروك صعلب خدوي جديد
6: يعطيك
7: عايشك ماشي بارك فيك
2: يعيشك هكا قبل نحكي شويه مع سي كمال قال لي راهو عنده متخيل لو كان نحطوه لهنايا معناها في البرج راهو يملى البرج
6: ما شاء الله
2: ما شاء الله
7: اي
2: أي. اي
7: عندي متخيل بروفيسيونيل
2: ان شاء الله نشوفوك علاش لا ان شاء الله نشوفوك لهنا هكا اولاد
6: لا شفناه شفناه في المسرح البلدي كانت عندنا تجربه مع
2: لا لا نحكي لهنا في قفصه معناها بالماتيريال بكل الدنيا تاه الكل
6: يعني وسعاد بربدي وسعاد وعمه وعم اي نعملوا لمه لمه وسموه لمه الحباب جات من كل قبيله والله والله والله والله والله فكرة مزيانة على الأخ نعملوا بيه افتتاح مهرجان دولي
2: إن شاء الله نعمين
7: أي
2: خمولة بالقداء أي خمولة بالقداء وإن شاء الله هكا تبدأ نبدو من هنا من الاستوديو هدايا نبدو من هنا ونمشوا بيه الأخر الدنيا
6: والله والله نمشوا بيه الألمان
2: أي أحكي لي نعمين على البروجي متاعك شوية حكوا لي عليه قبيلة وأحكي لي عليه أنت شوية زيادة البروجي وقالوا لي عملت فيديو كليب زيادة كيف كيف
7: البروجيم تحكي على
2: الماتيريال
7: ولا تحكي على
2: لا تحكي على نحكي على البرودوي نتاعك جديد وعلى الكليب
7: كليب جديد ما عندوش واش عنده حكايه جمعتين من اللي خرجته اسمه شطر الثاني من كلمات ولحن الياس بن احمد صورته في تونس بسوسه وان شاء الله ديما جديد ان شاء الله جديد عندي حلو سمحة يا القفصيه ان شاء الله على قريب باش تهبط من جديد
6: بربي انا في الكليب سمحة القفصيه
7: يا
6: عيني يا ليلي
2: محليه العنوان السمحه القفصيه
6: والله يهبل ايش تهزون العنوان
2: لا لا الحلوه القفصيه نتاع الشعب نعمان ما فيهاش نعمان بوزيدي زاد اي هكا هو
6: الشاب نعمان
2: اي الشاب نعمان ان شاء الله قل لي معناها توا
7: انت نصورها
2: ان شاء الله علاش تختار انك تصور لهنا معناها توا مثلا الصوت معناها تحب تروح لتونس تحب الغنايه تسجلها في تونس تحب الكليب تصوره لهنا معناها علاش معناها غرام هذايا الكل ما تحب ترجع عندك حنين برشا للبلاد للماليك لاهلك تحب تصور في وسطهم كيفاش
7: البلاد ما يعرف قيمتها كان كل غيب عليها
2: أختي
7: أنا عندي برشا غايب على البلاد وبعيد عليها ونشوف الحوايج يمكن اللي يعيش فيها ما يشوفهاش تونس ما خير منها حتى بلاد في العالم صدقني مش رمي ورود ولا خاطر أني قسما بالله كان أحسن بلاد في العالم مشيت لها أنا تونس هذيك
2: الحمد لله.
7: وكان كان مش الظروف عائلية ولا نزيد نهار هنا إلا ما روح ونسخر غادي في بلادي قسما بالله.
2: إن شاء الله ربي يعطيكم صحة الغربة إن شاء الله يا رب.
7: ديماز في تونس عنا دقس عنا كل شيء يعني ما يتقارنش لا بألمانيا لا بإيطاليا لا بحال شيء.
6: نوعد كان يقول بشي يبكي أطفال وناس.
2: لو كان نقول لك توا معناه أكثر حاجة هكا مستحشها توا في قفصة شو تقول لي نعمان؟
7: مستحش أمي أكيد مستحش أمي مستحش عائلتي إخواتي
2: إن شاء الله ربي يفضل حالك
7: فاميليا وأصحابي أكيد أي.
2: والدوليشة هكا في وسط البلاد ودوليشة في شوية في حومة الواد شوية
6: استيم نعنع
7: صحفة البلاد
6: مع عواطف
2: مع عواطف وعواطف ما تخليكش تحكي زمها تحكي لك كان هي
6: لا لا المعلومة كل شيء بالك شباك نبدأ ناكل ما نحكيش وكي نركب في الطيارة ما نحكيش وكي ندخل الحمام ما نحكيش
2: جيبوا لها حل... ما فمش منا الحديث أسمع
6: لا لا في الطيارة لا لا في الطيارة والله ما نتكلمها
2: أسمع ما سافرتش
3: في الماكلة في الماكلة
6: في الماكلة نبدأ نزرب ناكل من
3: مش تحكي
6: مش تحكي
2: مش ما نحكيش نسمعوا بصوتك حتى شوية شوية نعمان الحاجة اللي أنت تحبها معناها الغنية ولا البخدوي اللي أنت تحبها
7: دلي
2: عايشك

0: احلى قصر، احلى قصر،
1: احلى قصر.
2: أحلى قصر.
1: والله حسينا المصطفى في صدى بكاني
3: نومين. انا نستنى انك الاغنيه هذه تبعثينا، وانا نوعدك انه باش هكا نسمعوها الناس الكل، ويتعدى البخدوي نتاعك اكيد، ما دام تحكي على قفصه، وما دامك فنان من قفصه، وما دامك شاب من قفصه، وما دامك تونسي وفي الغربه، وتحب وقت وين يبدا البخدوي تحكي كان على بلادك وعلى دنيتك وعلى حبابك وعلى اصحابك لهنا، فاكيد كل اي بخدوي نتاعك اكيد باش يكون موجود معانا ويتعدى معانا وتكون عنده الاولويه يا سيدي. نستناك تبعث لي البرودوي اول ما يبدا كامل 100%، تبعث لي البرودوي
1: ولا محلى، وان شاء الله محلى قلبه محلى طيبته.
3: تعرف تحسين مستاحش هو هكا؟
1: لا لا برا برا ذاك بالحق. نقول لك حاجه عن الرجال، على فكره انا بكاني تو حسب ما عرفش عنده حنين، معناته ديجا امسح دموعك، دموعك راهي غاليه وان شاء الله تجاه منور
3: ان شاء الله يا ربي.
1: واللي طلعوا على البرج ما همش خير منك ما شاء الله. حبيت نحكي على حكايه، شفت الزمن راهو الكلكس والماضي، ولا معناتها ما يخفيش الحقائق. شاب نعمان يوما ما سي كمال كريمي عمل البروجي الزرده، ديجا يوما ما استضيفته لهنا سي نعمان معنا سي كمال، ديجا لما مزيانه هي برشا في عرض مسرح البلدي، لبى طلب ضر بريود البرايف وجاب ماتريال ما شاء الله. راهو نحكي هذا الماتريال مش على جديد، اظل قديم وما شاء الله، معناتها فما بالك جديد ما شاء الله، ولبى الطلب ومحليه ويعاون الناس الكل وك صغيرات، انت اش ناقص، انت اش تحب، سي بون مريقل بروبي كذا، نحيك الريدو اعملوا هكا شوي. بالحق بالحق طلعت كانها تابلو مصوره، عدت خدمه مزيانه زيرو فوت، برافو. عباد تبعتنا من الخارج، معناتها ناس بالحق اون ديريكت تعدت في الخارج ترجع لنا في المسرح البلدي، تعدى عرض مزيان وعاودوا ندونا مره اخرى، وعملنا بيها تورني يعطي الصحة بالحق، يشجع يشجع.
0: أنا غير مزيع وقتك
1: غير مزيع. هو روا ضارب اسمه ضارب روفي ألمانيا عروسات الكل يخدم فيها هو.
3: ما نسالش نقول له وقت تجي القفصة، ما نسالش نقول له وقت تجي القفصة، هيا مرحبا. الوقت وين ما تبدا
0: يخدمك كمان
3: يا سيدي، مرحبا بيك. وقت وين ما تبدا في قفصة اكيد مرحبا بيك، وإذاعة قفصة هي داركم الناس الكل، واحنا رانا وراء كل شاب تونسي، وراء كل شاب قاعد يخدم، وكل شاب يحب يبين البرودوي نتاعها، هذه راهي الدار داركم، وبابنا مفتوح ديما ليكم وللمواهب الكل، للمواهب الكل كل التشجيع راهو ديما ليكم ومن القلب زاده كيف كيف. نعمان اش تحب تقول يعيشك ربي فضلك. لو كان اي خليني اسالك، لو كان سايبك توا هكا سكر عينيك ولا غمض عينيك ونسايبك توا في قفصه، اول بلاصه تمشي لها شني بخلاف الصحفه معناه؟ اول حاجه شني
0: اول حد ما نبدك عاد عائلتي عاد نمشي لامي؟
3: لا لا نحكي مش لا لا مش على العائله، في وسط قفصه في وسط البلاد معناه. سيئ مشيت لعائلتك وسلمت ورجلت أمورك وكليت الصحفة وكل شيء، أول بلاصة
0: أنا مدورة في حمف الويد.
3: في حمف الويد جدا. هذا كان ما نجزش فيه في حمف الويد.
0: سخانة تقتل هنا ولا سخانة
1: تقتل؟
3: إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي معاكم وربي يحميكم إن شاء الله. الناس الكل أنت والعائلة الكل، معناها عائلتك الكل اللي موجودة معاك غادي، سلمنا عليهم الكل الكل الكل، وإن شاء الله لمتكم ديما لمة أحباب ولمة خير. وكيف ما قلت لك نعمان، أول ما تكون في قفصة أكيد مرحبا بك.
1: ما قلتش الشاب نعمان قبل ما يقول العامة يا وي شوف فيهم يعرف، ما قلتش نعمان كيفاش عرفني؟ عرفت عليه في دار المسنين. ثم امرأة قالت له تمنيتك ولدي.
3: وكيفاش تعرفتوا عليه؟ كيفاش تعرفتوا على بعض؟
1: ولدها اللي حطها في دار المسنين
3: ايه؟
1: خزرت الشاب نعمان قالت له غير ربي عطيك حضور ما شاء الله وما شاء الله عليك، قالت له تمنيتك ولدي.
3: وانت كيفاش تعرفتي عليه؟
1: تعرفت عليه انا قلت لك سي كمال، قال لي ومن هالقنبلة جايبة هذي؟
3: ظهر ولد أختي.
1: أنا صغيرة حاصل في دار المسنين، مازلت طالبة في الجامعة. قلت له شكون القنبلة؟ قال لي قلت له قال لي هنا قنبلة، قلت له النووي.
3: انت كمال ايش حاب تقول له؟
1: خويا سامح ربي فرحك ويهنيك ان شاء الله
3: يا رب.
1: وصديقتي زوجته
3: تحية كبيرة برشا برشا لزوجته أو لصغيراته.
1: رانا نفدلك ورانا نفدلكم.
3: المزه
2: ربي
1: يبارك
2: فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي ان
3: شاء الله عم جاي خير ان شاء الله يا رب.
0: والله سيدي سمحني خل... لحظه نقص كان قصيت عليك لحظه سيدي كنت مبرمج راني مع تليلي ومع مع سماح جلول في اخر لحظه تبدل قال لك نحب يعملوها فولكلور صافي للسهره وتبدلت ما فهمتش فيها ربي ان شاء الله عملي ان شاء الله
3: ان شاء الله عم جاي خير ان شاء الله يا رب.
2: لك ان شاء الله عم جاي في بالي بي في بالي بي على ان شاء الله عم جاي ان شاء الله
3: ان شاء الله عم جاي سهل ربي ان شاء الله وتكون موجود معنا وتكون لمه حلوه مزيان. ايش حاب تقول يا سي كمال؟
2: ربي هنيك نعمان وان شاء الله برافو واصل عندك مسار حلو برشا مسارك مش الناس كل تعمل فيه عندك البصمه نتاعك واصل برافو يعطيك الصحه وزيد الغنية هذه اللي سمعتها تو على قفصة أكيد
3: أريد محلاها
1: والله بشتلقى
2: هي اللي بش تضرب إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله تضرب بش تضرب الغنية هذه ما نعرفش عليه
1: غنيتنا
3: لا هي ريت كيفاش تعرف كيفاش نعمان احنا راني أنا معناها نخزر الوجوه الكل فهمتني وكي تبدأ غني حاجة بش تضرب راك تحس به
2: حس بها
3: راك تحس بها يعني تو أناك خزرت لو هو يغني على قفصة وقت لقى القفصة محلاها وقفصة سمحة عرفت الوجوه الكل نفس التعبير والعينين الكل نفس التعبير دونك باش تضرب ناكد لكم انها هي باش تضرب على الاخر الغنيه هذه ان شاء الله بقدره ربي. عايشك ايش حبي تقولي لعواطف فيت في
1: فيت في
3: فيت في عواطف
1: فرحانه اني انا عرفتك في دار المسنين وكبرنا بقينا اصحاب وخيين على بسيطه الارض محلاها علاقه الفنانين ببعضنا وخاصه قفصتنا السمحه ان شاء الله تلمنا كما لمنا الاستوديو ولمنا البرنامج هذه لمت الاحباب ان شاء الله يلمنا عمل فني ضخم وان شاء الله نكونوا بصحه جيده الناس الكل وفي خير ان شاء الله
3: ان شاء الله. انا زيد سعاد اش تحبي تقولي لها ميساج فنانه حتى كنتي وبنت الركح واش تحبي تقولي لها حتى كما تعرفيش ميساج
4: صحيح ما نعرفوش وفرحانه اللي عرفته اليوم ونشرف بمعرفتك خويا نعمان وان شاء الله تشرفنا بحضورك ان شاء الله العام الجاي في برج قفصه ورانا نحبوك الناس الكل ومرحبا بيك
0: الله يسعدك عايش كنتي زيد ربي
3: يوفقك يعيشك ربي فضلك ان شاء الله. اسماء
5: والله نحن ما نقوله شد في حنمتك فهمت وإن شاء الله ترجع وتخدم بروجي كبير برشا
3: إن شاء الله أنا
5: ديجا ما نعرفوش ما نحب نشجع
3: يعطيك الصحة نورتنا الليلة ومحلاها لما معاك ومن خلالك تحية إلى جاليتنا الكل اللي موجودة غادي ربي معاكم وتحية إلى عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيره زاده اللي لهنا اللي موجوده زاده في قفصه يعطيك الصحه شكرا ليك شاب نعمان ان شاء الله اول ما يكون موجود لهنا في قفصه اكيد الدار دارك واذاعه قفصه دارك زاده كيف كيف يعطيك الصحه
0: ان شاء الله
3: شكرا ليك يعطيك الصحه
2: وعلى خير
3: على خير ايوه فما حاجه يا اخي قبالك تتكلم في شاب نعمان تحسها ماشي في الراب ولا شيء هكا القعده نتاعها هكا تحسيها معناها كانه مشروع
1: تحول
3: تحسيها عندك غرام في الراب ولا
4: لا لا نكر
3: والله بالحق
1: لا هو ذوق راه ذوق
3: كل واحد
1: ذوق يعني ما عندهاش ميول مش لدرجه
3: لا طريقتها كيفاش قعدت هكا وتحكي تحكي اللي حطيها ولا قلت بديش سعاد بخلاف المسرح وبخلاف الصوت عندها زادة تحب الراب ولا حاجة
4: والله
3: أي أنا تحية للي رابر متاعنا الكل وسنة ثم أول مهرجان متاع راب في القصرين أي حلو برشا وخذ سكسي كبير
1: أبار إنه خذ سكسي كبيرة إنه هو صار فيه ذوق معناته مهذب
3: اختيار موفق جدا
1: أي وفيه اللكنة نقوله إحنا متاع الدارجة وفيه هو مزيج من اللكنات معناتها
3: اللكنات خلينا نمشي للكنات ونمشي للأسماء نمشي للكنة الجزائرية
5: أنا نحب الراب
3: بقى.
5: أنا نحب أنا الكلام اللي نحب الراب ونحب كلاي نحب بالتي كلاي دوما يعجبون إيماجين أنا نحب
3: لا انا جي ماجين اكثر من هكا انا جي ماجين انك معناها بروشين مو باش نستدعاك وحدك وانت عندك مسرحيه ولا حاجه سي كمان جي ماجين انا مشيت لبعيد ماشي معاك لبعيد
5: بالك سيناريست حب خطر
3: لا حتى في تمثيل عندك
5: لا
1: بغيت نقول لكم مفاجاه اسماء اكتشفتها قلد
5: لا ما
1: انت تروح تقلد غدو
3: ليه ما
1: والله عنده وما تحبش عنده
3: من هنا نص الليل تتقلد هي حسيتها بدت تدخل في الجو سايب بدت تدخل من هنا نص الليل بقدرة ربي باش تتقلد سي كمان ايش عندنا مشروع ايش عندنا في الجديد وايش عندنا مشاريع
2: ان شاء الله عندي نهار 30 عندي عرض في المظلة العرض اسمه مشايخ الحكمة العرض هذه عملت به
3: جولة
2: عملت به
5: حد
2: الآن 5 عروض عملت عرض في سيدي بوزيد وعملت عروض تبع مصيف الكتاب العمل القادم بإذن الله في الاشتراك مع مركز فنون درامية النص متاعي اسمه فرحة هذه بشي يكون إن شاء الله إخراج سيلادي عباس النص هذه كتبته بشكل حكائي لكن بالنسبة للأداء بشي يكون ثلاثي أنا ومعايا أحسن ربح الفنان أحسن ربح وكذلك معايا الموسيقار على الذكرى وآلة الناي زياد الرويسي
3: هاي زيادة
2: باش نشوفوا خدمة جديدة في طريقة الحكاية إن شاء الله باش تعجب العباد الكل
3: مفاجأة معناها
2: على خطر حقيقة فيه رؤية حلوة برشا إن شاء الله نكبين عليه إن شاء الله بإذن الله يكون الشهر القادم في آخر
3: إن شاء الله
2: سبتمبر يكون حاضر بإذن الله
3: إن شاء الله إن شاء الله توا وأنا نحضر لك جت البالي فكرة توا التوسي كمال توا في العائلة ما شاء الله نحكي على العائلة عائلة بوزيد معي ما شاء الله فيها الطبيب وفيها الفنان وفيها اللي عايش البرة وفيها
2: حتى بنتي
3: هذا جت شو سألك على بنتك أنا
2: دكتورة إن شاء الله
3: هذا كجت وش سألك تفكر معناها ما شاء الله دكتورة وفما بنية أخرى زيدة كيف ولا بنية واحدة ولا أنا غالطة بنية واحدة
2: لا عندي بنوتة أخرى صغيرة
3: صغيرة
2: هذيك اسمها صلات المصرانة
3: الأخرانية
1: العنقود
3: عندها ما فماش واحدة من البنات عندها بخلاف الدكتورة فماش عندها البنية الصغيرة هذيك ما فماش ميولات هكا تاخذ شوية من الحكايات من عندك
2: هذه خطر جت أنا عندي ثلاثة البنوتة هذه الأخرى وعندي زوز على رؤوس بعضهم اللي أبرار هذه تخرجت وعندي رامز كيف بيناتهم عام يخص شوي 5 أيام تقريبا توامة ثم تربوا فيت فيه ليه الأيام تجري نعرف كل الكوش ونعرف كان الشهرية نعرف كل الكوزينة وشري العلاية قلت له شنو ما حسيتش بيهم فهمت وقتاش حسيت بالبنوتة الأخرى هذه كنت خرجت لمطريت فهمت كيف قعدت لها راس نرقد بها ثور بها وتحكي لي هي اللي لزتني خاطر بالحق نشري لها الكتب باش نقراهم أنا تقراهم هي وتحكي هم
3: ما شاء الله
2: بعدين والله كيما نحكي
1: حتى أبرار فنانة ورامز كيف انا عندي تصويرة معاهم صغار هما بالحق وبنته ياسر تأثر بيا وتحب تحضر ساعات
2: احكي انت عواد
3: احكي انت على ذريت عواد
1: يجوع على فكرة نحب نعطي المفاجأة وحكاها كان على العائلة زوجته ممثلة ممتازة ورائعة جدا
2: كانت
1: كانت
3: ما انت معناتها انت اللي ما خليتيه مع الاهل ولا هي
2: اخذت
3: قرار عندها هي
1: عطت وقتها لصغارها
2: لكن الى حد الان ما زلت تراجع في النصوص نتاعي ساعات نسمع
1: متفهمه
2: وقت اللي كنا نخدموا في اذاعه قفصه عملت على فكره خدمت عام ونص اذاعه قفصه
3: هوايتي
2: يعني النصوص ساعات تكتب لي هي فهمت كيفاش
3: ناقده وناقده زيادة كبيره
2: ما تخليش حد شيء يتعدى لا من اللبسه لا من القعده هذه تحسبني عليها كل شيء على
3: القعده هذه اللي تتفرج عليها تحاسب عليها توكي ترى
1: محلاها وكلمه وفنانه حتى في الطبخ معناتها ماكلتها بنينه تحس بالفنان تبعث لنا حاجات ما شاء الله عليها ربي يبارك لها ان شاء الله
3: وتكلها
1: في صغيراتها ان شاء الله والف مبروك هنا من المباشر
3: هي الابرار قديش فرحنا لها والله بالحق
1: محلاها ما شاء الله ما شاء الله ربي
3: يبارك لها صعيبه تربيه الصغار وانت ممثل سي كمال
2: هذاك علاش المراه الف تحيه لكل مراه وكل ام على خاطر
1: غدوة عيدنا. غدوة عيدنا
2: خاطر هم في عيدكم زيدا كثير خاطر الزاوية الزاوية المنسية اللي ساعات الواحد سواء كان فنان ولا خدام ترسنو يبدأ له بالوقت الزاوية هذيك تاع تربية صغار عندهم هم
3: صحيح.
2: أكبر حاجة عند المرأة هي تربية تاع الصغيرات برافو ما إيش أنا يا ربيتهم هي اللي ربت فنكيش. قلت لك أنا على شي الأيام تتعدد فقط كان بالصغر مع البنية الصغيرة على خاطر هما كبروا كنت نعرف كان نجيب الكوش ونجيبوا عنده فهمت والتربية عندها فهمت أنا وقت الله اللي يمت تجريبية وتجريبيهم هما كبروا
3: كبروا ما فقتش بيهم ما حسيتش بيهم
2: حسيت بيهم الصغيرة هذه حسيت بها نحكي معها وتحكي له وترقد
3: وتحضر عروضك توا ولا لا سي كمال البنية الصغيرة
2: ما تحبش تحضر ما تحبش تحضر أما تحضر للناس الأخرين بالنسبة لي أنا لا عليش على خاطر تفرج فيك
3: تعرف قدامك حفظتهم حفظتهم النصوص
2: تعرف حفظتهم
3: ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم
2: ربي يبارك لك
3: العائله والعائله مهمه جدا برشا برشا برشا ربي يبارك لك فيهم العائله مهمه جدا برشا وفما انسان عند مهم برشا في حياتك زادة انت يا عواطف
1: اكيد بابا ربي يفضله ان شاء الله يطول في عمره
2: ان
3: شاء الله ربي يخليه
1: لكم ان شاء الله يفضلكم عندكم زادة الله يرحم ميمتي هي عايشه معايا ساعه نهار جمعه نمشي حتى مش نهار جمعة نمشي لحشاكم للمقبرة
2: علاش حشاكم
1: لا نتمنى لا ان شاء الله ربي
3: ربي يطول في عمر
1: الناس معناتها انا ما عادش نتحمل انت خاطر عندنا برشا زملاء في الدومين خاطر احنا عيلة واحدة بالحق ناكلوا مع بعضنا نقسموا مع بعضنا ما عندناش هذا عنده الاخر ما عندوش ولا هذا ياكل والاخر ما ياكلش احنا رانا عيلة واحدة قسما بالله معناتها
3: اش تقولي له نعرف انه هو احنا حبينا حتى ما حبيناه يكون حاضر معانا ويكلمه لكن هو يرقد بكري معناه فاحترمنا معناها الجانب هذا ان
1: شاء الله ربي يفضله ان شاء الله يطول في العمر وان شاء الله زاد يا ربي يوصلني يعني عملت له برشا حاجات ومش بمزيتي ويقول لي تعب في روحك تضغط على روحك ولا وفك عليك ودر شنو مهمكش فيه وخم في روحك ونقول له ان شاء الله يعطيني نعمر ونذكر حتى شيء نعمل لك ما خير اكثر من الحج أكثر من بالحق معناتها نبص لرجليه وراسه كل يوم ما عنديش حتى مزية نخدمك بشوافر عيني
3: ان شاء الله اكيد ان شاء الله يسمع حتى كما سمعش اكيد غدوه يسمع حتى لكن راقد هو توا غدوه يسمعها دور العائله في حياتك سعاد زاد انت كيف معناها كي تحبي تتلمي مع شكون اقرب الناس اللي تحبي تتلمي معهم وتقولي هذه بالحق لمه الحباب لان نحبها
4: والله مع عائلتي اخواتي الكل نحبهم هم ديجا تورم يستنوا فيا امي وبابا الكل معناتها نحبهم وديما
3: اكثر واحد يشجع فيك ويقول لك كملي في الدومين هذا بصعوباته بمروحه في الاخ في الليل الاخر ونعرفوا معناها الدومين هذايا ما هوش كيف على كيف المراه كيف الراجل اكيد معناها اصعب شويه في المرواح في المسؤوليه في في في فشكون اكثر واحد يدعم فيك ويقول لك فازي انا وراك
4: والله يا اخواتي بالنسبه لي مو بابا ماذا بهم راني بطلت على خاطر الوقت صحيح وما
1: تعجبني
4: جا قلت الوقت معناتها نص الليل
1: خافوا عليه خافوا
3: عليه
1: خافوا عليه
4: معناتها هذا المشكل الوحيد ما بقي كملت والحمد لله ما عادش النجم
3: سيد وما عادش الفن راه هو الا اي يمشي سي يمشي في
1: العائله حاجه باهيه برشا انا ديديكاس لاختي امس عيد ميلادها اختي فطومه ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير حتى ساعات كنت تغش عليك ولا تغش علي راني نقعد ديما نحبك ذكروا من القلق هرمونات وعندي بنت اختي نقولها الف الف مبروك تحصلت على جائزه افضل تلميذه في سوسه استغفر الله في سوسه في حمام سوسه وان شاء الله عقبه الكونكور عام الجاي في يمني
3: ان شاء الله ان شاء الله
4: الف مبروك
1: ان شاء الله يعيشك يا سوسه ربي يفضلك ان شاء الله والف مبروك زاد لاخواتها متحصلوا مؤخرا على ديسات في فاك في مستير واختها لهنا في
3: ما شاء الله
1: فاك سيونس
2: وجار
1: اي واحد وتحيه لجيراننا الكل ونحب حومتي حومه شعبيه ونحبهم برشا ويحبوني برشا ويفتخروا بيا برشا ونفتخر بهم برشا وحومتنا رانا عائله واحده زادة بالحق رانا ثم المحبه شئنا ام ابينا تصير ساعاتك الضغوطات والظروف اما راهي ثم المحبه ثم نتعاطفوا على بعضنا نلينوا على بعضنا وان شاء الله ديما من بخير.
3: اسمع مسكينه ديما تسمع. اسمع
5: لا لا سمعتوش السيجي خاطر انا كان شجع فيها ماما الله يرحمها.
3: الله يرحمها
5: وبابا ديما يتفخر بيا ربي يشفيه فهمت. ديما يقول بنتي فنانه بنتي تخدم في الثقافه فهمت.
1: محلي يهب باباها والله
5: واخواتي عادي معناها
1: احيه ليهم
2: تحية ليهم. في المناسبة واللمة هذه احنا في قطاع المسرح في قفصة سنة وعم ناول فقد برشا زملاء
1: ثلاثة سنة
2: لمدة 3 سنين فقدنا زملاء الله يرحمهم
3: الله يرحمهم وينعمهم
2: لمنا لما اخرهم هو طاهر فتح.
3: طاهر فتح الله يرحمه موجع جدا خبر رحيل وكان موجع جدا
1: اخر فيديو لهنا مصوريني في استوديو
3: ايه
2: برشا
3: وكنا معنا قبل وفاته قبل وفاته معناها يمكن بنهار ولا بنهارين ننسق معاه في التليفون باش ننسق معاه في التليفون ومعناتها باش يجي باش يحضر معايا ويفدلك كالعاده ويضحك ويلعب ومحليه هك الراجل الله يرحمه وشكرا واحد نعم. كل واحد كيفاش نقولوا احنا بدر جيب الرحمه الروحه معناه نعم. الله يرحمه وينعمه كان صديق الجميع
1: في الاستوديو المباشر تحصل وقت على جائزه احسن نص وانا جائزه احسن ممثل وعادل جائزه احسن اخراج في مهرجان دولي في العرايس يضحك عاد يقول لي حاس روحي في والله عندي فيديوهات بالحق يقولوا لي ما نجمتش حتى نبعثهم للعبيد مش حتى نهبطهم وحتى ساعات نزبيهم هيك ما نحبش نتفرج عليهم وساعات نبدا نقول مش مصدقه انه بالحق مش سهله بالحق
2: على كل في اللمه هذه حاولنا انه ما ننسوهمش
3: اكيد اكيد ان شاء الله الله يا ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله الكل
1: ونحب تحيه لزملائي بالحق برافو برافو برافو احنا جماعه المسرح شئنا ام ابينا رانا مش نكيم الناس بالحق برافو اصدقائي عاد الرابح ايمن مماش سمحوني كنسيت احسن لسعد حمد الاستاذ انكم ما كملتوا الحلم نتاعه ووصلتوا العروض نتاعه برافو تحيه ليكم ان شاء الله تلقوه
3: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: ما تنسوش عائلته
3: اي هذه هي راهي هذه هي راهي هذه هي اللحمه هذه هي اللمه اللي احنا نلوجوا عليها مش اللمه كان في الباهي بركه راهي في المواقف تبين الزماله وتبين المحبه وتبين الاخوه وتبين الصداقه تبين في المواقف
1: عاد نقول ربي يصبرك عاد الرابح ربي يخف عليك والله الحمل ثقيل بالحق شركة مكرم معناتها ما ماتتش بقت حية بإدارة خوه رغم أن في ألمانيا يعني هو بقت بإدارة خوه تحية ليه وكيف كيف رمزي مبيلي زاد الساحة فقدت بالحق آخر مرة معانا اللي مش عاسس بشي خدم معانا في المركب
3: الله يرحمه
1: طاهر فوزي الراشد مكرم نصيب
3: الله يرحمهم الكل والله فرصه فرصه باش ما يسالش جواد زاد جواد كلاحشي الله يرحمهم الكل كلهم كلهم خلوا بصمه اكيد تبقى ديما ووشم جميل جدا في ذاكرتنا وذاكرة نعشق تفاصيلها بطبيعة الحال أيه بشنا بعد بعواطف أنايا نمشي الأسماء أنا وين نحب نضحك عواطف نمشي الأسماء أسماء كتاب قلتي لي الوقت كيفاش الوقت أنا هو الوقت اللي ما تكلمش فيه عواطف قلت كي نبدا ناكل قلت لي تبدا تزرب تاكل باش تتكلم
5: باش تحكي لي راهي فهمت
1: ولا مخممش نحضر حاجه
3: وانت وقتاش تكلمي معاه وقتاش تلقي
5: لا انا نسمع انا نسمع
1: لا تتكلم اسمع تتكلم
5: لا انا ريت انا وش نعمل اسمعيني شعري مريقل باش تسكت هاي شعري مريقل فهمت باش تخليني امان خليني نقولها ديما امان خليني نهضر خليني نهضر طيب ايه اهدري اهدري
1: صديقتي ما تكلميش
5: لا ما تكلمش
1: جمله مشد صحيه
3: اسمع قبيل قلت لي ساعات معناها نخلي عواطف معناها نكلمها على موضوع قلت لي نخلي تقعد ساعتين عادي
5: لا نحس انك تنفس كي تحكي معايا
1: فكره برشا عباد راهم يستغربوا راه نحكوا في خدم وفي حاجات نحلموا اني نعمل
5: نحكوا في بروجيات
1: بروجيات
5: تحكي لي حل ما نكملها لها انا نقول على ما نعملوش هيك نعملوا هيك فهمت كيفاش تقولي لا هي راهي تجي هيك نقول لها اسمعيني راني التياتر ما نفهمش فيه اما الديكور والمايونيت راني نفهم فيه ديجا
1: جي محضره كاتب ونجي انا
5: طاهر فتح الله يرحمه ديجا انا اخر مسرحيه خدمت له المايونيت نتاعو وكلمني قال لي راهي تاشرت فهمت وفرحت له برشا الله غالب ربي
3: هيك ربي حبه
5: ربي حبه فهمت
3: كي تشوف اسماء ما تخممش هكا في بروجي فيه ماريونيت في حاجات من خدمتها سي كمال هكا خلينا نعملوا بروجي قبل ما نخرجوا نخدموا العباد الكل كل واحد يخدم الاخر الليله الناس كل تخدم
2: اسماء عندها مغناطيس في عينها رهيب جدا
1: نحطه قدامك
3: ابدا
1: ولا نبدا نكتب
3: سي كمال تقرب الميكرو اي
2: اسماء بالحق ديما نعمل اطلال على خدمتها عندها تبارك الله معناتها مكان مقدس وتعمل فيه اشياء جميله انا
5: اللي نجم نقعد ساعتين ما نحكيش اما هي عادي تقعد ساعتين وهي
1: لا تو هو يحكي على
3: يحكي على البروجي
2: نحكي على الخزف ومعناتها كان قطعه معناتها تنطق فيها فهمت كيفاش عمليه توليد تعمل فيها رهيبه جدا
3: فنانة
2: قلت لها فنانة.
5: نحب نخدم على الايماجيناسيون نخدم على حاجه على بسيكولوجيا على فلسوفي فهمت نحب نطير العالم اخرى خاطر انت وانت انت تخدم على الطين راك تطير ما تقعدش مع الناس العاديه ولا معنى مخك ما يقعدش ستابل فهمت ديما الايماجيناسيون
1: وينمي الحواس
5: حاجه ياسر مزيانه برشا وما تنجمش تكون معناها نجمش تكون معناها عصبي ولا شنو وانت تخدم في البلاسيراميك لازم تكون كالم على الاخر وصوابعك هما اللي يحكوا
3: بالحق هي هو
5: هي عمليه خلق
3: اي وفما احساس كبير كي تمس ايديك الطين
1: اي ينمي الحواس
3: بالحق راهو
5: تعطيك طاقه ايجابيه راهي تنحي لك الطاقه السلبيه جمله انا ساعات نكون منرفزه ولا شنو نمشي نعجن عرفت نعجن الطين نحل بلاك صحيح معناها نمشي في عالم اخر فهمت وحاجه ياسر مزيانه انا هو نوع من العلاج بالفن راه وعمرك لا تلاقي سيراميست يحكي برشا
2: مش هذا خطر اعصابه كلها
5: تفني كلها في يدين الحكايه كل تمشي في اليدين الحكايه كلها تمشي في اليدين واحسن حاجه واجمل احساس هي عمليه انك تخرج البيس نتاعك من الفوق ريت ام بي بي ولاده ام بي بي تستني ما تعرفش انت معناها لي ماياج كيفاش يكون لي كولور كيفاش يخرجوا لك خاطر هي باللي فو هو لاغ دو فو فهمت ما تعرفش النار اش باش تعطيك ساعات الدخل احمر تخرج لك اكحل هذيك المرحله الانتظار اللي تستناها تهزك العالم اخر
3: ولاده
5: اي ولاده
3: ولاده
5: خلق عمليه الخلق
1: كيما في التياتر كيما في التياتر
5: وتنجم تعمل فيهم لي تكنيك الكل تنجم بينتور سكولتور غرافور اي تياتر خاطر مش نخدم انا وياها راهو
1: عندنا خدمه
5: عندنا خدمه مع بعضنا راهو
1: كفكره معناتها خدمه مزيانه برشا تبدا البدايه هي تشوف مراه اما هي الخدمه تبدا من الطين عمليه خلق عمليه خلق اما هي المراه هذيك هي عندها وجيعه وممطوف عندها الوجيعه تحب تخرجها ومن خلالها هي باش تنطلقوا نطرحوا برشا قضايا خدمه مزيانه برشا
3: توا في فرحه سي كمال في الفرحة موعنا نزار الرويسي في الذكرى ولا لا
2: زياد
3: زمينا نزار الرويسي سلموا على نزار فرصانة تفكرنا الأحياء والأموات الليلة وعنا توا الذكرى ولا لا وعنا الخرافة ولا لا وعنا شنو آخر
2: الإيقاع
3: ولا لا نزيدوهم الخزف واحد تبدأ هكا الخزف وزيدوهم سعاد تغني
1: دوس تياترال دوس تياترال
3: زيدوهم سعاد تغني اش رايك اللمة هذي اش رايك اللمة
2: تولي لمة
3: قصة اخرى وحكاية اخرى
2: فرحة فرحتي
3: بروماكس فرحة بروماكس
5: معنى حكاية ولادة من الطين الى الحياة تنبعد فيها الحياة ريت محلاها السجية ريت محلاها
3: برحضرة
1: حبيت نقول زميل كمال بالتوفيق ان شاء الله في البروجي جديد انا منتظر باش تكون حاجه مزيانه سيرتو عندي ثقه في الفنان الهادي عباس عندي ثقه فيه كبيره ساعه في الكتابه بون هو الكتابه لسي كمال يمكن شي هو ما عرفش هيك نتنبا يعمل دراماتوجيا عندي ثقه فيه في الكتابه كيف في الاخراج وعندنا ثقة في دومين سي كمال عاد ولما مزيانة برشا زميلنا سي حسن على فكرة راه عنده ما شاء الله ما يقول في روحه في الموسيقى وفي كإيقاع سورتو في المسرح وثم ايقاع على ستريمو وثم ايقاع نتاع الممثل فوق الركع وثم ايقاع العام نتاع المسرح
3: نتاع المسرح اي اي
1: وان شاء الله زاد احنا اون باراليل ان شاء الله باش نبداو بروجي جديد
3: وسعاد معاك في للاسف سعاد اش خلينا نشوفوا جديد
1: سعاد عندي معاها خدمه مع في شركات مع عاد الرابح والمرحوم مكرم عندها زاد خدمة مع
3: شنو مشروعك تو بعد نسألك سؤال اللي حبيت نسألها هسه شنو مشاريعك تو شنو عندك خدمة حاضرة
4: حاليا نعرض بالأعمال القديمة مع شركة عاد الرابح تحية كبيرة ليه وسي محمد ساسي القطاري نحبه برشا برشا إن شاء الله ربي يفضله ويطول في عمره
3: إن شاء الله إن شاء الله حلمك حلمتك
4: حلمتي
1: حقق احلامها حسيت
4: والله حقق سبعة
5: وصلت للتوب
4: اللي نحب عليه وان شاء الله مازلت نطمح المخير ان شاء الله يا ربي
3: انا عجبتني قبيل الناس كلها نحكوا شو نعملوا شو نعملوا يا جبدت المرايه جبدت سرحت شعرها شافت امورها برجله ولا لا شعرها في بلاسته
1: ساعات يسالوني يقولوا لي علاش تحب انا مثلا نفرح كي يقولوا لي ثم عروض بوم انا مش من نفس الليكيب معناتها نفرح كي يقولوا لي مثلا راك باش تشري عرض خدمه فيها مثلا سعاد عبود نفرح تحسي بالاطمئنان بحذاها تحسي بالفرحه تعدي لك طاقه ايجابيه انا نحب نعشق الفنان هذاك نعشق الفنان اللي يتحدى انا سرسان ساعات يقولوا لي راكي تاكلي السين وتاكلي الممثل اللي معاك الممثل اللي ما يطلع لك شيء النيفو نتاعك مش اعطى احتقار ولا حاجه انا راي في شنو في البريود الكرياسيون البروفا هي معناتها انا نعطيك عيوني نعطيك قلبي نعطيك من جهدي نعطيك من روح ساعات نبقى ثلاثه نتاع الليل راني ما عنديش حتى مشكل وما يهمنيش في العباد اش تحكي اما انا بعد نعمل هذاك الكل المجهود هذاك الكل وبعد انا كي نطلع سرسان معناتها باش نعطي هذيك امانه باش نوصلها انا للجمهور معناتها هذيك نتاعي على فكره نتحول راهي الشخصيه اللي نعملها سرسان هي راني نعيشها كما هي راني نقعد نشد وقت بعد العرض باش انا نخرج من ديجا نتاع بالبروف البلاصه اللي هنا في كرومتي من تالي توجعني على الاخر بالحق مش سهل باش تقمص شخصية ومش سهل زادة تعمل عروض في برشا أعمال تخرج من الشخصية هذه الشخصية خاطر ما هيش سهلة اللي هي يزمك تاخذ حيز كبير من الوقت انك تغطس في الشخصية هذيك بعد تولي تلعب بها تولي متاعك معناتها فهمتني اللي ساعات انا اسمى مرة فات عندي مني بروجي مع دكتورتي نسير اللحوة الانقدرتي هي ومديرة معهد العنف ونحرف عندها بروجي مع بالمابينج مع مدام منى حفيظ تحية له عنا خدمة كعرضت ومعنا عباد يعني من برشا ولايات أخرى معنا زادة من الأوروب اسمها صاحبتي كي كملت عن بالها أنا بقيت دايخة بالحق تقول لي عن
3: بالي حكتها لي قلت لي عن بالي دايخة بالحق
1: هذيك في الشخصية هذيك في الرؤل
3: وانت استحليتها برامود
5: انا قلت قوموها ريت تسوي جيريات انا قلت قوموها عملت سافا مريض
1: يخش بيه بعد عملت لهم الصلي
2: خسرتني في مسلسل واد البي
1: واد البي
2: فمك شفتوها الكل معناتها فما لقطه على اساس فمك الكرهبة باش يهزوني في
1: البلد اي
2: على كل جيدين الجدرميه منا ومنا هكما الصوت واصل جدرميه منا ومنا اخي انا زدت فيها ثريبه طحت في الوطن تروش وحبس وكل شيء عملهم دخت بالحق
1: سطور اقلكم بي
2: اي عادي جدا انا مشيت فيها
3: اي ما يتقمص العب يتخمر
1: ان شاء الله تنتظرونا في جديد في مركز فنون دراميه
3: ان شاء الله
1: مونودرام اول تجربه لي مونودرام في معناتها مركز فنون دراميه احتراف اخراج سي اكرام عزوز
3: ومعانا تحية كبيرة لي
1: فنانة مرحبا بيه بيانتو بشي يكون يحلوا بيننا
3: غدوة يكون موجود بحذانا سي اكرام
1: جبت الاخبار
3: حاضر بحذانا
1: قوية جبت الاخبار
3: كل واحد عنده مصادرة كل واحد عنده
1: ما شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله
3: عايشك نقول لكم حاجه تو قبيله وخلي احنا داخلين قلتوا لي ساعتين معناها كملت الساعتين
1: والله
3: كملت الساعتين انا كنت فرحانه برشا باللمه هذه على شفاها احبابي وعائلتي واصحابي والناس اللي نصور راهي الناس واكتشاف جديد زاده
1: نعتذر بربي انا بالنيابه عنه مخلص مبارك هو قريبي وشخص يعز عليا برشا
3: لا تو يكون حاضر معنا اكيد ماناش باش تنسوه
1: خاطر عنده ضغط البريود هذيه هو شيف
3: هنفكره هو شيف وتحصل على جائزه زاده كيف
1: افضل معناتها كم معامله نتشرف بيك نقول ولد بلاد وتشرف بيك قريبي هو ولد

0: شو نشم نقول لك ربي معك اما هنيئا لك بصحبه علاش راهي صاحبه اقوى
1: لا انا ديما نقول نكملوا بعضنا احنا نكملوا بعضنا
0: اطيب قلب في الدنيا راهي
2: حقبح لها عواطف راني نحبها برشا برشا على فكره
0: عواطف يعطيك الصحه شكرا من القلب على حضورك ويعطيكم الصحه وان شاء الله لمتكم ديما لمت احبابكم
2: يعطيك الصحه اللي كنتي لمتيني
0: ينوركم ان شاء الله ديما اذاعه قفصه لمتنا في لمت احباب تبقى خير يعطيكم الصحه شكرا راضيه شكرا عماد شكرا كمال الحميده لكل الزملاء من مختلف المواقع تصبح على خير باي باي.

0: تمام. ومنتصف الليل بسوديوهاتي إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتفل تونس اليوم الخميس 13 من أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وهي مناسبة تجدد التأكيد على المكانة المحورية التي تحتلها المرأة في المجتمع، وتبرز التزام الدولة التونسية بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها. خلال موكب انتظم أمس الأربعاء، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatstore.tn، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.

مجلس وزاري مضيق يخصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، أشرف أمس الأربعاء وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة. هذه الجلسة تأتي في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجاً مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وذلك وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. في أخبار العالم، وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا مباشرا لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كيتس بشأن بقاء الجيش الصهيوني في جنوب لبنان لفترة غير محددة، وشددت على أن وجودا عسكريا صهيونيا دائما هناك يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل ضمن الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة ولبنان. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: فين لي احضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانه ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: اجمع بين التلحين والغناء ومن خلالهم عبر على البسطاء والشعب بطريقته اللي وصلت للقلوب. محنة فقدان البصر في طفولته ما كانتش عايق أمام الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الفنان الراحل سيد مكاوي، فأذنه الموسيقية كانت الوسيط بينه وبين العالم السحري للفن، ونجم بأعماله أنه يحفر اسمه بين نجوم زمن الفن الجميل، سواء بألحانه وإلا بأغانيه اللي قدمها بصوته.

كان سيد محمد سيد مكاوي مشغول بالناس البسطاء وعامة الشعب، وهو اللي ظهر بوضوح في أعماله. وهنا نرجع لنشأته، فهو مولود في حي شعبي بسيط، حي الناصرية بالسيدة زينب بالقاهرة. ولأنه من أسرة فقيرة وهو في عمر العامين، أصاب رمد عينيه، فعجزت عائلته على معالجته عند طبيب عينين لأنها ما تملكش المال الكافي، ففقد البصر متاعه تدريجيا، ولا سيد مكاوي كفيف وهو مازال في سنوات طفولته الأولى. وكان والده محب للغناء والطرب، وعنده شغف كبير بالموسيقى والفن، حتى أنه كان يملك 3000 أسطوانة، وكانت والدته تشري له في الأسطوانات القديمة اللي تتباع بسعر زهيد حتى يسمعها ويحفظها.

فقدان سيد مكاوي للبصر ما كانش عايق أمامه أبدا، فكان سميع ويحفظ كل اللي تلتقطه الأذن متاعه، وما توقفش الشغف متاعه بحفظ الموشحات والأغاني والأدوار. وقرر أيضا أنه يتعلم تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه ولا يأذن في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بالناصرية. أيضا أسس فرقة للإنشاد الديني مع أصدقاء ويقدم فيها في المناسبات المختلفة أناشيد دينية. وكان سيد مكاوي متابع الكبار المقرئين والمنشدين كيف إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يكفيه أنه يسمع الموشح مرة واحدة حتى يحفظه عن ظهر قلب.

ابن السيد مكاوي كقارئ للقرآن الكريم، لكن بعد ما غنى الموشحات والأدوار في المناسبات المختلفة بدأ يفقد في وظيفته كمقرئ، وهذا ما أثنهوش على حبه للغناء. وفي بداية الخمسينات وبعد عناء كبير تمت الموافقة عليه حتى يقدم بعض الوصلات الغنائية في الإذاعة والمدة 4 ساعة فقط، وكان يدفع من جيبه للفرقة الموسيقية حتى يحقق حلمه قبل ما يتم تخصيص مواعيد شهرية ثابتة باش يقدم من خلالها الموشحات على الهواء مباشرة. وكان سيد مكاوي يعتبر الألحان وسيلته الوحيدة للتعبير على مشاعره.

الملكات المكوية التلحينية والموسيقية كانت فطرية بالأساس، وتغذيت أيضا بفعل التجربة والتعلم. ومن غير شك أيضا فإنه فن مكاوي تأثر بانتمائه لشلة الحرافيش من أصدقاء نجيب محفوظ المقربين ورفاقه الدايمين في جلسات المقاهي الدورية. فولى الموسيقار البريء النقي وثيق الصلة بالمهمشين الحرافيش، فأكسب هذا مزيد من البكارة والتلقائية في وقت كانت فيه الموسيقى رسينة الفخمة المعتمدة رسميا مليانة بالصناعة والزخارف والتوزيعات الثقيلة. جات فيه ألحان مكاوي خفيفة وبسيطة وقريبة من البسطاء والمهمشين. القات غنيت مبروك عليك يا معجباني يا غالي اللي غنتها شريفة فاضل شهرة واسعة. كيفها كيف غنيت اسأل مرة عليا اللي أداها محمد عبد المطلب، فتسلط عليه الضوء أكثر وأكثر، وكانت النقلة الحقيقية في حياته وقت اللي تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في غنيت يم سهرني. كوكب الشرق اللي طلبت بنفسها انه يلحن لها مكاوي، فقالت العازف الكمان اللي في فرقتها احمد الحفناوي يجهز لها لقاء مع مكاوي، وفعلا كان في الموعد ومعها غنيت يم سهرني اللي نالت اعجاب الست وزادت في شهرة مكاوي. وحتى في تعامله مع أم كلثوم ما انجرفش مكاوي ورا قدراتها الاستعراضية وملكتها الخرافية في قوتها وتنقلاتها، فقدم لها يمسهرني بروح طفولية مشرقة تفيض بالدلال والسلطنة وعلى نحو مختلف على أدائها التطريبي القديم ومختلف على مرحلة عبد الوهاب وبلغ حمدي.

بعد أدائها الرائعة يوم سهرني اللي لقات نجاح واسع ساعتها، حبت كوكب الشرق أم كلثوم تجدد التعاون من جديد مع سيد مكاوي، لكن سوء الحظ وقف عثرة في طريقه. فبعد ما وافقت الست على تقديم أغنية أوقاتي بتحلو وقامت ببروفات عليها، كان القدر أسرع واختفها الموت قبل ما تقوم بغنائها في حفلة ولا تسجل على أسطوانة، الشيء اللي أحزن سيد حزن كبير وتخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية دخلت حتى تخرجوا من هالأزمة وقنعت وقتها باش يغنيها هو بنفسه، وتم هذا فعلا، فغناها سيد مكاوي ونجحت بصوته نجاح كبير قبل ما تعود تغنيها وردة الجزائرية هي الأخرى وتولي واحدة من روائع الطربية.

0: من ملامح تميز سيد مكاوي انتصار الجنون لكل ما هو شرقي من مقامات وآلات وتوزيعات وندرة تفاعله مع الوافد الغربي، وهالنزعة الشرقية والمصرية العميقة خلته ينتقي أصوات معينة للتعامل معها والتوصيل فلسفته الموسيقية المغايرة من قبيل شريفة فاضل، شهرزاد ومحمد عبد المطلب. وعلى الرغم من رغبته ورغبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في التعاون والتعامل مع بعض، إلا أنه حليم خاف يغشش منه شلة الملحنين متاعه اللي كانوا أصدقاء مقربين، تفادي زعلهم ووقف تعاملهم معه إذا جاء الملحن آخر غيرهم واللي كانت علاقته بهم أكثر من مجرد ملحنين يقدموا له ألحان، لكن كانوا شلة أصحابه المقربين، رغم أنه بهالخوف ضيع على نفسه فرصة ذهبية لتقديم أغنية من ألحان العبقري سيد مكاوي. كان مكاوي حريص على التنوع في تقديم ألحانه، فقدم ألحان طربية وأخرى شعبية كيف آخر حلاوة ما فيش كده ومطير الله يمسعيدة نروح للسيدة. أيضا قدم أغنية حدوتة محمد قنديل اللي كانت تقطوقة شعبية بامتياز. أيضا جات قدرة موسيقى مكاوي الفظ على الإبصار والاستبصار عامل مهم ورتجاهه للتلحين الدرامي، فلحن مجموعة من أشهر الأعمال كيف الليلة الكبيرة والمسحراتي، ثم انتقل لمقدمات المسلسلات التلفزيونية الشهيرة وحلقات فوزير رمضان، بالإضافة لإسهاماته الكبيرة في المسرح كما في مدرسة المشاغبين اللي حققت أغانيها نجاح واسع، وامتزج الحس الفكاهي عنده بالتعبير على المواقف والمفارقات بتشخيص موسيقي ناطق.
1: الأولى لا والتانية لا والتالتة لا والرابعة لا لا لا لا لا لا لا لا.

0: بلدي انا عندي خلص ودع لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا.
2: قدم الراحل سيد مكاوي خلال رحلته الفنية الحالة حلوة وجميلة دخل بيها لقلوب محبيه ودخل بيها للتاريخ. غادرنا مكاوي من أكثر من 20 سنة، لكنه خلف وراه مكتبة موسيقية زاخرة بأهم الأعمال اللي أثرت المدونة الفنية العربية، من اسأل مرة علي اللي مسهرني الأوقات بتحلو اللي ما تفوتنيش أنا وحدي. فنحط اسمه بحروف من ذهب في سجل عباقرة الموسيقى في الوطن العربي.
3: ما تفوتنيش أنا وحدي. ما تفوتنيش.

0: الانسان ليه احضر بروفيت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم
2: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
3: مرحبا بالجميع. شعوب وقبائل اليوم يحملنا إلى مواطن الأكراد في العالم، وهي المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، ويتراوح عدد الأكراد بين 20 و30 مليون، يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة. في العقود الأخيرة زاد تأثير الأكراد في التطورات الإقليمية، إذ قاتلوا من أجل الحكم الذاتي في تركيا ولعبوا دور هام في الصراعات في العراق وسوريا، آخرها المشاركة في مقاومة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ما هي أصول الأكراد؟ تاريخيا عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمالي العراق وشمال غربي إيران وجنوب غربي أرمينيا. يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة رغم عدم وجود لهجة موحدة،